رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القداس الإلهي.

0: ارتفعوا كالقرف. شهيد اليوم.
1: دانيوس رزق، شفيق توفيق التن، محروس خشان، محفوظ خشان، رضوان عاد.
0: ارتفعوا كالأرث.

أيها الملك السماوي والمعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

0: تعظم نفسي يا رب، فقد ابتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى دعة أمته، فها منذ الآن تغبطني جميع الأجيال.
1: الحكمة.
0: فصل من أعمال الرسل القديسين.
2: في تلك الأيام أخذ بولس الرجال، وفي الغد تطهر معهم ودخل الهيكل، مبينا تمام أيام التطهير إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان. ولما قرب انقضاء 7 أيام رآه في الهيكل اليهود الذين من آسيا، فهيجوا الجمع كافة وألقوا عليه أيديهم صارخين: يا رجال إسرائيل أغيثوا، هذا هو الرجل الذي يعلم جميع الناس في كل مكان خلافا للشعب والناموس وهذا الموضع. وقد أدخل أيضا يونانيين إلى الهيكل ودنس هذا الموضع المقدس، وذلك أنهم كانوا قد رأوا تروفيموس الأفسسي في المدينة معه، فظنوا أن بولس قد أدخله الهيكل. فهاجت المدينة كلها وتبادر الشعب إلى بولس، فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل، وللوقت أغلقت الأبواب. وفيما هم طالبون أن يقتلوه، بلغ الخبر إلى قائد الفرقة بأن أورشليم كلها قد بلبلت، فأخذ من ساعته جندا وقواد 200 وعدا إليهم، فلما رأوا قائد الألف والجند كفوا عن ضرب بولس. والتسبيح لله دائماً.

نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأة طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله، برأفة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح.

أؤمن بالله الواحد ثابت ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس المنطق تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى وحياة تتاري الآت يومين

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو أنت، وابنك الوحيد وروحك القدوس. أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها، بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين.

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجثر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح نفوسنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر، أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش إلكن مستمعينا، ووين ما كنتوا عم تسمعونا دعوة إلكن لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. صديقي، كل مرة تفتح قلبك للرب يقترب الله منك. القرب من الله لا يحتاج مجهودا خارقا، بل قلبا صادقا يقول تعالى يا روح الله واملأني. ثق أن كل لمسة منك نحو السماء يسكب الرب عليك أنهارا من النعم. صديقي، بفضل مسيرتك الروحية كل ما فيك سيشفى تدريجيا. إن صلاة الإيمان تجعل يد الله تعمل في حياتك بطرق تفرح القلب.

بي رفقتكم دايما لبنان الحر. أصدقائي المخلصون نادرون كالأحجار الكريمة، إن وجدناهم فهم في حياتنا ثراء لا يقدر بثمن، معادنهم تلمع بالمحبة، وإن قصرنا في حقهم لا يتغيرون بل يزدادون لمعانا. صديقي افعل ما تشاء، ولكن لا تنكر معروف شخص كان بجانبك في يوم من الأيام.

لبنان الحر دايما معكن. أصدقائي، المواقف كالعواصف، تهب فتتساقط بعدها الأقنعة والضمائر. فشكرا لمواقف أيقظتني وصنعتني من جديد، وشكرا لعلاقات توقعت منها الكثير ووجدت القليل، وشكرا لدروس علمتني إياها الحياة ولم تكن بالحسبان.

صديقي من يخونك مرة سيخونك ألف مرة. لا داعي لأن نشرب ماء البحر كله حتى نكتشف أنه مالح. عندما يرتفع صوت المظلوم تهتز له ضمائر الأحياء.

لبنان الحر وأحلى. بونجور. صديقي، إن كنت ترغب في الحصول على احترام الآخرين فالأمر العظيم الذي عليك القيام به هو أن تحترم نفسك. بذلك فقط، باحترام ذاتك، ستجبر الآخرين على احترامك. الأسد والنمر غير مؤذيين، أما الدجاج والبط فهما حيوانان خطيران للغاية. هذا ما قالته دودة الأرض لأطفالها.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازيه.

الاخبار للمورنينغ. يسعد صباحكم. قارل المورنينغ من 7:15 لـ 8:30.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بصل الكيلو ب 59 ألف ليرة، بتنجان مدعبل الكيلو ب 47 ألف ليرة.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، أخبار لبنان الحر. يوم آخر من الخروقات المتبادلة لوقف النار. تل أبيب، جيشنا الطرف الوحيد القادر على إبعاد حزب الله. رعد السلطة المأخوذة بالتصفيق لخطواتها، والبلاد أمام مفترق خطير ينذر بكوارث.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. أمن الجنوب يبقى الحدث الداخلي الأبرز، ووقف النار صامت بحذر، ولكن إلى متى؟ فقد وجه الجيش الإسرائيلي قرابة الواحدة من بعد منتصف الليل إنذارا بإخلاء مبنى في مدينة صور يضم مستوصفا للهيئة الصحية الإسلامية، ويقع مباشرة وراء جامع الوحدة، وقامت فرق الدفاع المدني بإخلائه قبل استهداف بغارة.
1: وفي وقت سابق من مساء أمس، وبعد أنذار بالإخلاء الفوري، ضربت غارة بلدة البرج الشمالي، وعملت فرق الإطفاء على أهماد حريق اندلع في المكان المستهدف.
0: وليلة الماضية وفجرا سجلت غارات على كفرة قانا زوطة الغربية برعشيت زبقين وبين كفر دونين ودير كيفة وحروف، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات بين عيترون وبليدة وعلمان الشمري.
1: من جهته أعلن حزب الله في سلسلة بيانات استهدفه تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند المرفأ في الناقورة وبلدة البياضة، إلى تنفيذه غارة واسعة على كل تموضعاته في بلدات الخيام، الطيبة، دير ميماس، وعند خلة راج، تلة الحمامس وتلة العويضة، بقذائف المدفعية ورشقات الصاروخية الثقيلة على دفعات متكررة.
0: أضاف الحزب أنه استهدف موقعا إسرائيليا مستحدثا في بلدة مارون الراس بمسيرتين انقضاضيتين وآلية قائد لواء 300 التابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شميرة بمحلقة انقضاضية، كما أعلن عن تصديه لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرجو.
1: وأمس كشفت صحيفة إسرائيل هايوم أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل ضوءا أخضر لمواصلة عملياتها العسكرية في لبنان تحت غطاء وقف إطلاق النار النشط، وأن سياسة وقف النار القائمة حاليا تمنح إسرائيل عمليا حرية حركة كاملة على الجبهة اللبنانية، معتبرة أن الجبهات الوحيدة التي تواصل الترويج لفكرة الهدنة هي البيت الأبيض والحكومة اللبنانية.
0: ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين كبار أن الإعلان الأمريكي الأخير في شأن تمديد وقف إطلاق النار لا يعني عمليا سوى منح تل أبيب 45 يوما إضافيا لمواصلة عملياتها العسكرية داخل لبنان.
1: أما آخر أحصاء لوزارة الصحة فتحدث عن 3020 قتيلا و9273 جريحا منذ بدء يوم الثاني من أذار حتى 18 أيار.
0: وكشفت أرقام الباحث والكاتب محمد شمس الدين أن المعطيات الميدانية المسجلة منذ 17 نيسان وحتى 13 أيار تعكس استمرار الكلفة التدميرية المرتفعة في المناطق الجنوبية رغم الهدنة المعلنة.
1: وأوضح أن الإحصاءات المتوافرة تشير إلى تدمير 970 منزلا بشكل كامل في هذه الفترة، في مقابل تسجيل أضرار جسيمة في 545 منزلا إضافيا، فضلا عن أضرار طفيفة طالت نحو 3400 منزل.
0: في هذا الوقت لفت السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إلى أن هناك فجوة غير مقبولة بين ما نسمعه من الحكومة اللبنانية التي ترسل ممثلين للمحادثات في واشنطن ويتحدثون عن أمور جوهرية ومهمة، وبين القدرات على الأرض، ولا يمكننا الاعتماد على أحد، فقط على الجيش الإسرائيلي.
1: أضاف أن هذا هو الواقع لا اليونيفيل ولا القوات الدولية ولا القوات الأوروبية ولا حتى قوات الحكومة اللبنانية، هم ببساطة غير قادرين على فعل شيء، وأن الطرف الوحيد القادر في النهاية على إبعاد حزب الله هو الجيش الإسرائيلي.
0: وفي الضفة الأخرى وفي مواقف الحزب المحظور أمنيا وعسكريا، قال رئيس كتلته النائب محمد رعد إنه من حق اللبنانيين أن يعرفوا إلى أين تستدرجهم السلطة اليوم، ومن حقهم أيضا أن يدركوا أن كل التضحيات فيما سماه المسار المقاوم تهون أمام الكوارث التي تنتظر البلاد إذا ما استمرت السلطة في مسار الإذعان والاستسلام لمطالب العدو وشروطه على حد تعبيره.
1: أضاف لا يبدو منطق السلطة نابعا من جهل بل من قناعة راسخة والتزام سياسي أيضا ولو على حساب السيادة والكرامة، معتبرا أن السلطة تنقل في مسار انحداري تنازلي خطوة أثر خطوة وصولا إلى ما انتهت إليه الأمور في التفاوض المباشر الأخير الذي التزمته من دون تفويض ميثاقي ولا دستوري، وصارت البلاد اليوم أمام مفترق خطير ينذر بكوارث كبرى ستقع مسؤولية كل ما ينجم عنها على هذه السلطة المأخوذة بالتصفيق لخطواتها من كل أعداء وخصوم المنطق السيادي والاستقلالي الحقيقي في لبنان على حد تعبيره.
0: عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أفاد بأنه لم يتواصل أحد مع الحزب بخصوص وقف النار، معتبرا أن الكلمة هي حصرا للميدان، ومشددا على أن خيار تحريك الشارع لمواجهة السلطة خيار قائم لكنه مؤجل حتى هذه اللحظة وفق قوله.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني وعن التفاوض ومواقف رئيس الجمهورية قال:
2: الرأي العام اللبناني هو دعم لمقاربة التفاوض، لأن ليس هناك خيارات أساسا كثيرة متاحة أمام لبنان لوقف الحرب إلا تجربة هذا الخيار المتاح حاليا، خاصة خلال أو ضمن الفترة التي يستفيد منها لبنان من اهتمام عالي المستوى لدى الإدارة الأمريكية، إضافة للاهتمام الدولي والإقليمي. نعم، ما يقوله رئيس الجمهورية يذكر أنه هو لكل اللبنانيين الذين يلتزمون بالقانون واللبنانيين الذين تحت سقف الدستور والقانون، يعاملهم جميعا بالتساوي، وهذا ما يقوله جميع اللبنانيين الذين يلتزمون بالقانون والدستور. أولا، قرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار دستوري سيادي للدولة اللبنانية بغض النظر عن أي شيء آخر. ثانيا، تأتي الحاجة لذلك لأنها تساعد أيضا في وقف الحروب التي تحصل من وقت لآخر في لبنان بسبب وجود السلاح خارج الدولة وقرار الحرب والسلم خارج الدولة. ما يقوله رئيس الجمهورية هو كلام وطني بامتياز، سيادي بامتياز، ويخاطب جميع أبناء الوطن، خاصة الذين ما زالوا يعتقدون أو يصدقون أن هذا السلاح هو فعلا فعل مقاومة أو موجود من أجل اللبنانيين.
0: وعن الحرب تقول الناس:
3: الحرب وصلتنا إلى الدمار والخراب واحتلال الجنوب،
4: وحاج شعارات وحاج نعمل حروب كرمال غيرنا.
5: مش بقنا حروب بكفي، نحن مع الرئيس لأنه ما حدا أخبر منه بهالبلد.
6: صعب نتحمل بعد حرب تاني،
4: خلفنا بالحرب، ربينا بالحرب، هجرناهم بالحرب، وهيتنا رح نموت وبعدنا بالحرب.
6: نحن هلأ تأثير، ما نعرف حالنا وين رايحين، لا في مستقبل ولا في أفق للحل ولا في شيء.
7: دمروا الجنوب كله، إذا رجعوا يقصوا بيروت بكرة شو بيعملوا؟ فين يقولوا له بدنا وقفوا إطلاق النار وأي حال؟
8: الحرب رجعتنا لورا، كنا محل منيح صرنا محل أسوأ.
9: ويريت حرب لبنان، بس للأسف منا حرب لبنان، حرب عار لبنان لفصيل غير لبناني بمشروع ما خص لبنان فيه.
0: بعدما أرسلت إيران مقترح سلام آخر إلى واشنطن وعقب ساعات من إعلانه تأجيل الهجوم العسكري الذي كان مقرر اليوم على إيران، أوضح الرئيس دونالد ترامب أن المحادثات القائمة معها تشهد تطورا إيجابيا جدا، معربا عن أمله في أن تقود إلى اتفاق يمنعها من امتلاك سلاح نووي. أضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا توصلت إلى اتفاق يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، وقال أنه تطور إيجابي للغاية، لكن سنرى ما إذا كان سيؤدي إلى شيء أم لا.
10: Saudi Arabia, Qatar, UAE, some others, if we could put it off for two or three days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
0: وأوضح أنه قرر إرجاء الضربة لإتاحة فرصة إضافية للمسار الدبلوماسي، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي بالبقاء على أهبة الاستعداد لتنفيذ هجوم شامل وواسع النطاق في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول، وأشار إلى أن قادة قطر والسعودية والإمارات أبلغوه أن فرص التوصل إلى اتفاق باتت قريبة، وأنه استجاب لهذه التقديرات بإرجاء العملية العسكرية. نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن على إيران التخلي عن طموحاتها النووية نهائيا، وأن ترامب أوضح خطوطنا الحمراء في هذه المفاوضات بشكل جهلي. صحيفة واشنطن بوست نسبت إلى مسؤول باكستاني أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل الإعلان على الاتفاق النووي، وأن واشنطن ترغب في الإعلان عن الاتفاقات المتعلقة بكل القضايا دفعة واحدة. كما نقلت عن مسؤولين دفاعيين أن البنتاغون أبقى على قوات بحرية كبيرة في المنطقة طوال فترة وقف النار. في المقابل أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى ما وصفه بتناقض المواقف الأمريكية ومطالبها المفرطة التي تشكل عقبة أمام المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن دخول إيران المسار الدبلوماسي كان مسؤولا رغم شكوكها تجاه الإدارة الأمريكية. من ناحيتها ومع تصاعد القلق في تل أبيب عقب تسلم واشنطن مقترحا إيرانيا محدثا وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه مخزن ولا يصلح للتقدم في المفاوضات، قالت مصادر إسرائيلية إن احتمالات تجدد الحرب باتت أكثر من 50%. ختاما نذكر بالعناوين. يوم آخر من الخروقات المتبادلة لوقف النار. تل أبيب جيشنا الطرف الوحيد القادر على إبعاد حزب الله. رعد السلطة مأخوذة بالتصفيق لخطواتها والبلاد أمام مفترق خطير ينذر بكوارث. النشر انتهت، أخرجها جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

الإعلان حر، أكثر من إذاعة. حوار حر. حوار حر مع بسام أبو زيد، يستضيف السفير أنطوان شديد، الثلاثاء الواحدة ظهرا عبر لبنان الحر. حوار حر.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي متقلب بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية رطبة وباردة نسبيا بتؤدي لانخفاض بدرجات الحرارة وتساقط بعض الأمطار المتفرقة خصوصا بالمناطق الداخلية والجنوبية، ويتوقع أنه تتأثر المنطقة مساء بكرة بمنخفض جوي محدود الفعالية مصدره جنوب غرب تركيا.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: تسجل زحمة سير عند مداخل العاصمة بيروت، كما تسجل حركة ناشطة على الأوتوستراد الساحلي من جوني باتجاه الدورة.
0: عناوين الصحف.

نبدأ بالنهار التي عنونت تصعيد مخفض في مطالع الهدنة، لواء خاص للجنوب بين الطرح الأمريكي والهواجس اللبنانية. أمريكا وإيران مجددا، حرب أم مفاوضات؟ من النهار إلى نداء الوطن التي عنونت العفو العام يتقدم والتوتر يتصاعد جنوبا، ضربة إماراتية تسقط شبكة تمويل الحزب. الأخبار عنونت مخاوف من رد إيراني بلا حدود، ترامب يهرب من جولة تصعيد جديدة. اقتراح قانون العفو العام اتفاق أولي على حل وسط، هل يخرج الدخان الأبيض اليوم؟ أقرأ من عناوين اللواء: الاحتلال يصر على التفاوض بالنار وواشنطن لا تتدخل وقلق أوروبي من التفلت. عون: وقف الحرب أقل تكلفة وحزب الله يصعد ضد المفاوضات والدولة. ماذا جاء في عناوين الجمهورية؟ لبنان يعول على الضغط الأمريكي، إسرائيل توسع غاراتها، ولا وقف للنار. الديار: إسرائيل لم تلتزم بوقف النار والمفاوضات في مهب التصعيد. عتب فرنسي وتريث سعودي، العفو العام إلى التصويت. الشرق عنونت الرئيسان: عون وسلام لبنانيان وليس إيرانيين، هل ينتظر وقف إطلاق النار المفاوضات الأمنية في البنتاغون؟ إلى الأنباء الكويتية التي عنونت: عون إطارنا للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين. تساؤلات وسط المساعي لتثبيت وقف النار الممدد، ما هي حاجة لبنان له وماذا تستفيد إسرائيل منه؟ وإلى الرأي الكويتية التي عنونت: انطلاقة نارية للهدنة 3 في لبنان، التورم العسكري يضغط على المسار الدبلوماسي. إلى الجريدة الكويتية التي عنونت: عون لبنان وضع إطارا للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي. في عناوين الشرق الأوسط: تعثر الهدنة الثانية بين إسرائيل وحزب الله.

نبدأ بالنهار. يرفض النازحون إلى وسط بيروت الانتقال إلى أماكن أخرى عرضتها عليهم وزارة الشؤون الاجتماعية من دون أي مبرر، إلا لكونهم أدوات سياسية يستخدمها حزب الله للضغط على الحكومة، علما أن هؤلاء لا يملكون حمامات وخزانات مياه للاستعمال. يلاحظ أن دولة خليجية سبق ولعبت أدوارا بارزة دبلوماسيا في الحرب اللبنانية وانكفأت لفترة، عادت مجددا من خلال الاتصالات وحراك سفيرها في بيروت. ويقول مطلعون أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان العائد إلى بيروت قريبا يعبر في مجالسه عن استياء فرنسي باعتبار أن لبنان يرضخ لمحاولات إبعاد بلاده عن التفاوض والحلول بناء لرغبة إسرائيلية. أسرار اللواء، حاول مناصرون لتيار معارض لصيغة قانون العفو التحرك ضمن حملات حساسة، لكن هذا النوع من التحرك لم يلقى تأييدا لدى جهات شعبية ورسمية. يتهامس أصحاب رأي في طائفة وازنة في أنه آن الأوان لوقف الحرب في الجنوب والخروج من المحنة القاتلة. في أسرار الجمهورية، اعتبر وزراء أن الأمال التي عقدتها الدولة لوقف شامل ونهائي للنار كانت غير واقعية تماما، لأن ذلك سيفرض اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض لسنا جاهزين لها. يتم التحضير لزيارات متبادلة بين مسؤولين لبنانيين وأوروبيين في الأسبوعين المقبلين، تمهيدا لتقوية الأوراق اللبنانية قبل جولتي التفاوض مطلع حزيران. تردد أن نتائج لقاءات واشنطن الأخيرة دفعت مرجعا لبنانيا إلى طلب تقارير يومية مفصلة حول ردود فعل الشارع والبيئة الحاضنة لأي مسار تفاوضي مع إسرائيل.

قبل أيام قليلة من استئناف منافسات بطولة لبنان لكرة السلة لموسم 2025-2026، كيف عم تكون استعدادات نادي الحكمة على الصعيدين المحلي والأجنبي بسعي الفريق الأخضر للفوز باللقب بعد غياب طويل؟ أسئلة كتيرة رح يطرحها جورج شويدي على مدرب فريق الحكمة جو غطاس بحلقة خاصة 3 الساعة 5:30 مباشرة عبر هوا لبنان الحر

في خطوة تعكس تحولا لافتا في نهجها تجاه أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة، أعلنت إيران إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز. وكان الرئيس دونالد ترامب الذي أرجى هجوما كان مقررا اليوم على إيران لفترة وجيزة آملا أن يكون ذلك إلى الأبد، أكد أن مفاوضات جادة تجرى حاليا في شأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن قطر والسعودية والإمارات يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول جدا. في الميدانيات، سجلت الليلة الماضية غارات على كفرة قانا زوطر الغربية برعشيد زبقين وبين كفر دونين ودير كيفة وحروف، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات بين عيترون وبليدة وعلمان والشومارية. من جهته أعلن حزب الله في سلسلة بيانات استهدافه تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند المرفأ في الناقورة وبلدة البياضة، إلى تنفيذه غارة واسعة على كل تموضعاته في بلدات خيام الطيبة، دير ميماس، وعند خلة راج، تلة الحمامس وتلة العويضة، بقذائف المدفعية ورشقات الصاروخية الثقيلة على دفعات متكررة. أضاف الحزب أنه استهدف موقعا إسرائيليا مستحدثا في بلدة مارون الراس بمسيرتين انقضاضيتين وآلية قائد اللواء 300 التابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بمحلقة انقضاضية، كما أعلن عن تصديه لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض جو. كشفت أرقام الباحث والكاتب محمد شمس الدين أن المعطيات الميدانية المسجلة منذ 17 نيسان وحتى 13 أيار تعكس استمرار التكلفة التدميرية المرتفعة في المناطق الجنوبية رغم الهدنة المعلنة، وأوضح أن الأحصاءات المتوافرة تشير إلى تدمير 970 منزلا بشكل كامل في هذه الفترة، في مقابل تسجيل أضرار جسيمة في 545 منزلا إضافيا، فضلا عن أضرار طفيفة طالت نحو 3400 منزل. في هذا الوقت لفت السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانان إلى أن هناك فجوة غير مقبولة بين ما نسمعه من الحكومة اللبنانية التي ترسل ممثلين للمحادثات في واشنطن ويتحدثون عن أمور جوهرية ومهمة، وبين القدرات على الأرض، ولا يمكننا الاعتماد على أحد، فقط على الجيش الإسرائيلي. أضاف أن هذا هو الواقع، لا اليونيفل ولا القوات الدولية ولا القوات الأوروبية ولا حتى قوات الحكومة اللبنانية هم ببساطة غير قادرين على فعل شيء، وأن الطرف الوحيد القادر في النهاية على أبعاد حزب الله هو الجيش الإسرائيلي. عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أفاد بأنه لم يتواصل أحد مع الحزب بخصوص وقف النار، معتبرا أن الكلمة هي حصرا للميدان، ومشددا على أن خيار تحريك الشارع لمواجهة السلطة هو خيار قائم لكنه مؤجل حتى هذه اللحظة وفق قوله. بعدما أرسلت إيران مقترح سلام آخر إلى واشنطن وعقب ساعات من أعلانه تأجيل هجوم عسكري كان مقررا اليوم على إيران، أوضح ترامب أن المحادثات القائمة معها تشهد تطورا إيجابيا جدا، معربا عن أمله في أن تقود إلى اتفاق يمنعها من امتلاك سلاح نووي. أضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا توصلت إلى اتفاق يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، وقال إنه تطور إيجابي للغاية، لكن سنرى ما إذا كان سيؤدي إلى شيء أم لا. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه قرر إرجاء الضربة لإتاحة فرصة إضافية للمسار الدبلوماسي، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي بالبقاء على أهبة الاستعداد لتنفيذ هجوم شامل وواسع النطاق في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

على العالم. مدد مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لمدة عام إضافي، بينما رفع 7 كيانات من قائمته السوداء من بينها وزارتا الدفاع والداخلية. وأوضح المجلس في بيان أن شطب الكيانات 7 من القائمة يهدف إلى دعم تعزيز تواصل الاتحاد الأوروبي مع سوريا عقب سقوط الأسد في أواخر عام 2024 وتشكيل حكومة سورية جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع. دمشق وعبر وزارة خارجيتها رحبت بقرار الاتحاد، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الأعمار وتعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على القيام بواجباتها في خدمة المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار، كما تسهم في مسار الاستقرار. فورا وبعد زيارة ليومين قام بها الرئيس دونالد ترامب لبكين، بدأ اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة تستمر يومين أيضا، يجري في خلالها مباحثات مع نظيره الصيني حول توسيع العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا عالمية ملحة. ومن المقرر أن يعقد الرئيسان محادثات رسمية وغداء تتناول تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب ملفات دولية ملحة من بينها الحرب في أوكرانيا وتطورات في إيران بحسب ما أعلنه الكرملين. ويرافق بوتين وفد رفيع يضم وزراء ومسؤولين اقتصاديين ورؤساء كبرى شركات الطاقة الروسية، في مؤشر على الأهمية التي توليها موسكو لعلاقاتها مع بكين في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا. إلى الولايات المتحدة، حيث قتل 5 أشخاص في هجوم استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، بينهم المهاجمان اللذان وصفتهما الشرطة التي اعتبرته جريمة كراهية بالمراهقين. وأشار قائد شرطة المدينة إلى أن حارس أمن يعمل في المسجد من بين القتلى، وأن المهاجمين المراهقين قتلا 3 أشخاص ثم أقدما على الانتحار ووجدا داخل سيارة. وقد أعرب الرئيس ترامب عن أسفه لوضع مروع بعد إطلاق النار في

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: يوم جديد بيطل علينا، ان شاء الله يكون حملكن كل الاخبار الحلوة مع كل الابراج. منبلش فورا مع برج الحمل. الشريك ناطر منك كلمة حلوة، ما تخلي الشغل ينسيك حبيب القلب. برج الثور، استقرار عاطفي ويوم مناسب لحتى تعبر فيه عن حبك بطريقة عملية، ويمكن هدية بسيطة أو عشاء صغير تغير كل الأجواء. كمان مع برج الجوزاء، كلامك المعسول هو مفتاحك اليوم، رح تقدر تحل أي خلاف بكلمتين حلوين. برج السرطان، مشاعرك فياضة اليوم، عم بتدور على الأمان وعلى الحنان، والشريك رح يكون حدك. برج الأسد، جاذبيتك النار اليوم، الكل عم يتطلع فيك، وإذا كنت أعزب في احتمالية لأعجب جديد. برج العذراء، بلا انتقاداتك اليوم، حاول تشوف الجانب الحلو بالشريك وجرب انك غض النظر عن بعض العيوب الصغيرة. برج الميزان، يوم الرومانسية بامتياز، في انسجام كبير بينك وبين الطرف الثاني، ورح تعيشوا لحظات ما بتنتسى. برج العقرب، الغيرة ممكن تخرب لك المود اليوم، حاول انك توثق بالشريك وتفتح قلبك بكل صراحة. برج القوس، اليوم هو يوم المغامرة العاطفية لك، غيروا روتين اللقاء وجربوا شي جديد لحتى يجدد الشوق بينتكن. برج الجدي، العاطفي عندك جدية، وممكن تكون عم بتفكر بخطوة رسمية أو قرار مصيري بالعلاقة. أيضا منتابع مع برج الدلو، أنت بحاجة لمساحة من الحرية، والشريك متفهم للغاية، هو يلي رح يقدر يقدر لك كل هالشي اللي عم بتقوم فيه، وهالشي كمان رح يقربه منك أكتر. أخيرا مع برج الحوت، أحلامك الوردية اليوم بشكل كتير حلو، ممكن تصير حقيقة، وفي تقارب روحي كبير عم بتحس فيه مع الحبيب. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: بعيدا من السياسة. صباح الخير مجددا لكل متابعي لبنان الحر. في عنا هلأ بأكسترا نيوز أو بعيدا من السياسة خبرين، الأول فعلا مثير للشفقة والثاني عن نجم عربي. رندا،
1: بثت شبكات رسمية إيرانية مشاهد لمذيعين عم يحملوا أسلحة كلاشينكوف وبيتلقوا تعليمات عن استخدامها، كما ظهر ببرنامج مثل مقر الحرب على شبكة أفق وقائد الميدان على القناة الثالثة والزمان على القناة الثانية. وأثارت المشاهد الإعلامية المسلحة جدل واسع على مواقع التواصل الإيرانية، خصوصا بعد تداول مقاطع بتظهر مذيعين ومذيعات بوضعيات أقرب للتدريب العسكري منا للعمل التلفزيوني، كبعض اللقطات يلي قيل انها بتتضمن شرح لطريقة فك وتركيب السلاح.
0: على إدارة التلفزيون الرسمي حاولت احتواء الجدل بتقديم المشاهد على أنها فعل رمزي، وقال معاون الشؤون السياسية بالإذاعة والتلفزيون حسن عبدين أنه حمل المذيعين للسلاح كان عمل رمزي لإظهار أنه 32 مليون فدائي مثل ما سماهن عندهم الاستعداد العسكري، أيضا بإشارة للمتطوعين والموالين المستعدين للتضحية بحسب الخطاب الرسمي.
1: إلا أنه من تقدين رأوا أنه إدخال السلاح للشاشة ما بيعزز التماسك بل بيكشف التوتر بالخطاب الرسمي، فبدلا من طمأنة الجمهور هالشي عم يدفعهم لأجواء استنفار دائم، وبدل من شرح الوقائع بيحول الشاشة لمسرح لاستعراض القوة.
0: حتى بدل الكلاشن مراي وتليفونة ومشط، مش هيك؟
1: مش أحسن شيء
0: معلوم. خلينا هلأ ننتقل من خبر هيك مثير للشفقة لخبر فني. النجم المصري محمد رمضان بيفتخر بعروبته الأفريقية، فشو بيقول عن عيلته الصغيرة والكبيرة؟
2: القارة الأفريقية بالنسبة لي هي قارتي وعيلتي، أنا عربي أفريقي الحمد لله، الوطن العربي كله بيقول نجم كبير محمد رمضان، بس عيلت أبويا ما تعرفنيش، ماليش شهادة ميلاد. النهاردة والله العظيم مش كلام، بحس بإن في بلدي وأنا في نيجيريا وأنا في كوديفوار وأنا في أي دولة أفريقية زي ما بحس نفس الشعور في الوطن العربي بالظبط وفي بلدي مصر وفي الصعيد. لما عيلة أبوك بتعترف بيك العالم ما ينفعش ينكر وجودك على الأرض معايا على نفس الكوكب. أنا بقى عندي شهادة، أنا في وطن عربي بيقول ده ابننا وفي قارة كاملة بتقول ده ابننا. لازم إنجلترا تعترف بوجودك، لازم أمريكا هتعترف بوجودك، ده بالتبعية.
3: إيه أقرب أغنية لقلبك؟
2: ماي واي فرانك سيناترا، أنت الحب أم كلثوم.

0: رندا، شو أقرب غنية على قلبك، لبناني عربي أو أجنبي؟
1: لا لبناني أكيد.
0: مثلا
1: كل أغاني وائل كفوري
0: حلوين مالك.

0: على المورنينغ من 7:15 ل 8:30.
1: بولي كلينيك. داء، دواء، غذاء، أبحاث واكتشافات. العلاج الفيزيائي ضرورة لا خيار، وتدخله في الوقت المناسب يغنينا شر ما لا يناسب صحتنا. العلاج الفيزيائي محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتور شرب القزح الأخصائي في العلاج الفيزيائي. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 6 أناني بيبسي 330 ملي بدولارين و90 سنت، كراكرز كريكيتا 130 جرام ب90 سنت.

ثمن الأربعاء في لبنان الحر. صباح الخير صباح لبنان الحر. وقف النار الممدد صامد لكنه يترنح. فالأبيب جيشنا الطرف الوحيد القادر على أبعاد حزب الله. رعد السلطة المأخوذة بالتصفيق لخطواتها من الأعداء والخصوم مسؤولة عن الكوارث الكبرى التي ستقع. ترامب يعلق هجوما على إيران كان مقررا اليوم في ظل استمرار المفاوضات.

في الأوفر وفي الأوفر للماكس. توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. اتفاق وقف النار يترنح كل يوم بل كل دقيقة، لكنه ثابت وصامد بدعم وإصرار من قبل واشنطن وتحديدا دونالد ترامب حتى إشعار آخر. فقد وجه الجيش الإسرائيلي قرابة الواحدة من بعد منتصف الليل انذارا بإخلاء مبنى في منطقة المعشوق قضاء سور، يضم مستوصفا للهيئة الصحية الإسلامية ويقع مباشرة وراء جامع الوحدة، وقامت فرق الدفاع المدني بإخلائه قبل استهدافه بغارة.
1: وفي وقت سابق من مساء أمس وبعد أنذار بالإخلاء الفوري، ضربت غارة بلدة البرج الشمالي، وعملت فرق الإطفاء على أهماد حريق اندلع في المكان المستهدف.
0: والليلة الماضية وفجرا سجلت غارات على كفرة قانا زوطة الغربية برعشيت زبقين وبين كفردونين ودير كيفة وحروف، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات بين عيترون وبليدة وعلمان الشمري.
1: من جهته أعلن حزب الله في سلسلة بيانات استهدفه تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند المرفأ في الناقورة وبلدة البياضة، إلى تنفيذه غارة واسعة على كل تموضعاته في بلدات الخيام الطيب دير ميماس وعند خلة راج تلة الحمامس وتلة العويضة بقذائف المدفعية ورشقات الصاروخية الثقيلة على دفعات متكررة.
0: أضاف الحزب أنه استهدف موقعا إسرائيليا مستحدثا في بلدة مارون الراس بمسيرتين انقضت وآلية قائد اللواء 300 التابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بمحلقة انقضاضية، كما أعلن عن تصديه لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء البقاع الغربي بصاروخ أرض جو.
1: وأمس كشفت صحيفة إسرائيل هايوم أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل ضوءا أخضر لمواصلة عملياتها العسكرية في لبنان تحت غطاء وقف إطلاق النار النشط، وأن سياسة وقف النار القائمة حاليا تمنح إسرائيل عمليا حرية حركة كاملة على الجبهة اللبنانية، معتبرا أن الجهات الوحيدة التي تواصل الترويج لفكرة الهدنة هي البيت الأبيض والحكومة اللبنانية.
0: ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين كبار أن الإعلان الأمريكي الأخير في شأن تمديد وقف إطلاق النار لا يعني عمليا سوى منح تل أبيب 45 يوما إضافيا لمواصلة عملياتها العسكرية داخل لبنان.
1: أما آخر إحصاء لوزارة الصحة فتحدث عن 3020 قتيلا و9273 جريحا منذ بدء الثاني من أذار حتى 18 أيار.
0: وكشفت أرقام الباحث والكاتب محمد شمس الدين أن المعطيات الميدانية المسجلة منذ 17 نيسان وحتى 13 أيار تعكس استمرار الكلفة التدميرية المرتفعة في المناطق الجنوبية رغم الهدنة المعلنة.
1: وأوضح أن الإحصاءات المتوفرة تشير إلى تدمير 970 منزلا بشكل كامل في هذه الفترة في مقابل تسجيل أضرار جسيمة في 545 منزلا إضافيا، فضلا عن أضرار طفيفة طالت نحو 3400 منزل.
0: في هذا الوقت لفت السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إلى أن هناك فجوة غير مقبولة بينما نسمعه من الحكومة اللبنانية التي ترسل ممثلين للمحادثات في واشنطن ويتحدثون عن أمور جوهرية ومهمة، وبين القدرات على الأرض ولا يمكننا الاعتماد على أحد، فقط على الجيش الإسرائيلي.
1: أضاف أن هذا هو الواقع، لا اليونيفل ولا القوات الدولية ولا القوات الأوروبية ولا حتى قوات الحكومة اللبنانية هم ببساطة غير قادرين على فعل شيء، وأن الطرف الوحيد القادر في النهاية على أبعاد حزب الله هو الجيش الإسرائيلي.
0: وفي الضفة الأخرى وفي مواقف الحزب المحظور أمنيا وعسكريا، قال رئيس كتلته النائب محمد رعد أنه من حق اللبنانيين أن يعرفوا إلى أين تستدرجهم السلطة اليوم، ومن حقهم أيضا أن يدركوا أن كل التضحيات فيما سماه المسار المقاوم تهون أمام الكوارث التي تنتظر البلاد إذا ما استمرت السلطة في مسار الإذعان والاستسلام لمطالب العدو وشروطه على حد تعبيره.
1: أضاف لا يبدو منطق السلطة نابعا من جهل بل من قناعة راسخة والتزام سياسي أيضا ولو على حساب السيادة والكرامة، معتبرا أن السلطة تنتقل في مسار انحداري تنازلي خطوة إثر خطوة وصولا إلى ما انتهت إليه الأمور في التفاوض المباشر الأخير الذي التزمته من دون تفويض ميثاقي ولا دستوري، وصارت البلاد اليوم أمام مفترق خطير ينذر بكوارث كبرى ستقع مسؤولية كل ما ينجم عنها على هذه السلطة المأخوذة بالتصفيق لخطواتها من كل أعداء وخصوم المنطق السيادي والاستقلالي الحقيقي في لبنان على حد تعبيره.
0: عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أفاد بأنه لم يتواصل أحد مع الحزب بخصوص وقف النار، معتبرا أن الكلمة هي حصرا للميدان، ومشددا على أن خيار تحريك الشارع لمواجهة السلطة خيار قائم لكنه مؤجل حتى هذه اللحظة وفق قوله.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني وعن التفاوض ومواقف رئيس الجمهورية قال:
2: الرأي العام اللبناني هو داعم لمقاربة التفاوض، لأن ليس هناك خيارات أساسا كثيرة متاحة أمام لبنان لوقف الحرب إلا تجربة هذا الخيار المتاح حاليا، خاصة خلال أو ضمن الفترة التي يستفيد منها لبنان من اهتمام عالي المستوى لدى الإدارة الأمريكية، إضافة للاهتمام الدولي والإقليمي. نعم، ما يقوله رئيس الجمهورية يذكر أنه هو لكل اللبنانيين الذين يلتزمون بالقانون واللبنانيين الذين تحت سقف الدستور والقانون، يعاملهم جميعا بالتساوي، وهذا ما يقوله جميع اللبنانيين الذين يلتزمون بالقانون والدستور. أولا، قرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار دستوري سيادي للدولة اللبنانية بغض النظر عن أي شيء آخر. ثانيا، تأتي الحاجة لذلك لأنها تساعد أيضا في وقف الحروب التي تحصل من وقت لآخر في لبنان بسبب وجود السلاح خارج الدولة وقرار الحرب والسلم خارج الدولة. ما يقوله رئيس الجمهورية هو كلام وطني بامتياز، سيادي بامتياز، ويخاطب جميع أبناء الوطن، خاصة الذين ما زالوا يعتقدون أو يصدقون أن هذا السلاح هو فعلا فعل مقاومة أو موجود من أجل اللبنانيين.

0: بعدما أرسلت إيران مقترح سلام آخر إلى واشنطن وعقب ساعات من إعلانه تأجيل هجوم عسكري كان مقررا اليوم على إيران، أوضح الرئيس دونالد ترامب أن المحادثات القائمة معها تشهد تطورا إيجابيا جدا، معربا عن أمله في أن تقود إلى اتفاق يمنعها من امتلاك سلاح نووي.
1: أضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا توصلت إلى اتفاق يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، وقال إنه تطور إيجابي للغاية، لكن سنرى ما إذا كان سيؤدي إلى شيء أم لا.
0: وأوضح الرئيس الأمريكي أنه قرر إرجاء الضربة لإتاحة فرصة إضافية للمسار الدبلوماسي، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي بالبقاء على أهبة الاستعداد لتنفيذ هجوم شامل وواسع النطاق في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول.
1: أن قادة قطر والسعودية والإمارات أبلغوه أن فرص التوصل إلى اتفاق باتت قريبة، وأنه استجاب لهذه التقديرات بإرجاء العملية العسكرية.
2: Didn't work out, so I was called by these three countries plus others, and they're dealing directly with our people and right now Iran, and there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy.
0: نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض قال أن على إيران التخلي عن طموحاتها النووية نهائيا، وأن ترامب أوضح خطوطنا الحمراء في هذه المفاوضات بشكل جلي.
1: صحيفة واشنطن بوست نسبت إلى مسؤول باكستاني أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل الإعلان عن الاتفاق النووي، وأن واشنطن ترغب في الإعلان عن الاتفاقات المتعلقة بكل القضايا دفعة واحدة. كما نقلت عن مسؤولين دفاعيين أن البنتاغون أبقى على قوات بحرية كبيرة في المنطقة طوال فترة وقف النار.
0: في المقابل أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى ما وصفه بتناقض المواقف الأمريكية إلى مطالبها المفرطة عقب التي تشكل عقبة أمام المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن دخول إيران المسار الدبلوماسي كان مسؤولا رغم شكوكها تجاه الإدارة الأمريكية.
1: من ناحيتها ومع تصاعد القلق في تل أبيب عقب تسلم واشنطن مقترحا إيرانيا محدثا وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه مخزن ولا يصلح للتقدم في المفاوضات، قالت مصادر إسرائيلية أن احتمالات تجدد الحرب باتت أكثر من 50%.
0: ونقلت صحيفة يدعاة أحرنوت عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب تتابع مسار المحادثات عن كثب، وترى أن الرد الإيراني على الرئيس ترامب لم يتضمن تنازلات حقيقية، مما يجعل الخيار العسكري مطروحا قوة على الطاولة.
1: مسؤول إسرائيلي قال أن احتمالات التحرك العسكري تبدو أقرب من السابق ويتم التعامل معها بجدية كبيرة، مشيرا إلى أن إيران قد تتحرك في اللحظات الأخيرة وتبدي مرونة إذا خلصت إلى أن ترامب يتجه فعلا نحو ضربة عسكرية، لكن ذلك لا يبدو قائما حتى الساعة.
0: بالتوازي قالت القناة 12 الإسرائيلية أن واشنطن أخبرت الجانب الإسرائيلي أن عشرات طائرات التزود بالوقود المتمركزة في مطار بن غوريون يتوقع أن تبقى في إسرائيل حتى نهاية العام الحالي على الأقل. ختاما نذكر بالعناوين. وقف النار الممدد صامد لكنه يترنح. تل أبيب جيشنا الطرف الوحيد القادر على إبعاد حزب الله. رعت السلطة المأخوذة بالتصفيق لخطواتها من الأعداء والخصوم مسؤولة عن الكوارث الكبرى التي ستقع. ترامب يعلق هجوما على إيران كان مقررا اليوم في ظل استمرار المفاوضات. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد ورندة. إلى اللقاء.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر. طبعا فإذا جديد أخبار مع رندا رح يكون على الثمانية وربع، إنما هلأ في عنا جديد الطقس وحركة الطرقات.
1: طقسنا اليوم توني غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية، وبتنشط الرياح أحيانا وبتشكل الضباب على المرتفعات.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: تسجل حركة مرور كثيفة من طبرجة باتجاه كازينو لبنان، ومن ساحل علما باتجاه جوني، وكثيفة من طبية باتجاه أنطلياس وصولا حتى نهر الموت. عند المدخل الشرقي الزحمة كثيفة من علي نزولا باتجاه ظهر الوحش حتى الجمهور. بالمدخل الجنوبي الطرقات مكدسة إذا فينا نقول على أوتوستراد الناعمة، وكثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار. ضمن العاصمة بيروت بالإجمال حركة سير ناشطة باستثناء شارل المالك الأشرفية كثيفة، والواجهة البحرية مقابل المرفأ كثيفة أيضاً.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: سرطان الثدي هو أكثر سرطان بتنصاب فيه المرأة وبيصيب مرأة على كل 8 سيدات. بالتالي الفحص المبكر بيبقى الأساس كرمال معالجة المرض واستئصاله. إذا عمرك فوق 40 سنة فكري تعملي صورة صوتية وماموغرافي للثديين مرة بالسنة. كمان مرة بالشهر فحصي حالك قدام المراية، وإذا شفتي حيلا احمرار، كتلة أو عدم تناسق أو وجع بالصدر أو تحت الباط استشيري دغري طبيبي. ما تهملي صحتك وما تنسي إنه كله إله علاج إذا تشخص بالوقت المناسب.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: لبنان الحر.
1: تمساح ومش تمساح ما عم حذركن حذورة. القصة هما فيها انه الاشخاص يلي بيزوروا جنوب اسيا وتحديدا تايلاند بيضيعوا بيطلعوا بيلاقوا بوجهن تمساح بالشكل. بالفعل السكان بيقولولن ما تخافوا لانه ما بيأذي. حتعرف انه فارانيس سلفاتور هو مثل التمساح بالشكل، بيوصل طوله لبين المتر ونص والمترين، والبعض منهم بيوصلوا لثلاث متار بحسب الانواع. الحلو فيه اكيد مش شكله المخيف اول ما تشوفه، انما هالتمساح جانتي على حد قولن، طلع ما بياكل لحم حيوان ولا بشر لانه اكله محدود بالسمك والضفادع والطيور البحريه الصغيره والنباتات البحريه او حتى النهريه والزلاحف الصغيره والجياف وبقية الحيوانات. وعلى هالاساس هالتمساح يلي مش تمساح موجود بالهند كمان وبنغلاديش وسريلانكا وجنوب الصين وفيتنام وغيرها من البلدان بجنوب اسيا.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

في جديد الميدانيات، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة عريض دبين في مرج عيون، كما استهدف الطيران بصاروخين فجرا المكان الذي كان أنذره في منطقة المعشوق في محيط سور. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي انفجارات في حيفا ونهرية إثر اعتراضات جوية من دون تفعيل صفارات الإنذار. دهمت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من المخابرات منزلا مستأجرا في الطيب على طريق بعلبك رياق، وتمكنت من توقيف شخصين ومضبوطات على خلفية شبهات سرقة. قال وزير الخارجية الإيرانية أن طهران تسير مع الدبلوماسية رغم شكوكها بالإدارة الأمريكية، وقالت تأكدنا لباكستان أن المواقف الأمريكية عقبة ومشكلة أمام الدبلوماسية. نقل موقع ولا عن مصدر أمني أن البحرية الإسرائيلية تسيطر على 40 زورقا من أسطول الصمود وتعتقل أكثر من 300 ناشط عليها. بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم زيارة تستمر يومين للصين، يجري في خلالها مباحثات مع نظيره الصيني حول توسيع العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا عالمية ملحة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

الإعلان حر أكثر من إذاعة. حوار حر حوار حر مع بسام أبو زيد يستضيف سفير أنطوان شديد الثلاثاء الواحدة ظهرا عبر لبنان الحر. حوار حر نجمع

0: برجك اليوم على لبنان الحر. يوم جديد بيطل علينا، إن شاء الله يكون حملكم كل الأخبار الحلوة مع كل الأبراج. منبلش فورا مع برج الحمل. الشريك ناطر منك كلمة حلوة، ما تخلي الشغل ينسيك حبيب القلب. برج الثور، استقرار عاطفي ويوم مناسب لحتى تعبر فيه عن حبك بطريقة عملية، ويمكن هدية بسيطة أو عشاء صغير تغير كل الأجواء. كمان مع برج الجوزاء، كلامك المعسول هو مفتاحك اليوم، رح تقدر تحل أي خلاف بكلمتين حلوين. برج السرطان، مشاعرك فياضة اليوم، عم بتدور على الأمان وعلى الحنان، والشريك رح يكون حدك. برج الأسد، جاذبيتك النار اليوم، الكل عم يتطلع فيك، وإذا كنت أعزب في احتمالية لأعجب جديد. برج العذراء، بلا انتقاداتك اليوم، حاول تشوف الجانب الحلو بالشريك وجرب إنك غض النظر عن بعض العيوب الصغيرة. برج الميزان، يوم الرومانسي بامتياز، في انسجام كبير بينك وبين الطرف الثاني، ورح تعيشوا لحظات ما بتنتسى. برج العقرب، الغيرة ممكن تخرب لك المود اليوم، حاول انك توثق بالشريك وتفتح قلبك بكل صراحة. برج القوس، اليوم هو يوم المغامرة العاطفية لك، غيروا روتين اللقاء وجربوا شي جديد لحتى يجدد الشوق بينتكن. برج الجدي، العاطفي عندك جدية، وممكن تكون عم بتفكر بخطوة رسمية أو قرار مصيري بالعلاقة. أيضا منتابع مع برج الدلو، انت بحاجة لمساحة من الحرية، والشريك متفهم للغاية، هو يلي رح يقدر يقدر لك كل هالشي اللي عم بتقوم فيه، وهالشي كمان رح يقربه منك أكتر. أخيرا مع برج الحوت، أحلامك الوردية اليوم بشكل كتير حلو، ممكن تصير حقيقة، وفي تقارب روحي كبير عم بتحس فيه مع الحبيب. برجك اليوم على لبنان الحر.
1: لبنان الحر

مجددا وين ما كنتوا بلبنان وبرات لبنان عبر 102.5 102.7 و 102.3 ميجا هرتز اف ام ابلكيشن ار ال الاب rll.com.lb وعلى كل منصاتنا. لمسيحي وحلوة لبنان سيدي مخلوف وانا مهايبرين اليوم ها

حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم. بخلال فترة كمان رح نوفيكم بآخر المستجدات الأمنية والسياسية وكل شيء بيطرأ على الساحة السياسية والأمنية اللبنانية وحتى بالعالم. حوالي الساعة 8:30 تقريبا صار في غارة من مسيرة استهدفت بلدة حروف بالجنوب، وكمان الجيش الإسرائيلي بيقول أطلقنا صاروخا اعتراضيا نحو مسيرة في المنطقة التي تعمل فيها قواتنا في جنوب لبنان. يلا اسمعوا موضوعنا لحتى نتناقش فيه على 09-218-233 والرسائل الصوتية على 70-959-1111. نتناقش بكل هدوء وموضوعية، أوكي؟ يعني ما بدنا تشنج، ما بدنا الناس معصبة، بدنا نحكي مع بعضنا برواء لنفهم على بعضنا. بيقول نائب محمد رعد إنه لبنان صار اليوم أمام مفترق خطير بينذر بكوارث كبرى رح توقع المسؤولية على كل حدا بهالسلطة المأخوذة بالتصفيق لخطواتها من كل أعداء وخصوم المنطق السيادي والاستقلال الحقيقي بلبنان.

0: بدوره بيقول عضو المجلس السياسي بحزب الله محمود قماطي انه الكلمة هي حصرا للميدان، وانه خيار تحريك الشارع لمواجهة السلطة خيار قائم ولكنه مؤجل لهاللحظة. بالمقابل عضو تكتل الجمهورية القوي نائب غسان حصباني وعن التفاوض ومواقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بيقول
1: الرأي العام اللبناني هو دعم لمقاربة التفاوض، لأن ليس هناك خيارات أساسا كثيرة متاحة أمام لبنان لوقف الحرب إلا تجربة هذا الخيار المتاح حاليا، خاصة خلال أو ضمن الفترة التي يستفيد منها لبنان من اهتمام عالي المستوى لدى الإدارة الأمريكية، إضافة للاهتمام الدولي والإقليمي. نعم، ما يقوله رئيس الجمهورية يذكر أنه هو لكل اللبنانيين الذين يلتزمون بالقانون واللبنانيين الذين تحت سقف الدستور والقانون، يعاملهم جميعا بالتساوي، وهذا ما يقوله جميع اللبنانيين الذين يلتزمون بالقانون والدستور. أولا، قرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار دستوري سيادي للدولة اللبنانية بغض النظر عن أي شيء آخر. ثانيا، تأتي الحاجة لذلك لأنها تساعد أيضا في وقف الحروب التي تحصل من وقت لآخر في لبنان بسبب وجود السلاح خارج الدولة وقرار الحرب والسلم خارج الدولة. ما يقوله رئيس الجمهورية هو كلام وطني بامتياز، سيادي بامتياز، ويخاطب جميع أبناء الوطن، خاصة الذين ما زالوا يعتقدون أو يصدقون أن هذا السلاح هو فعلا فعل مقاومة أو موجود من أجل اللبنانيين.
0: وعن الحرب بيقولوا العالم
2: الحرب وصلتنا إلى الدمار والخراب واحتلال الجنوب
3: وحاج شعارات وحاج نعمل حروب كرمال غيرنا.
4: مش بقنا حروب بكفي، نحن مع الرئيس لأنه ما حدا أخبر منه بهالبلد.
5: صعب نتحمل بعد حرب تاني،
3: خلفنا بالحرب، ربينا بالحرب، هجرناهم بالحرب، وهيتنا رح نموت وبعدنا بالحرب.
5: نحن هلأ تأثير، ما نعرف حالنا وين رايحين، لا في مستقبل ولا في أفق للحل ولا في شيء.
6: دمروا الجنوب كله، إذا رجعوا يقصوا بيروت بكرة شو بيعملوا؟ فين يقولوا بدنا وقفوا إطلاق النار وأي حال؟
7: الحرب رجعتنا لورا، كنا

0: محل منيح، صرنا محل أسوأ.
1: ويا ريت حرب لبنان، بس للأسف منا حرب لبنان، حرب على أرض لبنان لفصيل غير لبناني بمشروع ما خص لبنان فيه.
2: أسئلة كل مواطن سياسي لليوم، في عنا سؤالين كثير كثير مهمين. مين بيتحمل مسؤولية يلي عم بصير بالبلد؟ وهل نحن فعلا رايحين لكوارث مثل ما قال محمد رعد؟ إذا كفت الدولة والسلطة بهالمسار الماشي فيه، وشو ممكن يصير؟ وهذا السؤال الأهم، شو ممكن يصير إذا لجأ حزب الله فعلا لخيار تحريك الشارع لمواجهة السلطة، وهو مثل ما قال محمود قماطي خيار قائم لكنه مؤجل لهاللحظة؟ مين بيتحمل النتائج والتبعات، الدولة أم الحزب؟ وشو الأسباب؟

0: عن اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-1111. نتمنى من الأحبة اللي عم بيسمعونا بكل محبة من لكم كمان مرة اليوم، إذا بتريدوا اللي عم بيسمعنا ما يكتب تكست مسج على الواتساب، يبعثنا رسالة صوتية. أوكي، فإذا بدنا رسالة صوتية ومنتناقش بالاتصالات بهدوء وروية. ألو،
1: بونجور.
0: أهلين يا هلا،
1: كيفك شيخ أنطون؟
0: أهلين توني.
1: توني حبيب قلبي،
0: أهلين.
1: شربل معك.
0: أهلا شربل،
1: كيف صحتك؟
0: ماشي الحال، تفضل.
1: بدي أقول لك على حضرتك، حكيت هلأ كرمال ال
0: نعم
1: شو بيصير إذا حزب الله يحرك الشارع أو بعرف السيارات شغيرة.
0: نعم نعم.
1: والكوارث يعني شو بدي أقول، يعني إنه شعب إنه هن فاكرين حزب الله إنه يعني إذا حركوا الشارع يعني بدين هو البلد، فاكرين إنه هن لحالهم بالبلد يعني.
0: لا بس إنه هذا كلام مسؤول
1: أهلهم أصلاً، ما سألين عن أهلهم، يعني منهم سألين، لو سألين عن أهلهم لك شو صار بجنوب. هاي أول شيء، هن بهمهم بس إيران وبهمهم إنه يربحوا. اصلا هن هلا اللي ربحانين،
0: بس هن بيقولوا لك نحن منتصرين هلا. ايه
1: عشو منتصر على الدمار، على الهجرة تبع اولادك واولادكم وقرايبكم، عشو على الدمار اللي صار، على الشهد اللي راحوا، هذا الانتصار انت بتسميه؟ بس سؤال، بس طلعوا بالانسانية، انتوا عم تدمروا الانسانية، دمروا الانسانية. فهن هن ما عم بيعملوا، هن بالهم بالحرب وبالعدو. كل حياتنا 35 سنة عدو.
0: اوكي اوكي، يعني مين بيتحمل
1: يا جماعه؟
0: مين بيتحمل بالاخر شربل المسؤوليه؟
1: مسؤوليه خي، شو بدي لك؟ الدوله اكيد بصف العالم، بس الدوله ما عم فيها يعني ما عم فيها تعمل شيء، انه الدوله ما بدهاش تودي البلد على هاويه مثل ما بيقولوا بالسياسه بالتفاوض.
0: يعني الدوله بعدها عم تشتغل على رواق.
1: اكيد شو بتفوت بالحيطان يعني، بنمشي مع بعضنا يعني بالعربي مشبرع، بنمشي مع بعضنا يعني.
0: شكرا لك، شكرا لك شربل، الف اهلا وسهلا فيك. يا هلا، باي باي. خليني اسمع رساله من عباس.
2: معك عباس طفيلي من النبطيه.
0: اهلا فيك عباس.
2: بس بالنسبه لتصريح ماطي، بس هو ضد اي شارع بده ينزل؟ بده ينزل ضد المسيحي اللي استقبل الشيعي؟ بده ينزل ضد المسيحي او ضد السني او ضد الدرزي يلي استقبلوا الشيعة ببيوتهم من وراء قراراتهم الخاطئة؟ ضد مين بده ينزل؟ ها لو في دولة مثل خلق، او لو في تنظيم عندهم مثل خلق، اول شغلة بضبوه بعشوا بيحكوا على الاعلام، لانه نص النعارات الطائفية اللي عم بتكون او كلها بالاجمل عم بتكون من وراء واحد اسمه قماطي.
0: اوكي،
2: هيدا شخص لا بيمثل الشيعة ولا بيمثل اي طائفة نهائيا نهائيا.
0: شكرا لك عباس، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233، رسائل صوتية 70-959-1111. معي دقيقة واحدة بسمع فيها رسالة صوتية.
3: يوسف طوني، خارج نطاق السياسة، اللي بيتحمل المسؤولية هي رئيس الجمهورية والدولة اللبنانية، مش دفاعا عن الحزب. اول شيء رجعوا اموال المودعين، بعدين يحكوا بغير امور ليمشي البلد.
0: اوكي، شكرا لك، الف اهلا وسهلا فيك. كل واحد طبعا بيعبر عن رأيه، لبنان الحر منبر مفسوح للجميع حتى كل الناس تحكي بهدوء وروية، ونجرب قد ما فينا نتناقش بحرية. رح نلتقي طبعا بعد موجز اخبار 9:45 مع رندا، والف اهلا وسهلا فيكم مجددا بعد الموجز.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جيل للغسيل سانيتا لترين ونص ب 3 دولار و90 سنت جافيل ياس جالون ب 1.5 دولار.

استهدفت غارة من مسيرة بلدة حروف في النبطية، وأغار الطيران الحربي على كفرة وأطراف بلدة كفر دونين لجهة دير كيفة وعلى منزل على طريق عام بلدة كفرة في قضاء بنت جبيل. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن حزب الله في لبنان يدير حرب استنزاف ضد إسرائيل. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية أن إبراز الحاج عبر إكس: شكرا لمعالي وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي لتحركه السريع بالتنسيق مع وزارة الثقافة لمعالجة مسألة اللوحة التعريفية المرفقة بالنصب التذكاري في نيويورك المخصص لتخليد ذكرى الأدباء المهاجرين اللبنانيين، بعدما ورد فيها توصيف ملتبس لهوية أبرز أدباء لبنان في المهجر، وفي مقدمهم جبران خليل جبران وميخائيل النعيمي وأميلنا الريحاني وإليا أبو ماضي. الدائرة الثقافية في جهاز الأعلام والتواصل في القوات اللبنانية شددت على أن ما حصل هو محاولة اغتيال الثقافة والهوية اللبنانية ولا يمكن أن يمر مرور الكرام، ولفتت إلى أنه من الواجب الإشادة بالوزير رجي الذي أبدى اهتماما لافتا بهذه القضية التي تمس الهوية اللبنانية وبدأ باتصالاته لمعالجة الأمر فورا. قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه. أسف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع مروع بعد إطلاق النار في المسجد في ولاية كاليفورنيا، وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: تبلغت بعض المعلومات الأولية وسأطلع عن كثب على الوضع. وكان سقط 3 قتلى في إطلاق نار على مسجد داخل مركز إسلامي في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
1: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبال لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان، ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
2: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
3: طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية، وبتنشط الرياح أحيانا وبتتشكل الضباب على المرتفعات. أما بكرة فغائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة. تنشط الرياح فبتوصل سرعتها لحدود 70 كيلومتر بالساعة، بيرتفع مع موج البحر، بيتحول لغائم اعتبارا من بعد الظهر، وبتكون الأجواء مهيئة خاصة شمال لبنان لتساقط أمطار خفيفة محلية، وبتشتد ليلا مع احتمال حدوث برق ورعد.
4: يعني على كل حال تنعطيهم شوي فكرة للناس عن الحرارة. اليوم الحرارة رح تكون 23-18، بكرة 22-16، والخميس رح تقشط الحرارة أكثر 20-16، بس بكرة في مطر متفرق بعدد من المناطق اللبنانية. يعني هذا المطر منه رح يكون كتير قوي، ولكن بيجوا السيارات بكل الأحوال.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
4: شو عندك هلأ بعجقات السير؟ بس قبل بدي وجه تحية لإلسا عم تسمعنا هلأ رايح على ظهر صربة بسيارتها،
3: وأنا كمان بوجه تحية لإلسا ولكل المستمعين. بالنسبة للطرقات، المدخل الشرقي للعاصمة بيروت أصبحت الحركة حركة السير فيه نشطة. الأوزاعي حركة كثيفة، جادة شارل المالك الأشرفية كثيفة كمان، أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكارنتينا وسوق السمك كثيفة جدا. ومنذكر المستمعين أنه في أشغال تخطيط طريق داخل أنفاق المطار باتجاه الجنوب من دون قطع الطريق، وحركة السير نشطة، ودراج من مفرزة سير بعبدة عم يشتغل على تسهيل حركة المرور.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

كيف معكم كل مواطن سياسي عبر لبنان الحر وموجتنا 102.5 اللي عم يسمعونا على هالموجة 102.7 و 102.3 ميجا هرتز اف ام موزعين للبنان والدول المجاورة. كمان عم بتتابعونا على ابليكيشن RLL اب rll.com.lb lebanese-forces.com وعلى كل منصاتنا. وياكم رح نترافق بهالفترة لحتى نوضعكم كمان بآخر الأجواء الأمنية والمستجدات السياسية الطارئة جدا والمهمة. على كل حال رح أرجع أسأل هلأ الأسئلة اللي طرحتها بالجزء الأول من البرنامج، فإذا مين بيتحمل مسؤوليتي اللي عم بيصير بالبلد، وهل فعلا نحن رايحين لكوارث مثل ما قال محمد رعد، وشو ممكن يصير إذا لجأ حزب الله فعلا لخيار تحريك الشارع لمواجهة السلطة، وهو مثل ما قال محمود قماطي خيار قائم لكنه مؤجل لها اللحظة. مين بيتحمل النتائج والتبعات، الدولة أم الحزب، وشو الأسباب؟

0: 09-218-233 فويس مسجز 70-95-91-11. في خبر وردنا قبل شوي، التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع في زيارة تعارف، وقد تم في خلال اللقاء تداول في الأوضاع العامة والتطورات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، فضلا عن التأكيد على أهمية الحوار والتواصل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين اللبناني والسوري. كما قدم الهزاع في بداية اللقاء هدايا رمزية لجعجع. خليني اسمع أنا وياكم رسالة من أمر. أمر،
1: صباح الخير أستاذ توني، يعطيك العافية.
0: صباح النور،
1: معك أمر. بدي أعقب على الموضوع اللي حضرتك كنت عم تحكي فيه.
0: نعم.
1: وبصراحة اللبنانيين متوقعين أنه ياريت الحزب أو ما تبقى من قيادات الحزب تدعو إلى الشارع، ولكن لشكر اللبنانيين على احتضانهم وتكافلهم لأهل الجنوب عامة وبيئة الحزب خاصة، بكل هالحب اللي قدموه، بكل هالتعاطف اللي قدموه رغم جميع الاستهدافات بجميع المناطق. يعني هن سبقوا عملوها وشكروا سوريا قبل رحيلها من لبنان. كنت أتمنى أنه يقدموا شكر لأخواتهم بالوطن، والله يخلصنا من هالنفق الصعب.
0: شكرا لك. بالواقع يعني مثل ما سمعتي صديقتي، ما في شكر، في تهديد. ما في شكر، في تهديد واضح واضح واضح. 09-218-233 ألو.
2: ألو،
0: أيوة.
2: صباح الخير سمير، توأم يحكي.
0: أهلا سمير.
2: طوني لك، الحزب بيتحمل مسؤولية والدولة بدها تحزم بأمره.
0: نعم.
2: مثل بال75 الفلسطيني كان
0: سمير
2: مسؤولية.
0: سمير.
2: نعم.
0: سمير.
2: كمل كمل سألني.
0: لا دايما أنا بقول لك، أنا دايما أنا بقول لك ما ترجع بالمواضيع.
2: ما عم برجع خي، ما بشوف المسؤولية كيف عم تتدرج.
0: سمير.
2: ولا مرة حزمنا أمرنا.
0: سمير.
2: تسمح لي أحكي كمان.
0: بدي أسألك سؤال. عطول عندك استطرادات تاريخية، خليني هلا بالوقت الحاضر لأنه وقتي محشور بدقيقتين. إذا بدي أرجع للخمس وسبع
2: مسؤولية وعم بيهدد بالسلم الأهلي، الدولة بدها تحزم أمره، الحزب تحت راية ولاية الفقيه ما رح يخلينا نمشي، رح يخلي الدولة تمشي.
0: هل نحن فعلا رايحين لكوارث مثل ما
2: قلنا؟ رايحين لكوارث. إذا انحشر الحزب رح يشقفنا كلنا سوا.
0: رح يشقفنا
2: كلنا سوا، يشقفنا بدون رد الجفن. إذا الدم بيوصل للركاب تمام.
0: شو هاي؟
2: الدم رح يوصل للركاب، الحزب كل ما انحشر رح يروح يشقفنا. اسمع اسماعيل النجار وحسن حسين بودية وحسن الدر ومحمد علو، اسمعهم للشباب، تعرف وين رايحين.
0: مين هول؟
2: هاو الشباب الابواق المقاومة.
0: مين هول؟ انا مش سامعهم، ما بعرف.
2: اعلاميين بلا سامعهم. انت سامع حسن الدر؟
0: مين هول؟ سامع.
2: هودي اعلاميين سامع.
0: مين هول؟ عم برجع. نعم؟ بسألك سؤال للمرة العشرين، مين هول؟ يعني مين؟ مش قارينهم بكل بساطة.
2: مش قارينهم، هيدي نحن هذا خيال. طيب. أو الجماعة مسلحين وتلاحوا تيستعملوا ضدنا، فما في مجال إلا نتشقف إذا حشرناهم، إذا حشرتهم الدولة صدقني رح روح حرب أهلية، ما في تردد ولا شيء.
0: طيب قول اللي بدك تقوله، خليني أخلاص.
2: طوني الحزب بيتحمل مسؤولية، وإيران لأنه هو فصيل إيراني، هو جزء من الحرس الثوري، لا في لبنانية بالخلفية ولا في شيء. سجل عندك للتاريخ ورايحين يشقفونا.
0: يلا
2: نحن والدولة.
0: طب قلت لي هلا ما بدنا نعمل حالة رعب عند الناس. شكرا لك سمير. لا ما حدا بشقف حدا.
2: كان
0: سمير. سمير كان ال
2: يلا باي.
0: يلا باي. بس اقول لك شغلي سمير، يعني الاعنف منهم ما شقفونا ولا قدروا يشقفونا، لا بالتفجيرات ولا بالاعتقالات ولا بالاحتلال ولا باي شيء. لا يعني هيدي ما فيك تخوف اللبنانيين رح يشقفونا، ما حدا بيشقفنا ابدا، حتى لو كان قاعدين بحضنك. يعني بعتذر منك سمير اطلاقا اطلاقا، منك موفق بهالاطلالي، دروس كلماتك مزبوط، وما بدنا نشكل حالة رعب، لا بدنا نعطي الناس نفحة امل جديدة.
3: ايه صباحك توني.
0: صباح النور.
3: يعني انت عم بتقول ما بعرف هذا قماطي انه بدهم ينزلوا على الشارع،
0: مش انا اللي انت محمود قماطي،
3: ينزلوا يعملوا الحكومه اللي عم تساعدهم بواسطه وزاره الشؤون وعم تعطيهم وتامنهم ايواء، ينزلوا على الشارع. خلي يكون شارع اصلا يعني كيف يعني بدهم يجيشوا الشارع ضد الدولة وهن عملوا المساندة، هن المساندة عملوها.
0: نعم نعم اوكي.
3: رايحين لوين يعني؟ الدمار اجى من وراهم، كرامة سندنا غزة ورجعنا سندنا ايران، والاحتلال اجى من وراهم. دائما نهرب من الواقع استيطاني،
0: ما نهرب من الواقع.
3: خليهم يعملوا ينزلوا على الشارع، خلي يكون شارع مقابل شارع. اصلا الدولة عم توقف معهم وتساعدهم، ما عم تعطي امان، الامان ما عم يعطون لبعض اللي عندهم فقر حاجات فقر لتبدن لانهم
0: يلا
3: عم تبدن لانهم وما تعطي التعول. هيك اللي انا اللي عرفته.
0: شكرا لك مالك، اهلا وسهلا فيك، بتمنى تكون رسالة قصيرة. هلا المعلومات اكدت لنا انه الغارة على حروف كانت غارة على سيارة رابيد تابعة للبلدية، لبلدية البلدي يعني بلدية حروف، وأدت لإصابة عضو بالبلدية ومواطن حالته خطرة. كانوا مثل ما بتقول المعلومات عم بيستعدوا لتوزيع الخبز على الأهالي. يلا بياخد اتصال. ألو
4: ألو.
0: أيوة
4: بونجور.
0: بونجور أهلين
4: مستر توني. أنا
0: أنت مين؟
4: عم بيهدد في
0: أنت مين؟
4: ألو
0: أنت مين؟
4: جورج خوري.
0: أهلا بجورج.
4: اللي عم بيهدد فيه محمد رعد هيدا ما شو بقولوا هو عدتون هاو الزهران هيك.
0: جورج
4: شغلي تاني
0: حبيب القلب، عم تسمعني؟
4: ايه
0: تعبيرنا على الهواء تكون منمقة ومدروسة. اوكي طيب. مثل ما بدك فيك تحكي بقلبك او على واتسابات خاصة اذا بتريد.
4: طيب شفت امبارح الفيديو ببرنامج مسرحية؟
0: لا ما شفت شي.
4: قالوا عم بيسبوا برئيس جمهورية، حكي حكي كتير بزيء بحق رئيس جمهورية رئيس وزارة. قالوا
0: عم بسمع ايه بس ما شفت يعني. هدا بس صديقي خليني بس بموضوعنا اذا بتريد. شكرا لك جورج لاربح شوية وقت. بسمع عبدالله على الواتساب.
5: ايه توني صباحو.
0: صباح النور.
5: ان شاء الله يعملها ماضي لانه قرفنا منهم وزهقنا منهم. ان شاء الله يعملوها وينزلوا على الشارع، وشارع مقبيل شارع. فلتكن بدهم اياها حرب اهليه، فلتكن كمان حرب زامي. اهليه ما بقى حدا يقول لي حافظ على شعورهم وما شعور. ما بدنا نحافظ على شعورهم خي، ما بدنا نحافظ على شعورهم. ايه طوني صباحو
0: كمان مره.
5: اول شغله ان شاء الله ينزلوا.
0: هلا بعت لي رسالتين صديقي عبد الله، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. اخذت رساله واحده من اثنين، ما فيني مرق اثنين طبعا على الهواء. اتصال. الو الو.
6: ايه صباح الخير.
0: اذا بتريد بتوطي بس الراديو.
6: الو.
0: ايوه صباح النور اهلين.
6: ايه كيفك استيفوني؟ معك جورج.
0: اهلا جورج، بطل لي هالراديو بليز حدك.
6: تهديدهم بالحرب الاهلية، ما في حرب اهلية، في حرب مع الدولة وكلنا ورا الدولة. اذا بدهم يحاربونا اوكي نحن كلنا مع الدولة، كلنا رح نقاتل فرقة بالدولة. هي لتكون معلومة عندهم، حرب مش رح تكون من طرف واحد. وهل الطائفة الشيعية بدها حرب أهلية أم حزب الله اللي بده حرب أهلية؟ هون الطائفة الشيعية لازم تعلي صوتها وتيجي تقول إيه أنا بدي حاربهم، بدي حارب إخواتي بلبنان وأهلي. في حال الطائفة موافقة معهم رح تتحمل كل العالم ذنبها، مع إني ما بعتقد إنه الطائفة الشيعية بدها حرب أهلية، هو حزب الله اللي بده
0: وبده. نعم.
6: عم يهرب على الموت بجراه، يعني الهروب إلى الأمام.
0: طيب هلا أنت من سؤالك أخذت سؤال، هل عم بيحكي باسم الطائفة عموما أم الحزب فقط؟ مش هذا هو السؤال بدك تسأله؟
6: صح.
0: خلينا نشوف كمان الناس شو بده يجاوبوا عليه. شكرا لك جورج، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بعد هالاتصال. بسمع فويس. خلينا اسمع رسالة، حرجع اسمع أنا وياكم الموضوع كله عن جديد لحتى نتناقش بفحوه، ضروري نتناقش بفحوه والمواقف لحتى ما نضل مركزين على فرد نقطة. خليني اسمع هلأ عثمان من بيروت.
7: بونجور سيد طوني. بونجور حبيبي حبيب القلب اللي بتحمل مسؤولية. أول شيء إيران، بعدين حزب الله، بعدين دول الخليج اللي تركت إيران وحزب الله يتحكموا فينا من 40 سنة لهلأ، وبعدها لهلأ بيدافعوا عن إيران. يعني تصور كان ترامب اليوم ناوي يخلص، طلعوا له الخلجين لا طول بالك في مفاوضات. ما بعرف يا اخي ما بعرف، مع احترامي لهم مع انه انا بحبهم وانا بحب السعوديه وبحب دول الخليج وكل شيء، بس لا عم يعملوا هالعمايل، لا عم يعملوا هالعمايل، ما عم بفهم. خي يتركوه يقبر يخلصنا منا بقى، والله العظيم عيب عيب. عشو خوفانين منا بعدكم لايران؟ ما عم بفهم. كارثه كارثه. بعدين بده ينزل بالشارع على اي اساس بينزل؟ ينزل لشو خي؟ ينزل مفكر حاله حينزل لحاله هالمره؟ فكر حاله بعده مثل الاول يعني؟ ولا ما عم بفهم. خليه يجرب ينزل، خلينا نخلص بقى. حاجه عاملين لنا هالبعبع اللي مفزعيننا فيه، خلينا نشوفوا حجمه قد ايه صار.
0: يلا يسعد صباحك. شكرا لك عثمان. ليش على طول معصب؟ انا ارجع اطلع انا اطرح انا وياكم هلا الموضوع بالتفصيل لحتى نناقشه بشكل مفصل جدا جدا جدا. يلا حاضرين اسمعوا منيح. فاذا الموضوع هو التالي، بيقول رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد انه لبنان صار اليوم امام مفترق خطير ينذر بكوارث كبرى ستقع مسؤولية كل ما ينجم عنها على السلطة المأخوذة بالتصفيق لخطواتها من كل اعداء وخصوم المنطق السيادي والاستقلال الحقيقي بلبنان. هلا بيقول عضو المجلس السياسي بحزب الله محمود قماطي انه الكلمة هي حصرا للميدان، وأنه خيار تحريك الشارع لمواجهة السلطة خيار قائم لكن مؤجل للحظة. بالمقابل عضو تكتل الجمهورية القوي النائب غسان حصباني وعن التفاوض ومواقف رئيس الجمهورية حكي كمان شو بفكروا الأكترية الشعبية.
8: الرأي العام اللبناني هو داعم لمقاربة التفاوض، لأن ليس هناك خيارات أساسا كثيرة متاحة أمام لبنان لوقف الحرب إلا تجربة هذا الخيار المتاح حاليا، خاصة خلال أو ضمن الفترة التي يستفيد منها لبنان من اهتمام عالي المستوى لدى الإدارة الأمريكية، إضافة للاهتمام الدولي والإقليمي. نعم، ما يقوله رئيس الجمهورية يذكر أنه هو ليكون اللبنانيين الذين يلتزمون بالقانون واللبنانيين الذين تحت سقف الدستور والقانون يعاملهم جميعا بالتساوي، وهذا ما يقوله جميع اللبنانيين الذين يلتزمون بالقانون والدستور. أولا، قرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار دستوري سيادي للدولة اللبنانية بغض النظر عن أي شيء آخر. ثانيا، تأتي الحاجة لذلك لأنها تساعد أيضا في وقف الحروب التي تحصل من وقت لآخر في لبنان بسبب وجود السلاح خارج الدولة وقرار حرب السلم خارج الدولة. ما يقوله رئيس الجمهورية هو كلام وطني بامتياز، سيادي بامتياز، ويخاطب جميع أبناء الوطن، خاصة الذين ما زالوا يعتقدون أو يصدقون أن هذا السلاح هو فعلا فعل مقاومة أو موجود من أجل اللبنانيين.
0: قبل ما نسأل الأسئلة، في غارة هلأ على مرتفعات الريحان بقضاء جزين وغارة تاني استهدفت بلدة الشهبية. فإذا مرتفعات الريحان بقضاء جزين وغارة تاني على بلدة الشهبية، رح نعطيكم طبعا التفاصيل بمجرد ما توصلنا من الجنوب. سؤالنا، مين بيتحمل مسؤولية يلي عم بيصير بالبلد؟ وهل فعلا نحن رايحين لكوارث مثل ما قال محمد رعد؟ وشو ممكن يصير إذا لجأ الحزب فعلا لخيار تحريك الشارع لمواجهة السلطة، وهو مثل ما قال محمود قماطي خيار قائم لكنه مؤجل لهاللحظة؟ مين بيتحمل النتائج والتبعات، الدولة أم الحزب؟ وشو الأسباب؟ وسؤال أضفناه بهالحلقة، هل عم يحكي قماطي باسم الطائفة ككل أو باسم الحزب فقط؟ يلا بأخذ رسالة صوتية من ربيع. ربيع
9: صباح وخيطوني.
0: صباح النور.
9: كيفك؟ إذا محمد رعد بده يحرك الشارع يمكن بحركه 5%، العالم ما بق فيه، العالم استوت، العالم ما معه تاكل، العالم ما عم تلاقي منامة تنام فيها. صباح الخير للجميع.
0: اهلا وسهلا فيك. باخذ اتصال من بعده ومنكون مع يورجو. الو،
10: صباح الخير.
0: صباح النور.
10: كيفك استاذ توني؟
0: اهلين. هلا مدام بيضون.
10: ايش
0: وانا الغايب اشتقت لك انا.
10: وانا كمان كنت مسافره والله، تغيرنا جو شوي.
0: ايه الحمد لله على السلامه.
10: الله يسلمك يا سيد توني. انا امبارح كنت عازم ناس شيعة، بحبش اقول شيعة، على الغداء، وهن اصحابي عم يفرجوني على تليفوناتهم شو بيئتهم عم بتسبهم. الله بيشهد هي وابنها، ابنها اهم محامي، عم تقول لي خذي، هو شوي وهي شوي، هني خربوا البلد. انا حولك من خرب البلد، انا سنيدي اللي خرب البلد ضعف شخصيه رؤساء الوزراء اللي اجوا قبل استاذ نواف سليم، هني اللي دلعوهم وهن اللي يمسك الورقه وانت بده مين وشو تقبل ولا ما تقبل.
0: يا مدام هلا متخوفه شيء من تحريك الشارع مجددا؟
10: لا خايفه ولا شيء، شفناهم وفاتوا على بيوتنا بسبع ايار، سرقوا السويقير يا استاذ توني، سرقوا السويقير وهن ظاهرين سامحونا، الله لا يسامحهم، صاروا يروحوا يتدشوا على نسوانهم اذا فيهم شرف، يحطوا نسوانهم واخواتهم ببيوت، حاجر يمينهم بالطريق لا في حمامات، هذا اذا فيهم شرف، ما بقولوا انتصرنا وهن فايتين لجوا، يسطحوا على حالهم وعلى شرفهم بقى، يسطحوا ماشيين مع ايران ومع اعداء لبنان، لا بدنا سعوديه ولا بدنا شيء، بدنا لبنان، بدنا لبنان، ما حدا بحب يحملنا الا لبنان.
0: شكرا لك مدام بيضون، اهلا وسهلا فيك، باي باي حبيبتي. باخد يورجو.
11: صباح الخير توني.
0: صباح النور.
11: يورجو مدور معك.
0: اهلا بيورجو.
11: خلوني ينزلوا على الشارع، رح يلاقوا 100 شارع مقابلهم، رح يلاقوا الجيش اللبناني كمان بمواجهتهم، اللي اقوى منهم ما خوفنا وما طلع منه شيء، فاذا هن هالقد ضعاف ضد الاسرائيليه عم بيشوفوا حالهم انه لازم يفش خلقهم فينا، خليهم يجربوا.
0: لا ما بدنا يجربوا، يعني البلد مش للتجربه يا يورجو. خليني اسمع هلا اتصال كمان. الو الو الو، بسمع علي على الواتساب.
12: صباح الخير توني.
0: صباح النور.
12: بفتكر انه نحن بوقت مرحله المواضيع كلها بحاجه لوعي زايد، يعني انا عم بسمع اغلبيه الناس اللي عم تبعث لك بويسات انه ايه حرب اهليه فلتكن، ايه شارع مقابل شارع، هذا دليل قديش في ناس بعضها واعيه صراحه، يعني للاسف اذا هذا الوعي تبعولكم وهذا الامور اللي انتم بتفكروا فيها بهالطريقه، يعني شو بدي اقول لك غير شبابه
0: علي،
12: الناس اللي هي بتفكر بعضها بهالطريقه.
0: علي انت عم تحكي عن ردات فعل الناس بس ما حكيت عن المفتعل لردات فعل الناس، ما محمود قماط قال، مش هو، مش الناس اللي قالوا، يعني بياريت منكون منطقيه شوي ودقيقين، ما فيك تشوف طرف واحد ما تشوف الثاني، بنكفي رساله عليه بس بعت رساله طويله ما بفتكر رح نسمع فيها.
12: اذا كان في دعوات من قبل احد القيادين بالحزب بالنزول الى الشارع، اذا كان النزول الى الشارع للدفاع بس عن ارضنا حفاظا على كرامتنا، وانه نحن بيوتنا بجنوب بعضها لهلا عم تنقصف يوم عن يوم وعم تنصف يوم عن يوم، فهذا الشيء حقنا نحن، لنا نازلين كرامة طائفة معينة ولا نازلين كرامة مذهب معين، نحن نازلين دفاعا بس عن كرامتنا وعن بلدنا وعن أراضينا.
0: بس قال لك يبدو انك ما سمعت، دفاعا عن كرامتنا وأراضينا وإلى ما هنالك بيكون بجنوب، ما بيكون ضد السلطة مثل ما أنتم سمينا، يعني بيقول إذا لجأ بيقول الحرف مثلا بالحرف الواحد خيار النزول إلى الشارع خيار قائم لكنه مؤجل حتى اللحظة، ضد السلطة لمواجهة السلطة، بدل ما تواجه السلطة وبدك تواجه واجه يا علوش إسرائيل.
12: نحن لنصرخ بوجه الدولة اللي هي هلأ عطت مهلة 45 يوم لحتى يرجع الإسرائيلي ياخد راحته أكتر بجنوب بالقصف والهدم والنصف، فاللي ما عم بيفهم سياسي كتير منيح بتمنى ما يتفلسف ما يحكي، هيدا العنصرية المحبوط الموجودة جوات كل إنسان عم بيطلع عندك وعم بيقول ايه حرب أهلية فلتكن، عيب يستحي على حاله.
0: يا صديقي يا علي من قبل كان قيادات الحزب عم بيحكوا عن فتنة داخلية وما عندهم مشكلة، وهني هلأ عم بيحكي ماطي، هو اللي افتعل، ما فيك تحكي عن ردات فعل الناس مش عن اللي حكي احد القيادات، يعني هداك منبرر له انه عم بيقول لازم نواجه الاحتلال بس بتواجه الاحتلال على ارض جنوب، ما بتواجه الاحتلال بالداخل او بارض بيروت او ما بعرف وين او بالمزرعة او بتلة الخياط او برايطي ما بعرف، يعني يلا. الو
13: الو.
0: ايوه بونجور.
13: معك زاك من الجبال.
0: الو الو الو. يلا خليني اسمع عدنان.
14: صباح الخير تيطوني. كيف
0: صباح النور. الحمد لله.
14: تيطوني بدي اقول لك شغله، هذا هني عم بيقول بدهم يحركوا الشارع، الشارع حيتحول عليهم، لا اكيد اكيد مشكله الشيعة هني بدهم اكيد، بس بالنهايه هني حيدفعوا الثمن غالي، لانه هني اصلا ما حيخلوا لعدم الحرب، وبتحريك الشارع حيقضي عليها نهائيا. معلش تحريك الشارع ضد مين يعني؟ ما بيصير هذا طريقه التعاطي مع الشكل هذا والتهديد هذا ما بيصير. وثانيا لبنان الله يحميه يا رب، في نعمه كبيره الله نعم على لبنان انه لبنان محبوب بكل العالم، وهذه هذه النقطه هي نقطه ايجابيه ونحن لازم نستفيد منها. يعني هن فوتونا بحرب بحرب ودمر البلد، واحد بيورط حوله ورطه كبيره وما بنعرف حالنا وين بتودي، لك الدول العظمى عم تقدر تهدي. نحن شو في عنا؟ نحن لا عنا امكانيات حربيه ولا شيء. شو اي انتصار عم بيحكوا فيه؟ دمر البلد. اسرائيل احتلت جنوب بعد ما كان طالع من الجنوب.
0: بضطر وقف الرساله هون لانه بعد شوي رح نكون مع رندا بوقفه اخباريه تتعطينا اخر التطورات السياسيه والامنيه. بنرجع لتي بعد اخبار لبنان، كونوا معنا.

حوار حر ملفات الدولة العميقة وخفاياها تحت المجهر، فمن يمسك بخيوطها؟ ما هي مخاطر السيناريوهات المطروحة لملف التفاوض مع إسرائيل؟ وماذا يعني الاتفاق الأمني؟ هذه المواضيع كما سواها نطرحها مع مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية بيتر جيرمانوس. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء الواحدة بعد الظهر. حوار حر نجمع فيه

شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباحا غارة على سيارة رابيد تابعة لبلدية حروف أدت إلى إصابة عضو في البلدية ومواطن حالته خطيرة كانا يستعدان لتوزيع الخبز على الأهالي كما قيل. في حين استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة عريض دبين في مرجعيون، واستهدف الطيران الحربي بلدة الشهابية ومرتفعات الريحان. وليلا أغار الطيران الحربي على كفرة وأطراف بلدة كفردونين لجهة دير كيفة وعلى منزل على طريق عام بلدة كفرة في قضاء بنت جبيل. وعند الواحدة بعد منتصف الليل وجه الجيش الإسرائيلي انذارا إلى سكان أحد المباني في بلدة المعشوق قضاء صور، طالبهم فيه بإخلاء المبنى والابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر. وبعد الإنذار نفذ تهديده عبر غارة جوية عنيفة استهدفت المبنى بصاروخين ما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل، ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات جراء الاستهداف. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور فضل خوري للواقع الجامعي في ضوء التطورات الراهنة، وأعلمه أن عدد الطلاب اللبنانيين والعرب والأجانب المتقدمين والمسجلين للعام الدراسي الجامعي المقبل في الجامعة الأمريكية سجل أعلى مستوى منذ نصف قرن. كذلك يشهد فرع الجامعة في بافوس قبرص إقبالا ملحوظا. ووجه الدكتور خوري دعوة للرئيس عون لحضور حفل التخرج السنوي. استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب القائم بالأعمال في السفارة السورية إياد الهزاع في زيارة تعارف، وتم التداول في التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، فضلا عن التأكيد على أهمية الحوار والتواصل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين اللبناني والسوري. وقدم الهزاع في بداية اللقاء هدايا رمزية للدكتور جعجع. في الخبر الأخير، شدد مجلس السلام في غزة على أن رفض حركة حماس لنزع السلاح يعيق الأعمار والفجوة بين التعهدات والصرف كبيرة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

خيال حر أكثر من إذاعة. المواطن سياسي. منبر حر لكل

0: تحدثت عن الخروقات لوقف اطلاق النار بجنوب. هلا في قصف مدفعي اسرائيلي على بلدة دبين قضاء مرج عيون. بهالاثناء طبعا وقبل ما ابلش اخذ الاتصالات على الهواء رح اسال الاسئله ومرق قد ما فينا الفويسز لحتى نلحق نحن وياكم، لانه في كتير ناس عم بيعاتبوني برات الهواء انه نحن ما عم نقدر نمرق كل الفويسات حتى اللي عم توصلنا بالموضوع. سؤالنا لليوم او اسئلتنا لليوم هي مين بيتحمل مسؤولية يلي عم بصير بالبلد، وهل فعلا نحن رايحين لكوارث مثل ما قال محمد رعد، وشو ممكن يصير اذا لجأ حزب الله فعلا لخيار تحريك الشارع لمواجهة السلطة، وهو مثل ما قال محمود قماطي خيار قائم لكنه مؤجل للحظة. مين بيتحمل النتائج والتبعات، الدولة أم الحزب، وشو الأسباب؟ في سؤال سأله أحد المستمعين ولخصت له أنا بصورة لحتى كمان نطرحه بالموضوع ونناقشه، هل عم بيحكي قماطي باسم الطائفة عموما أو الحزب فقط؟ هل عم بيحكي باسم الطائفة عموما أو الحزب فقط؟ اتصالاتكم على 09-218-233، رسائل صوتية على 70-959-111. خليني اسمع ماجد. ماجد وينو ماجد؟ ما في ماجد. طيب بهالأثناء بانتظار كمان مزيد ومزيد من الفويسز رح ارجع اسأل الموضوع. فازن بيقولوا نائب محمد رعد انه لبنان صار اليوم امام مفترق خطير ينذر بكوارث كبرى ستقع مسؤولية كل ما ينجم عنها على السلطة المأخوذة بالتصفيق لخطواتها من كل اعداء وخصوم المنطق السيادي والاستقلال الحقيقي بلبنان. وكمان بيقول محمود قماطي عضو المجلس السياسي بحزب الله انه الكلمة هي حصرا للميدان، وانه خيار تحريك الشارع لمواجهة السلطة خيار قائم لكنه مؤجل لهاللحظة. يلا مش الحال، خليني اسمع ماجد.
1: صباحو استاذ توني حبيب القلب. في الحقيقة بيبشرونا بالويل والثبور وعظائم الأمور. الحقيقة من كله لحزب الله شكرا لك، أنت هدمت لبنان وهدمت مؤسساته وهدمت دولته وهدمت الشعب اللبناني وعملته وإنتاجه وتعبه من خلال 100 سنة لورا، أنت هدمته شكرا لك. وبدك تكفي علي كفي سنلي، لأنه ما في حدا يردك، أكيد ما في حدا يردك، لأنه الأحزاب المتماهية معك تحت الطاولة وفوق الطاولة لمصالح شخصية ولمصالح حزبية عندها خلتك تتغول وتكبر وتقدر على هالمواطنين. أنت ما قدرت على شيء، لا على إسرائيل ولا على من يحزنون، قدرت أنه أنت تأخذ اللقمة من تم المواطن الآدمي الشريف اللي بده الدولة، بده الحياة، بده الازدهار، بده يعيش أولاده، بده يعلم أولاده، أنت قهرته. وبعدين الأخ اللي عم يحكي كرامتنا وما كرامتنا يا أستاذ حبيب القلب، لما كرامتك يا خي بالإنسانية مع الأسف، لما كرامتك بدها تذبحني اللي أنا من الوريد إلى الوريد، فكرامتك وسرمايتي سوا. وشكرا لك أستاذ توني.
0: اف اف اف لا خلينا بتعابير رايقه اذا بتريدوا، اوكي ما نستعمل تعابير سوقيه اذا ممكن. هلا الطيران الحربي الاسرائيلي اغار مستهدفا بلده مجدل سلم، فاذا الطيران الاسرائيلي هلا اغار مستهدفا بلده مجدل سلم، وعم توردني كمان صور عن الغاره على بلده مليخ، يبدو انه كمان استهدفت بيت، ما بعرف اذا قيد انشاء حسب الصوره، ولكن يعني دمار فظيع. اتصال. الو
2: الو.
0: ايوه
2: بونجور توني.
0: بونجور،
2: كيفك؟
0: الحمد لله.
2: معك ستيفاني.
0: اهلا ستيفاني.
2: في جمله بتقولها بالانترودكسيون بالمقدمه للبرنامج،
0: ما في شد بالدوم،
2: صح؟ حلوه هالجمله، وشو صارت قريبه
0: اوليك.
2: أوه طبعاً.
0: قديش شايفتي يا قريبي؟ يعني اللي شايفينه نحنا مطولين
2: من هلأ لآخر السنة. أنا بشوف إنه منكون انتهينا والكنس اللي عم بيحكي عنه ما اسمه
0: حمد رعد
2: ايه عم بيقول انه هيدي الكنسة الكنسة
0: الكنسة عم جيب السلطة
2: الكنسة وقع عراسهم الكنسة وقع عراسهم اكيد وانا اللي بشوف يعني صراحة انا عم نشوف هالمناطق يعني بالجنوب اللي ما بحياتنا رحنا عليهم نحن خلقنا وربينا وما حسينا بحياتنا انه الجنوب لقلنا يعني هالضيعة مزبوط عم نشوفها مدمرة اليوم هني مبسوطين أصفنا دبابة وأصفنا ما بعرف شو نزلنا درون
0: على فكرة بس ستيفاني بدي أتشك شوي صغيري في غارة إسرائيلية هلأ من مسيرة استهدفت دراجة نارية في بلدة فرون وسقوط قتيل هيدي المعلومات الجديدة
2: كم قتيل صار يحلون هنا بينبسطوا بيقولوا نحن أسقطنا سهيدة الدبابة من هون وما بعرف شو من هون صار كم طيعة بلبنان صارت رايحة يعني عن جد لو بيصحوا شوي على دمهم يا عيب الشوم شو بعضهم عم بيحكوا
0: طيب يعني بس هل نحن رايحين لحراك داخلي ضد السلطة يعني
2: بدهم يعملوا مثل أنا مرة قلته هيدا المثل من زمان بس تهموني غلط بس هو مثل بيقال إنه لوشان أبوالا كرغان باس هيدا مثل بيقولوا أنا ما بقلل احترام حدا ولكن هيدا يعني شو بعد عندهم هن اليوم ما عندهم شي يعملوه شو بقيلهم شو حراك داخلي ما بيعملوا شي
0: لا هو قال لك انه نحن بعدنا ما اخدين القرار
2: شو اخدين قرار هن مين اللي اصلا بعدها ياخدوا قرار
0: هن مين
2: العالم اي ما ضدهم ماشي ما بقى في شي منهم انا حلمي اليوم لقلي اتعرف على المناطق الجنوبيه اللي ما بحياتي رحت عليها اللي ما بحياتي حسيت الجنوب لقلي
0: هلا بعدك منك حاس يمكن مش اذا مش حاس جنوب لإليك يعني منك حاسه بتعاطف مع اهل الجنوب اللي نزحوا مع القرى اللي تدمرت يعني
2: هلا امي من الجنوب من مشغره ومن انا وقت رحنا على الجنوب من كم سنه على مشغره لنشوف الجنوب خفنا نفوت على المناطق من صور الشهداء والموجودين والسلاح الموجود خفنا نفوت نحن بنخاف نروح على الجنوب لأنه ما بنحس بالجنوب لقلنا يمكن اليوم مع الوجود الإسرائيلي قادر أنا أقدر فوت على الجنوب
0: هلا بتحس إذا الإسرائيلي احتلوا مناطق كبيرة من الجنوب بتلاقيها أنه أمان إنك تروحي على الجنوب
2: يمكن أقدر فوت عليها يمكن لأنه يمكن أقدر فوت عليها أكثر يمكن أقدر فوت على الجنوب
0: يعني عندك ثقة الإسرائيلي أكثر ما عندك ثقة بشريكك بالوطن
2: ولا صراحة الجنوب الإسرائيلي ما إجا حتى السلاح تبعه
0: أنا سألتك سؤال بس عندك ثقة الإسرائيلي أكثر من ثقتك بالحزب
2: أنا صراحة الحزب هو اللي دمر لي بلادي مش الإسرائيلي أنا اليوم شايفه
0: أوكي وجهة نظرك شكرا لك أهلا وسهلا فيكي ثانك يو خليني أسمع كمان اتصال ألو ألو ألو ألو
3: ألو
0: أيوه
3: لا بتقدر تروح على الجنوبات المدمرية
0: أهلا فيك أول شيء صباحه
3: صباح النور
0: شو بيك فيت علي بالعرض طول بالك قول
3: لا إذا ما حصلك بس هي تقدر تروح على الوقت اللي بدأ وإذا بتحس إنه بوجود الإسرائيلي أحسن فإنه منه غلط لأنه بعضكم أولياءهم لبعض صدق ربي تقدر تروح
0: إيه فيني عزبك بس قريب تمك على التليفون إذا بتريد ومين معي
3: إيه معك محمود
0: كيفك يا محمود
3: كثير منيح الحمد لله
0: تفضل محمود قلي
3: تقدر تروح على الجنوب وقت اللي بدها اذا هي بتحس انه بوجود الاسرائيلي اريح فانه بعضكم اولياءهم لبعض
0: اوكي
3: صدق ربي نحن عنا ايمان بهيدا الشيء وانه بالاخير الارض بتتحرك هي بدها تروح ولا ما بدها تروح الارض ما بتنطر حدا
0: من سيحرر الارض الدولة
3: لا مو الدولة الشعب بيحرر الارض
0: الشعب
3: من الدولة
0: اي شعب
3: شعب
0: ولاد الارض شعب جنوب يعني هلا شعب جنوب
3: طبعا شعب جنوب ولاد الارض على فكره انا منين جنوب
0: لا عم بسال انا عم بسال
3: لا طبعا
0: بحل اسال ها
3: ما في ولاد الارض بحرروها ما حدا بيخاف على بيت ثاني اكثر منه ما حدا بيخاف على ارض ثاني اكثر منه يعني هو متعدي يموت مشان ارضه وهي عم تشوف انه شغله هيني كم رحله قتيل هو بيشوف انه يموت كرمال ارضه انه شيء اقل من عادي يعمله طبعا هذا واجب الانسان انه يدافع عن ارضه
0: بس هل واجب الحزب كمان يهدد بخيار تحريك الشارع لمواجهه السلطه
3: لا اذا السلطه ظالمه وعم تتآمر لازم
0: هل برايك السلطه ظالمه وعم تتآمر
3: اذا السلطه عم تتآمر
0: انا عم بسالك السلطة يعني الدولة هلا هو بسميها السلطة بطل يعترف فيها الدولة السلطة يعني برئيس رئيس جمهورية ظالمة وعم تتآمر
3: ما كلهم بمكان ما في حدا عم يتآمر في حدا عم يحاول يدور الزوايا بس في حدا عم يتآمر ولكن ما انه ينحرك الشارع بس طب انه آه ما حدا عم يتأمر، بس انه مو راس الحرام طبعا مو رئيس الجمهورية، مع احترامنا لرئيس الجمهورية
0: رئيس الحكومة
3: ولا رئيس الحكومة، في الاصغر منه اللي عم يحل يبرموا على اي مخرج انه لا بدنا هيك.
0: طب ما تآمر الحزب على لبنان بادخاله بنفق مخلصنا منه اسناد غزة وبيرجع اسناد طهران و...
3: اوكي الحزب غلط يا اخي انا
0: طيب اوكي بس غلط كلفنا دم وكلفنا دمار ومليارات
3: نكيتاً سوري منك يعني بس نكيتاً بالطهارة بشخ تحتي بروح مع اسرائيل
0: لا لا لا بس عم بقول لك شغلي يعني انت عم بتقول غلط ومنبرر له غلطه صح
3: لا ما بتبرر
0: ما انت قلت لي غلط وما بدك تعمل تحتك
3: لا
0: مش هون المصيبة
3: بس انت ما بتحسبه هو عم يندبح بتحسبه بعدين بس طلع العدو بعدين بيتصابوا بقلب البيت
0: ما كان في لحظة كان في 5 نقاط وعم نجرب مش نحاسب الحزب عم نجرب بالطرق الدبلوماسية كدولة لبنانية طلعهم للإسرائيلية من هالخمس نقاط وإز بست صواريخ فاتوا الإسرائيلية صاروا 68 ضيعة عند رئال شوي أوكي مختلفنا وكمان الحزب كان عم يبني بنا تحتيه ويقولون للدولة نحن ما عم نعمل يعني الطرفين خرقوا وقف النار مظبوط
3: اسرائيل بس هي كانت عم ترسم له
0: نحن ما عم بقول لك انه الاسرائيلي كان ملك طاهر بس عم بقول لك انه هلا الاسرائيلي شو بيظهروا من الجنوب قل لي
3: بيظهروا من الجنوب للاسرائيلي قوه الدوله وقوه الشعب بنفس الوقت لازم الدوله تكون ورا الشعب
0: الدوله ورا الشعب
3: لا انه طبعا تدعم راي الشعب انه الشعب بده يرجع ارضه
0: الدوله ورا الشعب ولا الشعب رح يكون ماشي ورا الدوله
3: لا هلا الشعب ورا الدوله
0: يلا اوكي
3: بس الشعب بده يرجع عرض لازم الدوله تكون هي عم تدعمه
0: شكرا لك محمود حبيبي
3: اهلا وسهلا
0: ثانك يو خليني اسمع شادي بعده اتصال
4: يسعد لي صباحكم جميعا عن جد انا بأسف اسمع هيك حكي من الناس مفروض ان يكونوا اولاد البلد هودي الناس عم يحكوا عم يتفلسفوا عم بينظروا
0: عن شو
4: ما بعرف شو دخليتهم هودي ومثل هيدا الشاب اللي قال كرامتهم وسرميته سوا وعطولي بيطلع من طمه الصرامي يعني
0: لا لا
4: ما بعرف وهيدي اللي عم تتفلسف انه بوجود الاسرائيلي لتطلع على الجنوب على مشغرة يا عمي انتو انا عندي لقلكم شغلة تعوا عدوا محلنا وقعدونا محلكم وعملوا صلح مع اسرائيل وتطعوا مع اسرائيل ما عم تحضروا الفيديوهات اللي عم بيهينوا فيها المسيحية الاسرائيلية واللي عم بيبهتلوا فيها الاسرائيلية المسيحية ما عم تتفرجوا عليهم هاودي وبعدكم عم تركضوا لتطبعوا معهم على كل كل واحد بيحكي عن اصله وشكرا
0: اوكي طيب دخلك كمان الإيراني وقت عملوا صفقات إيران جيت وتحاور وقاعدين هلأ مع العدو الأمريكي والغاشم إلى ما هنالك هلأ قصة الدين ما الدين وعم يسبوا ويعملوا بالصليب وشخص العذراء إلى ما هنالك شيء اتركونها مش رح أحكي فيهم أوكي ما يعني ما بدو أقف عندهم بياخد اتصال ألو
5: ألو بونجور
0: بونجور
5: أبو جو معك كيفك
0: أهلا أبو جو
5: حبيبي لا يا صديقي بالنسبة للشارع موضوع السلطة وقت ينزل شارع تاني لح نكون عم ندافع عن مركز الرئاسة مثل ما صار ب58 ما لنا موضوع قصة بس حقد مثلا ولا ضغط شارع في مبدأ متوارث عنا يعني
0: انه الكرسي الاولى

0: محمود قماطي عم بيحكي باسم البيئة ككل
1: يعني بي... لا هو
0: يعني الرئيس بري كمان مع تحرك الشارع شفناه قد ما في كان عم يعمل رئيس بري بفترة طويلة عريضة فترة ما خلصت انه عم يجرب يضبط الشارع ما بده يعني
1: انا معك إيه؟ بس الشارع على طول بيلحق اوقات المنطقة العاطفة بالشارع بالارض
0: الغريزة الانسانية
1: الغريزة العاطفية عندهم والشارع الشيعي بالوقت اللي هو هلا عم لك انصر اخاك كان ظالما او مظلوما ما راح يتركوا بعض يعني سيبة طويلة عريضة والعقلية اللي موجودة مثل ما عم نسمعها اللي احنا هلا عقلية مضادة كتير
0: بس كمان يعني صديقتنا قبل شوي قالت له انا ما عندي مشكلة بحس بالامان مع
1: هذا الاسرائيلي حكي منه موضوع مضبوط صراحة يعني ما تأخذنا الصبية هذا عم يحكيها بس لانه لا
0: هي اللي قالتها مش انا معبولة ايه قالت لك انه بتحس بالامان اكتر
1: لانه قد ما صرنا شايفين من الحزب ومن 40 سنة انت الحزب روحت الدولة روحت المؤسسات روحت كل شيء
0: 200 سنة إسرائيل كمان تضرب الجنوب وبتغتال وبتعمل
1: بس فينا نحل مثل ما الدول اللي حوالينا عم بتحل المواضيع في رأس دولة في شيء اسمه رأس دولة هو بفاوض هو بيحكي هو في دولة في جيش انت كحزب روحت كل هو اللي ما خليت شيء واخر شيء انت القرار منه بإيدك كمان يعني انت عم بتكون عسكري قدام من إيران عسكري هون عم بتطبق قوانين بس عم بتطبق قرارات
0: اوكي
1: معها مشكلة كمان
0: شكرا لك اهلا وسهلا فيك ثانك يو حبيب القلب اهلين 09-218-233 الو بسمع احمد
2: بونجور توني
0: بونجور الحمد لله
2: يعني انا بستغرب الشعب يعني هيدا الشعب حافظ مش فاهم والله الشعب حافظ مش فاهم بعدين احنا بعدنا لحد هلا عم نقصر وعم نطيب خواطر ليه الدولة ما بتطلع قرار باعتقالهم هودي قماطي ورعد يعني هودي بالقانون خلص لازم يتحاسبه بيطلع بيهدد ما في حدا يحاسبه يعني
0: شو لا طبعا في قانون بالاخر لانه بده يمشي ما هيك ولا ما بدك يمشي اخ على بلدنا 09-218-233 بسمع داني وبرجع باخد اتصال يلا داني
3: وجور داني معك
0: اهلا داني
3: حبيبي انا هقول لك كلمتين نحن الشعب اللبناني بده يحتكم لشغلتين بهيدي الدوله لا الدوله اللبنانيه ولا الجيش اللبناني بس جنوب لألنا كلنا جنوب لكل لبنان
0: نعم
3: منو لا طائفة معينة نحن امتى ما بدنا فينا ننزل وامتى ما بدنا فينا نطلع خلص يسلموا سلاحهم ونرتاح بقى من هالفوضى هيدي اللي هن فوتونا فيها بسبب 6 صواريخ كبوها لا اسناد ايران لا الخميني نحن ما قلنا على نحن لبنان بس نحن لا ايران ولا غير ايران ولا خميني ولا ولاية فقيه مثل ما كان يقول حسن نصر الله انه نحن بدنا نعمل ولاية فقيه لا انت ولا اللي اضخم منك ما بدنا خيي ما بدنا بدنا لبنان وبس
0: اوكي حبيبي باخذ اتصال الو
4: الو اهلا صباح الخير
0: يا هلا
4: كيف الاحوال تمام
0: مش الحال
4: اي الله يقويك نحن بدنا نوصل له رسالة
0: نحن مين
4: ماطي.
0: نحن مين
4: نحن الشعب اللبناني
0: انت مين يعني انت مين شو الاسم
4: انا اسمي عماد
0: اهلا فيك يا عماد
4: اوكي انه هو عم بيهدد بالشارع هو خليه يعرف انه كمان في شارع قبل شارع والدولة والجيش
0: يعني
4: اكيد
0: انت
4: مش رح يكون
0: انت ممكن عجلد. ممكن عماد يعني نوصل لفتنة داخلية اذا شارع ما بيل شارع
4: انه يعني شو منتركه كل نتو التاني يطلع يهددنا ويهدد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
0: هني ما
4: ايه؟ نحن بدنا نعرف انه
0: نسألك نحن هالقرار مؤجل حتى اللحظة يعني ما رح ياخدوه
4: ماشي خلي أجل بده يضل يأجل كل الامر لانه هن عارفين انه في 90% من المسيحية ضدهم و90% من السنة ضدهم و90% من الدروز ضدهم و50% من الشيعة ضدهم
0: حسمته يعني
4: ضد مين هو بده يقف يعني ضد مين بده يعمل شارع ضد رئيس الجمهورية ولا ضد رئيس الحكومة ولا ضد رئيس مجلس النواب
0: كيف
4: اللي هو مش قابل ونحن بنعرف انه منش قابل
0: كيف ممكن يتعقلا هالخطاب خطاب مثلا قماطي وغيره كيف ممكن يتعقلا الى حد ما يصير الغرائز عند الناس مثل ما سمعنا لانه كل الناس اللي طلعوا ردوا اليوم وحكيوا شارع ما قبل شارع في ناس برروا له لا قماطي
4: فيلج ما تعالج في مسؤولين بحزب الله فيلج لا تعالج امبارح محمد رعد عم بيخبرنا انه نشرة طويلة عريضة اليوم على جريدة الاخبار
0: اليوم
4: مش امبارح. انه كيف يعني كنتو التاني بيهددوا الدولة وبيهددوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ هودي ناس ما بدهم دولة.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك.
4: ونحن رح ننزل ضدهم، رح ننزل ضدهم، خلي ينزل على الشارع عم نفرجيه.
0: طب انا بدي اسألك سؤال، بتنزل ضدهم ولا بتنزل يعني مطالبة بلقمة العيش تبعك؟
4: نحن بننزل حد الجيش اللبناني.
0: ايه بتنزل ضدهم؟ عماد عم بسألك سؤال جاوبني غير شيء. نحن وضعنا الاقتصادي والمالي مزري، بتنزل صفر تنزل في حال دعيت للتظاهر والمطالبة بهيك، ولا بتنزل ضدهم للشبيبة فقط لغير لأنه ضدهم؟
4: لا بننزل ضدهم لأنه نحن بدنا وطن.
0: ايه مش لأنه قصدي ما بتنزل إذا دعيت لتظاهرة مشان لقمة الخبز مثلا،
4: مشان لقمة الخبز أكيد بننزل، ليش ما بدنا ننزل يعني؟ طيب. أكيد بننزل.
0: شكرا لك عماد، أهلا وسهلا فيك. بس هذه الوقت ما بقى فيني طويل. 09-218-233 بتمنى تكون رسائلكم مختصرة والاتصالات مختصرة قد ما فينا. أوكي داني حبيب قلبي، داني صديقنا، بس فيني اخد رسالة واحدة من كل متصل عم بعت لي رسالة تانية، ما فيني اسمع التاني، بس من مرق رسالة لرسالة. الو الو الو
5: الو
0: ايوة
5: صباح الخير.
0: صباح النور، اهلين،
5: كيفك؟
0: اذا بتوطر اذا بتوطر الراديو بصير احسن بكثير.
5: يلا ثانية ها تسلم عينك
0: على الاخر وطير.
5: خلينا اعطوني بدهم يعملوا بسلم الاهلي في بيرون الجيش إلى فخامة الرئيس، ما بيطلع لهم كل دقيقة والتاني بده يطلع يهدد فخامة الرئيس وما بعرف شو، ما بيطلع لهم. الشعب اللبناني مش رح يتحرك شارع ضد شارع في الجيش اللبناني بيرون. أكثر من هيك ما بقلك، حاجة يطلع الشباب في شارع ضد شارع، لا لا لا، نحن ما بدنا حرب آلية، في عنا مؤسسة عسكرية ونحن عنا سأل عمية فيها كشعب اللبناني. بدهم يتحركوا بالجيش بيرون، هو اللي بي يربيهم ويروح ينضبوا حسن حليل. نحن ما دفعناش عن لبنان، مين قالكم نحن عم ندفع عن لبنان؟ واحد دفع لي
0: بالسليم. يلا طيب شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع توني على الواتساب. توني
6: استاذ توني صباح الخير.
0: صباح النور
6: لك ولكل اللبنانيين. سيستوني لو سمحت بعد عمرك، عم بيطلعوا بيحكوا مسؤولين بالحزب، مع احترامي لكل العالم، نحن كلنا اهل واخوة لبنانية، بس لازم القضاء يتحرك ويوقفهم بتهمة النعرات الطائفية. شغلي تاني، ممنوع حدا يطلع يهدد فخامة الرئيس. ما حدا حريص على الدولة وعلى حقوق الشعب قد فخامة الرئيس. الله يطولنا بعمره ويخلينا اياه يا رب. لو سمحت من بعض امرك، اذا بيسمح امرك، ما حدا يهدد شارع ضمن شارع مقابل شارع، او ما عيب نحكي بهالشغله. عيب شارع مقابل شو؟ مقابل لبناني، استقبل لبناني، شارع مقابل شو؟ كل ما صار اي شيء نحن بنعمل، نحن يا عمي روحوا بقى هايش تعملوا.
0: يلا
6: اوكي، والله عيب ولك عيب. من السبعين لليوم ما تعلموا وما راح يتعلموا. الله يحمي البلد ويحمي فخامة الرئيس، والله يعينه على هالوضع. يا عيب الشوم عليهم، بس مين ما كان يكون. نحن لبنانية، كل انسان شريف لبناني عايش بهالبلد معه هوية لبنانية، انا بعتبره خيي واختي. عيب نحكي بهالحكي. شفنا الحرب الاهلية شو جابت الويلات والحزن والقهر لشعبه. ما في بيت ما لبس اسود. يا عيب الشوم على يوم إلهم عين يطلعوا يحكوا بشي. لك عيب، صرنا بال 2026 يا جماعه. يعطيكم العافيه،
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بعد معنا وقت لي نرتاح شوي صغيره، بنكفي بعد الموجز، كونوا معنا.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة في لي سمك كابتن فيشر 500 جرام $1.80 فخاد الدجاج الكيلو $1.35

0: أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مرتفعات الريحان في منطقة جزين وعلى شهبي في قضاء صور وعلى قفرصير في قضاء النبطية، واستهدفت غارة دراجة نارية في بلدة فرون وسط أنباء عن سقوط قتيل. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية بصاروخ سيارة رابيد تابعة لبلدية حروف قضاء النبطية كانت إلى جانب مبنى البلدية، أدت إلى إصابة عضو في البلدية حالته مستقرة ومواطن آخر حالته خطرة كانا يستعدان للقيام بتوزيع الخبز على الأهالي في البلدة كما قيل. القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن دوي الانفجارات في حيفا صباح اليوم ناجم عن صواريخ اعتراضية في الجليل ضد أجسام مشبوهة.
1: رندا، أفدنا الآن بأن غارة إسرائيلية تستهدف بلدة مليخ.
0: إلى ذلك، ذكر نائب وزير الخارجية الإيراني أن الاقتراح الإيراني يشمل إنهاء الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
3: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر. لبنان الحر.
0: في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع القائم بالأعمال في السفارة السورية إياد الهزاع في زيارة تعارف، وتم التداول في التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، فضلا عن التأكيد على أهمية الحوار والتواصل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين اللبناني والسوري. وقدم الهزاع في بداية اللقاء هدايا رمزية للدكتور جعجع.
1: وفي جديد المواقف المتعلقة بلبنان، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن أحدث مقترح قدمته طهران إلى واشنطن يتضمن رفع العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار. أضاف أن المقترح يشمل أيضا وقف الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان.
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في الفترة من 19 إلى 21 الحالي ستقوم القوات المسلحة الروسية بتدريبات على أعداد واستخدام القوات النووية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الطقس اليوم غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية، وبتنشط الرياح أحيانا وبتشكل الضباب على المرتفعات. أما بكرة الأربعاء فغائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، بتنشط الرياح وبتصل سرعتها لحدود 70 كيلومتر بالساعة وبترتفع مع موج البحر، بيتحول لغائم اعتبارا من بعد الظهر، وبتكون الأجواء مهيئة خصوصا بالشمال لتساقط الأمطار الخفيفة المحلية، وبتشتد ليلا مع احتمال حدوث برق ورعد.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بتذكر غرفة التحكم المروري المواطنين انه اشغال تخطيط الطريق داخل انفاق المطار باتجاه الجنوب عم بتصير من دون قطع الطريق وحركة السير ناشطة، فيما بيقوم دراج من مفرزة سير بعبدة على تسهيل حركة المرور.

تأكيد المعلومات الأمنية الواردة من جروب، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين باتجاه مزارعين أثناء عملهم في حقل زراعي في بلدة القليلي من دون وقوع إصابات.

0: انا وياكم كمان لحق شويه رسائل صوتيه وصلتنا قبل ما نسلم الهوا لباقي الزملاء لمتابعه برامجنا ونكفي الاسئله اللي طرحناها. بسمع عبدو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: جريده النهار بسنه 73 بتوصي 2000 اعتداء اسرائيلي من 62 ل 73 مدى هذا تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. أنا مش عم بحكي عن اليوم، مش عم بصير عم بحكي عن تاريخ إسرائيلي في لبنان.
0: إيه نحن ما قلنا إنه يد الإسرائيلي ينضيفي بلبنان، ما حدا حكي عن هالموضوع. أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بسمع مريم.
2: بونجور أول شيء. أنا برأيي بس متهدد إنه في شارع بده ينزل قبل شارع، ما ننزل نحن قبلهم وما نعمل مثلهم، فينا نعمل أضرب. يتهددوا إنه هن صحين كلياتهم القاعدين بمدارسنا وبمناطقنا والقاعدين ببيوتنا، يرجعوا يفلوا ويدبرون هن، ينزلون على الشارع وبالليل يبقوا ينايمون هن عندهم بمناطقهم.
0: طيب شكرا لك. في صديقنا دايم حسن. حسن اشتقت لك يا حسن.
3: سيس طاني صباحو.
0: أهلا حسن.
3: بدك تتحملنا الله بعينك.
0: متحمل
3: تقبرنا. واضح من اللي عم بيحكوك اللي هني ضدنا بالسياسة انه هني كتير ضد الحرب الاهلية، وهذا شيء نحن منحيون عليه، ونحن كمان ضد الحرب الاهلية. بس في رئيس جمهورية موجود ببعبدة وافق على بيان امريكاني للخارجية الامريكية بيعطي حق لإسرائيل تقتل اللي بدها اياه وقت ما بدها ساعة اللي بدها وفقا لتقديرها. يعني ممكن هلأ انا عم ببعت لك فويس يطبسوني وحدة
0: الله يهدي.
3: هذا رئيسك انت وهاي العالم اللي كتير خايفاني على البلد،
0: رئيسك
3: وافق على هذا الشيء المطلوب يا أستاذ طوني، حتى ما يصير حرب أهلية يتراجع رئيس الجمهورية عن هاي المهزلة اللي موجودة. هلأ في بيان وافق عليه بيعطي إسرائيل حق تقتل يلي بدها إياه.
0: مش مظبوط انت فهمينه غلط. بس قال لك شغلة تانية صديقي حسن. اوكي تراجع رئيس الجمهورية عن مسار التفاوض علما انه الرئيس ما اخذ هالقرار لحاله من تحت الطاولة، اكيد الرئيس برني موافق رغم انه بيقولوا لك لا مش موافق ومش والحكومة كمان ما تنسى رئيس الحكومة موافق عطول، يمكن لانه يمكن الرئيس عون كتافه وعراض هلا بيحمل مش مشكلة. على كل حال بس انه اعطيني غير حال. اوكي يلعن ابو التفاوض وساعته ومطرح ما هذا من طمه، خلصنا تفاوض، اعطيني غير حال. شو بنعمل بغير حال؟ غير حال شفنا لوين وصلنا. ما كمان غير حل التفاوض المباشر، ما تقلي غير مباشر ومدري شو غير مباشر، شفنا بخمس نقاط. التفاوض المباشر يعني ممكن يوصلنا لحلول وانسحاب اسرائيل اللي فوتوها انتو يا صديقي حسن، مش الدولة ولا الجيش ولا حدا، انتو فوتوها بست صواريخ فات الاسرائيلي. طب إذا مش عارفين قدرة إسرائيل إنه ممكن تكسح وتمشي، مش حرام مثلا نبطية أسواق بنت جبال بيوت كلها منهارة كلها على الأرض ما في شيء، عم بيجرفوا الجماعة عم بيجرفوا، طول بالك انت في صغير. يعطيني غير مسار التفاوض، يا ريت تعطيني غير مسار. في عنا مين ديب بفتكر هيك
4: طوني. بونجور. بدي صبح صديقنا صديق البرنامج حسن، بدي اقول له يمكن هالمرة رئيس الجمهورية رئيس عون اخذ المبادرة، بس بال 2024 كان الاخ الاكبر هو اللي وافق على وقف على الهدنة اللي سموها وقف اطلاق نار او وقف العملية الحربية.
0: وقف العملية
4: كان كمان بوقتها كانت اوضح من هلا، كانت بتسمح ل العدو يعمل شو ما بده ساعة اللي بده ووفق لتقديراته. لا بوقتها ما شفنا انه رئيس بري بده يخدنا على حرب اهلية. مرسي وصباح يسعد صباحك.
0: اوكي هلأ البابا لون بيقول اصلي يوميا للبنان وهو بلد عزيز جدا على قلبي، يا ريت بيرجع البابا يا ريت بركي بيرجع بعم السلام. بسمع كمان اخر اتصال بهالحلقة. الو
5: الو
0: ايوه
5: الو
0: ايوه
5: بونجور
0: بونجور
5: وحياتك في شاب قال من سنة 68 لسنة 73 كانت إسرائيل عم تتعدى على لبنان. نحن مش عم ندافع عن إسرائيل، بس ما ينسى إنه كانوا الفلسطينيين منتشرين وعم بيحرك شو فيها تحضيرا للفتن اللي صارت سنة 75.
0: أوكي إيه؟ شكرا لك. بسمع علي.
6: عندك العافية سيستوني، كيفك؟ معك علي ابن بيئة المقاومة.
0: أهلا بعلي.
6: سيستوني، نحن مش نازلين ضد إخواتنا المسيحية والقوات، دير بالك في كتير قوات فتحت قلوبها وعيونها وحطتنا بقلبها، وإخواتنا السنة وإخواتنا الدروز لقاونا وحطونا بقلوبهم مثل الإخوة. نحن مش نازلين ضدهم أكيد.
0: ضد مين؟
6: نحن نازلين ضد السلطة اللي حطت إيدها بإيد الإسرائيلي، ونتنياهو طلع قال بالحرف الواحد. في جزء من الناس ما بتصدق إلا نتنياهو. نتنياهو طلع قال هيدا الاتفاق لبناني إسرائيلي، والرئيس جوزيف عون ما طلع نكر هيدا الشيء ولا ببيان واحد نكر إنه قال له فشرت لنتنياهو إنه أكيد نحن مش متفقين على ابن بلدنا. بالعكس تركوا ولا نزل تغريدة وحدة. نحن نازلين ضد السلطة اللي حطت إيدها بإيد الإسرائيلي مثل ما قال نتنياهو.
0: بتوثق بنتنياهو، ما بتوثق بكلام رئيس الجمهورية. وش يعني كمان بتوثق باللي بتحذيرات اللي بيقولها أدرعي فقط لغير. مزبوط بيقولكم أدرعي فلو يا صديقي علي بتفل، بس ما بتوثق بكلمة رئيس الجمهورية، بتوثق بنتنياهو. انتو عم توثق فيها، مش نحن عم نوثق فيها. انت حتى رئيس جمهورية دعي ترامب بحد ذاته للجلوس مع نتنياهو رفض، نسيت هاي، رفض، قال لهم عندي هيدي الشروط من كفية 1 2 3، وعملوا جولات تفاوض. اخر شي كان سيمون كرم السفير هو اللي عم بفاوض على رأس وفد اللبناني، اكيد مبعوث من الرؤساء الثلاثة. ما حدا قال لي ما معه خبر نبيه بري، معليش. اوكي بقى يا صديقي يا علي، ظبط شوي معلوماتك. اللي صار لازم نسلم الهواء بفكر، ما هيك مسيحي صار لازم نسلم الهواء بعد في وقت، بعد معي دقيقتين. يلا منكفي علي،
6: هذا بخصوص اول شيء. تاني شيء، تاني شيء بخصوص ان احنا فتنا حرب ضد ايران. طيب اعتبر يا اخي احنا فتنا ضربنا 6 صواريخ كرمال ايران. ايران جابت لك وقف اطلاق نار وحطتك ببند الاساسي انه نحن بدنا وقف اطلاق نار للبنان، وسكرت مضيق هرمس كرمالنا.
0: حبيت هالنكتة، سكرت ايران مضيق هرمز كرمالنا، وجابت وقف اطلاق النار كرمالنا، ودخلتنا في، ما هيدا عم ترجع ايران تجرجرنا لمحورها يا صديقي. بس تتقلي وقفت ايران حركة المرور وعبور السفن على مضيق هرمز، كمان صلح معلوماتك كرمال لبنان كرمالنا، ما بعرف. يلا طيب، يلا نحن هلا برنامجنا خلص لليوم، ما برح فيني كاتب في رسالة على الاخر. ثانك يو علي، شكرا لكل شخص شارك معنا على الهواء. تعددت الاراء والمنبر الحر، لبنان الحر. كونوا معنا بكره بنفس الموعد. مرسي لي مسيحي وحلوه لبنان سيدي مخلوف، ضلوا بالف خير. باي باي.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي. من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
1: ارتفع منذ بعض الوقت سعر صفيحات البنزين 95 أكتان 16 ألف ليرة و 98 أكتان 17 ألف ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 10,000 ليرة وسعر الغاز 54 ألف ليرة. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أكتان 1,599 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان 1,577 ألف، مازوت 1,244 ألف ليرة، والغاز 1,444 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت؟
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

قال بيقول المثل لما يختلفوا الرعاة بتاكل الدياب القطيع. حالتنا اللبنانية الرعاة مختلفين على الحصص والدياب فاتوا على القطيع وعملوا شركة. الشعب صار يدفع فاتورتين، لا مش الفاتورتين فكرتون يعني مي وكهرباء ومدري شو، لا غير فاتورتين. الشعب بيدفع فاتورة الخلاف وبعدين لما يتصالحوا ويتفقوا علينا بندفع فاتورة تانية. شو المشكلة انه اللبناني كل مرة بينقسم مع خيو اللبناني كرمال مين؟ الزعيم، واهم شي زعم الطوائف. بس مش الكل عم ينتبه انه في كتير زعم بيختلفوا بالخطابات بس بيتفاهموا عنهب الشعب. شو الأكتر شي بيضحك وبيبكي بذات الوقت؟ إنه القطيع بعده مقتنع إنه الديب عم يحمي الطائفة، مع إنه الديب بطبيعته ما بيتغذى وبياكل إلا من القطيع ذاته. واليوم رح خبركن قصة عن قطيع. يعني إذا بقي الشعب يزقف للرعاة وهن يتخانقوا على المراعي رح يجي يوم لا يبقى في قطيع ولا مرعى ولا راعي يتخانقوا عليه. يمكن المشكلة الأكبر عنا أنه تعودنا نفكر أنه كل خلاف سياسي معركة وجودية، بينما كتير من هالخلافات بيكون صراع نفوذ، صراع حصص، ومرات بس إدارة مصالح. وصدقوني في مصالح ضيقة أكتر ما منتخيل. الرعاة بيتقاتلوا على المنبر والقطيع بيتقاتل على السوشيال ميديا، وبالآخر كلهم بيرجعوا على نفس الطاولة إلا الناس تبقى واحدة مع فاتورة الخلاف وفاتورة المصالحة. وما شفناها بعد الحرب، ما شفناها بالأزمات الحكومية، ما شفناها بالانهيار المالي وسرقة أموال البنوك. بيطلع الزعيم، وخصوصي زعيم الطائفة، بيقول لجماعته نحن بخطر، بيخافوا الناس، بيتشنج الشارع، بينقسموا بين بعضهم، وبتصير السياسة ماتش باسكت وشجع تقلك. بوقت الدياب الحقيقية مثل الفساد، الانهيار، الدين العام، الاقتصاد الأسود، هيدا الدياب بتكون عم تكبر وعم تاكل الدولة شقفة شقفة. مثلا إذا منتذكر بال 2019 نزلوا الناس على الشارع ضد كل المنظومة، هيك للحظة حس اللبناني انه صار عنا مواطن مش تابع. بس بسرعة بسرعة رجعت الاصطفافات الطائفية، وكل فريق قدر يقنع ناسه انه المعركة منا ضد الفساد، ضد الفريق الاخر. وهون شو صار؟ هول الدياب اللي خبرتكن عنهم، الفساد وسوء الادارة، اكلوا القطيع من جديد. انهارت الليرة، تبخرت الودائع وزادت الهجرة، وبطل في عنا شباب نتكل عليهم مستقبل البلد، ومعظم اللي كانوا بالسلطة بقيوا بمواقعهم. حتى بحرب الخطابات في مفارقة لبنانية غريبة، كتير من السياسيين بيطلعوا بيعملوا حملة وهجوم على خصمهم وبيتهموا بالخيانة عبكرة، وعشية بيروحوا بيقعدوا معه ليتقاسموا الحكومة. بس شو بيصير بالجمهور؟ بيحتفظ بالكراهية أكتر من السياسة محتفظ فيها. يعني الأخطر إنه الخوف صار هو أداة الحكم، وكل طائفة بينقلها أنها مهددة بتتمسك بزعيم طائفتها أكتر حتى لو كان عم يغرق وغرقها معه. مثل كأنه المواطن اللبناني بيشبه شخص موجود بسفينة مقدوحة، وبدل ما يسأل ليش عم نغرق بيتخانق مع الركاب على لون البالون اللي بده ياخده حتى يخلص حاله فيه. أو مش البالون، شو بيسموه هيدا؟ بعمله بإيدي. إنه البوي بالعربي شو بيسموه؟ ما أنا تربوش ستة بالتور إفال، ما بعرف أحكي عربي. عن جد السخرية الأكبر إنه الكل بيحكي باسم الشعب، بس ما حدا عم يشوف الشعب كيف عايش مزبوط. عناوين كبيرة، بس قولولي
مين عم بيشوف الشعب كيف عايش؟ يا عمي الشاب بده يبقى ببلاده، ما بده يتحول لمشروع مهاجر. الام بدها دواء وكهرباء ومدرسة، ما بدها بيانات وخطابات وسجلات رسمية ونارية. المواطن بده دولة، ما بده نشرات تعبئة مستمرة تعب له راسه وترهقه بالآخر. بس إذا بدي أوصل لخلاصة هيك شوي تنبيهية، مش ضد الاختلاف السياسي، لأنه الاختلاف ممكن يكون طبيعي. بدي أحكي عن الأخطر بكل شيء قلته. الأخطر بكل شيء قلته لما يتحول الشعب لبنزين دايم لخلافات ما بيربح منها إلا اللي بيملك السلطة والمال والخوف، لأنه القطيع اللي بيزقف للرعاة وهن عم يتقاتلوا ممكن ما ينتبه أنه الدياب صارت فعلا جوات الحظيره.

نحن الخلافات وتخويفنا من بعضنا البعض عم تعمل أزمات وترسخ الأزمات. قديش في لبنانية كبار وصغار عم يرفعوا اسم لبنان بالعالي وعم بحققوا إنجازات وعم بحققوا عن جد أمور نتخر فيها كلنا. كرمال هيك حبيت أني أقول مبروك لبنت بشري روزاريتا شربل بطرس. ربحت بطولة كأس العالم الـ22 اللي أقيمت بإيطاليا بين 15 و17 هيدا الشهر. ربحت الميدالية الذهبية بالتشاينيز بوكسينج. وعادة هذه البطولة هي من أهم التجمعات الدولية للفنون القتالية بأوروبا. لما كان مبارح عم بخبرني جدة هيك فخور فيها الدكتور جان بيير بطرس، وكمان تحية لقاله، نحن تعرفنا عليه لما كان رئيس مركز جوني للضمان الاجتماعي. حسيت هيك أنه قديش لو بتركولنا مجال نحن كلبنانية أنه نرتاح نتنفس يعيش بقى هالبلد مثل الخلق، قديش نعمل وقديش منوصل لمراكز عالية. عن جد اللبناني عم يرفع اسم لبنان، بس للأسف مش عم يتعطاله المجال حتى يتنفس ويبدع ويحقق ويجيب أعلى المراتب. فمرة تانية بدي أقول مبروك لبنت بشري روزاريتا شربل بطرس بطولة كأس العالم 22 بالتشاينيز بوكسينج وفوزها بالميدالية الذهبية. بتستاهل روزاريتا. مقال.

كتب وقيل في اتفاق 17 أيار كتب لوسيان شهوان بنداء الوطن الآتي: لا تقرأ المحطات التاريخية الكبرى من خلال نتائجها فحسب، فمن الأفضل العودة إلى اللحظة التي ولدت فيها وإلى الحسابات التي حكمت اللاعبين والرهانات التي دفعتهم والروايات التي كتبها كل طرف عن نفسه وعن خصومه. أصلا هيدي ملاحظة كتير مهمة، لأنه اللبنانيين عادة بيقروا التاريخ بمنطق مين ربح مين خسر، مش بمنطق كيف أصلا وصلنا لهون. يتابع لوسيان شهوان مقالته ويقول: فالتاريخ بعد مرور الزمن يميل أحيانا إلى تحويل الأحداث إلى سرديات جاهزة، بينما الحقيقة تكون غالبا أكثر تعقيدا وتناقضا، خصوصي بلبنان. كل طائفة تقريبا عندها النسخة الرسمية من الحرب اللي صارت، وهي ذاتها بتكون الحرب. ليه؟ لأنه في أشخاص ما بدهم يضووا على الحقيقة. مقاربة الأحداث الكبرى بصورة علمية تفرض شيئا مختلفا تماما، العودة إلى لحظة الحدث نفسها وإلى ما كتب وقيل عنها ولو بعد حين، وإلى الطريقة التي أراد بها كل طرف رواية ما كان يجري حوله. إنه لأمر مهم لقراءة عمق الحدث. هون الكاتب كان عم بيجرب يبعد عن منطق التقديس أو منطق الشيطنة اللي هن عطول جاهزين لكل الأحداث التاريخية، أنه خلينا نكون عندنا جرأة شي مرة نقرأ الأمور بموضوعية. يتابع لوسيان هاشم في نداء الوطن: القيام بهذا العمل والإضاءة عليه ليس هدفه مساواة الروايات أو تبرير هالروايات وتسويقها، مع العلم أن بعضها يحمل تزويرا للتاريخ، بل لفهم كيف تشكلت القرارات وكيف تصادمت المشاريع وكيف رأى اللاعبون المختلفون لبنان والمنطقة ومستقبل الصراع. هون منشتاق لبرنامج قصة وطن اللي كان كل الوقت عم بجرب بيعمل هالسرديات بموضوعية، وأكيد راجع بإذن الله. بلبنان تحديدا المشكلة مش بس باختلاف الروايات، المشكلة أنه الكل مقتنع أنه روايته هي وحدة التاريخ، ولا رواية تانية ممكن يقبل فيها. يتابع لوسيان هاشم مقالته في نداء الوطن: من هنا تبدو لوسيان شهوان انه فيها وفي شيء. انا عندي مشكلة بالاسامع على كل حال، بتعرف انت. يتابع لوسيان شهوان مقالته في نداء الوطن ويقول: من هنا تبدو العودة إلى اتفاق 17 أيار عام 83 أكثر من مجرد نبش في أرشيف سياسي، فهذا الاتفاق لم يكن مجرد وثيقة دبلوماسية عابرة، بل لحظة لبنانية وأقليمية شديدة الحساسية، تدخلت فيها أهداف الدولة اللبنانية والرؤية الأمريكية والمشروع الإسرائيلي والأطماع السورية والانقسام اللبناني الداخلي ضمن مشهد كان لبنان لا يزال يعيش فيه تحت وقع الحرب الباردة والاجتياح الإسرائيلي والاحتلال السوري والانهيار الداخلي. يعني بوقتها لبنان ما كان بس عم بفاوض على اتفاق، كان مساحة يعني أو ساحة خلينا نقول عم تتفاوض عليها مشاريع كل المنطقة. في تلك المرحلة يتابع لوسيان شهوان: كانت لكل جهة روايتها الخاصة للاتفاق. السلطة اللبنانية رأت فيه محاولة لاستعادة السيادة وإنهاء الاحتلالات، واشنطن اعتبرته فرصة لإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية، إسرائيل تعاملت معه كترجمة لنتائج الحرب، سوريا رأته تهديدا مباشرا لنفوذها، فيما اعتبرت قوى لبنانية معارضة للاتفاق أنه اتفاق ولد تحت الاحتلال. يمكن لهالسبب لحديت اليوم 17 أيار بعده واحد من أكثر الملفات اللي ينظر له بنظرتين مختلفتين بالكامل داخل لبنان.

يتابع لوسيان شهوان مقالته في نداء الوطن. لهذا فإن قراءة 17 أيار تبدأ بالسؤال الأكثر تعقيدا: كيف كان كل طرف يفهم لبنان والسيادة والحرب والتسوية في تلك اللحظة التاريخية؟ لأنه حتى كلمة سيادة بوقتها ما كانت بتعني نفس الشيء للكل، ويمكن حتى اليوم. ويتابع إلى جانب قراءتنا في مذكرات بعض شخصيات الأطراف المتنازعة آنذاك، أردنا أن نترك أيضا خلاصتنا انطلاقا من هذه الروايات، خصوصا وأن لبنان دخل مسار مفاوضات جديدة مع إسرائيل. هون واضح أنه مقالة لوسيان شهوان ما عم ترجع للماضي بس لأنه في نوستالجيا تاريخية، إنما لأنه الحاضر اللبناني هو بذاته رجع فتح الأسئلة تقريبا، ونحن عم نحطها نبحث فيها. يتابع مقالته ويقول: نتأمل أن تنتهي هذه المفاوضات بإنهاء الحروب إلى الأبد، لأن لبنان لا يزال معلقا منذ عقود على حبال صراع لا مصلحة له ولشعبه به. يعني هذه الجملة يمكن تختصر المأساة اللبنانية كلها، بلد صغير عايش دايما نتائج حروب أكتر منه وأكبر منه، ولا بد للدولة اللبنانية من أن تقوم بكل ما يلزم لتستعيد القرار الاستراتيجي، فهو المدخل الوحيد لتثبيت أي اتفاق مستقبلي يضمن إنهاء الحروب. يعني هون كمان مرة تانية عم بقول الكاتب انه المشكلة مش بس بالاتفاقات، انما بالجهة اللي عندها قرار اذا بتنفذ الاتفاق ولا بتعطله. وبتابع لقراءة اتفاق 17 ايار بعض ما كتب وقيل عن مفاوضات واتفاق لبنان واسرائيل عام 1983، يعني وكأنه التاريخ اللبناني عم بيوشوشنا ويقلنا انتبهوا نحن قطعنا من هون قبل. انتهت مقالة لوسيان شهوان في نداء الوطن.

0: غنية بحبها قد ما نضل نسمعها منضل نحب نسمعها.
1: الوعي بيعمل فرق.
0: تعليقا على التعليق اللي بلشت فيه الحلقة هيك بدي غوص أكتر كيف السياسي أو المؤثر بيستخدم الكلمات ليعطيك شعور بدل ما يعطيك معلومة بوقت أنت بدك معلومة تفيدك مش شعور يخليك مستنفر ومعصب وتعمل ردة فعل مش مضبوطة. شي مرة انتبهت أنه أوقات بتطلع أو بتخلص عم تسمع خطاب سياسي أو عم بتشوف فيديو لمؤثر أو هودي اللي بيقولوا لهم انفلونسرز وأنت متحمس أو معصب أو خايف؟ بس إذا حدا سألك شو المعلومة الفعلية اللي سمعتها ما عندك جواب، لأنه كتار من السياسيين والمؤثرين اليوم ما عم بيقدموا معلومة، عم بيبيعوك مشاعر. نحن دايما ما بنحكي شي من عنا، ما نجيب دراسات ونتكل على العلم، وعلم النفس الحديث بيأكد انه المشاعر بتوصل للدماغ اسرع من التحليل المنطقي، يعني ما بدهم اياك تحلل بمنطق. دراسة نشروها بالCurrent Opinion in Psychology سنة 2024 عن ما يعرف بتأثير الحقيقة الوهمية شرحت انه مجرد تكرار الجملة بخلي الدماغ يميل لتصديقها. هذا الموضوع حكينا عنه مرة كيف نحن فينا نكون إيجابيين، بس ما حكينا عنه بهيدي الطريقة وبالدراسات اللي هلأ رح نضوي عليها. وبتقول هيدي الدراسة انه مجرد تكرار الجملة دماغك بيصدقها حتى لو كانت الجملة مش مزبوطة، حتى لو كانت مخالفة لشي بتعرفه قبل. وهالدراسة صدرت عن باحثين من جورجيا ستيت يونيفرسيتي وأكدت أنه التكرار بيزيد قابلية تصديق الأخبار الكاذبة وحتى مرات نظريات المؤامرة. يعني ببساطة الدماغ مرات ما بيسألك إذا هي صحيحة ولا لا، بيسألك سمعها قبل مألوفة بالنسبة لألك. كرمال هيك عم نسمع مرات نفس الكلمات بتتكرر باستمرار بس من دون ما نشرح حتى أو من دون ما نفوت بالعمق بليش عم يستخدمولنا هالعبارات والمصطلحات. مزبوط اللي عم تقوله 100%، فهمني من انطلاقة من هيدي النظرية عملوا كل الدراسات. تسمعوا كتير كرامة، مؤامرة، استهداف، خيانة، إنجاز، إنجاز تاريخي، وأهم فكرة ممكن تسمعوها نحنا بخطر. هيدا التكرار مش صدفة، هيدا التكرار تقنية تأثير. وفي دراسة تحليلية ضخمة كتير نشرت سنة 2025 راجعت 182 دراسة على أكثر من 31 ألف شخص أكدت أنه تكرار الفكرة بخليها تبين أكثر صدقا حتى لو كانت ضعيفة أو مضللة. وهون السياسة أو الموجود بالسلطة أو زعيم الطائفة أو رئيس حزب معين أو المؤثر الذكي بيعرف كتير منيح أنه الخوف والتعصيب والغضب هن من أقوى المحفزات النفسية، لأنه الإنسان لما يخاف لما يغضب بيتراجع تحليله المنطقي وبيصير أكتر استعداد لرد الفعل السريع، وهذا كمان حكينا عنه جمعة الماضي. كرمال هيك بنسمع كتير جمل أو بيسمعوا جمهورهم كتير جمل إذا خسرنا انتهينا، هويتنا مهددة، ما بقى في وقت، لا. وأهم جملة ممكن تسمعوها هن سبب بكل شيء، مين هن؟ هون الخطاب ما بيشرح الواقع، هون الخطاب عم يعمل حالة نفسية مقصودة. وفي دراسات عن الخطاب الشعبوي والتأثير السياسي بيّنت انه تقسيم الناس لنحنا وهن بيخلق شعور كتير قوي بالانتماء وبيخفف التفكير النقدي، لانه الانسان هون ببلش يدافع عن هويته بدل ما يناقش الفكرة بحد ذاتها اللي نحنا عم نطرحها بين نحنا وهن. يعني القصة ما بتوقف عند حدود الكلمات وبس، بتوقف عند حدود النبرة والإيقاع وطريقة الكلام المدروسة. استكمالا لهذا الموضوع، بحث بعنوان Echoes of Persuasion نشره باحثين بعلم اللغة والإقناع بيبين أنه الإيقاع الصوتي والكلمات السهلة والمتناسقة بيخلي الرسالة أكثر إقناع وتأثير نفسيا، حتى لو كان فيها معلومات مضللة ومنها أكيدة واضحة. كرمل هيك بتصير بعض الخطابات إذا بتلاحظوا وبتتابعوا كأنها غنية، جمل قصيرة، تكرار، إيقاع قوي، كلمات سهلة إنك تحفظها. فهون بتحس إن الخطاب كتير قوي حتى لو ما قدم لك ولا معلومة فعلية. بس شو الأخطر؟ الأخطر مثل ما كنت عم أقول بالبداية، إن الإنسان ممكن يقتنع بشي بس لأنه سمعه كتير، مش لأنه قدم له معلومة أو لأنه فيه حقيقة. حتى في دراسة تناولت الأخبار المناخية المضللة وبينت أنه تكرار الادعاءات الكل كذب بتخلي الناس يشوفوها أكثر مصداقية، حتى لو هن من الأساس مش مؤمنين بالعلم. وهذه الدراسة عملوها باحثين من Australian National University، وهذه الدراسة اللي عم نحكي عنها مهمة لأنه ما درست بس الكذب أو التضليل، إنما درست شيء أخطر رح أشرح لكم إياها شوي. درست كيف مجرد تكرار الفكرة ممكن يخليها تبين أصدق حتى عند أشخاص أصلاً مش مؤمنين بهيدي الفكرة. أنا بعطي إكزامبل، هذه الدراسة كانت عن التغير المناخي ومخاطر التغير المناخي، مش رح لكم اسمها بالإنجليش، اسمها كتير طويل وصعب، بس عن التغير المناخي. أوكي، انتشرت سنة 2024 بمجلة journals.plus.org، كمان هي بأستراليا، واشتغلوا فيها بالتعاون مع باحثين من جامعة بكاليفورنيا. شو كانت فكرتها الأساسية؟ هون الباحثين بدهم يعرفوا شغلة كتير محددة، إذا شخص مؤمن أصلاً بالعلم وبأنه في تغير مناخي، هل ممكن مجرد تكرار ادعاءات مشككة بالمناخ تخليه يحس أنه أصدق ومظبوطة؟ وللأسف الجواب كان نعم. هيدي النقطة صدمت الباحثين، لأنه ما صدقوا أنه معقول واحد يكون مؤمن بفكرة وتجي أنت إذا بتكرر له أفكار مختلفة يوصل يقتنع فيها. كيف عملوا التجربة؟ قسموا المشاركين وعرضوهم لعبارات مرتبطة بالمناخ، منها عبارات علمية كتير مظبوطة وعبارات مشككة أو مضللة، وبعد فترة رجعوا عرضوا بعض العبارات نفسها مرة تانية. شو كانت النتيجة؟ الناس صاروا يميلوا ليصدقوا الجملة المكررة أكتر حتى لو كانت مخالفة لقناعاتهم الأساسية. يعني هون شو صار بالدماغ؟ دماغهم ما تعامل مع الموضوع بس إذا كانت صحيحة ولا مش صحيحة، تعامل معها إذا كانت مألوفة وسمعها قبل ولا لا. وهيدا بعلم النفس حكيت عنه قبل شوي، اسمه تأثير الحقيقة الوهمية. بتتذكروا شو كانوا يخوفونا ونحنا ما منحب الحياة؟ عكتر ما عدولنا فكرة أنا أحب الحياة صرنا نحس إنه إذا ما أخذنا فاكسان إحنا ما منحب الحياة. الأخطر بالدراسة أنه أكثر من 90% من المشاركين كانوا أصلاً بأيدوا العلم اللي بيحكي عن التغير المناخي، يعني منو الناس رافضين فكرة أو بينكروا قصة التغير المناخي. ومع هيدا الشيء هالتكرار خلى الادعاءات المشككة تبين أكثر قابلية للتصديق، وهون الرسالة كانت هيك مخيفة شوي. حتى الإنسان الواعي وحتى الإنسان المتعلم منو محصن بالكامل ضد التكرار. ليش بيصير هالشي؟ لأنه الدماغ

إعادة نفس الشعارات ليحفظك ياهن، إعادة نفس العبارات لحتى يصيروا مألوفين، إعادة نفس الكلمات بس بأساليب مختلفة، وتذكيرك بنفس المخاوف، وهيدا كله بس يصير مألوف شو بيصير؟ طبيعي. طيب شو علاقة هيدا بالسوشيال ميديا؟ عادة السوشيال ميديا بتضاعف تأثير التكرار بشكل كتير كبير، لأنه أنت ممكن عم تتعرض للسوشيال ميديا وترجع تسمع نفس الفكرة من أكتر من مطرح، فيديو، بوست، الهول الميمز، تغريدات، مؤثرين عم يحكوا، صديق عامل مشاركة، عنوان خبر. حتى لو ما كان عندك دليل قوي، كترة التعرض رح تعطي دماغك إحساس أنه أكيد في شي منه. كرمال هيك هذه الدراسة اللي عم نحكي عنها عطيت تحذير كتير مهم، وقالوا الباحثين انه اعادة نشر الادعاءات الكاذبة بهدف تفنيدها ممكن يساعد احيانا على النشر اكتر، لانه الدماغ رح يتذكر الادعاء اكتر من التصحيح. يعني مرات الكذبة المكررة بتكون اقوى من التصحيح اللي رح تقوله انت مرة واحدة. طب كيف بدك تحمي حالك؟ نحن هون قدام معضلة، كيف بدي احمي حالي؟ بدك تنتبه للجملة المكررة كتير، مش لأنه كل تكرار هو كذب، بل لأنه التكرار بحد ذاته أداة تأثير. واسأل حالك، مقتنع بهالدليل ولا بس تعودت اسمع الفكرة؟ نجرب نكون واعيين، ما نخلط بين الألفة والحقيقة، يعني بين أنه سمعتها كتير أو بين تأكدت منها. ومش غلط تنبش انك تغير وتنوع مصادر معلوماتك حتى ترجع تغذي التفكير النقدي اللي عندك. وبتغير مصادر معلوماتك لسبب تاني، لانه الالجوريزم اللي دايما بنحكي عنهم او الخوارزميات بحبوا يكرروا نفس الافكار لإلك، وهيدا بقوي الاحساس عندك انه هيدي هي الحقيقة الوحيدة. نقطة كمان ضروري تنتبه لمشاعرك انت وعم بتشوف محتوى. إذا المحتوى خليك تعصب، إذا المحتوى خليك تخاف وتقلق، إذا خليك تتحمس زيادة عن اللزوم، هون اسأل حالك، عم بيجربوا يقنعوني ولا عم بيجربوا يعملوا لي تحفيز عاطفي؟ وطبعا خلاصة الدراسة ممكن نلخصها بجملة ولو بسيطة ولكن بتنقذني لإلي أنا شوي. خلاصة الدراسة إنه أنت كتير مرات ما بتصدق الفكرة لأنها مزبوطة، بتصدقها لأنه قطعت قدامك كتير مرات ولأ، وبتصير تحارب فيها وتدافع عنها وبتعتمدها وبتصير قضيتك عشوائي. يعني بكل بساطة المطلوب مش دايما أنه تكون الكذبة قوية، مرات بيكفي تكون متكررة. مشان هيك في نقطة تانية بيسوى تعملها لتنتبه. أول شي، من بعد أي خطاب، من بعد أي فيديو، من بعد أي شي عم تتعرض له، اسأل حالك قبل ما تقول عصبت ولا قلقت ولا خفت ولا تحمست، اسأل حالك كمان شو المعلومة اللي أخدتها. إذا ما في معلومة وبس أنت غضبان، خايف أو محمس أو عندك شعور هيك بالقوة وطالع الأدرينالين معك أو شعور بالكراهية، هون معناتها عم بيأثروا على عاطفتك مش على عقلك. تاني شغلة، فتش عن الأرقام، فتش عن التفاصيل، فتش عن الخطة، طريقة التنفيذ، لأنه في كتير كلمات كبيرة عم تسمعها دايما، حرية، كرامة، تغيير، سيادة، بس هل أصلا أنت متفق معهم على المصطلح اللي عم تسمعه ولا لا؟ كل هيدي العبارات فيها معاني كتير حلوة، بس أحيانا وكتير مرات بتضل شعارات إذا ما تحولت لشي ملموس. تالت نقطة لازم تنتبه لها، انتبه من الجمل اللي بيكرروها كتير، لأنه مش كل تكرار كذب مثل ما كنت عم قول بالأول، ولكن الدماغ بحب المألوف والمألوف ببين صحيح، واللي بيقصد يكرر لك جملة يعني بده يقنعك فيها. وإذا كان أي سؤال أو نقد يعتبر خيانة، غالبا في محاولة ليمنعوك تفكر مش تيشجعوك تفكر. مش عم قول إنه العاطفة شي سيء أبدا، كل البشر بيتأثروا بالمشاعر، حتى أعظم الخطابات بالتاريخ كانت عاطفية، بس المشكلة بتبلش لما نستخدم المشاعر حتى نوقف الآخر عن التفكير. أخطر الكلمات مش دايما هي الكلمات الكاذبة، إنما الكلمات اللي بتخليك تحس كتير وتفكر أقل.

أصلاً منحس إنه أشتر شيء اليوم الناس ببيع الكلام، يعني ما حدا ببيعك أو بخبرك حقيقة. كتير مرات تحس حالك عم تشتري أوهام وكلام ومشاعر وما حدا بديك تفكر، بس غصباً عنهم كلهم بدنا نفكر. نروح على موجز الأخبار، نرجع من تابعها.

بولي كلينيك. داء، دواء، غذاء، أبحاث واكتشافات. العلاج الفيزيائي ضرورة لا خيار، وتدخله في الوقت المناسب يغنينا شر ما لا يناسب صحتنا. العلاج الفيزيائي محور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع الدكتور شرب القزح الأخصائي في العلاج الفيزيائي. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا تلياني لوقية بدولار و40 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.

0: أدت الغارة على دراجة نارية في فرون إلى سقوط قتيل، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين باتجاه مزارعين في أثناء عملهم في حقل زراعي في بلدة ليلي من دون وقوع إصابات. إلى ذلك تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على عريض بين مرجعيون وبيت يحون. أكد البابا لون الرابع عشر في خلال استقباله كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية أرام الأول كيشيشيان أنه يصلي يوميا على نية أهل لبنان وكنائس الشرق الأوسط، وقال أن لبنان العزيز جدا على قلبه لا يزال يواجه اليوم محنا قاسية، وشدد على أنه في وقت تتعرض فيه وحدة البلاد للتهديدات لا بد أن تسعى الكنائس إلى تعزيز رباط الأخوة التي توحد المسيحيين بين بعض ومع إخوتهم. فصل ونتبع بعده ما تبقى من أخبار.
1: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان، ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر. لبنان الحر.
0: نفذت وحدة من الجيش اللبناني تدابير أمنية في مدينة طرابلس شملت عملية دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار مكافحة الإتجار بالمخدرات وملاحقة المخلين بالأمن. وأوقفت في منطقة التل 3 مواطنين لحيازتهم أسلحة حربية، كما ضبطت في منطقة أبي سمرة كمية من المخدرات معدة للترويج. وفي منطقة الأوزاع الضاحية الجنوبية أوقفت وحدة أخرى مواطنا وهو مطلوب لارتكابه جرائم عدة: اطلاق النار على عسكري في الجيش، تعاطي المخدرات، التورط في إشكال المسلح وترهيب المواطنين وتهديدهم. في برج حمود أوقفت دورية من شعبة المعلومات سوريا وسوريا أثناء ترويجهما المخدرات على متن دراجة آلية في مناطق جبل لبنان، لا سيما في منطقة المتن. أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص. أبدت الصين قلقها تجاه الاعتداءات على المرافق النووية في الإمارات، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول الخليجية. وأكدت الخارجية الصينية أهمية وقف اطلاق النار ومنع توسع الصراع في الشرق الأوسط. في الكونغو ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس إيبولا إلى 131. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.

0: بكرة الظهر، حيث بيتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي مصدر وجنوب غرب تركيا، بيؤدي لانخفاض بدرجات الحرارة، وبيتحول الطقس تدريجيا لمتقلب مع أمطار متفرقة ورياح نشطة بتوصل لل 75 كيلومتر بالساعة مع ارتفاع موج البحر، وبيستمر حتى مساء الخميس. بكرة درجات الحرارة عم تتراوح بين 17 و 26 درجة، فوق الجبال بين 10 و 24، وبالداخل بين 12 و 24 درجة.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: إذا كنتوا على الطرقات أو بعدكن ممشيتوا من بيوتكن، المدخل الشمالي لحركة السير كثيفة من ساحل العلمة باتجاه جوني ومن أنطلياس باتجاه الزلقة. المدخل الجنوبي حركة السير كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، وفي أشغال داخل أنفاق باتجاه الجنوب، وحركة السير كثيفة ودراج من مفرزة سير عبدة عم يعمل على تسهيل حركة المرور. المدخل الشرقي ناشطة على طول الطريق الدولي من عارية وصولا حتى الحازمية. كمان عنا حركة سير كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكارنتينا وسوق السمك، كثيفة على مستديرتي العدلية والطيوني، كثيفة على جادة شارل مالك الأشرفية، أيضا كثيفة من الغبيرة باتجاه السفارة الكويتية على الأوزاع المسلك الشرقي. حركة سير كثيفة.

بخبروا عن مجموعة من الأسودة بالغابة وعم بينبشوا على فريسة وبيطلع بدربن حمار. إجوا بدهم ينقضوا عليه لأنه تعرفوا بدهم الغدا. واحد من هالأسودة بفكر بقلن ليش حتى ناكله هلأ ونخسر بعدين ونصير بدنا ننبش على فريسة تاني، هات لنهتم فيه ونربيه ونرجع نبعته عن جماعته وبيساعدنا نصير نأمن كل مرة غدا بلا ما نتعب. وهيك صار، كبروه واهتموا فيه وعززوه وكرموه لحد ما فكر حاله قصة كبيرة. بس بطبيعة الحال هو بنظرهم حمار وبدهم يستغلوه. من بعد ما دربوه التدريب المفيد واللي حسسوه انه هو شغل كبيرة وانه هن كتير بحاجة لإله، ردوه عند جماعته. وطبعا رجع لعندهم هيك كل عنده هيبة وعنده رهبة وهالثقة بالنفس انه هو بيعرف اكتر منهم، ما هو معشر الأسودة. صاروا كلهم عاملين له قيمة وهيبة ويخافوا منه، صارت كلمته مسموعة. صاروا كل ما الأسودة بدهم غدا بدهم فريسة يجوا لعنده، وهو بسيطرته وهيمنته وهيبته لأنه معشر الأسودة كان دايما يقدم حدا بريء من معشر الحمير لحتى يكلوا الأسودة. بالأول كانوا معتبرينه أنه عم يعمل الصح لأنه هو عامل علاقات قوية معهم ومفكرين أنه ضروري يصير اللي عم بيصير، وهو يزيد غروره ويزيد كبرياءه وما حدا يقدر يحكي معه كلمة، هو الحاكم الآمر الناهي. بس يوم ورا يوم صاروا عم تصغر هالجماعة وعم بيقلوا أعدادها لأنه بريئين كتار بالألاف راحوا ضحية هالكبرياء وهالسلطة اللي هو عم بمرس عليهم، وعم بينتهوا بالآخر أكل وفريسة قدام مجموعة الأسودة. وهونيك نهار بطلوا شايفينه مثل ما كانوا شايفينه بالأول، وحسوا أنه لازم ينتفضوا على قراراته وما بقى يقبلوا أنه يروح ضحية كبرياء وسلطه والقوة اللي عنده إياها ناس بريئة، يعني حمير بريئين. وهالمجموعة اللي بقيت قرروا أنه هلأ بس يجوا الأسودة ويطلبوا أكل ما حدا منا بيقبل يروح. فعلا هيك صار، اجوا الأسودة وقالوا له، قال لهم بعتذر منكم بطل إلي كلمة عليهم، يعني ما بقى حدا عم يقبل، بركي بتساعدوني لأرجع أعمل وهرتي من أول بجديد. قالوا له بما أنه بطل إلك كلمة عليهم أنت بطلت تلزمنا، وهالمرة كان هو الفريسي. لا ما فيني اقول انه الجماعة عاشوا بثبات ونبات وجابوا صبيان وبنات، بس هيدي الانتفاضة والثورة اللي عملوها حطت حد للسلطة الوهمية اللي كان معيشهم اياها.

بدنا نتناقش بهالقصة وناخذ ونعطي تنشوف قديش هيدي القصة عن جد بينعمل لها اسقاط بشي مطرح. دايما على 09-218-233 للاتصالات، واتساب 70-959-111 للرسائل الصوتية والمكتوبة.

0: مزبوط انه نهاية اللي بعيش وهم السلطة بتكون نهاية بشعة ومأساوية، وقديش في ناس لأ عن جد بتعيش كل عمرها وهم السلطة وبتموت بوهم السلطة. قديش في ناس بتضلها ضحية وهم السلطة وما بتنتفض وما بتقول لا، ويمكن بيكونوا اشتغلوا عليها دعاية إعلامية وأنا عوا انه ما فيها تكون غير هيك. زياد ميرسي على الشعر الحلو، اعطيني رأيك بقصتنا لليوم. نسمع رسالة من سامي.
1: بونجور إلديكو، بس في شغلة ما قلتي لنا إياها، هول الحمير كان لونهم أورانج ولا شو؟
0: ما اتفقنا هيك، ما رح قلك. يلا رسالة تانية.
2: بونجور بونجور، هو لازم واحد يعرف حجمه قد ايه بالحياة. ما قال له مد بساطك، مد اجريك عد بساطك، او مد بساطك عد اجريك.
0: مروان ابو عجرم تحية لك، بيقول معك حق، هيدي القصة بتنطبق على الشعب اللبناني، منلوم حالنا لما وصلنا اليه من حال، والشعب مازال ضحية يعيش ذهنية التبعية والمبايع العمياء. اين يقظة عقولنا للخروج من هذا الاستسلام؟ وهيدا سؤال مطروح دايما، ان شاء الله نضلنا طرحينه يا مروان حتى نضلنا نفكر، مش حدا يفكر عنا. فيروز بتقول هيدي القصة قصة لبنان من 40 سنة، والله يخلصنا. يعني انغش لفترة الحمار وصدق انه هو بيقدر يكون مهم عند مجموعة الأسود، وعاش بهيدي الطريقة بين جماعته، بس بالآخر دفع ثمن. ثمن شو؟ ثمن الوهم؟ ثمن الجشع؟ ثمن شو؟ بحب أعرف. 70 9 5 9 1 1 1 بسمع رسالة من نبيل.
3: لا الحمير كان اسمه سامي من أولهم لآخرهم.
0: شو؟ ما فهمت سؤال. ما بدنا نرد على بعضنا يعني، ما عليه، واحد حكي كلمة ومرفضتها أنا خلصت. إذا منرد أكتر بتعملوا جو فيه شحن، ونحن ما بدنا الشحن. بنروح على وقفة مع أسعار المحروقات وبنرجع منتابع أكيد بهالوقت. فيكن تكونوا عم تبعتولي على 70 9 5 9 1 1 1 لنتناقش بهالقصة.
4: عهوى لبنان الحر، كلمة وضحكة مرسومة.
5: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
7: ليه؟
6: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
7: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
6: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
8: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 16000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 17000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 10000 ليرة والغاز 54000 ليرة. وتحددت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,559,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,577,000 ليرة، مازوت 1,244,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,444,000 ليرة لبنانية.
5: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: بأيام البرد، بأيام الشتاء، الدفا مضمون مع IPT ديزل. توصيل سريع، خدمة موثوقة، والدفع بالبطاقة أو كاش. اتصل هلأ على 76-733-337 وخلي الدفع يوصل لعندك.

0: ارجع اذكركم باختصار بالقصة لانه عم نتناقش فيها على الهواء على 0918-233-7959-111. وقصتنا عن على السريع عن حمار كانوا بدهم ياكلوه لأسودة، ولكن ارتقوا انه ممكن يستغلوه يستفيدوا منه حتى كل يوم يأمنوا الغداء من جماعته، وبالطبع دربوه وخلوه معهم فترة لدرجة انه حس حاله شيء كتير مهم، رجع لعند جماعته صار كل ما يجوا الأسودة بدهم غدا يقدم لهم حدا، لحد ما انتفضوا جماعته عليه على الجشع تبعوله على وهم السلطة اللي عايشها وما عادوا قبله، وبالتالي هو كان آخر مرة الغدا لهالأسودة اللي حد سقطوا فيهم وأخذ سلطته من وراهن وكانت سلطة وهمية. 0918-233. ألو ألو، يلا بسمع رسالة.
1: صباحك. قلت لك رجع بتعيد القصة بس بطريقة سريعة وما لحقت آخرها.
0: عدت يلا نسمع، باخد اتصال. ألو
2: بونجور. قبل الحمار انت اجلك وجهك المسك والحمير كله اشتقنا لكم،
0: ونحن اشتقنا لك كمان،
2: اشتقنا لكم وما اكثرهم اليوم انت اجل قدر، وزمن كله زمن الحمير والتفاهة واخدين اهم مراكز بالدنيا وبلبنان وبرات لبنان.
0: شو اكتر نقط هيك بتوقف عندها بهذه القصة؟
2: اكتر شيء بيقهرني طبعا لانه في شيء مماثل اذا عملنا بروجكشن من هاي الشغلة على لبنان وعلى غير مطارح، كتير بزعل المسافة اللي بياخدها الوعي عند الناس اللي بيرجعوا بدهم يصوبوا ويعملوا تقويم لخمسين سنة.
0: يعني الوعي على طول بيجي مأخر،
2: بس كتير يعني مذل انه قصدي انا هالقد فعلا بدنا لنرجع ندارك اخطاء. يعني هديك اليوم ديليفري كنافي جبني طلع عقيد، هالقد في خلل ببلد مثل لبنان يدعي الامن مع يعني شو يعني وين نحن يعني قدي بقصد قدي مش بس مخترقين امنيا، يعني قديش فارض قديش هش هالبلد. 50 سنة يعني كنا تحت عناوين معينة كبيرة قادرين نفوت ونطلع ونعمل ونخرب
0: للأسف، لأنه هلأ هذه الفكرة وهالقسم بطل كتير وقتنا مثل الأول، فينا كتير نحكي بس أكيد أفكارك كلها حطيت النقط على حروف يا سهيل. شكرا كتير على اتصالك صديقي، مرسي لألك، باي. خليني مرق شوية رسائل على 70-959-111.
3: عندكم بونجور، كيفك يعطيك العافية. دخلك هول الحمير كانوا طيار ولا
0: لا؟ ما بدي كفي، أنا حكيت بالموضوع وقلت ما بريد نحكي بهذه الطريقة، ونحن مش عم نقول حمير لأنه حمار، الحمار أذكى مني ومنك، عم نحكي نحن عن مجموعة وخبرت قصة واضحة جدا، وإذا بدنا ننزل مستوى النقاش بلي خلص بوقف القصص، أنا عن جد ما بدي وطي مستوى النقاش. رسالة.
4: صباح الخير إلديكو، كيفك؟
0: الحمد لله.
4: معك فادية.
0: أهلا بفادية.
4: عادة الحمار ذكي،
0: هيدا اللي كنت عم قوله،
4: منه أبدا غبي ومنه أبدا ما بيفهم، بس بهالقصة قد ما حط عملوا له صار عنده غرور، كبروا له براسه،
0: نعم،
4: فما عاد صدق حاله وشاف ضيق طعم السلطة،
0: نعم،
4: فانجر معهم، وبالنهاية كانت الواقعة كبيرة ودفع حياته ثمنها، وهذا لازم الواحد قبل ما ياخد اي قرار لازم يفكر فيه ويشوف ويدرسه ويشوف عواقبه وين، قدي حسناته قدي سيئاته، مع انه بهيك حال ما في حسنات كان عنده، كانت كلها سيئات،
0: يعني مثل ما حصلنا غنية لي خلي اجري على الارض. 0918-233. الو الو
5: يلا. بونجور
0: بونجور.
5: سمير طو عم يحكي،
0: ما سمعت مين معي؟
5: سمير طو.
0: اهلا فيك يا سمير.
5: هديكو هذه الرمزية القصة انه بعض الناس بيتوسطوا قوة غيرهم تيعملوا شي بالحياة ما قالوا طعمه،
0: نعم،
5: مش تيخدموا لناسهم ولا النوع تبعهم،
0: نعم،
5: وبنهايتها بيكونوا يا الفريق سهدنا يا الضحية،
0: يعني نهايتهم وخيمة عادة،
5: نهايتهم وخيمة للسبب بسيط لان ما بيستمدوا قوتهم من قطيعهم،
0: ولأنه المحاسبة آتية لمحالة،
5: والمحاسبة آتية لكن الماس هي بسموها الفول، يعني الجماهير،
0: نعم،
5: بتغيب عن الوعي فترة بس بيجي لحظة
0: الوعي
5: لأنه هاي بالخبرة وبالمنحة الإنساني.
0: نعم.
5: تطور القدام مش الورا.
0: نعم.
5: إذا حدا عنده إعاقة عقلية
0: صار غير موضوع
5: هانديكاب عقلي.
0: نعم.
5: بس يوقع بيندم لأنه في البعض منهم بيكونوا واعيين بس مصالحهم بتفترض.
0: وفي ناس بتخاف من الشماتة يمكن ولا لا؟
5: لا والله في ناس ما بتخاف من الشماتة. أنا بعرف في ناس بعدهم مثل ما بلشوا من 30 سنة. والسبب أنه ما بيعترفوا بالهزيمة وما بدهم يعملوا التعزية. في شيء بالسيكولوجيا اسمه الداي. يعني ما عم بيعملوا العزة الطبيعية اللي أنه بيفقدوا شيء.
0: بعدهم بالنكران. إيه.
5: بعدهم بالنكران. والنكران كبير ولكن ضمن كمان بيراهنوا انه الغالبية دايما عندها مهرب عندها اشباطوار. يعني لو هلأ معزومة بترجع فبترجع بتعطيهم سلطة. لانه هن بيوعيهم فهمانين انه هذه مرحلة ترجع المرحلة بدهم مطية.
0: يعني يوم إلك ويوم عليك هيك بيفكروا.
5: مجتمعهم مش عطول في ضل المطية. في ناس عملوا المجتمع مطية من فترة طويلة انكشفوا.
0: شكرا لك يا سمير على اتصالك. ميرسي كتير لك. شكرا. باي. يلا مرة رسالة.
6: إلديكو بونجور.
0: بونجور.
6: أنا لا بالي بالحمار ولا بالي بالأسد. أنا بدي أحكي. أنا هيدي وظيفتي اليومية. هول اتنين مهووسين بالشيمية تجوزوا. جابوا صبي شو سموه؟ سامي أكسيد الكربون.
0: منيحة منك زياد. بيقول رأيه بالنسبة لسؤال اللي بينظر لفوق راسه بيوقع مفروض يطلع على مستواه وما دون والمغرور شو بنعمل له بالعربية. شو بالعرينة ما فهمتها بقى. بس الفكرة الأساسية زيادة فهمتها. بسمع كمان رسالة على 7959111.
7: بونجور.
0: بونجور.
7: أنا عندي كلمتين: الجشع الجشع والطمع وقلة الوفاء.
0: موافقة. رسالة.
8: صباحو يا قلبيكو.
0: صباحو. الحمد لله.
8: والله أنا بشوف أنه هو دفع ثمن حمرنته. هلا هني كبروه وهو مع جماعة حمير وكان يقدم لهم. بس الغلطة اللي غلطها انه ما عرف نظم وسقف هود الحمير اللي عنده انه بالدور هيك هيك هني ميتين هيك هيك فيه وبليه بدو يكونوا طعم للأسودي اكل للأسودي.
0: سو
8: كان لازم يقنعهم ويعمل هو انه مش حيالله واحد يبعثه ينقل الاحمر واحد فيهم ويبعث يلي ما له عادة. سو انا بعتقد هو دفع ثمن حمرنته هيك هيك هني رايحين.
0: هلا ما بعرف بول وجهة نظرك مختلفة كليا مشان هيك نحن بنتناقش على العالي. بس مين أكد انه هيك هيك هني رايحين؟ مش يمكن اذا بيعملوا حماية لحالهم بحصنوا حالهم يمكن بغيروا موقعهم يمكن اذا بيشتغلوا بإيد وحدة كلهم سوا متكتفين ما يمكن كانوا قدروا عملوا فرق برأيك؟ سؤال يطرح بول ما بعرف. هشام بيقول أبشع شي بالقصة انه يوصل الموضوع يعرف انه حمار ويضل مصر على الحمراني. 0-9-218-233. ألو
9: ألو بونجور.
0: بونجور.
9: بس أنا بدي هيك أبعت معلومة صغيرة.
0: تفضل.
9: لأنه نحن أولاد جبال مثل ما بيقولوا أولاد ضيعة.
0: نعم.
9: كانوا بالزمانات قبل ما يفتحوا الطرقات ويصير في سيارات كانوا يمشوا الحمار
0: ويلحقوا
9: وتصير الطريق مطرح
0: ما هو بيمشي. مزبوط.
9: يعني لهيك إذا منتبه كل الطرقات المفتوحة كانت تروح زيكزاك يعني تكون تاخد راحة ما تكون في طلعات قوية.
0: نعم.
9: يعني لهيك لقلك شغلة أنه الحمار منه بيقولوا عنه حمار
0: هذا اللي كنا عم نقوله قبل شوي. صحيح.
9: ذكي وليدر إذا بدك تخديها بالكذا كانوا يمشوا حتى الإنسان كان يمشي الحمار قدامه لا يعرف من وين بيشق الطريق ورا.
0: مزبوط. ما هذا كنا عم نقوله أنه نحن عم
9: نجس
0: إيه مرسي كتير لقلك على المعلومة وهذا اللي بيأكد اللي كنا عم نقوله نحن بس عم نقول قصة رمزية بغض النظر. إيه للأسف
9: العالم هيك حمار
0: مظلوم الحمار. إيه هاي والله هذه غنية بحبك يا حمار أنا صرت موافق عليها هلا. ميرسي كتير على اتصالك وعلى المعلومه اللي اعطيتنا اياها. ثانك يو لك. كمان اتصال 0-9-218-233. الو الو الو
10: الو
0: اهلا
10: صباح الورد.
0: صباح النور.
10: كيفك يا مدام قلبي؟
0: أنا منيحة وأنت؟ الحمد لله.
10: الله يعطيك العافية على البرامج اللي عم تحكيه.
0: ميرسي لك يا فوزي.
10: يعني الإنسان الواحد بده يعرف حجمه قداي وما يعلي أكثر من مستواه.
0: أوكي.
10: لأنه بده يرجع يوقع راسه يعني شيء.
0: والنهاية وخيمة.
10: هي الموضوع.
0: ميرسي يا فوزي.
10: الله معك.
0: شكرا لك. بسمع رسالة.
11: صباح الخير إلي معك. حتى السيد المسيح عاز حمار يفوت على أورشليم.
0: حلوة منك يا إلي رسالة.
12: بونجور. أنا بقول أن الحمار بدي يخلف حمار، يعني طبيعته حمار بدي يجي اللي بعده كلهم حمير كمان. بس
0: نحن كنا عم نقول انه بيبقى ذكي. شو قصتنا؟ يلا رسالة.
13: مدام ملديكو صباح الخير.
0: صباح النور.
13: سألوا الحمار قالوا له لا شايف بحالك؟ قال لهم الحصان خالي. أخذوها بيعتين يحملوا شويلات مصاري، شايف حاله ووقف الدنيا. بس ما بالنهاية هيدا حمار، ما الحمار بيضلوا حمار. لو أنه هالحمير تصرفوا بشي زكا ما صار فيهم هيك، بس ما بالنهاية الحمار رح يضل حمار. والمشكلة أنه شاف للحمرانه وبقي المكفى. بيسعد لي صباحك.
0: ايه بس جماعته بالآخر رفضت اللي عم بيصير، بس شافت هالسلطة الوهمية وهالجشع اللي عم بعيشه كيف عم بضحي فيهم واحد ورا الثاني، وانتفضوا عليه وتكتلوا مع بعضهم وما عادوا قبلوا انه يسمعوا له كلمته. هيدي ما قالها إشارة برأيك مش شيء مهم بهذا الموضوع؟ يلا باخد بعد رسالة.
14: ستنا يعطيك العافية. في خبرية من زمان هذه مزبوطة.
0: نعم.
14: مرة ختيارة عندها حمار فبقى إذن عندها علماء قال هاو بيجو بيكشفوا الطقس وكذا.
0: نعم.
14: طقس صيفية ونجوم وكذا وقصص طالعة. قالوا بيطلعوا نيمو على السطح. قالت له نعمله معروف ما تنيمو على السطح في شتة. شو عرفك في شتة؟ ما نحن الفلك ونحن اللي بنعرف ونحن العلم ونحن الفهم ونحن. قالت له في شتة ما تطلعوا تنيموا على السطح. ما قنعوا طلعوا نيموا على السطح. بالليل دخيلك افتحي النجات طوافين وكذا ومدري ايش انه بس خلصوا نشفك. قالوا فينا نعرف شو اللي عرفك انه؟ قلت له الحمار ما طلع قعد نيم برا، فات عقب الاب ونيم ما طلع قعد برا. فبطل الحمار افهم من هودي المتعلمين بكتير، ونحن للأسف في كتير هيك مفكرين حول ان هني بيفهموا بالعلم بيحطون بمحلات، خربوا بلادنا ونزلونا جورة وردونا 50 سنة لورا للأسف.
0: للأسف. 09-218-233 في عنا وقت لنأخذ اتصال أو خلاص، لكن بسمع آخر رسالة.
15: عن سيرة الحمير يسعد لي صباح الشعب اللبناني.
0: ما حبيت للرسالة. خلي أخته مع عصام.
16: والله بتسبقيني إذا بقليك
0: اللي
16: بطرق بشوار من فرن الشباك على مشمش في بيت قديم بطلع بتصيد فوق أنا، وفي حد حمار مربوط بطلع بقعد حد الحمار من سيرة اثنين. والله منبص في قد ما بدك، والله ما بيعمل شيء، ما بيعمل شيء. خواجة الزلمة والله ادم خواجة ابن عائلة.
0: عصام ما كان بس ضحكني اسلوبك كيف عم تخبرني الخبريه. طيب لهون بيخلص وقتنا. ميرسي لك إلي مسيحي. برجع بلتقيكم بكره الساعه 10. الى اللقاء.

قبل أيام قليلة من استئناف منافسات بطولة لبنان لكرة السلة لموسم 2025-2026، كيف عم تكون استعدادات نادي الحكمة على الصعيدين المحلي والأجنبي بسعي الفريق الأخضر للفوز باللقب بعد غياب طويل؟ أسئلة كتيرة رح يطرحها جورج سويدي على مدرب فريق الحكمة جو غطاس بحلقة خاصة 3 الساعة 5:30 مباشرة عبر هوا لبنان الحر

سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بصل الكيلو ب 59 ألف ليرة، بتنجان مدعبل الكيلو ب 47 ألف ليرة.

0: تحية طيبة موجز وأخبار الثانية عشرة إلى ربعا من لبنان الحر. أدت الغارات على كفر سير والإصيبي إلى سقوط 4 قتلى وجريحين في حصيلة أولية، كما طلت الغارات والقصف ياطر كفرة والمالكية وزبقين. وفي بلدة حروف استهدفت مسيرة سيارة رابيد تابعة للبلدية أثناء توزيعها الخبز كما قيل، ما أدى إلى مقتل ناصر إبراهيم نصر وإلى جرح شخص آخر يدعى جعفر الشامي. حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أعلن استهداف مجموعة إسرائيلية في دبل وآلية اتصالات في ساحة بلدة الطيبي. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن واشنطن منخرطة في تثبيت الهدنة أكثر من السابق، وتبقى الجهة الوحيدة القادرة على ممارسة ضغط فعلي على إسرائيل لوقف خروقاتها. وشدد سلام في حديث إلى أساس على أن نجاح الرعاية الأمريكية للمفاوضات يفترض أن يقترن بمساعدة لبنان على استعادة سيادته الكاملة، سواء عبر الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة أو عبر دعم الدولة والجيش في مسار حصرية السلاح، مجددا رفضه للمغامرات العبثية ومؤكدا أن لبنان دفع أثمانا باهظة من قتل ودمار ونزوح، وقال كفانا تحريض وتخوين. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
0: في ساحة النجم بدأت اللجان النيابية المشتركة جلسة لمناقشة قانون العفو العام. عضو تكتل الجمهورية القوية نائب بيير بوعاصي قال هناك اقتراح تعديل خفض المؤبد من 20 عاما إلى 17 عاما، وهناك قانون من العام 2011 في شأن المبعدين لم توضع له المراسيم التطبيقية. أضاف بوعاصي ليس هناك منديل في قانون العفو العام. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر حوار حر مع بسام أبو زيد يستضيف السفير أنطوان شديد الثلاثاء الواحدة ظهرا عبر لبنان الحر. حوار حر نجمع

بولي كلينيك. داء دواء غذاء أبحاث واكتشافات. العلاج الفيزيائي ضرورة لا خيار، وتدخله في الوقت المناسب يغنينا شر ما لا يناسب صحتنا. العلاج الفيزيائي محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع دكتور شرب القزح الأخصائي في العلاج الفيزيائي. بوليكلينيك مع

0: أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك، مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. في ظل التطور الطبي المتسارع لم يعد العلاج الفيزيائي مرحلة لاحقة ثانوية بعد العمليات الجراحية، بل أصبح جزءا لا يتجزأ من الخطة العلاجية الشاملة، بخاصة في حالات الكسور، إصابات الأوتار، جراحات العمود الفقري والمفاصل ومشاكل الرئة. ويؤكد الأطباء المختصون أن التدخل المبكر والمدروس للعلاج الفيزيائي يسهم في تسريع التعافي وتقليل المضاعفات. وتبرز أهمية هذا النوع من العلاج في كونه يربط بين العمل الجراحي والعودة التدريجية للحياة اليومية، إذ يعتمد على تقنيات علمية دقيقة وتمارين موجهة وفق حالة كل مريض، كما يلعب دورا وقائيا في تجنب تكرار الإصابة أو تفاقمها. وفي حالات الكسور يساعد العلاج الفيزيائي على استعادة الحركة وتقوية العضلات المحيطة بالعظم المصاب، بينما في إصابات الأوتار يركز على تحسين المرونة ومنع الالتصاقات، وفي جراحات العمود الفقري هو أساسي للحفاظ على التوازن وتخفيف الضغط عن الأعصاب. إذن الحاجة تبرز إلى توعية أوسع حول توقيت وأهمية التدخل في العلاج الفيزيائي. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين من بوليكلينيك، يسرنا أن نستضيف الدكتور شربل قزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي للحديث عن أهمية العلاج الفيزيائي وكيفية تدخله في معظم الحالات الصحية وبعد إجراء عمليات جراحية، للوقوف على أهميته وفعاليته. دكتور شربل قزح، بنرحب بحضرتك ببيتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. أهلا وسهلا دكتور.
1: مساء الخير استاذ جون، لك وللمستمعين شكرا على الاستضافة.
0: يا ميت اهلا وسهلا دكتور. دكتور، حلقتنا اليوم كثيفة غنية مثل كل حلقة مع حضرتك، رح نحكي عن ما تيسر لنا من الوقت على ان نتابع باذن الله بحلقات لاحقة متى وكيف يجب ان يدخل العلاج الفيزيائي بعد اي عمل، واي عمل لازم يدخل وكيف لازم يدخل لتفادي التطور هالورا مرض، لتفادي مضاعفاته، للاسراع بالتعافي، للوقاية من عدم وقوعنا بهالمشكلة مرة تانية. ورح نحاول نبلش هيك من الرأس ونصولا. سؤالنا الاول دكتور قزح، شو هو دور العلاج الفيزيائي بعد إصابات الدماغ الرضية أو الجراحات العصبية بالرأس؟ يمكن كتار بيقولوا هذه إشياء نادرة، ولكن لا، العلاج الفيزيائي هون كمان بيلعب دور كتير مهم. لو سمحت كلمة مختصرة عن أي إصابات عم نحكي هون، وأي متى بتتدخلوا دكتور قزح، وما ضرر التأخير، لأنه هون عم نحكي عن الرأس.
1: نعم، إذا سمحت أستاذ تعطيني شوية وقت إذا في مجال.
0: تفضل.
1: بدي ضوي شوي على دور هيدا الطب وهيدا العلاج. أستاذ جون، أثبتت الدراسات إنه هيدا الطب وهيدا العلاج عم بيتدخل وعم بيلعب دور بأغلبية المشاكل الصحية وأغلبية الأمراض. هيدا الدور عم يتراوح بين دور أساسي،
0: نعم،
1: وبين دور مساعد.
0: نعم.
1: بقصد بالأساسي استاذ جون أنه هو عم بيكون الحل الوحيد لمشكلة معينة، ما في حل تاني.
0: حل وحيد بعد التدخل الجراحي أو أي
1: حلات معينة. على سبيل المثال،
0: نعم،
1: كل اللي ذكرته 100% هو عم يلعب دور كتير كبير، مشاكل الكسور، مشاكل الأوجاع، مشاكل
0: الأوتار، الردود،
1: نعم،
0: كلها
1: مشاكل قلة الحركة، إنما له دور كتير كبير مشاكل الرئة.
0: نعم.
1: والكسور الرئوي، بمعنى عمل المريض التهابات، اوكي، عمل المريض التهابات، اوكي، خلفت هيدي الالتهابات مشاكل، تركت وراها سيكريسيون، بلغم كتير كبير، هون ما له دور الدواء. نحن شغلتنا هيدا البلغم نخففه عن المريض ونشيله من قلب الرويه. بدي اعطيك مثل تاني استاذ جون بالمشاكل يلي بيصير في عندك كسور انسيفيزونس ريسبيراتوار، اوكي. طيب، في اجى لعنا مريض عامل اتيلكتازي، صار في قسم من الرئه سكر،
0: صحيح، اوكي.
1: طب هي ما بتنفتح لا بدواء ولا بمشين. هيدا نحن دورنا الاساسي انه نحن نفتحها. هون نحن عم نلعب الدور الوحيد والاساسي للمريض يرجع لعافيته. كمان له دور مهم جدا بالكسور القلب، الانسيفيزونس كاردياك. لما
0: نعم.
1: بصير عندك انسيفيزونس كاردياك يعني صار عندك مي على الرئة، صار في عندك إنسان تعب، ما عم يقدر يتحرك، عم يقعد كتير بالتخت، يعني عم تتراجع حركته تدريجيا، بيجي هيدا العلاج بيتدخل بعيد الإنسان لحركته لنشاطه لحياته الطبيعية.
0: صحيح. وأكثر من هيك دكتور، نحن نتذكر وقت كورونا قديش كان له العلاج الفيزيائي، لأنه نعرف كورونا وقت بيضرب الجهاز التنفسي
1: رح يأثر على كل الجسم،
0: على كل الجسم
1: وعلى كل مفاصل الجسم وعلى حركة المريض.
0: نعم دكتور شرب القزح، لو سمحت وقف صغيري مع الإعلام بعد هذه المقدمة الغنية من حضرتك، ونعود لمتابعة بوليكلينيك.
2: مياركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. مياركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. مياركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71/11/727.
0: بوليكلينيك، داء، دواء، غذاء، أبحاث واكتشافات. بوليكلينيك مع جان حتشيتي. أعزائي المستمعين، رحب فيكم مجددا، رحب بحضرتك دكتور شربل قزح، أهلا وسهلا فيك دكتور. بعد ما شرحت لنا حضرتك عن دور العلاج الفيزيائي في مشاكل الرئة والحالات التي حتى لو شفيت من الالتهاب لا تعود إلى طبيعتها الرئة إلا عبر العلاج الفيزيائي. صح. دكتور سؤال رح يسألوا كتير مستمعين ورح يسألوا على حضرتك، يعني أوقات نقول خلصنا جريب أو خلصنا رشاح، طب بعدها استعلي، بهالحالة بكون عم نحاول نطلع قدر الإمكان، هل البلغم الموجود يلي بالإمكان إخراجه لو كان في علاج فيزيائي، أو نحن تعلمنا نعمل بعض الحركات لمساعدة الرئة، يصح هذا القول بعض الحالات؟
1: بحالات معينة،
0: حالات معينة
1: بيخي بيجي الإنسان ما بيصح كومبليتلي من الـ من الـ
0: الالتهابات.
1: أوكي، بيضل في سكريسيون بقلب الروية، خاصة الرية اللي هي اللي واطية اللي تحت، أوكي مش عند الكل، في ناس ما تقدر تشيلها، هيدا مفروض يتابع عنا تنسحب له إياهم، لأنه هول إذا ضلوا معقول يرجع يلتهبوا عن جديد ونفسه بيكون أضيق.
0: صحيح. دكتور شرب القزح، كنا سألنا سؤال عن المشاكل التي قد تصيب الدماغ، مشاكل الرضية، مشاكل الصدمات، الجراحات العصبية، حتى في الرأس. هون عن شو عم نحكي تحديدا وشو دوركم وشو بيعمل هالدور؟
1: أبقى الحالة إذا عندك تدخل جراحي بالدماغ بده يتقيم مزبوط حالة المريض. مجرد ما يكون في تدخل جراحي بالمبدأ رح يكون في عندك شلل أو ضعف بالإيد والقشر.
0: نعم.
1: حسب المنطقة المنصابة بالدماغ بيتقيم حالة المريض. هون فينا نبلش تاني نهار من العملية أو من الرضة أو من المشكلة، بيتقيم حالة المريض، بنشوف الضعف وين، الشلل وين، بنحط بروجرام معين وبيبلش إعادة التأهيل. هون ما فينا نتأخر كتير لأنه بيصير فيه بتزيد المشكلة. أوكي،
0: يعني العلاج الفيزيائي يكون هنا في المستشفى
1: تاني نهار العملية.
0: نعم.
1: إذا كان في تدخل جراحي ما بيسوى ننطر أكثر، لأنه إذا بتنطر أكثر المريض بتاخد كمان لح وضعه عم بيتراجع.
0: نعم.
1: لازم نبلش دغري في تمارين معينة، في إكسرسيسات، في صدمات كهربائية، بس هون السرعة هي الأهم.
0: نعم دكتور، ما في لزوم نذكر أنه بلبنان حضرتكم وحضرتك كدكتور متخصص بالعلاج الفيزيائي هو بناء على مشورة الطبيب، بعد حضرتكم ما أنتم بتقرروا شو هو البروتوكول إلا بالتعاون مع الطبيب، صحيح هذا الكلام؟
1: مش كل إيه.
0: نعم.
1: سجل مش كل الحالات، لا صار لنا رأي ورأي كبير، لأنه من خلال شغلنا وخبرتنا ودراسة اللي عم بتصير، أوكي هو بيكون بيعرف، بس ما بيعرف التفاصيل كلها، نحن بناخد بنسأله شو صاير معك بالعملية، تشخيص المرض، إنما العلاج وطريقة العلاج لهيدا متروك إلنا 100%.
0: كتير منيح. هون المقصود بالسؤال يعني مش حضرتكم بتشخصوا وبتعملوا، لا في تعاون مع الطبيب، هذا المقصود.
1: استاذ اذا الحكيم او الجراح عامل
0: بشكل عام مش
1: عامل العمليه.
0: نعم.
1: مفروض نسأله شوف اي نوع، اي تكنيك في عامله، من وين فايت، شو عامل، اوكي بس تنعرف نحن شو صاير مع الميت، انما طريقه العلاج، اعاده التاهيل، البروجرام، البروتوكول لنا كليا.
0: طيب كنا عم نحكي تحت الهواء دكتور قزح انه حقيقه الناس صارت تعرف اهميه العلاج الفيزيائي، يعني كتير مشاكل، ما بدنا نقول غالبيتها ولكن كتير كتير كتير مشاكل. بالأول يمكن كان يعطيني الحكيم كم نصيحة، هلا لا، بده يكون في معالج فيزيائي والناس مقتنعين وعدد الجلسات والبروتوكولات بيلتزموا فيها، يعني صاروا بيعرفوا إنه العلاج الفيزيائي جزء لا يتجزأ من أي علاج.
1: مثل ما قلت لك سيد جون، هيدا الشيء ما إجا من عدم،
0: صحيح،
1: إجا من وراء دراسات، من وراء نتائج عم يخدها المريض.
0: صحيح دكتور شرب القزح، رح نحاول هيك لأنه موضوعنا كتير كبير، تأهيل المرضى يلي بيعانوا من شلل وجهي بعد عملية جراحية أو يمكن تكون شيء التهاب فيروس ضرب عصب معين أو غيره، فورا الطبيب بيقول له ما تخاف بدك معالج فيزيائي والتزم مع المعالج الفيزيائي. هون أنتو شو بتعملوا؟
1: هون عندك سببين للباراليزي فاسيال.
0: نعم.
1: في يكون من قلب الدماغ سنترال المشكلة جوا، وفي يكون التهاب بعصب الوجه للير فاسيال. أوكي، بكل حالة على حالتها، كل سبب له طريقة علاج.
0: نعم.
1: هون ما فينا كمان نتأخر كتير، في تريتمون لازم المريض ياخده ميديكال، تاني نهار بده يبلش عنا. هون بده تبلش ينحط للمريض بروغرام ينمشى عليه، ببلش بإكزرسيس للوجه وللجبين وللعين، بده يبلش ينعمل له مساج للوجه، بده ينعمل له صدمات كهربائية.
0: نعم دكتور، بهالحالات هيدي اللي بيكون فيها التهاب عصب، وهيدي بنعرف انه بس بنقول عصب هيك باللاوعي تبعولنا بنقول قد تكون المشكلة مزمنة وقد تفاجئنا أن تكون سريع التجاوب، حضركم بهالحالات بتقدروا هيك يعني البروتوكول اللي بتحطوه حضرتكم بتقدروا تعرفوا كيف رح يكون التجاوب أم حسب
1: الحالات؟ صحيح، ما هي هيدي في منها درجات.
0: صحيح.
1: بس يكون الباراليزي فاسيال من النير فاسيال يعني مش من الدماغ بيكون أهي يعني. أوكي.
0: صحيح.
1: في منه درجات، إجمالا 90% بيرجعوا بيعملوا ريكوبيراسيون على الآخر
0: طبيعية.
1: بس في 10% بيضل ديسيكال.
0: نعم دكتور شغلي، أنا عم حضر الحلقة لفتتني أنه حتى بحالات اضطرابات التوازن بعد جراحات الأذن الداخلية لكم دور، شو الدور لكم إياه؟ هذا السؤال.
1: صح، لأنه بس يكون عندنا مشكلة بالدين بيصير في عندنا ديزيكيليبر، يعني عندك المريض عندك احتمال يقع، خاصة إذا كان كبير بالعمر، إذا وقع يعني انكسر.
0: نعم.
1: نحن هون إلنا دور تنعيد هيدا التوازن تمارين معينة، اكزرسيسات بروبريوسيبتيف، هيدا المريض نخلق له توازن جديد تيحمي حاله وتما يتعرض للسقوط.
0: عظيم دكتور شرب القزح، كتار من أطباء الأنف والأذن والحنجرة يلي شرفونا على إذاعة لبنان الحر، وكتار عاملين حلقات عن هالمواضيع هيدي، أحيانا بيتصلوا أو نتصل فيهم أنه هناك دوخة، هناك عدم اتزان، هناك تقيؤ، يعني حالة تستبع الذهاب إلى الطوارئ، ولكن بس نتواصل مع حكيم أنف أذن حنجرة لأنه بيكون في عارض الدوخة، بيقول ما تخافوا المهم يوصلوا لعندي، وبتطلع النتيجة بعد التشخيص أن هناك تشنج في عضلات الرقبة، وأحيانا الشخص يلي أو الحدا معه بالعائلة يلي بيصاب بهالحالة هيدي بيقول خلص خلصت الدنيا والله بيعرف شو صاير بدماغ. لهالدرجة تشنج الرقبة بيعمل عوارض.
1: أحد أسباب الدوخة هي مشكلة بعضلات الرقبة.
0: نعم.
1: وهي أحد أبرز أسباب الدوخة، هي ناتجة عن تشنجات الرقبة، بتعمل دوخة، بتعمل عدم توازن.
0: نعم.
1: بتعمل لعيان، بتعمل استفراغ. هون هيدي المشكلة منا صعبة كتير، هون بيكون عندك التهاب قلب العضلة وتشنجات هون
0: مزمنة أكيد تراكمية،
1: أكيد كرونيك، أكيد
0: صحيح.
1: كرونيك هيدي بس بتوصل لمحل بتفول بتعمل هيدي العوارض الإكستريم على الآخر.
0: نعم.
1: هون هيدي بدها ما تتخطى العشر جلسات، بنحط بروتوكول معين للمريض، بينشغل له اكزرسيسات كهرباء دراي نيدلينج وبيرجع لحيطه الطبيعية.
0: دكتور قزح، احيانا كلنا مجربينا وكلنا حدا بيقلنا بليز، حدا من الزملاء انه عندي وتاب فركوا لي شوي، اوقات من شد بقول بليز شدوا اكتر، هل شدوا اكتر قديش احيانا بتكون خطيرة؟
1: لك
0: اكيد نحن عم نحكي عن اشخاص غير كافؤين وغير مؤهلين،
1: هو يستحسن انه واحد يروح لعند اختصاصي.
0: نعم.
1: بس انه ما في ضرر،
0: ما في ضرر.
1: اوكي، لانه عم تشتغل على العضل مش عم تقرب لا على العظم ولا على الخرزات. اوكي، بس مش رح تلاقي نتيجه، ترتاح شوي بساعتها. نحن عم نحكي اذا عندك مشكله تعمل علاج وترتاح خلص.
0: نعم دكتور احيانا كمان يوصف لبعض المرضى الطوق الطبي، الرقبة الطبية بنسميها، او تثبيت جراحي بيكون في كسر بالفقرات والى اخره، هودي اكيد بدهم علاج فيزيائي.
1: صح.
0: في حال لم يكن هناك، يعني نحن سأقول بغير طريقة، شو التداعيات بهالحالة؟
1: في حال صار تثبيت لخرزة الرقبة،
0: نعم،
1: هيدا هون اذا ما بيسوى هيدا الكوليه ينحط وقت كتير طويل. اذا عم نحكي عنا ارني ديسكال وبدنا نحط هيدا الطوق، مش لازم يتعدى 14 يوم، مش بس بيبس، بيضعف العضلات
0: لهالدرجه،
1: اي ماكسيموم 14 يوم.
0: نعم.
1: في حال كان في تدخل جراحي بنحط ماكسيموم شهر، بس بالحالتين بعده بدك تبلش دغري بالعلاج الفيزيائي، لانه بيصير عندك تيبيس وتشنج ووجع.
0: عظيم. إذن كتير نتأيد بطبيب إذا بقلنا حطوه، لأنه أوقات منقول ريحنا خليه،
1: هيدي المشكلة.
0: نعم.
1: بحطه المريض بيرتاح، بيتركه وقت كتير طويل، بيصير العضل بيرتخي، العضل بدوب للواجع.
0: نعم. دكتور شرب القزح، كتير تغيرت المفاهيم من 10 سنين لليوم فيما خص التعامل مع الديسك أو الانزلاق الغضروفي. كتير بالأول يقولوا عمليات، هلأ العلاج الفيزيائي بالنسبة، هلأ حضرتك رح تقلنا قديش، 70-80-90% الانزلاق الغضروفي، العلاج الفيزيائي مع توصيات المعالج الفيزيائي قد تمنع كليا إجراء عمل جراحي للانزلاق الغضروفي. أول شيء مزبوط ما أقول
1: سجون؟ صار التدخل الجراحي آخر حل.
0: آخر حل،
1: آخر حل،
0: مش الحل الأول، مش مكان قديما،
1: لا لا آخر. نعم. حل بالأول كانوا دغري عملية، هلا ما في منها هيدي، آخر حل. في كتير شغل نعمله للمريض يلي عم بيعاني من مشاكل الديسك، إلا إذا في حالة أنه صار في شلل من وراء الديسك، خلاص كبس الديسك صار في شلل، يعني المريض مش قادر يمشي، مش وجع، عم نحكي شلل،
0: عملية طارئة،
1: خلاص إيه هيدا بده. نعم. يروح بده، صار بده بلوك، بده عملية، هودي بيكونوا 10% من حالات الديسك، البقوي كلهم عم بيتعالجوا عنا. اوكي.
0: نعم.
1: بياخد اول فتره تريتمون ميديكال، تاني فتره بيجي ببلش عنا، وعم بير 90% منهم عم يرتاحوا،
0: 90% عم بيرتاحوا،
1: 10% بس تدخل جراحي.
0: دكتور قبل ما نكفي، ان كان بالرأس، ان كان بالرقبه، ان كان بالعمود الفقري، ورح نتابع اكيد وقت نعمل هالبروتوكول علاج لجلسات معدوده وبصح المريض، هالحالات هيدي تستدعي بعد، او هل هناك من توصيات انه لو كنا بحالة جيدة جدا نرجع نعيد هذه الجلسات بعد سنة او سنتين بصير عنا استعداد اكتر للإصابة، ام مش مزبوط هيك؟
1: نحن وقتها بنحط العلاج تبعنا، بنعمل العلاج، كمان مطلب من المريض يعمل كم شغلة.
0: نعم.
1: هو انه زيادة حركة، يبعد عن الاوزان، يبعد عن التشقول. اوكي. اذا بيكمل بنصايحنا بطل الفيزيوم يعمل شيء، بصح.
0: عظيم جدا. حكينا دكتور عن الشلل الوجع، وقت اللي بيكون الشلل ناتج عن إصابات بالنخاع الشوكي، هون نحن عم نحكي
1: بقلب الدماغ،
0: بقلب الدماغ. هون حضرتك قلت التجاوب ليس كما يكون خارج،
1: حسب نسبة
0: الحالة،
1: التلف. نعم. اللي صارت خلايا الدماغ.
0: نعم.
1: كل ما تكون مسيحة التلف كبيرة، كل ما تكون عندك أنت المشاكل أكتر بالجسم وبالحركة وبالتوازن.
0: نعم. دكتور قديش مهم العامل الوقت، بأي حالة تستدعي علاج فيزيائي وما نتأخر، شو ما كانت الحالة؟
1: في حالات معينة لا، مش ضروري دغري.
0: نعم.
1: نعطي كم مثلا ومنقول ليش، في منهم لا فينا نبلش تاني نهار، في منهم مجبورين ننطر شوي.
0: نعم. دكتور شرب القزح، في حال كان هناك عمل جراحي للديسك او الانزلاق الغضروفي، ايضا بعد عملية الديسك هناك علاج فيزيائي بيكون؟
1: صح، بس ما بيكون مباشرة.
0: نعم.
1: عندك نوعين من العلاج، اوقات بيستدعي انه يحط ماتريال، اوقات بفوت بيحرر النار وبيطلع. اوكي. بهول الحالتين لا، ما منبلش.
0: نعم.
1: منخلي المريض يرتاح 3 جماع. اوكي. منبلش بعد 3 جماع تدريجيا وبهدوء وعمل، ومنصير نزيد الانتونسيتي تبع التريتمون.
0: نعم.
1: للشهر ونص، على الشهر ونص نحن نبلش هون صار فينا نشتغل الماكسيموم تبعنا.
0: نعم. دكتور نحن عم نحضر الحلقة، نحن عم نحط على السوشيال ميديا الخاصة بلبنان الحر أي سؤال من الأسئلة اللي أجد كتير في أسئلة عن انقطاع أو تمزق بشرة أوتار الكتف، عم بيخضر عملية جراحية وبعدها عم بيكون في تأهيل عند المعالج الفيزيائي، وحتى شباب يعني بهيك حركات صغيرة يمكن ما بقى الناس كتير عم تعمل الرياضة أو يمكن عم بيعملوا كتير رياضة أو بسبب حوادث، ولكن كتير هذه المشكلة يعني حقيقة في أحد أطباء العظام قال لي عم نعمل كتير عمليات ما كنا بالأول نعملهم. أول شيء هذه الحالة شو دور المعالج الفيزيائي فيها وليش في كتير إصابات فيها دكتور بهالأيام؟
1: سيشوم ما بينقطش أو ما بيتمزق التوندون إلا ما تكون متعبه أو محمله زيادة، هيدي أكيد منها. أوكي محمله أكتر من طاقته، وفي يكون الدشرير بارسيال في يكون الدشرير كومبليت. في حال كان كومبليت يعني ما بقى فيه للتدخل الجراحي، بفوت الجراح بده يرجع يوصله مثل ما كان، بس هون ما فينا نبلش نحن دغري كجلسات، بده يتثبت الكتف مينيموم 3 جماع
0: وبعدين ببلش
1: العلاج. بعدين منبلش نحن بالعلاج تبعنا.
0: العلاج هون ايضا يسرع عودة الليونة والنمو العصب او شو دوره هون؟
1: هون اذا ما بنعمل علاج ما ايده ما بتمشي،
0: بده علاج فيزيائي
1: ما بتمشي، ما خلص هو دجاج ثبتها 3 جماع يعني هي ارتخيت من التثبيت مش من العملية.
0: نعم
1: يعني وبيروح معها الكوع والايد لانه مثبت كلها هون، ولا يمكن ترجع تفتح الايد وترجع الحياة الطبيعية الا بالجلسات. هون كنت عم قلك بأول الحلقة بيكون أوقات العلاج الفيزيائي هو الحل الوحيد،
0: وهون بننطر شوية تكن
1: ثلاث جماع.
0: ثلاث جماع
1: إذا عم نحكي بالشريور كومبليت بتنعمل العملية تثبت الإيد ثلاث جماع، بعد ثلاث جماع منبلش عملنا من دون أوزان ومن دون ما يحمل هو إيده.
0: طيب الدكتور هون بيوصلهم بطريقة غير مباشرة مش هو ذاته بيوصل النار؟
1: في طرق كتير، في طرق كتير
0: بس النار
1: مش النار. لا مش النار، نحن ما عم نحكي عن النار، نحن عم نحكي عن توندون عن الميوسكل يعني راس الميوسكل بيخلص بتوندون، هو ما له شغل بالنار، هو بيرجع بعيد العضل
0: وبترجع الأمور مع العلاج الفيزيائي إلى حد ما لطبيعتها
1: 100%. لا مش 100%، بهالعمليات 100% لأنه ما في نار هون.
0: عظيم جدا دكتور شارب القضح، كثير بنسمع الفقرات القطنية أو اللومبار، شو يعني الفقرات القطنية وكيف بيتم تأهيل المرضى بعد الكسور يلي تصيبها؟
1: الكولون لومبار هو في حركة زيادة عن غير خرزات، ومش بس حركة، بس الإنسان يحمل أوزان ثقيلة بصير الضغط على كعبة الظهر
0: أسفل الظهر،
1: أكتر شيء هن بيتعرضوا لصدمات وأكتر شيء هن معرضين يعملوا ديسك. نفس الشيء مثل ما قلت لك، اذا كان في تدخل جراحي بدنا ننطر كمان منهم ثلاث جماع ونرجع نبلش طريقه العلاج. هون بدها تكون اول فتره كثير على مهلنا، بتتراوح بين ثلاث جماع والشهر ونص، منبلش بتمارين معينه لتقويه العضل، منبلش منحط صدمات كهربائيه.
0: دكتور في قول مأثور بأحد الكتب كنا عم نقريها عن العلاج الفيزيائي بيقول مهما تطورت التقنيات من علاج مائي إلى كهربائي إلى غيره إلى رياضة إلى تمارين، تبقى الكاف هي الأداة الأفضل والفضلة للطبيب أو الاختصاصي بالعلاج الفيزيائي. نحن بهذا الزمن والآي آي وإلى آخره، بعد الإيد هي الأساس بالعلاج أم أنه مش لوحدة؟
1: نحن الوحيد ما قدر قرب علينا هذا التطور
0: كتير حلو، هذا شيء بيطمن.
1: ما قدر قرب علينا
0: هل قد الإيد بعدها هي الأساس؟
1: مش معقول يعني، صدقني ما فيك قد ما يكون عندك صور
0: يعني بتحسوا بإيدكم شو عم تعملوا.
1: الإكزامان كلينيك شغلة كبيرة، أنا ما بعرف إذا لو بتجيب لي 100 صورة إذا ما بشوف المريض ما بعرف إيش.
0: أنا حقيقة عندي كتاب رائع عن هالموضوع يعني كمان بيحكي إشي علمي إنه شو يعني الإيد
1: مش مجرد إيد، شغلة كبيرة،
0: إيد شغلة كبيرة صحيح.
1: إذا بتشوف الإيد شو هيك هلالين، إذا بتشوف الإيد وكيف مكون الإيد
0: وكيف بتحس الإيد وكيف بتحس الإيد
1: يعني في الله
0: حقيقة هيك حقيقة. ان شاء الله وقت من الاوقات بنحكي عن اليد فقط وفعاليتها باذن الله، ما حضرتك بنعرف شغف حضرتك بهالامور هذه دكتور قزح. دكتور قزح يعني عم نحاول هيك قد ما فينا نستفيد من الوقت ومن وجود حضرتك عنا، ما هو دور العلاج الفيزيائي بعد كسور عظم العضد إيميريس؟ بيعرفوا الناس إيميريس
1: بس يكون في عنا كسر بالعظمه
0: نعم،
1: بده يكون في تثبيت شهر ونص.
0: قصة كبيرة.
1: ايه بالعظم مش بالمفصل.
0: نعم.
1: بالمفصل بدنا وقت أكتر تثبيت. بس هلا ما زالك سألتني عن الإميريوس، بدنا إذا في كسر زايح بدك تدخل جراحي. بفوت بحط برغي وما بعرف شو بيعوز، بتتثبت شهر ونص. في حال بأوقات بيكون في كسر منه زايح بس برضو بدها تتثبت شهر ونص.
0: لو سمحت بصراحة الإميريوس يعني أي من منطقة من وين لوين؟
1: هي من الكتف للكوع.
0: من الكتف للكوع صحيح. نعم.
1: إذا كنت مثل ما عم بقول لك، إذا في كسر بس مش زايح بعده أدبتي ودق بعده، كمان بدنا نثبت شهر ونص
0: لهالدرجة.
1: إيه. بعد شهر ونص بدي بلش دور العلاج الفيزيائي. وهون بالحالة مش بس بتباس المنطقة القريبة، بتباس الكوع الكتف ومعصم الإيد.
0: دكتور، ما نحن معروفين بلبنان او بالشرق هون انه انا ناقص فيتامين دي، ولكن احيانا يعني بيكون الشخص او الصبية بعمر كتير صغير، وكلنا مرقنا بحالات ولادنا انه ما بنتخيل انه بهالصحته صغيره بالبيت كان في كسر وكسرين. هذا شيء طبيعي او شو السبب؟ بيكونوا بيعملوا رياضه بانتظام وغذائهم جيد جدا وكل امور جيده جدا، ولكن بصير بكسر حيث لا نتخيل انه قد يكون هناك كسر بهالحاله.
1: هذا السؤال كثير عم نسأله نحن، حتى انا سالت كذا جراح عم بقول له انه في اجانب عنا بنجي يعمل لهم العمليه بيتعذب تيفوت البرغي قد ما عنده الكاباسيتي اسس عنده قويه، بقول اللبناني
0: اسهل
1: بكثير بيعمل. ليش؟ قال لي خي انه هلا يمكن انت معك حق بس الاكثريه ما عم تعمل سبور، ما في سبور مزبوط، يمكن بتسيب واحد بيعمل
0: سبور بيقوي العظام اكيد
1: بيقوي الكباسيتي اسس والشغل
0: عظيم. دكتور شربل قزح، من الكتف للكوع، هلا من الكوع الى اليد،
1: صح.
0: هون الكسر اذا كان سواء كان ثابتا مش زايح او اذا كان زايح، هون شو ديش لازم تتثبت وشو دور العلاج الفيزيائي؟
1: في حال كان انكسر وما زيح العظمات عن بعضهم، هون بنجفصن، بحق لنا نجفصن.
0: نعم.
1: الايد الجفصين رح يكون شهر ونص.
0: شهر ونص مش كتير دكتور؟
1: العظم ربنا خلقنا بدنا شهر ونص تيلحم. هيدا ربنا خلقنا هيك يعني.
0: نعم.
1: في حال كان زايح ساعتها بفوت جراح بحط ببرغي وبيطلع بس ما منجفصن، بحط قتال صغير.
0: نعم.
1: اوكي. الجلسات ما بتبلش بهاي الحالتين قبل الشهر ونص.
0: نعم. دكتور قبل ما نتابع لو سمحت، يعني اي عمل خاص بالاوتار بالمفاصل بالكسور لا يمكن ابدا ثلاث شخويت تحت ابدا تأهيلها واستعادة وظائفها الطبيعية من دون علاج فيزيائي. نقطة على السطر.
1: بدي اقول لك شغلة، مهما تكون العملية بظابطة والاكس تبعها مزبوط وناجحة، انا بالنسبة لي نجاح العملية انه يرجع الشخص يستعمل ايده او يستعمل اجره.
0: نعم. اوكي.
1: وهيدا الشيء ما بيجي الا من وراء الجلسات، ما تكون عمليتك ناجحة اوكي وكل شيء محله وانت مش قادر تعلي ايدك، شو تريده؟
0: صحيح.
1: يعني هون العملية الناجحة هي باعادة استعمال الطرف المتضرر.
0: نعم. دكتور
1: هيدا الشيء ما بيجي الا من وراء الجلسات.
0: في مخص اذا كان عندنا كسر بمفصل اليد تحديدا وبتصير اوقات صحتها الى اخره، حادث سياره لا سمح الله، بشي علينا قاسي، نحن بنعمل افور كتير او سبور قويه، يمكن كل هذه الاسباب مجتمعه، هذا بده كتير تاهيل ايضا مثل اي مفصل.
1: بس يكون في مشكله بقلب المفصل بيكون اصعب، خاصه
0: اصعب
1: لانه بده وقت اكثر. المفصل بنتركه ثلاث جماع بنتركه ثلاث اشهر تيثبت، اذا كان الكسر بقلب الكوع او الكسر بقلب الركبه او الكسر بقلب البوانيه اللي عم تحكي عنه المعصم، هون عم نحكي عن ثلاث اشهر بدك تثبتها تترجع تاهل.
0: ثلاث اشهر يعني
1: شغله كبيره،
0: وخاصه
1: اذا كانت ايد بتقطع بس مثلا ركبه ما تستعملها ثلاث اشهر كثير صعبه.
0: نعم. أكيد نحن هون دكتور قزح عم نحكي بشكل عام لأنه أحيانا ما يصح على عمر الشباب أو الطفولة من البروتوكولات وتدخل قد لا يصح على كبار السن وفي ترقع عظام وغيرها، عم نحكي بشكل عام هذه الأمور لتكون واضحة لألنا وللمستمعين. دكتور شربل قزح، نصل إلى الحوض، كسور الحوض كثيرة، وخصوصا وقت تكون في ترقع عظام. هلأ جينا على سيرتها، أوقات نقول انكسر وقع أو وقع وانكسر
1: صح.
0: ولكن بشكل عام إذا كانت العظام جيدة ومتينة وبعمر الشباب أو بعمر متقدم وما في ترقق عظام وصار في عنا كسر لسبب أو لآخر، كيف يكون التأهيل في مخص العلاج الفيزيائي بعد التدخل الجراحي؟
1: عم نحكي إذا عنا الحوض يلي هو الهونش، الحلو بهيدا التدخل الجراحي إنه المريض بيمشي على إجره وبياخد أبوي عليها تاني نهار من العملية. أوكي، هيدي أنواع العمليات اللي بتنعمل.
0: كيف حلو؟
1: تاني نهار بيقدر يلي على إجره، يعني ما رح نقل له ما تستعمله. هيدي الحلو، هيدا الشيء، بس هيدا مع في وقر قدامه عن يمشي عليها حسب نوع العملية، في بلش من أبوي بارسيال لأبوي توتال،
0: بس بمساعدتكم وإشرافكم أكيد
1: أكيد مع ووكر قدامه.
0: نعم.
1: لا الووكر بتنحط بيستعملها لشهر، بعد الشهر بنقل على عصاية، بتضل العصاية بإيده لشهرين، بس بخلال هاي الفترة بيكون عن العمل جلسات تقوية عضل إعادة توازن،
0: بس بيكون هون شوي أريح من غير كسور المبدأ.
1: إيه مثلاً إذا مثلاً
0: لا تعيق عن العمل بشكل أو بآخر.
1: إذا عم تلقي عليه خاصة إعلي. إذا كان كبير بالعمر طب كيف بده ينط على إجره؟
0: صحيح.
1: أوكي.
0: في مخص مفصل الورك كتير لأسباب كتير كتير كتير صغاراً وكباراً، مفصل الورك وأكيد لاقى تطور بالمواد وبسهولة العمليات وغيرها، واللبنانية اسم الله بكل شيء يبرعون كيف بجراحة الورك، يحتاج إلى علاج فيزيائي مفصل الورك أيضا دكتور؟
1: أكيد.
0: استبداله كليا
1: أكيد. أكيد. إذا عم نحكي بروتست طال هونش.
0: نعم.
1: هيدا ما بيصير إلا عند شوي متقدمين بالعمر، مجرد ما عمل هاي العملية لحوي يضعف شوي من وراء الوجع والجرح، وهو شوي كبير بالعمر.
0: نعم.
1: بس الحلو بالبروتيز هونش انه بيلقي عليها كومبليتمون تاني نهار،
0: تاني نهار نعملي. صحيح
1: تاني نهار.
0: دكتور للركبة يمكن بدها حلقات لوحدها
1: شغلة،
0: وطبيب العظام دايما بيقول اذا لم نتدخل في الوقت المناسب، حتى انا لو كنت بدي ارجع حط ركبة طبيعية ولو بدي اعمل افضل عملية وانجح عملية، التأخير في التعامل مع مشاكل الركبة لا يعيد الوضع الى ما كان عليه سابقا. كل ما بعدنا
1: صح
0: وتأخرنا بالعلاج، كل ما تأخرنا عن اعادة الامور والربح اكتر. دوركم نعرف الركبة فيها كتير مفاصل، شغلة معقدة، حتى أطباء عظام مختصين بأشياء بالركبة وغيره مختصين بغير أشياء تانية. صعب التعامل كمعالجين فيزيائيين مع مشاكل الركبة دكتور قزح؟
1: مش صعبة، بس هي الأناتومية تبع الجنوب كتير كبيرة وكتير متشعبة
0: وحلوة،
1: في كذا شغلة فيها، عم تحكي عن رباطات اللي كمان، عم تحكي عن مينيسك، عم تحكي عن المفصل، عم تحكي عن
0: الروتاسيون تبعها كمان وكل هالتفاصيل،
1: عم تحكي عن الصابونة والركبة، عم تحكي ركبة
0: وغضروف وزيت
1: وكل آخره، كله هيدي الشغلة. هلا هون بيختلف حسب شو المريض عنده، إذا كانت اللي كمان رايحة في بروتوكول معين، إذا كان المينيسك كمان غير شيء،
0: أرتروز كمان في
1: كمان إذا كانت أرتروز هونيك الكيرسي وقت ما عاد بيروح معك
0: وبيتأخروا دكتور وبيتأخروا عن العلاج للأسف،
1: وانه واحد والركبه شغله انه ما عاد في يمشي، يعني بتحدلك من حركتك،
0: وممكن يكون بعمر الشباب مش ضروري يكون متقدم،
1: بتصير الركبه بتصير بعمر صغير.
0: دكتور يعني الى اللي حكيناه تمام نكون هيك سلبيين كتير، العلاج الفيزيائي له دور فعال بهذه الامور لو انه صار في شويه تاخير والى اخره وغيره؟
1: ما هو مثل ما قلت انت

0: حالات التواء الكاحل. كتير أوقات بنكون متسرعين بحياتنا، بنخلص كل شيء وبتبرم أجلنا، وهناك البكاء وصرير الأسنان. وهذه الحالة مثل ما بنعرف بيعرفوا المستمعين على طول، الطبيب بيقولون إذا ما عالجتوها كما يجب وثبتوها عملتوا علاج فيزيائي وا وا وا وصورتوها ستعيد أكثر من مرة.
1: يعني هيدي بتاخد مجرى مثل ما كانوا يقولوا،
0: مية بتاخد مجرى صح.
1: هيدي الوحيدة. شو الأنتروسكوبي؟ عندك الليجامونات، الليجامونات هني اللي نقيسات معينة، بس تعمل هيدي الفوموفمون بيمغطوا. إذا ما رديتهم لمحلهم وإذا ما رديتهم لقياسهم الطبيعي بيرجعوا بكل فترة بترجع تعمل لك نفس القصة. أوكي. وإذا ما علاجتها، لو رجعت عملت علاج فيزيائي ما بقى تثبت 100%، خلص صارت بوان فابل. أوكي. علاجها منه صعب، حسب وهي منها درجات بتروح بين درجة الأولى للرابعة. أوكي. أول شيء بتثبتها جمعتين،
0: فينا نلبس اشياء بنثبتها وقت هيني
1: مش هيني قتال قتال بفوت قلب البوط، الا اذا عاملي الرشمو يعني انتورس سيبير ساعتها من جافسن. اذا اذا اذا الرباط مغط واخذ معه العظمه هونيك بنثبتها. اوكي. بس علاجها هين تثبيت جمعتين، بنشتغل شويه اكزرسيسات شويه بروبريوسبتيف تمشين التوازن، ورجع الانسان لحياته وما عاد بتعيد. هي اهم شيء لانه هي الوحيده بتاخذ مجرى.
0: انا سالتها سؤال دكتور شربل، لانه في كتير ناس وانا واحد منهم يمكن تهمل هون الخطوره انها تهمل هذه الحاله.
1: صدقني سجون، هلا انا جيت لعندك من عيادتي عندي وحده اثنيناتهم عاملين انتروسكوبي، وحدة عملتها أول مرة ومشي، اخدت معنا 4-5 جلسات ومشي حالة، وحدة صارت عاملة 4 مرات هلأ تأجت عملت عذب كتير معه ومش لح تزبط 100%.
0: هذا التأخير بالعلاج. دكتور شربل قزح، دور العلاج الفيزيائي في الوقاية من الجلطات بعد الجراحات ولا سيما جراحات الأطراف السفلية. بنعرف كثرة العود، أكيد الطبيب يوصف أدوية للتجلط، ولكن أحيانا بتكون المشكلة كبيرة.
1: كل حدا في تدخل جراحي وبنحط له ماتريال مفروض ياخد دواء سيالين.
0: نعم.
1: خصوصي لفترة معينة لمدة شهر تقريبا من تاريخ العملية، بس هيدا الشيء منه كافي وما ما بيحميك 100%. لو أخذت 100 دواء بدك تعمل حركة.
0: عظيم.
1: أوكي. لو أخذت هيدا الدواء وضليت قاعد بتاخد، عندك ريسك أنه تعمل جلطة. هون بصير دور المعالج الفيزيائي من هذا المريض، تشيله من التخت، تقويله عضلاته، يمشي يتحرك.
0: عظيم. دكتور شرب الخزاح، احيانا لا سمح الله بيكون في كسور بمناطق متعددة بالجسم، بالإيد، بالإجر، بالطهر، بالقفص الصدري ما حكينا عنه، في كتير اشي بعد ما حكينا عنه اكيد رح نتابعها لاحقا، ولكن عندما تكون الكسور شاملة هون
1: بتصير الأمور أصعب، خاصة عند مثلا في كتير عالم تجي واقعة بكون مروحة إيدة وإجرة. أوكي. ممنوع تلقي على إجرة وما فيك تستعمل إيدة، هون بيكون العلاج أصعب. بس طبعا في بروتوكول إلهم، مع هاي كل الحالات بدهم يعملوا تمارين وبدهم يتحركوا، أكيد بيكونوا أصعب من هوليكي.
0: نعم. لو سمحت بختم هذه الحلقة دكتور، العلاج الفيزيائي متى يكون وقائي وليس يعني حدثك هلا قلت انه بالنسبه لكثافه العظام، لو الناس عم بيعملوا سبور وبانتظام ومثل ما لازم كان كثافه العظام اقوى، وقت كثافه العظام اقوى يعني حوادث اقل، يعني صحه اهم وغيرها وغيرها. شو النصيحه اللي بتعطينا اياها هيك بدقيقه واحده، لانه للاسف وقتنا خلص، مرقت بسرعه هذه الحلقه، للوقايه من امور قد لا سمح الله تصادفنا مستقبلا وتكون عظامنا واوتارنا وعضلاتنا بصحه جيده.
1: سجون، في نصايح لكل شغله بتعملها، ما فيك تستهلك جسمك، ما فيك تحمل جسمك اكثر ما بيتحمل. اوكي. انه الديسك، ولا انسان بيصير معه ديسك الا ما يكون حامل وزن كتير تقيل. طب بعد عن الوزن الثقيل ما بيصير معك ديسك. اوكي. كنا حكينا باول حلقه عن الدشرير
0: التمزق.
1: اوكي. تبع التوندونيت هيدا ما بيصير اذا ما يكون واحد الانسان محمل وزن زياده لجسمه. شو وزن زياده؟ يعني انت مثل ما تحمل شيء تاني وعم بتشد. اوكي.
0: وما يكون في سابق رياضه، طب واحد يستعد لهالاوزان.
1: اوكي. وحتى لو في سابق لو انت سبورتي وهيك, بس ما فيك تحمل ايدك 80 90 كيلو.
0: نعم.
1: مثل ما عم يعملوا بعض الاوقات يعني, هيدا مثلا الشرير ما بيصير الا ما تكون انت محمل جسمك اكثر من طاقته. اوكي.
0: نعم. دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي, حقيقه كل حلقه مع حضرتك هيك لازم تكون لوحدة يتم تركيز عليها لأنه تبقى كاملة وشاملة. نحن منشكرك ومنوعد المستمعين إذا الله راد قريبا جدا رح يكون لنا نصايح كتير قيمة مع حضرتك حول العلاج الفيزيائي. أهلا وسهلا دكتور.
1: Thank you. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. أعزائي المستمعين, أي سؤال بإمكانكم التواصل مع دكتور شربل القزح على الرقم 03-476-9004. حلقتنا لليوم خلصت. شكر للمخرج الإذاعي الزميل ماريانو داود, ولكم أطيب تحيات جان حتشيتي, وإلى اللقاء. بوليكلينيك.

0: لبنان الحر.
1: تمساح ومش تمساح، ما عم حذركن حزورة. القصة وما فيها انه الاشخاص يلي بيزوروا جنوب اسيا وتحديدا تايلاند بيضيعوا، بيطلعوا بيلاقوا بوجهن تمساح بالشكل. بالفعل السكان بيقولولن ما تخافوا لانه ما بيأذي. حتعرف انه فارانيس سلفادور هو مثل التمساح بالشكل، بيوصل طوله لبين المتر ونص والمترين، والبعض منهم بيوصلوا لتلات متار بحسب الانواع. الحلو فيه اكيد مش شكله المخيف اول ما تشوفه، انما هالتمساح جانتي على حد قولن، طلع ما بياكل لحم حيوان ولا بشر لانه اكله محدود بالسمك والضفادع والطيور البحرية الصغيرة والنباتات البحرية او حتى النهرية والزلاحف الصغيرة والجياف وبقية الحيوانات. وعلى هالاساس هالتمساح يلي مش تمساح موجود بالهند كمان وبنغلاديش وسريلانكا وجنوب الصين وفيتنام وغيرها من البلدان بجنوب آسيا.

0: موجز الأخبار الواحدة إلى ربعا من لبنان الحر. انذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: طورة، النبطية، تحتة، حبوش، البزورية، تير دبة، كفرحونة، عنقانة، لباية، جبشيت، الشهبية، برج الشمالي، سور، حومين، الفوقة. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إسرائيل استولت على نحو 1000 كيلومتر مربع من الأراضي، نصفها في جنوب لبنان والباقي في غزة وسوريا منذ هجوم 7 أكتوبر. بري يدعو إلى جلسة عامة وأجواء اجتماع اللجان مباشرة من ساحة النجم مع هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
1: نعم، في الواقع وفاء كما ذكرت، يعني دعا الرئيس بري إلى جلسة الخميس المقبل. طبعا هذه الجلسة توحي بأن الاجتماع اللجان المشتركة اليوم هو سيكون الاجتماع الأخير بغض النظر عن النتيجة، لأنه في حال لم يتم التوافق نهائيا سيكون الحل بالتصويت. طبعا هناك يتم الحديث عن شبه توافق يتعلق بموضوع عقوبة تخفيض عقوبة السجن المؤبد إلى 17 عاما، وفي الموضوع الإدغام المتعلق طبعا بالجيش هو احتساب العقوبة الأشد في حال وجود عقابات أو أحكام أخرى، احتساب ربع العقوبات، وبالإضافة إلى ضرورة تمرير موضوع ملف المبعدين وإصدار المراسيم التطبيقية وتخفيض عقوبة تجار المخدرات. في هذه الاجتماعات كان هناك أيضا اجتماعات جانبية على محور اللجان المشتركة. هناك استياء من بعض النواب والكتل الكبرى لمحاولة العودة عن الاتفاق الذي حصل في بعد، وعلى هذا الأساس يعني من المقرر أن بعد انتهاء الجلسة أن يرفع التقرير إلى رئاسة مجلس النواب وعليه يحال إلى الهيئة العامة، علما إلى أن هناك اجتماع لهيئة مكتب المجلس مساء في عين السيني لوضع جدول الأعمال، وسيكون موضوع العفو من ضمنه، وعلى هذا الأساس سيتقرر النتيجة في الهيئة العامة. أما في محور آخر فأكد النائب حسن فضل الله أنه في حال إنشاء إسرائيل أو أمريكا لجيش أو فصيل لمقاتلة حزب الله أو سحب السلاح سنقاتله كما لو كان عميلا أو إسرائيليا. أما عن تكليفه من قبل الحزب بالتواصل مع بعبدة فاعتبر أنه لا يوجد قطيعة ولكن لا تواصل حتى الساعة، هناك قنوات وإذا استدعى الأمر لاتصال مباشر لكل حديث، علما أن الاتصالات طبعا تتواصل عبر الحكومة في هذا الإطار. هذا بشكل سريع أجواء ساحة النجمة. على كل حال سنكون معكم بكل جديد في نشرة الظهيرة. عودة إليك وفاء.
0: شكرا لك هنادي سمرة. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري باتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي في جهود خفض التصعيد في المنطقة. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: أن تفاوض إيران أمريكا وأن تلبي الكثير من شروطها وأن تتنازل عن مشروعها النووي استراتيجي، وقد فقدت الولي الفقيه والمرشد الأعلى مع أبرز القيادات المعاونة، وخسرت سلاحي الجو والبحر وجزءا كبيرا من ترسانتها الصاروخية، فهذا كله مقبول ومعقول. أما أن يفاوض لبنان لاستعادة أرضه وسيادته عليها، أن يفاوض لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ولتأمين الاستقرار عند حدوده، وأن ينفصل عن المحاور الخارجية ويعزز سلطة الدولة حصرا، فهذه جريمة كبيرة لا تغتفر وخيانة موصوفة وعمالة ما بعدها عمالة. بالله عليكم يا جماعة الممانعة خفوها شوي، لم يعد حبل الكذب قصيرا فحسب، بل انقطع مرات عدة، وانكشفتم بل كشفتم أنفسكم مرات عدة، خفوها شوي، إلا إذا كنتم تريدون لإسرائيل أن تبقى في الجنوب كي تبرروا الاحتفاظ بسلاحكم. وبالله عليك يا شيخ نعيم، يا أستاذ الكيمياء، وفق أي معادلة تريد أن تجمع بين سلفات النفاق والحمض الأخلاقي؟ ووفق أي معادلة تريد أن تتفاعل نترات الأمونيوم التي تعرفها جيدا بالعصارة الروحية لشهادة ضحايا تفجير المرفأ؟ بالله عليكم يا جماعة الحزب الأصفر، لا يهمنا ما تعتقدون وما تؤمنون به وما تراهنون عليه، بل يهمنا أن تعملوا العقل قليلا لتجدوا أنكم صورة مستنسخة عن حالة ماضوية تجمع بين الأوهام والأحلام وبين الجنون والعبثية. خفوها قليلا، لقد بتم كالأثقال المربوطة بأقدام السجناء كي يراوحوا مكانهم ولا يملكوا القدرة على الحراك بل على الصراخ من الألم والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: قبل أيام قليلة من استئناف منافسات بطولة لبنان لكرة السلة لموسم 2025-2026، كيف عم تكون استعدادات نادي الحكمة على الصعيدين المحلي والأجنبي بسعي الفريق الأخضر للفوز باللقب بعد غياب طويل؟ أسئلة كتيرة رح يطرحها جورج شويدة على مدرب فريق الحكمة جو غطاش بحلقة خاصة 3 الساعة 5:30 مباشرة عبر هوا لبنان الحر

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: سرطان الثدي هو أكثر سرطان بتنصاب فيه المرأة وبيصيب مرأة على كل 8 سيدات، بالتالي الفحص المبكر بيبقى الأساس كرمال معالجة المرض واستئصاله. إذا عمرك فوق 40 سنة فكري تعملي صورة صوتية وماموغرافي للثديين مرة بالسنة، كمان مرة بالشهر فحصي حالك قدام المراية، وإذا شفتي حيلا احمرار، كتلة أو عدم تناسق أو وجع بالصدر أو تحت الباط استشيري دغري طبيبي. ما تهملي صحتك وما تنسي أنه كله له علاج إذا تشخص بالوقت المناسب.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت؟
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: بنزين 95 أكتان 2,543,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,560,000 ليرة، مازوت 2,254,000 ليرة، والغاز 1,498,000 ليرة لبنانية.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر حوار حر مع بسام أبو زيد يستضيف السفير أنطوان شديد الثلاثاء الواحدة ظهرا عبر لبنان الحر. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار. بنحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من حوار حر. بهالحلقة منستضيف سعادة السفير أنطوان شديد، وهو كان سفير لبنان بالولايات المتحدة الأمريكية. طبعا في هذه الحلقة سنناقش الكثير من المواضيع التي لها علاقة بالوضع اللبناني وبالوضع في المنطقة، ابتداء من القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأجيل الضربة التي كانت مقررة بحسب قوله على إيران اليوم، وصولا إلى التطورات التي يشهدها لبنان في الجنوب واستمرار الغارات الإسرائيلية والحرب بين إسرائيل وحزب الله، إضافة إلى مسار المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، هذا المسار الذي سيسلك على اتجاهين، الاتجاه الأول الاتجاه العسكري في 29 أيار، والاتجاه الثاني وهو الاتجاه السياسي في 2 و3 حزيران. أهلا وسهلا فيك سعد.
1: أهلا فيك سعد.
0: بدي بلش معك بداية، يعني يبدو كان في قرار عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران اليوم، ولكن هذا القرار تأجل بناء على تدخلات من الدول الخليجية، ولكن ترامب أبقى على جهوزية الجيش الأمريكي للقيام بأي ضرب في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق. إلى ماذا تؤشر المعلومات؟ هل بالفعل نحن يعني نقترب من اتفاق، أم أن الاتفاق صعب مع الإيرانيين؟
1: الاتفاق صعب مع الإيرانيين بكل معنى الكلمة، وهذا رسمانه للإيرانيين أنه محاولين متمرسين وبيلعبوا على الوقت وبدهم يعني يكسبوا الأمور ويغيروا الأمور اتكالا على الوقت. أما لماذا ترامب غير رأيه وأجل الضرب اللي كان مبدئيا بده يشن اليوم على إيران؟ فالسبب الظاهر اللي عطاه هو انه الدول الخليج، المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر
0: قطر.
1: يعني وإذ غير رأيه وأجل الضربة، وقال كمان انه المفاوضات مع إيران ماشي منيح، يعني مش بس انه أجلها، قال انه نحن ولكن شو قال كمان، إذا ما زبطت نحن مستعدين دايما وأبقى على الجهوزية العسكرية الأمريكية الموجودة بالمنطقة بعد موجودة. أما ليش ترامب غير رأيه عن هالنهار هيدا؟ بعتقد أنا أنه بفضل هو يحلها من دون حرب، بفضل يحلها من دون حرب، بس بده ياخد كل شيء بده إياه من دون حرب. يعني
0: مش في تنازلات،
1: لا يعني. ما في تنازلات عنده، وطبعا 15 نقطة اللي هو حطتها بالأساس، إيران عم تلعب على هالنقاط هيدي، وقدمت ورقتها يمكن 6 نقاط إيرانية، ولكن ما عجبته أبدا لترامب. بفضل أنه ما يكون في حرب. أمريكا يعني الجمهور الأمريكي بفضل أنه ما يكون في حرب، مشان هيك عم ياخد وقته، ولكن طول كتير. هلأ بالوقت الحاضر بعد هالتأجيل هيدي، أنا بعتقد أو بده ياخد اللي بده إياه من إيران أو بده يرجع يضرب، ما في مجال يعني، وإلا بيخسر كتير جوات الولايات المتحدة، جوات أمريكا. مشان هيك أنا بشوف أنه الإيرانية مجبورين ياخدوا هالتأجيل هيدا بطريقة جدية جدا، وأنه يجاوبوا ترامب مثل ما لازم يجاوبوه، أو مثل ما بيسوى أنه يجاوبوه لترامب، وإلا ضربة بدها تكون أقصى مما كانت هلأ، لأنه ترامب صار ما عاد يقدر يتراجع، بس يعني وصل لنقطة من عدم التراجع.
0: يعني بس تأثير دول الخليج على قرار الرئيس الأمريكي هو نابع بالفعل من أنه المفاوضات ممكن أن تكون عم تتقدم وتوصل لاتفاق، أم نابع من مكان آخر أنه هذه الدول لم تعد تحتمل أنه تتعرض لحرب وتتعرض لهجمات إيرانية؟
1: أول شيء أنا دايما أسأل عن الموضوع وبقول أنه دول الخليج تصرفت بهالأزمة الفظيعة اللي بالمنطقة بطريقة حكيمة جدا، يعني ما بدهم يدخلوا بنزاعات عسكرية مع إيران، وبعدين هودي كلهم بقيين بالمنطقة، يمكن أمريكا بتروح يمكن ترامب بيروح، ولكن الجغرافيا بتحتم عليها عليهم كلهم سوا، هني وإيران يكونوا جيران. يعني مشان هيك بفضلوا إنه ما يكون في حرب وما يدخلوا هني بالحرب. أنا بعتقد هلأ إذا بكل إذا طلبوا من ترامب إنه يأجل الضربة لأنه ما بدهم إنه حرب، لسبب أساسي إيران صواريخها موجهة على هالثلاث دول، مش موجهة لا على إسرائيل ولا على الولايات المتحدة. إيران في حال صار في حرب بدها تضرب السعودية والإمارات وقطر والكويت، بوجهها صواريخهم عليها. مشان هيك هن عم يتفادوا ما مش من مصلحتهم يصير في حرب، لأنه إيران بدها تضربهم إلهم هن، ولازم الولايات المتحدة تاخد هالشي هيدا بعين الاعتبار. وأنا بعتقد أنه بوقت من الأوقات رح يكون في يعني اتفاقات دفاعية بين هالدول وبين الولايات المتحدة. يعني صحيح في قواعد أمريكية موجودة بهالدول، وإنما رح يصير في أكتر قواعد أمريكية، معاهدات دفاعية. الدول العربية دول الخليج مش من مصلحتها أنه يصير في حرب، مصلحتها طبعا تضعف إيران بعد اللي عم يصير، ولكن متى ما الحرب يعني صارت بدها إيران تضربهم لهم بوضوح، وثبتتها بهال
0: أطلقت صواريخ على الإمارات
1: أكثر مما طلقتها إسرائيل، وهلأ رح تضربهم لهم هني أكثر مما توجهها على القوات الأمريكية أو على القوات الإسرائيلية. أثروا أكيد على الرئيس ترامب، ولكن أنا بعتقد ترامب إذا بتفكيره هو إذا بيقدر ياخد اللي بده إياه من إيران من دون حرب، بفضل أنه يكون بدون حرب، وإلا الحرب حاصلة أكيد ومش بعيد.
0: طيب سعاد السفير، يعني لبنان وين هون؟ نحن شو مصلحتنا؟ مصلحتنا أنه تستأنف الولايات المتحدة الحرب على إيران، أم أنه مصلحتنا أنه إيه الحل الدبلوماسي يأتي باتفاق يلبي المطالب الأمريكية؟ وين مصلحتنا نحن؟
1: أنا رح أختصر لك إياها وين مصلحتنا. نحن مصلحتنا أنه الأزرع ياخدوا نقطة الأزرع بعين الاعتبار، يعني بالخمستعشر نقطة الأمريكية اللي هي الخطة الأمريكية على إيران، في أنه بدكم تتخلوا عن الأزرع، يعني عن حزب الله هون درة التاج لإيران، وعندك العراق وعندك اليمن خاصة الحوثيين. نحن مصلحتنا هون إذا كانت بالاتفاق مع إيران بين أمريكا وإيران ما توجهوا لهالنقطة لحتى تتخلى إيران عن الأزرع تبعها، وما تعود تمولهم وتسلحهم وتستعملهم مثل ما بتستعملهم هون، مثل ما بتستعمل حزب الله بطريقة واضحة جدا بالنسبة للبنان، ساعتها ما بيكون أبدا من مصلحتنا أنه يصير في أي شيء من هالقبيل. أما إذا الحرب من مصلحتنا أو لا، بعتقد أنا أنه إذا ضعفت إيران بتضعف وين ما كان، بتضعف بقلب إيران وبتضعف بالمنطقة هون بالمنطقة، وأكيد اللي من تضعف بالمنطقة ساعتها حزب الله ما بيعود كما هو اليوم أنه مين مصطرف بلبنان، بيعمل البدوية بيقرر البدوية بيعلن حرب يعني وبيسيطر جوات يعني حزب الله اجتاح لبنان، يعني بالليك شو عم بيلاقوا الأنفاق والأسلحة وكل شيء من هالنوع. يعني معناتها نحن إذا بحربا أو سلما يجب أنه نقطة الأزرع أن يواجهوها الأمريكيين، هيدي بتفيدنا، وإلا نحن ما عنا مصلحة لا بالحرب ولا بالسلام إذا لم يعالجوا هذه النقطة بالتحديد.
0: طيب معالجة هذه النقطة بالتحديد اللي لها علاقة بالأزرع وتحديدا اللي لها علاقة بحزب الله، وين المسؤولية اللبنانية؟ وهل المسؤولية اللبنانية بهذا السياق اليوم من قبل الدولة اللبنانية اللي أخذت قرارات بحصر السلاح بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، هل هذه الدولة اللبنانية تقوم بالفعل بما يتوجب عليها أو بما هو مطلوب منها، أو أنه خطواتها بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات التي بدأت بين لبنان وإسرائيل؟
1: أهم شيء عملته الدولة هلا سواء رئيس جمهورية أو الحكومة، أخذوا قرارات تاريخية بما يتعلق بالسلاح وبما يتعلق بحزب الله، وأعلنوا الشق العسكري من حزب الله خارج عن القانون. هلأ كل هالقرارات اللي صارت والمفاوضات المباشرة وكل هالأمور هيدي بعد الحديث هلأ ما اتطبقت، هي قرارات من دون تطبيق ولكن اتخذت، وهي أهمية أنه اتخذت. بده يجي يوم ومش بعيد كتير هالقرارات بدها تتنفذ ولا علاقة بالذي سيجري في المنطقة هلأ سلما أو حرب. ولكن نحن شو لازم يعملوا هلأ الدولة اللبنانية؟ الدولة اللبنانية أخذت قرارات وبلشت بالمفاوضات. المفاوضات خطوة جريئة جدا ولازمة جدا، وما يعني وما في بس مفاوضات سياسية مثل ما شفنا مبارح بوزارة خارجية الأمريكية، ولكن راح يروحوا على البنتاغون، والبنتاغون بدأت تصير مفاوضات عسكرية
0: عسكري
1: وسيذهب وفد عسكري من لبنان لهونيك، وبده يكون في مفاوضات مباشرة أكيد لأنه بلشت مباشرة بوزارة خارجية اللبنانية ما بين الوسيط اللي هو الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان. وهون بده يطلع منها شيء أكيد واضح وشيء بده يتنفذ. يعني المفاوضات العسكرية مش بس انه قضية حكي ومنشوف امتى منطبق، يعني
0: ما رح يحكوا بالسياسة بالمفاوضات العسكرية، شو بده يحكوا؟
1: هن نتيجة السياسة، دايما العسكر هن نتيجة السياسة. بدهم يحكوا بقضية، برأيي أنا بكل هالقصة بلبنان في نقطة واحدة أساسية هي سلاح حزب الله، حصر سلاح حزب الله لدى الدولة اللبنانية وقرار السلم والحرب لدى الدولة اللبنانية. الاجتماعات بالبنتاغون رح تعالج هالنقطة، بدها تعالج كيفية السلاح، كيفية حصرية السلاح بواسطة الجيش اللبناني.
0: يعني رح يكون في هون تعاون أمريكي مع الجانب اللبناني، أم كمان رح يكون في تعاون أمريكي لبناني إسرائيلي بهذا الموضوع؟ يعني هل الأمريكان يسعوا لهذا التعاون؟
1: هني بدهم يسعوا لهذا التعاون، ولكن الأمريكان بنفس الوقت بقدر أكد لك متفهمين لموقف لبنان ولوضع لبنان، ما رح يجوا يحشرونا بقضايا ما منقدر ننفذها بالداخل اللبناني. بتصور أنا اللي بده يطلع عن البنتاغون بده يكون شبيه بالميكانيزم، يعني بدهم يعرفوا وين الأسلحة وين الأنفاق، وبيقولوا للجيش اللبناني إنه في هيك وهيك وهيك، ويكون عم بيتعاون الجيش اللبناني معهم، ولكن هالمرة هيدي بدها تكون مختلفة جدا عن الميكانيزم. الميكانيزم ما كانت فعالة بسام، يعني الميكانيزم كانت مثل يونيفيل 2 إذا بدك، يعني صاروا يعدوا الغارات وما كانوا فعالين. بينما هلأ بما أنه صار فيه هالمفاوضات المباشرة ورح تصير مفاوضات بالبنتاغون، ما في شك أنه بده يصير فيه تعاون، ولكن التنفيذ هو على الجيش اللبناني. بس الأمريكان رح يكونوا كتير حاضرين هالمرة، مش مثل الميكانيزم رح يعني هلأ بالبنتاغون رح يقرروا كيف بدهم يتصرفوا لحتى يساعدوا لبنان على حصرية السلاح.
0: يعني هالمرة في ضمانات أمريكية إنه إذا بيتعاون لبنان الأمريكيين سيساعدون لبنان في هذا الموضوع،
1: ما في شك. ما في شك. وبعدين هالمرة الأمريكيين بصورة جدية، يعني الاجتماعات رح تصير بالبنتاغون وعتصير، وما بيرضوا الأمريكيين تصير بغير مطرح. في كتير دول عرضت مثل إيطاليا مثل قبرص مثل إسبانيا أنه يصير مباحثات اللبنانية الإسرائيلية عندهم. أصرت أمريكا على تكون بواشنطن، وهذا إلا بعنا إلا معنى أنه أمريكا مصرة أنه هالورقة اللبنانية اللي بإيد إيران سحبت ليها لإيران. الورقة اللبنانية إلى حد كبير صبحت بإيد الولايات المتحدة الأمريكية، وهيدي إلى إلى إلى نتائجها، نتائجها عم نشوفها بالمفاوضات ورح نشوفها أكثر بمفاوضات البنتاغون.
0: برأيك بمحادثات البنتاغون رح سيتم التطرق أيضا لأي موضوع له علاقة بالترتيبات الأمنية في حال صار أي اتفاق بين لبنان وإسرائيل، أو أنه لا هالمرة بس الشق مركز على مسألة نزع سلاح حزب الله؟
1: هلأ مركز على حصرية السلاح باعتقادي أنا.
0: طيب على الصعيد السياسي، يعني رح يكون في يومين كمان للمفاوضات، هن اثنين وثلاثة حزيران
1: مظبوط،
0: ورح يرجع ينحكى بمسألة تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب وإطلاق الأسرى وعودة النازحين والخط الأزرق وإعادة الأعمال. ما بتشوف أنه عم نكرر ذات المواضيع؟ يعني هل عم نتقدم؟ هل في تقدم بهذا المسار؟
1: تقدم الكبير هو المفاوضات المباشرة، هاي أهم تقدم. هاي أهم تقدم. هلأ بلشوا بالمفاوضات، عقدوا أول جلسة، يعني مفاوضات مباشرة، عقدوا أول جلسة مبارح، ولكن يعني طلع عنا وقف إطلاق النار لخمسة وأربعين يوم. وين وقف إطلاق النار؟
0: ما في وقف
1: إطلاق النار. يعني إسرائيل عم تقول لهم إيه، ولكن عم بتكمل ضرب. ولكن اليوم شو صار؟ أنا وجاي لعندك لهون، يعني ما بعرف صار فيه يمكن شيء 10 ضحايا لغاية هلا، يعني ضربوا هون وهون بقوة كمان. يعني ولكن في وقف إطلاق النار معلن معلن ولكن ليس مطبق. يعني على الوفد اللبناني بأول جلسة أكيد بده يقول لإسرائيل وللأمريكان خاصة, لأن الأمريكان هن الوسيط الأونست بروكر, ولكن الأمريكان يعني كتير قراب للإسرائيلية ما في شك, ولكن اخدين مصلحة لبنان بعين الاعتبار هالمرة هيدي. أول شغلي بده يقول لهم إياها, طيب شو وقف اطلق النار؟ يعني حبر على ورق ما في شيء. يعني قررنا اليوم الضرب صار أعنف وأعنف, ما بعرف الإسرائيلي كيف بده يجاوب عليهم. الإسرائيلي بده يقول له, بده يقول له للبناني طالما أنت ما عم تقدر تحصر السلاح,
0: هذا الجواب عم بيكون,
1: هذا عم بيكون طالما أنت مش عم تقدر تحصر السلاح أنا بدي أحصر السلاح, لأنه هالسلاح هذا عم بيهجمني, وقف السلاح حصره وحصره لدى الدولة اللبنانية. أنا ما بدي لا أضرب ولا بدي أحتل. يعني رح نوقف عند هالنقطة هيدي المهمة كتير. يعني مفاوضات يعني مش هيني, ولكن لبنان بده يقول وقف اطلاق النار. لأنه مثلا الرئيس بري شو قال لما وصلوا من رئيس جمهورية انه نحن عم نفاوض وهيك, قال لهم جيبوا لي وقف اطلاق النار واخذوا مني ما يدهشوا العالم. طب اوكي فينا نقول له للرئيس بري هلا انه جبنا وقف اطلاق نار نكون واضحين؟ لا. هل يا ترى الامريكاني بعدين بيعمل ضغط على الاسرائيلي انه عمول وقف اطلاق النار كما يجب؟ الأمريكاني لحديت هلأ محيد بيروت ومحيد مناطق يمكن بالبقاع, بس بيرح صار في ضرب بعلبك
0: بدوريس
1: بعلبك, يعني شو
0: قتلوا أحد مسؤولي الجهاد الإسلامي الفلسطيني.
1: مزبوط. يعني كمان هون الأمريكاني بده يلعب دور كتير كتير مهم. المفاوضات يجب أن ترتكز هلأ برأيي أنا قبل ما تصير باثنين وثلاثة حزيران. يجب على اللبنانيين أنه يقعدوا مع الأمريكان ويتفهموا معهم ويطلبوا منهم ويقولوا لهم شو بدنا نحن, لأنه إذا ما تدخل الوسيط الأمريكي هلأ لحتى يفرض وقف لأطلاق النار كما يجب, إسرائيل بدها تكمل على طريقتها.
0: حاول رئيس الجمهورية باليومين الماضيين أنه يعني يكثف من اتصالاته من الضغط ويطلب من الأمريكيين الضغط أو المزيد من الضغط على الإسرائيليين من أجل التوصل إلى يعني وقف اطلاق نار ثابت, ولكن ما نجحت الأمور. يبدو أنه كمان الأمريكي يعني بالآخر مقتنع بوجهة النظر الإسرائيلية اللي بتقول أنه كمان على الدولة اللبنانية أن تتحرك مقابل وقف اطلاق نار ثابت.
1: ما في شك مطلوب من الجيش اللبناني الكثير, ولكن مطلوب منه كمان أنه ما يدخل. يعني في عنا وضع داخلي
0: صعب.
1: يعني ما بده الجيش يدخل بصراع عسكري مع حزب الله بقلب لبنان. يعني وهيدا واضحة عند الأمريكان, والأمريكان بعتقد فهمنينا وبعتقد رح يساعدونا شوي بس, ولكن إلى حد ما. مش انه والله نحن نقعد بنعمل شيء ونتكل على الامريكاني يعمل ضغط على الاسرائيلي وتضل الامور كما هي في جنوب لبنان وبشمال الليطاني السلاح يضل مثل ما هو بايد حزب الله. لا, يعني بده يوصل وقت حتى الامريكاني وعم بيقولها هلا وعم بيقولها للجيش ولقائد الجيش, بدكم تعملوا اللي عليكم كمان, انا بساعدكم بس بدكم تعملوا اللي عليكم. هاي دي بتتعلق فينا كمان كيف بدنا نتصرف, ولكن يجب انه نكمل مفاوضات قبل الدورة اللي جاي هلأ بقضية المفاوضات المباشرة. لازم نكمل مفاوضات مع الامريكيين ونتفاهم نحن وياهم, وإلا الاجتماع اللي جاي بيستمر دقيقة. اللبناني بدي يقول له وين وقف اطلاق النار, بدي يقول له هديك احصر السلاح انت بجيشك لحتى نوقف اطلاق النار وبيخلص الاجتماع. وإذا بدك بياخدوا وبيقولوا بيطلعوا بيانات قد ما بدك وكتير حلوة البيانات, ولكن البيانات شيء ووقف اطلاق النار شيء آخر, وما يجري على الأرض اللبنانية مختلف.
0: سعادتك يعني كسفير, يعني سفير سابق بواشنطن وبتتابع العمل الدبلوماسي اليوم, راضي على طريقة إدارة المفاوضات بالجانب اللبناني؟
1: مجرد أنه رئيس الجمهورية أخذ هالخطوة هيدي بالمفاوضات المباشرة هي كتير مهمة. هيدي أهم خطوة ما اتخذت قبل, رغم أنه صار في مفاوضات كتير يعني مباشرة بيننا وبين الإسرائيليين بالتاريخ وسابقة 83 وغيره. هلأ إدارتها في عنا وفد عم بيروح بيجتمع معه تعليمات ومعه غطى من السلطة السياسية. يعني السفير سيمون كرم أهم شيء عنده أنه عم يتصور مع رئيس الجمهورية قبل ما يروح, وعم بيروح لعند الرئيس نواف سليم رئيس الحكومة كمان قبل ما يروح, ويعني رايح بتعليمات وبغطى. يعني مفروض انه يكونوا عم يعملوا اللي لازم يعملوه، وبعتقد عم يعملوا، ولكن يعني مثل ما قلنا من شوي بسام مفاوضاتنا صعبه، ولازم يعني بوقت من الاوقات الفريق اللبناني بده يبرهن على فعاليه بالجوات لبنان، مش بس بالمفاوضات وبدنا نعمل هيك وبدنا نعمل هيك واخذنا قرارات وما حققناها. لا، بوقت من الاوقات بده يطلب من الفريق اللبناني انه لا يطبق، مش بس يحكي.
0: البعض يعني بيقول انه كانه في استبعاد لوزير الخارجيه عن المفاوضات، يعني هل هل هل مزبوط في استبعاد ام انه لا المفاوضات تسير بهذا الشكل؟
1: هو حسب الدستور والمادة 52 اللي الكل عم يعودوا، لأنه تعود المفاوضات إلى رئيس الجمهورية، مشان هيك هو دايرها هلأ بكل معنى الكلمة. هلأ أكيد وزير الخارجية على علم بالمواضيع اللي عم تصير، يعني يمكن كان مسافر مؤخرا بالفاتيكان بإيطاليا، يمكن مشان هيك ما اجتمع معهم مؤخرا، ولكن أنا ما بعرف إذا كان في استبعاد، بس بتصور أنه الحكومة ورئاسة الجمهورية على علم بما يجري. بنقول الحكومة يعني بنقول بكل وزراء، حتى وزراء الثنائي على علم بهالموضوع.
0: وزراء الثنائي طبعا هني موجودين بالحكومة، وهني كمان يعني عم بيكونوا على اطلاع بما يجري، خاصة انه عم بيصير اطلاع الرئيس نبيه بري كمان.
1: أكيد.
0: بس ولكن نسمع حزب الله بيقول انه انا غير معني بهذه المفاوضات وبنتائجها.
1: ايه هلأ حزب الله اكيد، لانه بعد ايران ما خلصت من الموضوع، عندما إيران بدأت تقول له لحزب الله لا انتهت القصة وبدك تعطي سلاحك للدولة اللبنانية بيعملها، ولكن حتى هذه اللحظة إيران بعدها عبتقاتل باستمرار مع الولايات المتحدة، ما أجى الوقت بعد حتى إيران تقول لحزب الله. حزب الله بيقول أنه أنا غير معني، وبعده عم يهاجم رئيس الجمهورية والحكومة والكل اللي عم نقراها كل يوم، وعم منشوف شو بدهم، يعني هني عم يقولوها بكل صراحة، ولكن بالآخر القرار مش إلهم، القرار لإيران.
0: طيب حتى بهذا الموضوع يعني يلي بيتناول سلوك حزب الله تجاه المفاوضات وتجاه ما يجري على الأرض الجنوبية، هل برأيك حزب الله كمان يعني يلتزم بوقف اطلاق النار اذا توصلت له الدولة اللبنانية، على الرغم من كلام الرئيس بري؟ طب وعدوا للرئيس نبيه بري انه ما بيعملوا شيء اذا صار هجوم على طهران وما التزموا بالوعد. اليوم هل يلتزم حزب الله بالفعل باي قرار وقف اطلاق نار تتوصل له الحكومة اللبنانية، ام ينتظر كلمة السر من ايران كمان؟
1: انا برأيي ينتظر كلمة السر من ايران. للأسف الشديد بده ينتظر كلمة السر. اذا كانت بعد الامور مش ماشي بين إيران وأمريكا وممكن يصير في شيء عسكري، أو إيران ما أخذت اللي بدها إياه، بدها تبيع الأوراق تبع الأوراق اللي بإيدها. إيران ما في شيء عندها ببلاش مثل كل الدول، يعني مش عم له إيران عندها ورقة الأزرع بدها تمنها. وبوقت من الأوقات إذا كان صار في اتفاق شامل بين أمريكا وبين إيران، أكيد نقطة الأزرع بدها تتاخد بعين الاعتبار، ولكن بده يكون لها ثمن، يعني من إيران من الولايات المتحدة. وهالمرة هيدي يعني الزراع اللي هو حزب الله ما عاد بيقدر ينترك كما هو، يعني في حرب هون، يعني عم يضرب إسرائيل وإسرائيل عم تضربه وإسرائيل ضربت. طبعا الخسائر عنا أكتر بكتير، ولكن المستوطنين بشمال هونيك كتير قايمين قيامتهم على نتنياهو، ونتنياهو ما بيقدر بقى حتى ولو صار في سلام أمريكي إيراني، ما بيقدر نتنياهو يقدر يترك الأمور كما هي في لبنان.
0: هون السؤال أنه هي. بيكون في أوقات يمكن تضارب بالمصالح بين الأمريكيين والإسرائيليين، يعني يمكن الإسرائيليين بيعتبروا أنه أي اتفاق مع إيران على الملف النووي هو ممكن يترك ثغرات، وبالتالي الإسرائيليين بيفضلوا أنه لا تنضرب ترجع المنشآت النووية ويقدروا يحصلوا على اليورانيوم المخصب، وبلبنان بيعتبروا أنه مش لازم يصير أي تسوية مع حزب الله، لازم كمان أنه بالآخر ينتهي الموضوع بنزع سلاح حزب الله. إلى أي درجة في مثل ما بقولوا تضارب بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية بهذين الموضوعين؟
1: في تضارب ما في شك فيها، والإسرائيليين يعني مشغول بالهم من أنه ترامب يوافق بالآخر على أمور هني ما بيوافقوا عليها، وبيقدروا يتحركوا من دون ما يكون نتنياهو راضي، ما يكون ترامب راضي على الموضوع. ولكن ترامب عمل كتير كتير مع إسرائيل، ويعني بكفي ضربه للقضايا النووية، بكفي وقوفه بهال باتجاه اتجاه إيران إنه ممنوع يكون عندكم السلاح النووي. وبالنسبة لهالأمور هيدي إسرائيل ما فيها إلا ما تأخذ الأمور بعين الاعتبار، يعني بدها تعطي دينتها كتير لترامب. أما فيما يتعلق بالأزرع وبالوضع بلبنان، ما بعتقد أنه إسرائيل رح تعمل اللي بده إياه ترامب في حال ما عالج قصة الأزرع. إسرائيل بضل عندها حرية الحركة وقادرة وحزب الله منه شعبي بالعالم، يعني إذا بتيجي بتاخد الدول بالعالم كله ولهيك عن الولايات المتحدة وأوروبا، يعني ما في عنده حدا بيسنده إلا إيران،
0: لأنه مثلا وقت غزة شفنا المظاهرات عمت كل الدول،
1: وقت حزب الله
0: ما حدا ظاهر،
1: ما في كلمة ولا بصحيفي برا أبدا، ما عنده دعم إلا من إيران
0: لأنه مصنف إرهابي
1: منه is not popular مثل ما كان بيقولوا بأمريكا is not popular at all، بينما لبنان popular بأمريكا. يعني عنا نحن مثلا بالكونغرس الأمريكاني، وأنا بقدر أقولك عن تجربي، يعني دايما كان عنا أذان صاغية على لبنان وتفهم للبنان، بس هلأ بالوقت الحاضر بوجود إيران بلبنان عبر حزب الله، ما الكونغرس رح يكون سيء بالنسبة لنا، لأنه بدهم يخلصوا من قصة إيران، من تهديد إيران، لأنه اليوم الشرق الأوسط تغير كله، بس ما عاد فيه غير الشق الإيراني لحتى يصور فيه تغيير جذري بالشرق الأوسط، رح يخدوه يعني أمريكا رح بالآخر تاخد هالشي من إيران.
0: طيب سعد السفير أنطوان شديد، يعني كمان بالنسبة لمسألة المحادثات العسكرية، هل هناك خطورة يعني في حال لم يحصل تفاهم، لم يحصل تعاون في خلال هذه المحادثات العسكرية، أن الأمريكيين يقوموا بخطوة تراجعية تجاه الجيش اللبناني ووقفوا المساعدات عن الجيش اللبناني؟
1: كل شيء معقول، معقول لحديت هلأ. دايما الأمريكيين كانوا صريحين معنا وعبي سلحوا الجيش اللبناني في إلى حد معين. هلأ ليك لينزي جراهام شو قال لما راح زاروا قائد الجيش، وهذا شيء بدنا ناخده بعين الاعتبار هالمرة، إذا موقفنا وإذا ما الجيش وقف مش بالضروري يعمل مشكل مع حزب الله، مش بالضروري إنه يصير في صراع عسكري مع حزب الله. إذا ما الحكم اللبناني والجيش اللبناني ما عملوا اللي بيقدروا يعملوه ويسهلوا الأمور وياخذوا الأمور بجدية، أنا بعتقد أنه الموقف الأمريكي من الجيش اللبناني ومن تسليحه أكيد بيخف كتير. بيخف.
0: طيب أي اتفاق ممكن يسعى له لبنان مع إسرائيل، وشو هو الأفضل؟ يعني اليوم نحن بنسمع الكلام الأمريكي والكلام الإسرائيلي بيتحدث عن معاهدة سلام، الكلام اللبناني لا يرقى إلى هذا المستوى، بيتحدث عن اتفاق لتأمين الاستقرار المستدام، بيتحدث عن اتفاق ينهي حال العداء، ولكن لا يذهب إلى مرحلة معاهدة سلام تحت حجة أنه نحن ملتزمين بمبادرة السلام العربية ببيروت 2002. بس قديش بعد اليوم لبنان يعني بيقدر عنده هذا الهامش يلعب فيه، خاصة أنه الأمريكي والإسرائيلي عم بيقولوا بدنا معاهدة سلام؟
1: لا، لبنان عنده هامش وما زال عنده هامش مع الدول العربية التانية، كمان بقيادة المملكة العربية السعودية. أما اليوم لبنان كل شيء مطلوب منه، إذا ما بده يعمل اتفاقية تطبيع أو اتفاقية سلام أو شيء، ما رح يعمله لبنان، بس ولكن مطلوب منه يحصر سلاح حزب الله عند الدولة اللبنانية ولدى الجيش اللبناني. يعني إذا لبنان بيقدر يتوصل لهالنقطة هيدي بسام، ما حدا رح يعمل ضغط علي ليعمل اتفاقية سلام أو اتفاقية تطبيع مع إسرائيل.
0: يعني مش مطلوب منه لهالدرجة، يأمن أمنه ويأمن أمن إسرائيل،
1: مهم أمنه وضمن حصرية سلاح حزب الله بيد الجيش اللبناني والدولة اللبنانية. إذا قدر عملها لبنان هيدي وتمت، ما حدا رح يعمل ضغط عليه لحتى يروح يعمل اتفاقية تطبيع أو اتفاقية سلام، لأنه نحن عنا وضع معين جوات لبنان ما بنقدر نتجاهله، لازم يكون في إجماع حول اتفاق سلام أو اتفاق تطبيع. بما أنه ما في الأمريكان ما رح يحطوا علينا هالضغط هيدا، ولكن في نقطة معينة. هلأ هي نقطة سلاح، سلاح حزب الله كيف معالجتها، ومعالجتها بطريقة طريقة واضحة، وهذا شيء مش هين.
0: برأيك ترامب يعني يسعى لإنهاء كل هذه المسألة قبل انتهاء ولايته، أم أنه يسعى هلأ لحتى أول شيء ينقذ الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ البعض بيقول لك كمان أنا بدي خلص بلبنان، بدي خلص الأزمة بلبنان قبل أن تنتهي ولاية ترامب، لأنه الإدارة الأمريكية التي يمكن أن تأتي بعد ترامب ربما تكون تتبع ذات النهج، ربما تروح إلى نهج آخر، ما حدا بيعرف مين راح يجيبوا الأمريكان.
1: لا بسام، القصة مستعجلة أكتر لأنه في حرب، نحن عايشين بحرب، المنطقة عايشة بحرب. هلا في وقف اطلاق النار بين امريكا وبين
0: ايران،
1: وبين ايران. الدول العربيه عم تحاول انه تبعد الحرب عن الموضوع، الارماده الامريكيه موجوده بالبحر بطريقه هيلي كلها سوا، ما راح تنطر هيدي لحتى قبل ما تنتهي ولايه ترامب. هلا بدت الحل بهالجمعتين، هيدي بدت تنحل، وبدت تنحل بين امريكا وايران. ومتى ما انحلت بين امريكا وايران في كتير امور بتصبح سهله، بتصبح سهلة. وعارف إيران نفسها أنه النفوذ بالمنطقة ما عاد ولا دولة بدأت تحمله. يعني العراق، العراق تقريبا مثل عنا، العراق عم بيصير في ضرب، بس العراق ما عم بيركزوا كتير عليه، ولكن الحشد الشعبي
0: في مشكل،
1: في مشكل طويل عريض
0: طبعا
1: معلوم. بعدين في طيران عم يضرب، وهو عم يضرب منطقة الأكراد يعني. وبعدين الحوثيين،
0: حتى السعوديين امبارح تحدثوا أنه في طائرات استهدفتهم من من من من العراق امبارح.
1: يعني هذا كله بده ينحل بالاتفاق بين إيران وبين الولايات المتحدة. إذا انحل ما راح تنطل الأمور لنهاية، قبل نهاية ولاية ترامب أبدا. وإذا ما انحلت ساعتها في عندك فوضى كبيرة بالمنطقة، وحرب كبيرة، وضرب، ويعني وبعدين يعني إيران ما راح تكون بمعزل عن هالضرب القوي اللي أمريكا معقولة تضربها. مشان هيك يعني هلأ فترة كتير كتير كتير دقيقة، ويمكن في بعض ناس جوات الحكم الإيراني بلشوا يتفهموها شوي أكثر من الأول، وممكن بالآخر يشوفوا شو بدهم يعملوا هني والأمريكان.
0: زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين شو غيرت برأيك؟
1: يعني إيران كان دايما تقول والله أنا عندي حلفاء بالعالم، ودائما تقول روسيا والصين. وين روسيا وين الصين بالنسبة لقداش إلى إيران هلأ بالحرب من بهالوقت؟ ما حدا إجا لنجدتها، ما حدا إجا لنجدتها أبدا. ولهيك الاستقبال استقبلوا فيه لترامب بالصين استقبال الفتحين، في مصالح للدول، في مصلحة للصين، في مصلحة لروسيا. وهلأ بوتين راي على الصين، ما رح يضحوا لا روسيا ولا الصين بعلاقاتهم التجارية مع الولايات المتحدة والاقتصادية كرمال إيران. بدون يروحوا يشوفوا شو بدون يعملوا. طبعا هني بما انه امريكا داخلي بهالقصة هيدي، يمكن بيكونوا جواتهم انه والله مبسوطين انه ايران ملتهية عنهم، بدي اقول امريكا ملتهية عنهم، ولكن بالنتيجة النتائج هودي مع مصالحهم، ما رح يكونوا مع ايران، رح يكونوا مع الولايات المتحدة، ورح يلعبوا دور لحتى يزبطوه بين ايران وبين امريكا.
0: الدليل اليوم ساعتك مطمئن إلى الوضع الداخلي في لبنان بظل التصريحات يلي عم نسمعها من مسؤولي حزب الله، يلي دايما تتهم خصومهم السياسيين بالعمالة وتتوعدهم بما سيأتي بعد الحرب، ودايما في كلام يتردد أنه عملية الاغتيال قد تعود، ودايما في مثل محاولة التلويح بالفتنة وبالحرب الأهلية. أي وضع داخلي نحن منتظرنا اليوم بلبنان؟ حتى البعض يهدد على خلفية المفاوضات كمان، إنه أول شيء لابد مفاوضات مباشرة، وانتبهوا من النتائج ما بدها تكون توصلوا عليها من المفاوضات.
1: حزب الله بيحكي اللي بده إياه، وبيهدد قد ما مثل كل يوم بيهدد، وشتائم وتخوين قد ما بدك. يعني بتقلي قديش أنا مطمئن الوضع الداخلي؟ أنا مطمئن إلى حد ما، لانه قلنا هلا وقت طويل بهالوضع، قلن وقت طويل عم يهددوا وبيعملوا، وبعدين ما الهيئه يعني انه بالنتيجه غالبيه اللبنانيين باغلبيه ساحقه ما بدهم هالحرب، وكلهم عم يلوموا حزب الله كيف جر لبنان لهالحرب. حتى ضمن الطائفة الشيعية الكريمة في كتير ناس
0: أكيد في كتير أصوات,
1: في كتير أصوات يعني هن اللي قاعدين على الطرقات, هن اللي عم يتلقوا يعني شظف العيش اللي عم يشوفوه, هن اللي دمرت بيوتهم واللي انجرفت بيوتهم. يعني ما معقول, ما هودي ناس, هودي عندهم قلب, عندهم راس, عندهم شعور, مش معقول. بقى مشان هيك أنا اللي بشوفه أنه إلى حد ما مطمئن إلى الوضع الداخلي.

0: الجمهورية عم بينتبه كتير لهالنقطة هاي، يعني بقضية السلم الأهلي، يعني دايما بيتصل بالجميع بحزب الله عبر الرئيس بري وبالكل، وعم بيطلعوا كلهم على القصر الجمهوري وبيشوفوا شو لازم يعملوا. يعني بقى مشان هيك أنا إلى حد ما مطمئن.
1: حزب الله مقاطع رئيس الجمهورية مقاطع رئيس الحكومة،
0: أي بس إنه عبر الرئيس بري.
1: الرئيس بري يعني
0: بعد ما يمشي
1: سدش الرئيس بري بعرف بمون عليهم يعني كمان،
0: يعني بوقت من الأوقات. بس كله يعني كلمة ما سألت بسؤالك أول سؤال، كلمة السر بعدها مع إيران، كلمة السر بعدها مع إيران.
1: طيب كمان بهذا السياق، بالسياق اللي له علاقة بما يقوم به حزب الله في لبنان، قديه برأيك كمان يعني التضامن الداخلي أو القوى اللي بتعارض حزب الله قديه شفترت فيها أنه تكون يعني مساندة للمفاوضات اللي عم بتصير، مساندة للرئيس الجمهورية وتشكل مثل جبهة يعني تواجه ما يقوم به حزب الله؟
0: مفروض تكون يعني 100% صريحة كتير بدعمها للمفاوضات المباشرة، وعب شوف أنه الكل عم بيدعمه، ما عدا يمكن وليد بيك جنبلاط بيضل نوعا ما يضل يعني يسير
1: حامل العصاية من النص، يعني.
0: ولكن اللي عم نشوفه من نواب لقاء ديمقراطي مأيدين المفاوضات كلها على التلفزيونات وهيك، حتى وليد باك كمان مأيد المفاوضات، ولكن عم يضل يساير الرئيس بري وضل على علاقة معه لأنه علاقة تاريخية وهيك بشوف الوضع، ولكن كمان هني داعمين للمفاوضات. أنا شايف أنه كل الأطياف السياسية، كل الأحزاب، كل النواب كلهم عم يطلعوا من الشق المسيحي، بالشق السني، بالشق الدرزي، كلهم يعني مأيدين للمفاوضات وعم يعبروا عنها، عم يعبروا عنها بكل معنى الكلمة يعني، وعم نشوفها على التلفزيونات كل يوم.
1: طيب هذا التعبير يعني عن هذا الدعم بتوصل لمحل بتقول أنه إنه إذا هذه الأكثرية اللبنانية موجودة بمقابل حزب الله ومش عم تقدر إنه بالآخر تطبق يلي ما تم الاتفاق عليه، هل يعني الخوف هو من السلاح؟
0: طبعاً طبعاً الخوف من السلاح، ولكن بنفس الوقت حائط الخوف يعني صار أقل بكتير مما كان بالأول. بالأول كان
1: انكسر
0: هالخوف معلوم، مثل ما عم نشوف الكل وقاعدين نحن وياك عم نحكي وكل الناس عم تطلع بتحكي يعني ما عاد حدا هالقد خايف من حزب الله انه بقى مشان هيك، ولكن الكل بيعمل حسابه. بعدين تاريخ حزب الله بالسلاح تاريخ قوي وتاريخ سري اذا بدك يعني بقضية السلاح، مشان هيك العالم اللبناني والفرقاء السياسيين اللبنانيين بيعملوا حساباتهم كمان، ولكن بالنتيجة ما حدا بقى رح يقبل انه يضل في سلاح خارج عن الدولة اللبنانية.
1: نحن بدنا نحتفل هلا ب 25 ايار
0: عيد التحرير. مش حرام من بعد عيد التحرير نرجع يسمحوا او يجروا الاسرائيلي يفوت يحتل الجنوب
1: كل كله، المناطق اللي كان محتلها
0: رجع له ابدا. يعني استجلبوه، وهيدي كلام على كل الناس عم تحكي استجلبوه لحتى يحتل هالمناطق هاي.
1: أنا بدي أشكرك سعادة السفير أنطوان شديد، أهلا وسهلا فيك.
0: أنا بشكرك بسام،
1: أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر. أيضا مستمعينا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة من حوار حر، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل مع ضيف جديد بنناقش معه كمان التطورات والمستجدات على الساحة الداخلية. إلى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع

حوار حر ملفات الدولة العميقة وخفاياها تحت المشهر، فمن يمسك بخيوطها؟ ما هي مخاطر السيناريوهات المطروحة لملف التفاوض مع إسرائيل؟ وماذا يعني الاتفاق الأمني؟ هذه المواضيع كما سواها نطرحها مع مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية بيتر جيرمانوس. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء الواحد بعد الظهر. حوار حر نجمع فيه

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 6 أناني بيبسي 330 ملي بدولارين و90 سنت، كراكرز كريكيتا 130 جرام ب90 سنت.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. المشهد العسكري جنوبا، اتساع في نطاق العمليات رغم الهدنة الممددة. اللجان تبحث قانون العفو العام وجلسة عامة الخميس المقبل. البابا: لبنان لا يزال يواجه محنا قاسية وأصلي يوميا على نية أهله. جعجع: من لا يناضل من أجل وجوده لا يستطيع الحفاظ عليه. والقائم بالأعمال السوري في معرب. فاينانشال تايمز: إسرائيل استولت على 1000 كيلومتر مربع من الأراضي، نصفها في جنوب لبنان منذ 7 أكتوبر. فضل الله: سنقاتل أي عميل لإسرائيل كما نقاتل الإسرائيلي، ولا قطيعة مع عون. تدابير أمنية في طرابلس والضحية.

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجومانا صغيب مراد. الصورة الميدانية في الجنوب لم تتبدل على الرغم من تمديد الهدنة في انتظار الجولة المنفصلة للمسار الأمني بعد 10 أيام في البنتاغون، وعلى وقع المخاوف المتصاعدة من احتمال توسع أي مواجهة إقليمية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، وانعكاسها المباشر على الساحة اللبنانية، علما أن رئيس الوفد اللبناني إلى مفاوضات واشنطن السفير السابق سيمون كرم يعقد في الساعات المقبلة لقاء مع رئيس الجمهورية جوزيف عون لوضعه في أجواء يومي التفاوض. أما الصورة السياسية فتصدرها ملف قانون العفو العام الذي تبحثه جلسة اللجان المشتركة في ساحة النجم في محاولة للتوصل إلى توافق كبير عليه قبل اجتماع هيئة المكتب في عين التين مساء، والجلسة العامة التي دعا الرئيس بري إلى عقدها الخميس المقبل.
1: إذن المشهد العسكري في جنوب لبنان إلى التصاعد مع اتساع نطاق الغارات وتزايد وتيرة العمليات المتبادلة على أكثر من محور، والبارز اليوم كان ارتفاع عدد الضحايا نتيجة الغارات التي تعرضت لها كفر صير والقصيبة وأدت إلى سقوط 4 قتلى وجريحين في حصيلة أولية.
0: وفي بلدة حاروف استهدفت مسيرة سيارة رابيد تابعة للبلدية في أثناء توزيعها الخبز كما قيل، ما أدى إلى مقتل ناصر إبراهيم نصر وجرح شخص آخر يدعى جعفر الشامي، وفي فرون قتل الشخص باستهداف دراجته.
1: واليوم طاولت الغارات والقصف المدفعي ياطر، كفرة، الملكية، سبقين، عريض، دبين، مرجعيون، زوطر الشرقية، بيت يحون، زوطر الغربية والحي الشرقي من بلدة كفر رومان ومرتفعات الريحان في قضاء جزين، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين باتجاه مزارعين في أثناء عملهم في حقل زراعي في بلدة القليلي من دون وقوع إصابات.
0: واليوم استمر تحليق المسيرات وفي شكل كثيف في أجواء بيروت وضحية الجنوبية والزهراني، عدلون، السرافند، صري، النميري والبيسري.
1: الجيش الإسرائيلي الذي اعترض طائرة من دون طيار أطلقت من لبنان وجه انذارا إلى بلدات طورة، النبطية تحت، حبوش، البازورية، طير دبة، كفرحوني، عين قانا، لباية، جبشيت، الشهبية، برج الشمالي، حمين الفوقة، لإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات المذكورة لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة.
0: حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أعلن استهداف مجموعة إسرائيلية في دبل وآلية اتصالات في الطيبة وموقع رأس النقورة البحري، إضافة إلى تجمع للآليات في عرب العرامشة في الداخل الإسرائيلي.
1: وعلى الجانب الآخر سقطت أجزاء من صاروخ اعتراضي على إحدى المستوطنات في الجليل الغربي، ما تسبب بأضرار مادية طفيفة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية. صحيفة يسرائيل هيوم ذكرت أن انفجارات متتالية سمعت في مدينتي حيفا ونهرية أثر عمليات اعتراض جوية جرت من دون تفعيل صفارات الإنذار.
0: إلى ذلك تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثة قتيل من تحت الأنقاض جراء غارة على قانا أمس، والبحث مستمر عن مفقود آخر.
1: وصى هذه الأجواء أشار تقرير للفاينانشال تايمز إلى أن إسرائيل استولت على حوالي 1000 كيلومتر مربع من الأراضي منذ هجوم 7 من تشرين، ولفتت الصحيفة إلى أن ما يقرب من نصف الأراضي المحتلة يقع في جنوب لبنان، حيث أقامت القوات الإسرائيلية منطقة عازلة لردع ميليشيا حزب الله، أما باقي الأراضي فيقع في قطاع غزة وسوريا.
0: اللجان تبحث قانون العفو العام والتفاصيل مباشرة من ساحة النجمي مع الزميلة هنادي سمراء. تفضلي هنادي.
2: نعم جمعنا، في الواقع لا يزال اجتماع اللجان النيابية المشتركة يعني مجتمعا في هذه الأثناء، طبعا وسط حضور نيابي كثيف، ومحور اللقاء استكمال اقتراح قانون العفو. هناك نية واتجاه لإنهاء وتكون هذه الجلسة هي الأخيرة بعد تحديد الرئيس بر هيئة المكتب مساء اليوم كعينتيني وجلسة تشريعية الخميس، وسيكون مدرج على جدول الأعمال لأن هناك اتفاق على ضرورة يعني تمرير هذا الاقتراح قبل عيد الأضحى. حتى الآن يتم يعني الحديث في التعديلات والصيغ المتاحة لغاية يعني النقاش يتواصل حول إلغاء عقوبة الإعدام أو يعني تخفيض عقوبة الإعدام إلى 27 سنة، بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد إلى 17 عاما، وفي موضوع الإدغام ويتعلق بموضوع والذي يتعلق بموضوع احتساب العقوبة الأشد مع ربع العقوبة الأخرى في حال كان هناك أكثر من حكم، وعلى أن تخفض جميع الجرائم إلى الثلث. هذا ما يتم طرحه في هذه الأثناء. طبعا هناك اجتماعات جانبية كانت على هامش الاجتماع، ومن المتوقع أن تنتهي اللجان بعد قليل من إقراره، وسيكون معنا النائب الرئيس الياس بوصعب لإطلاعنا على آخر المستجدات، بالإضافة إلى أن هذا الأمر في حال لم يتم التوصل نهائيا إلى صيغة سيكون يعني مدرج على جدول أعمال الجلسة ليطرح على التصويت. في مقلب آخر كان النائب حسن فضل الله تحدث من مجلس النواب واعتبر أنه في حال أنشئ أي فصيل أو جيش يتعلق بسلاح حزب الله أو مقاتلة الحزب سنقاتله، قال كما لو كان إسرائيليا. أما عن تكليفه من قبل الحزب بالتواصل مع بعبدة فأشار إلى أنه لا يوجد قطيعة ولكن لا تواصل مباشر، ولكن هناك قنوات وإذا استدعت الضرورة سنكون حاضرين. طبعا هو معتبر أن أي حديث عن مفاوضات مباشرة هو خطيئة بهذا البلد. إذن من المتوقع أن تنتهي جمانة بعد قليل، وسنكون معكم بكل جديد. جمانة
0: شكرا لك. هنادي،
1: العفو العام بين محاولة حزب الله العرقلة والتحذيرات من التلاعب به لأغراض ضيقة. شرب المخلوف،
3: تصدر قانون العفو العام المشهد السياسي وما زال بين أخذ ورد، علما أن حزب الله يتولى العرقلة بشتى الوسائل. وكانت تغريدة لافتة لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع حذر فيها من التلاعب بقانون العفو لأغراض سياسية ضيقة، معتبرا أن هناك الكثير من المظالم التي وقعت في المرحلة الماضية ويجب رفعها عن أصحابها. وكيل الشيخ أحمد الأسير المحامي محمد صبلوح وفي حديث للبنان الحر أشار إلى أن أي عفو عام لا تتم مواكبته بإصلاح قضائي وأمني واحترام حقوق الإنسان وترميم السجون سيوقعنا بالمأزق نفسه.
4: اليوم المطلوب من كل الكتل النظرة أن تكون إنسانية لقضية السجناء وتخفيف الظلم على الناس اللي انظلمت على مدى سنين من نظام أمني وقضاء عسكري كان يتبع لنظام بشار الأسد ويفبرك الملفات. اليوم ثبتنا، وبالحكم الأخير اللي طلع للفنان فضل شيكر والشيخ أحمد الأسير براءة بعد 10 سنوات بيأكد أنه نحن اليوم بأمس الحاجة لإلغاء القضاء العسكري، واحد. اثنان، بأمس الحاجة لمعالجة هذه المشاكل لنعمل مصالحة وطنية حقيقية.
3: يبقى أن على مجلس النواب معالجة اقتراح قانون الرامي إلى منح العفو العام من منطلق إنساني وليس من منطلق المصالح والمحسوبيات.
0: أكد البابا لاون 14 في خلال استقباله كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية أرام الأول كيشيشيان أنه يصلي يوميا على نية أهل لبنان وكنائس الشرق الأوسط، وقال إن لبنان العزيز جدا على قلبه لا يزال يواجه اليوم محنا قاسية، وشدد على أنه في وقت تتعرض فيه وحدة البلاد للتهديدات لابد أن تسعى الكنائس إلى تعزيز رباط الأخوة التي توحد المسيحيين بين بعضهم ومع إخوتهم.
1: رئيس الحكومة نواف سلام شدد على أن واشنطن منخرطة في تثبيت الهدنة أكثر من السابق، وتبقى الجهة الوحيدة القادرة على ممارسة ضغط فعلي على إسرائيل لوقف خروقتها. وشدد سلام في حديث إلى أساس على أن نجاح الرعاية الأمريكية للمفاوضات يفترض أن يقترن بمساعدة لبنان على استعادة سيادته الكاملة، سواء عبر الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة أو عبر دعم الدولة والجيش في مسار حصرية السلاح، مجددا رفضه للمغامرات العبثية، ومؤكدا أن لبنان دفع أثمانا باهظة من قتل ودمار ونزوح، وقال كفانا تحريض وتخويف.
0: جعجع الشرق الأوسط منطقة صعبة ونحن طلاب حرية. وفاء شتياء.
5: أشار رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع إلى أن المنطقة لا تزال تعيش تحديات كبيرة، قائلا الشرق الأوسط حتى هذه اللحظة منطقة صعبة وقاسية، ومن لا يناضل من أجل وجوده لا يستطيع الحفاظ عليه. أضاف نحن أبناء تاريخ طويل من التمسك بالحرية، ولذلك نحن جميعا طلابا وعمالا ومزارعين ورجال أعمال طلاب حرية. وقال جعجع في خلال استقباله وفدا كبيرا من دائرة المدارس في مصلحة الطلاب في الحزب، حين أرى شبابا وشابات بهذا الوعي والاندفاع أرى مستقبلا واعدا، وأشعر بأن كل ما قمنا به وكل ما نضلنا من أجله لا يذهب سدى، لأن هناك من هو مستعد منذ اليوم لحمل القضية واستكمال المسيرة. وتابع دكتور جعجع من لا وطن له لا يملك شيئا، والأجيال السابقة في لبنان بذلت جهودا وتضحيات هائلة، لكن غياب الاستقرار السياسي حرم الكثيرين من ثمار تعبهم. ولهذا السبب أقول إن المشروع السياسي السليم ليس تفصيلا بل هو الشرط الأساس لكي يتمكن الإنسان من أن يأكل خبزه وأن يعيش بكرامة. ودعا الطلاب إلى التعمق في معرفة تاريخهم وهويتهم السياسية، قائلا لا تظن أن القوات اللبنانية ظاهرة عابرة أو نتاج لحظة سياسية، بل هي امتداد لمسار طويل من النضال من أجل أن يبقى الإنسان حرا في هذا الشرق.
1: وفي معرب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع القائم بالأعمال في السفارة السورية إياد الهزاع في زيارة تعارف، وتم التداول في التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، فضلا عن التأكيد على أهمية الحوار والتواصل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين اللبناني والسوري. وقدم الهزاع في بداية اللقاء هدايا رمزية للدكتور جعجع.
0: اطلع وزير داخلية أحمد الحجار من قائم مقام مرجعيون بالتكليف وسام الحايك والمدير العام للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب على أوضاع القرى الحدودية، مؤكدا الوقوف إلى جانبهم ومواصلة الجهود لتلبية حاجاتهم وتعزيز مقاومات صمودهم.
1: التعاون بين البلدين على صعيد الكهرباء كان مدار بحث بين وزير الطاقة جو صدي والسفير التركي في لبنان مراد لوتيم.
0: أزمة النازحين تعود إلى واجهة الجدل في بيروت. سيمونا حتشيتي.
6: أثار قرار نقل النازحين من الواجهة البحرية لبيروت إلى موقع جديد تابع لبلدية بيروت جدلا سياسيا وشعبيا واسعا، بعدما اعتبرت الحكومة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم الملف وتحسين الظروف الإنسانية، فيما برزت اعتراضات رافضة للقرار وطريقة تنفيذه. وهنا نذكر ببعض المواقف من هذا القرار. الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام اعتبرت أن نقل النازحين يهدف إلى تنظيم الوجود العشوائي وتأمين ظروف أفضل للنازحين اللبنانيين. بلدية بيروت أكدت أن الموقع الجديد سيكون مجهزا بخيم أكبر ومرافق صحية وخدمات أساسية. جمعيات إنسانية رحبت بتحسين ظروف الإيواء، لكنها طالبت بخطة واضحة ومستدامة لمعالجة الملف. تيار المستقبل رفض القرار معتبرا أن نقل الخيم لا يشكل حلا فعليا، وأن المطلوب معالجة جذرية لأزمة النزوح وعدم إنشاء واقع جديد قد يتحول إلى أمر دائم في العاصمة. مواقف سياسية وشعبية أخرى أبدت تخوفها من تكريس مخيمات جديدة داخل بيروت ومن التداعيات الاجتماعية والأمنية للقرار. في المقابل شددت أصوات أخرى على ضرورة التفريق بين النازحين اللبنانيين والنازحين السوريين، مع المطالب بتسريع عودة السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع الأمن العام. وبين البعد الإنساني والاعتراضات السياسية، يبقى ملف النزوح في لبنان ملفا شائكا ومعقدا في ظل غياب حلول نهائية وتزايد الانقسام حول كيفية إدارة الأزمة.
1: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب راس الحاج عبر أكس: شكرا لمعالي وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي لتحركه السريع بالتنسيق مع وزارة الثقافة لمعالجة مسألة اللوحة التعريفية المرفقة بالنصب التذكاري في نيويورك والمخصصة لتخليد ذكرى الأدباء المهاجرين اللبنانيين، بعدما ورد فيها توصيف ملتبس لهوية أبرز أدباء لبنان في المهجر، وفي مقدمهم جبران خليل جبران، مخائيل نعيمي، أمين الريحاني، وإليا أبو ماطي.
0: الدائرة الثقافية في جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شددت على أن ما حصل محاولة اغتيال للثقافة والهوية اللبنانية ولا يمكن أن يمر مرور الكرام، ولفتت إلى أنه من الواجب الإشادة بالوزير رجي الذي أبدى اهتماما لافتا بهذه القضية التي تمس الهوية اللبنانية، وبدأ اتصالاته لمعالجة الأمر فورا.
1: نفذت وحدة من الجيش تدابير أمنية في مدينة طرابلس شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار مكافحة الإتجار بالمخدرات وملاحقة المخلين بالأمن، وأوقفت في منطقة التل 3 مواطنين لحيازتهم أسلحة حربية، كما ضبطت في منطقة أبي سمرة كمية من المخدرات معدة للترويج، وفي منطقة الأزاعي الضاحية الجنوبية أوقفت وحدة أخرى مواطنا وهو مطلوب لارتكابه جرائم عدة: إطلاق نار على عسكري في الجيش، تعاطي المخدرات، التورط في إشكال مسلح، ترهيب المواطنين وتهديده.
0: في برج حمود أوقفت دورية من شعبة المعلومات سوريا وسورية أثناء قيامهما لترويج المخدرات على متن دراجة آلية في مناطق جبل لبنان لسيما في المتن. أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء.
1: أكدت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية أن صحيفة الأخبار تحرص على تطبيق المثل القائل: يلي بغير عادته بتقل سعادته، وتصر على عدم الخروج عنه من خلال كتابات ومقالات تفوح منها رائحة التضليل والأكاذيب، على غرار ما ورد اليوم في مقالة الصحفية ندى أيوب التي لا صحة لما أوردته فيه لا من قريب ولا من بعيد.
0: شعر سكان حوش حالة صباحا بهزة أرضية بقوة 2.4 درجات على مقياس ريختر.
1: في الأخبار الإقليمية والدولية، ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن دوي انفجارات تسمع في جزيرة قرسوم، وأخبار أخرى مع شربل.
3: لمعالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري باتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي في جهود خفض التصعيد في المنطقة. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول عسكري أمريكي قوله: صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن إيران نقلت منصات إطلاق الصواريخ المتنقلة وعدلت تكتيكاتها تحسبا لأي استئناف للهجمات. وفي هذا الوقت الصين أعربت عن قلقها الكبير تجاه الاعتداءات على المرافق النووية في الإمارات، مشددة على احترام سيادة الدول الخليجية. نائب وزير الخارجية الإيراني اعتبر أن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وأنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح إيراني لواشنطن، وأشار إلى أن الاقتراح يشمل أيضا إنهاء الحرب على كل الجبهات. وفي إطار منفصل، إيران أعلنت تفكيك 4 خلايا على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل جنوب شرق البلاد. إسرائيليا، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عنصر من حركة حماس جنوب قطاع غزة بعد اقترابه من عناصره. وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش وقع أمرا فوريا بإخلاء الخان الأحمر شرق القدس، ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية فتحت حربا وستتلقى حربا، وأضاف: محاولات فرض سياسة الانتحار الأمني من خلال العقوبات وأوامر الاعتقال لن تنجح. أشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن مخاطر وقوع مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف الناتو تتزايد. أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في الكونغو وصول 6 أطنان من الإمدادات اليوم للمساعدة في مواجهة تفشي إيبولا، تشمل معدات حماية شخصية وأدوية.
0: إلى الأحوال الجوية.
7: RLL Weather Report.

مستقر حتى بعد ظهر غد، حيث يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا، يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة، فيتحول الطقس تدريجا إلى متقلب مع أمطار متفرقة ورياح ناشطة تصل أحيانا إلى 75 كيلومترا في الساعة مع ارتفاع لموج البحر، ويستمر على هذه الحال حتى مساء الخميس. اليوم غائم جزئيا بسحب مرتفعة وضباب على المرتفعات، كما تبقى الحرارة دون تعديل يذكر وتنشط الرياح أحيانا. قراءة ثانية لعناوين جولة الظهيرة. المشهد العسكري جنوبا، اتساع في نطاق العمليات رغم الهدنة المممددة. اللجان تبحث قانون العفو العام وجلسة عامة الخميس المقبل. البابا، لبنان لا يزال يواجه محنا قاسية، وأصلي يوميا على نيتي أهله. جعجع من لا يناضل من أجل وجوده لا يستطيع الحفاظ عليه، هو القائم بالأعمال السوري في معرب. فاينانشال تايمز، إسرائيل استولت على 1000 كيلومتر مربع من الأراضي، نصفها في جنوب لبنان منذ 7 تشرين. فضل الله، سنقاتل أي عميل لإسرائيل كما نقاتل الإسرائيلي، ولا قطيعة مع عون. تدابير أمنية في طرابلس والضاحية. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا فريدي سيبك.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: البيئة النازحة، كانوا بالبيئة الحاضنة فأصبحوا بالبيئة النازحة. كان حزب الله يقاتل عند الشريط الشائك على الحافة الأمامية في الجنوب، فأصبح يقاتل على حافة خيمة تأوي نازحا في الواجهة البحرية لبيروت. تحتل إسرائيل الجنوب فيحتل حزب الله بيروت. تحاول الحكومة اللبنانية أن تجد للبيئة مأوى فترد البيئة بإعاز من حزب الله بشتم الحكومة وكأنها هي التي تسببت بالنزوح. تطلب الحكومة من النازحين أن ينتقلوا من الواجهة البحرية لبيروت إلى مراكز الإيواء في المدينة الرياضية، فيرفضون بزريعة أن منطقة المدينة الرياضية غير آمنة، وكل ذلك بإعاز من حزب الله. المشكلة لم تعد في حزب الله وحده، بل في بيئته التي تتمثل إليه على رغم كل الخطايا التي ارتكبها بحقها. فهذا النازح الذي ترك منزله في الجنوب، هل سأل نفسه كيف اندلعت هذه الحرب؟ هل سأل نفسه لماذا تهجر من منزل آمن إلى خيمة لا يعرف متى يغادرها ويعود إلى منزل لم يعد موجودا؟ مشكلة البيئة الحاضنة لحزب الله أنها تحولت إلى بيئة نازحة وتلتزم الصمت حيال من تسبب في نزوحها. هل تعرف هذه البيئة هذا الأمر؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: خبر جديد، خبر جديد من لبنان الحر.
3: الجديد أولا من ساحة النجم، حيث أفادت مندوبتنا هنادي سمرة أن اللجان المشتركة أقرت قانون العفو العام. من جهة ثانية، تسجل زحمة سير خانقة على أوتوستراد الكازينو وصولا إلى جوني بسبب حاجز درك لمخالفات الزجاج الداكن تحت جسر الأبوتر بعد الملعب البلدي، و اشتكى مواطنون عبر إذاعتنا من زحمة السير، خصوصا أنها تتزامن مع خروج التلامذة من مدارسهم. هذا كل شيء.
2: خبر جديد، خبر جديد من لبنان.

0: لبنان الحر.
1: تمساح ومش تمساح ما عم حذركن حزورة. القصة هما فيها انه الاشخاص يلي بيزوروا جنوب اسيا وتحديدا تايلاند بيضيعوا، بيطلعوا بيلاقوا بوجهن تمساح بالشكل. بالفعل السكان بيقولولن ما تخافوا لانه ما بيأذي. حتعرف انه فارانيس سلفادور هو مثل التمساح بالشكل، بيوصل طوله لبين المتر ونص والمترين، والبعض منهم بيوصلوا لثلاث متار بحسب الانواع. الحلو فيه اكيد مش شكله المخيف اول ما تشوفه، انما هالتمساح جانتي على حد قولن، طلع ما بياكل لحم حيوان ولا بشر لانه اكله محدود بالسمك والضفادع والطيور البحريه الصغيره والنباتات البحريه او حتى النهريه والزلاحف الصغيره والجياف وبقية الحيوانات. وعلى هالاساس هالتمساح يلي مش تمساح موجود بالهند كمان وبنغلاديش وسريلانكا وجنوب الصين وفيتنام وغيرها من البلدان بجنوب آسيا.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جيل للغسيل سانيتا لترين ونص ب 3 دولار و90 سنت جافيل ياس جالون ب 1.5 دولار.

الثالثة إلا ربعا في لبنان الحر. موجز الأخبار. تسجل زحمة سير خانقة من أوتوستراد الكازينو وصولا إلى جوني بسبب حاجز درك لقمع مخالفات الزجاج الداكن تحت جسر الأبوتر بعد الملعب البلدي. وشكى المواطنون عبر إذاعة لبنان الحر من زحمة السير، خصوصا أنها تتزامن مع خروج بعض التلاميذ من مدارسهم. أقرت اللجان المشتركة اقتراح قانون العفو العام مع تعديلات، وقال نائب رئيس مجلس النواب لياس مصعب: أخذنا بالاعتبار ملاحظات وزارة الدفاع أو وزارات الدفاع والداخلية والجيش، ونطالب الحكومة ووزير العدل بإيجاد حل جذري للمحاكمات وعدم توقيف أشخاص من دون سبب. أضاف: في حكم الإعدام اعتمدت 28 سنة سجنية، أي 21 سنة ونصف السنة فعلية تقريبا. تحلق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض جدا في أجواء بيروت. الجيش الإسرائيلي أعلن انفجار مسيرة أطلقها حزب الله المحظور على سيارة في مسكاف عام، ما أدى إلى إصابة إسرائيليين بجروح. أفادت وكالة مهر الإيرانية أن الانفجارات في جزيرة قشم ناجمة عن تفكيك ذخائر غير منفجرة. أخيرا، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن قواته تفرض سيطرتها على مضيق هرمز والوضع لن يعود إلى حالته السابقة. الموجز انتهى، شكرا لمتابعتكم.

0: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.

من أرى للتيم تحية لكم مستمعي لبنان الحار من وين عم ترافقونا بلبنان وخارج لبنان. تحية لكم بحلقة جديدة اليوم بتضم كالعادة لمواضيع يلي صرتوا بتعرفوا انها كتير منوعة والسؤال كمان تنكون عم نتواصل معكم نسمع أصواتكم حلوة ونتناقش آرائكم. معكم سيمونا حتشيتي رح لقيكم كل يوم بهذا الوقت ومرافقنا ماريانو داود على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر لثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb تطبيق rll. ما تنسوا دايما أن فيكم تابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا على أكس على يوتيوب على تيك توك على إنستغرام وكمان على فيسبوك وما تنسوا أنه كل أخبارنا بتابعوا وكمان على يوتيوب لا يا عمي على واتساب شانل.

0: مريانو متفقين على ستيل الأغاني اللي منحبه. هل أفهمنا الكلمات ما فهمنا الكلمات؟ مهم نحنا في بيت بدأ. في أرلال تيم اليوم راح تكون معنا زميلي وفاء شديق بنجوم الظهر على الساعة 4، وبينضم لنا على الساعة 5:30 الزميل جورج سويدي. وحلقتنا من أرلال تيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك. وقتك معنا

حلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة رح نحكي عن بوست على حساب الزميل إبراهيم الغريب بقناة الجديد تحت عنوان تبع المحطة. قد منكن شافوا هالمنشور من دون ما تعرفوا شو مضمونه أو حتى خلفياته؟ هالبوست بيتضمن صورتين لإبراهيم، وحدة قديمة على محطة بنزين والتانية ببدلة مع ميكرو الجديد. منشور أكيد أخذ ضجة من تعليقات لايكس وشيرز بطريقة كتير مخيفة وسريعة، مع تعليقات حتى لزملاء وزميلات بالمهنة إلى فنانين وممثلين من لبنان وخارج لبنان.

يعني من هالمنشور بيكتب إبراهيم ببلش تبع المحطة: لقب رافقني لأشهر طويلة وسبقته ألقاب كثيرة، كلما انتقلت من مهنة إلى أخرى بعدما أجبرني مرض والدتي على ترك المدرسة في العام 2015 كنت طالبا متفوقا. طبعا ما رح نحكي كل المنشور لأنه بعد شوي في كلام آخر.

0: مرة ليلتي متابع قصة المنشور وتواصل مع الزميل إبراهيم الغريب يلي من بعد ما شارك قصته بطل غريب عن كل شاب وصبية عندهم هالأمل بلبنان. إبراهيم الغريب عبر عن ماضي رسم له مستقبل جديد على الجديد.
1: من 3 أيام كنت سهران بالأوتيل اللي أنا فيه ورجعت هيك تذكرت شوي الأشياء اللي أنا قطعت فيها توصلت لهون وقررت شارك التجربة مع الناس. كتبت بوست على إنستغرام بيحكي عن مرحلة من حياتي وقت اللي أنا كنت تركت المدرسة سنة 2015. اضطريت اتركها للمدرسة، كان عندي شهادة بريفي، اضطريت اتركها لانه الوالدة كانت مريضة. بوقتها رحت اشتغلت على محطة بنزين وانا من انا وصغير كان عبالي اني اعمل ريبورتر، يعني كتبت البوست وشاركته مع الناس وما كنت متوقع ابدا ردة الفعل الكبيرة والاشادات البوزيتيف فايبس اللي وصلوني بالكومنتات من الناس، بشكل انه البوست راح فايرل بكل لبنان وحتى كمان قالوا ناس من العالم العربي. بوست اصلا هو ما كان لحتى الناس تقلي برافو او تقلي انه انت حرام قطعت بفترة صعبة، انا بعرف انه قطعت بفترة صعبة وبعرف انه علمتني وعلمت علي بمطارح كمان وبعرف انه انا شاطر الحمد لله عم عمل شغل كتير حلو. كان الهدف منه انه انا اقول لكل الناس وخصوصي الشباب اللبنانيين اللي هلأ عم يعيشوا ظروف صعبة اقتصادية واجتماعية وما الى هنالك، انه ما المفروض شيء يوقف في وجه احلامنا. قوة الشاب اللبناني بتكسر كل هدول المعوقات. الفترة اللي انا اصلا كنت عم اشتغل فيها قبل ما اني بلش اشتغل بدومين الاعلام وقبل ما كمل دراسة واستأنف دراسي، وانا بالمناسبة بعدني عم استأنف دراستي، كانت صعبة، كانت مليانة تحديات، كان كل شيء حوالي عم بيقول لا، بس أنا من جوا كنت عم أقول إيه، ما في شيء بيوقف في وجه أحلامنا. وهيدي الفترة على قد ما هي قاسية على قد ما أنه هي كمان عطيتني عنصر قوة بمجالي. أنا لما تسربت مدرسيا أنا وصغير ونزلت اشتغل بالشارع بدومين بقلبه كل الناس بكل فئات المجتمع وبعدين قررت كمل تعليمي بشغلي، هلأ صار فيه خاطب كل الناس لأنه الشغل هيدا علمني كيف أقدر أتعامل مع كل أطياف المجتمع. وبنفس الوقت أنا رجعت كملت تعليمي فصرت قادر خاطب دكتور الجامعة، خاطب المحامي، خاطب الزملاء الصحفيين، وبنفس الوقت خاطب الناس اللي بالشارع بالقهاوي بالمطاعم بمحطات البنزين العمال. ليش؟ لكتير أسباب. فهدول أنا اللي عشتهم كلهم عاطيني اليوم عنصر قوة. أنا الرسالة اللي بدي وجهها لكل ولاد جيلي، أنا هلا عمري 25 سنة، بليز ما تفقدوا الأمل، يمكن هيدا خلاص الوحيد اللي نحن هلأ معلقين عليه. البلد بكل الغريق اللي هو فيه وبكل التخبطات والأمواج العالية اللي نحن عم نعيش فيها اليوم، يمكن الأشي الوحيد اللي معلقين فيها هي هالحلم اللي نحن عم نحلمه. كل حدا فينا، كل حدا من أولاد جيلنا اليوم اللي درسوا وتخرجوا، في منهم بعدهم ما لقوا وظائف، بليز هيدا البلد بحاجتنا، بحاجة تضافر جهودنا كلياتنا. اللي قرروا يفلوا ما منلومهم، هدول تسكرت فيهم السبل وشافوا أحلامهم برا، بس احنا اللي باقيين هون واللي مقررين انه نبقى هون لكتير اعتبارات، اعتبارات عائلية، اعتبارات إنسانية، اعتبارات عاطفية بهيدا البلد اللي معلقين فيه ومعلق فينا. خليكم مصرين انه ما في اي شيء بيوقف في وجه أحلامنا. الحلم لو قد ما كان بعيد إذا الله بده إيانا نحققه رح نحققه، وإذا نحن كمان بإرادة الله نحن كنا بدنا نحققه ما في أي شيء بيوقف في طريقنا، لا ظروف صعبة، لا أزمة اقتصادية، ولا حتى نظرة مجتمع لنا، ولا حتى خطاب تكسير مقاديف مثل ما منقوله بين مزدوجين باللهجة البيضة. الله ما خلق حلم لحتى يضيع، لحتى يضيعه. هذا الشيء اللي أنا كنت من خلاله بدي وصل رسالة للشباب والشابات اللبنانيين اللي كانوا عم بيشوفوا هيدا البوست. إبراهيم نشر هيدا البوست لحتى العالم يقول لللبنانيين برافو، أنه اللبنانيين قادرين يعملوا أشياء ويصنعوا اللي بدهم إياه رغم كل الصعوبات.

أفادت المدعية العامة الفرنسية لور بيكو الأحد بأنه نحو 10 أشخاص إضافيين تقدموا بشكاوى للنيابة العامة بباريس ضد الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدين بجرائم جنسية، وأكدوا أنهم من ضحايا. وكان مكتب المدعي العام بباريس فتح تحقيق موسع بقضايا الاتجار بالبشر عقب نشر السلطات الامريكية آلاف الملفات المرتبطة بإبستين يلي توفى بال 2019. هدف التحقيق هو تحديد هوية الأشخاص بأنه نسهلوا جرائمه بفرنسا من خلال توفير ضحايا له أو يعني حتى المساهمة بنشاطاته. بلغ إجمالي عدد المتقدمين بشكاوى نحو 20 شخص، من بينهم 10 تقريبا ما كان عارف فيهم مكتب المدعي العام. البقية كانوا ضحايا وكيل عارضات الأزياء المتهم باغتصاب قاصرات، هو كان اسمه جان لوك برونيل يلي انتحر بالسجن كامينا بال 2022، وجيرالد ماري الرئيس السابق لوكالة عرض الأزياء المرموقة إليت يلي كان موضع كمان شكاوى نفيها عبر المحامي تبعه. المدعية العامة قالت انه استرجعوا الكمبيوتر الخاص بإبستين وبيانات اتصالاته ودفاتر عناوينه اللي عم تخضع هلأ لمزيد من التحاليل. واكيد يعني كل هالتحقيقات مثل ما قلنا هدفها معرفة مين يلي ساعدوا لإبستين مثلا من خلال استدراج ضحايا صغار السن لعنده. في كمان رجل آخر اسمه دانيال عم بيخضع للتحقيق بباريس إثر شكاوى من أشخاص عم بيقولوا إنه هن كانوا ضحايا، إذ يحتمل إنه هو كمان كان يستدرج ضحايا لإبستين. بنذكركم إبستين يعني قام بعلاقات مع النخب السياسية والاقتصادية بكل العالم، وبتموز 2019 أوقف ووجهت له تهمة استغلال قاصرين جنسيا والتآمر. أما السلطات الأمريكية فقالت أن عثرت عليه مشنوق بزنزانته بعشرة آب 2019، يعني ما بعرف إذا بقى شهر ماكسيموم بسجنه قبل محاكمته، وبيقول تشريح الجثة أنه كانت حالة انتحار.

قضية جيفري إبستين بتكشف من جديد كيف قادر النفوذ والمال والعلاقات السياسية، كيف قادرين انه يخفوا جرائم خطيرة لسنوات كتير طويلة قبل ما تبلش الحقائق انها تظهر تدريجيا. هلا التوسع بالتحقيقات بفرنسا وكل ما عم بيظهر ضحايا جديد، هالأمر عم بيطرح أسئلة كتير كبيرة حول حجم الشبكات اللي أحاطت فيه لإبستين والدور اللي لعبوه أشخاص نافذين بحمايته أو حتى سهلوا جرائمه. وهالجريمة كمان بتأكد أن العدالة بملفات الاستغلال الجنسي العابرة للحدود بدها تعاون دولي عن جد يكون كتير حقيقي، خصوصا لما يتعلق الأمر بأشخاص كانوا على تماس مع دوائر السلطة والمال. ومن ناحية تانية من الواضح أنه دفتر عناوين إبستين صار أخطر من أي مسلسل جريمة، وكل يوم اسم جديد وتحقيق جديد، والكل صار يقول أنا ما كنت بعرفه، ماكسيموم كان هاي باي بينه وبينه.

يعني هيدا لهلا يلي تبين، يعني الله يستر بعد شهر واشهر وسنوات شو رح يبين من الكين مخفي من السنين الماضيه، ومين معقول تكون الشخصيات يلي رح تظهر بملفات إبستين يلي كانوا متورطين معه او كانوا موجودين بحفلات من حفلاته يلي يعني بين مزدوجين صنفت غير اخلاقيه. ومع انه كمان ب فترة الماضية كمان كان قيل، بعد ما في شيء مؤكد، قيل انه حتى كان في شخصيات عربية وكمان لبنانية موجودة كانت اسماء بالملفات.

اعتبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر إكس أن تطبيق إنستغرام هو تطبيق بس للنساء، وأثار هالبوست جدل واسع وحصد تفاعل كتير كبير عبر إكس وسط آراء متضاربة حول محتوي. ومنشير هون إلى أنه ماسك أثار الجدل بصورة متكررة بالفترة الماضية من خلال آرائه اللي طرحها عبر حسابه على إكس.

من بعد هالغنية الحلوة يعني عم نسمع القيصر عن النساء اللي هو كليا رأيه بالنساء عكس رأي إيلون ماسك لحن كفي بهذا الموضوع. أكيد يعني ردود الفعل على المنشور انقسمت بشكل كتير كبير بين السخرية التأييد والانتقاد. في اللي اعتبروا انه إيلون ماسك عم يجرب بس انه هيك إثارة الجدل كعاته لزيادة التفاعل على اكس. بعض المستخدمين وافقوا الرأي واعتبروا انه انستغرام بيعتمد اكتر على الصور واللايف ستايل والموضة والجمال، وهي يعني اكيد مجالات بتتفاعل مع النساء بنسبة اكبر. غيرهم ردوا بسخرية وقالوا ان الرجال موجودين على انستغرام بس تيتفرجوا على الريلز والسيارات والفوتبول، وما ننسى كمان انه يتفرجوا على صور النساء. لا توني وماريانا ما بتطلع فيكم بس انه انتوا قدامي مضطرة يعني هحاوركم. قسم كبير انتقد كلامه واعتبروه تعميم سطحي وابدا منه دقيق، لانه انستغرام بيضم ملايين المستخدمين من مختلف الفئات والاهتمامات. بعض التعليقات سخرت منه لإيلون ماسك واعتبرت انه الرجل يلي عنده منصة كاملة مخصصة للجدال السياسي عم بيقصده هون اكس ما بيحق له ينتقد تطبيقات الاخرين. وكمان في كتير من التعليقات اللي شافت انه تصريحاته الاخيرة صارت اقرب لمنشورات ترند كرمال البقاء بدائرة الضوء الاعلامي.

أخبارنا كمان أعاد لبنان افتتاح سينماتيك لبنان، الأرشيف الوطني المخصص لحفظ تاريخ السينما اللبنانية وصون الذاكرة السمعية والبصرية. افتتح معرض الأرشيفات السينمائية اللبنانية بالمكتب الوطني ببيروت أمام الزوار والجمهور. وتأسست سينماتيك لبنان بال 1999 بمكاتب وزارة الثقافة بفردان بيروت. ضم المركز قاعة لعرض الأفلام والصور والوثائق المرتبطة بتاريخ السينما اللبنانية وصناعة الأفلام. أغلق الأرشيف الوطني قبل نحو 10 سنين من دون إعلان رسمي عن تاريخ الإغفال. بعد الأغلاق ظهرت مبادرات مستقلة للحفاظ على التراث السينمائي اللبناني. ومن أبرز المبادرات مشروع سينماتيك بيروت اللي أطلقته جمعية متروبوليس سينما بال 2018، وبيضم المشروع قاعدة بيانات إلكترونية فيها مئات الأفلام اللبنانية إضافة لعروض دورية لأعمال كلاسيكية ومعاصرة. لعبت السينما اللبنانية دور بارز بعد اندلاع الحرب اللبنانية بال 1975، وركز العدد من الأفلام اللبنانية على الحياة خلال الحرب والصعوبات اللي عاشوها اللبنانيين، الأمر يلي انعكس بأعمال عدد كبير من المخرجين اللبنانيين.

إعادة افتتاح سينماتيك لبنان منه مجرد خبر ثقافي، هيدا كأنه لبنان عم يحاول يرجع ويرجع ذاكرته بعد سنين من الضياع، لأنه السينما بهالبلد ما كانت بس مجرد أفلام للتسلية، كانت مرآة لهالبلد، للحرب، للخوف، للحب وللهجرة ولتفاصيل الحياة اليومية يلي عاشها اللبناني بكل تناقضاتها. ومن هون أهمية الأرشيف السينمائي، لأنه لما فيلم قديم يضيع نحن ما منكون عم نخسر شريط فيديو بس، نحن منكون عم نخسر جزء من ذاكرتنا الجماعية، منخسر صورة بيروت القديمة، صوت الناس، الشوارع، اللهجة وحتى طريقة الحياة اللي تغيرت مع الزمن. المؤسف كان انه الارشيف الوطني تسكر لعشر سنين بصمته، كانه الثقافه بلبنان دايما اخر هم هالدوله. لكن بنفس الوقت الحلو بالقصه انه المبادرات المستقله مثل متروبوليس ما تركت هالذكره تموت، وحاولت انها تحافظ على السينما اللبنانيه حتى بغياب الدعم الحقيقي. بصراحه هذا الشيء بيشبه لبنان كتير، الدوله بتغيب ولكن الناس بيحاولوا ينقذوا ما تبقى. واللافت كمان انه معظم الافلام اللبنانية المهمة طلعت من قلب الحرب والمعاناة، يعني اللبناني حتى بوسط الدمار كان عنده حاجة يوثق ويحكي ويحول الوجع لفن. لهيك السينما اللبنانية عندها طابع خاص كتير، فيها حنين، فيها تعب، سوداوية، بس بنفس الوقت فيها حياة وامل بطريقة غريبة. واليوم إعادة افتتاح سينماتيك لبنان بتقول شغلة مهمة، إنه الأوطان ما بتعيش بالسياسة وحدها، بتعيش كمان بذاكرتها، بأفلامها، بصورها، وبالقصص يلي بتحفظ روح الناس

نحن بقى بلبنان يلي احتل المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث نسبة حاملي شهادة الدكتوراه بدراسة قامت فيها أمريكان كالدويل لتقييم الأسس التعليمية والبحثية بالشرق الأوسط. هذه الدراسة شملت 12 دولة عربية معتمدة أو

لشهادات البكالوريا. أما لبنان فحل بالمرتبة الثالثة وتميز بالنسبة الأعلى لخريجي الدكتوراه بالنسبة لعدد سكانه، وربطت الدراسة هالنجاح بدور لبنان التاريخي كرائد بالتعليم بالمنطقة. وهيك بيكون لبنان الأول بالشرق الأوسط من حيث حاملي شهادة الدكتوراه والثالث على صعيد معيار التعليم والبحث بالمنطقة. خلينا نحكي عن ترتيب الدول واللي أتى على الشكل الآتي: قطر، الإمارات، لبنان، السعودية، تونس، الأردن، البحرين، الكويت، عمان، فلسطين، مصر والجزائر.

إنه يتصدر لبنان الدول العربية بنسبة حاملية شهادة الدكتوراه، فهيدا منه مجرد رقم أكاديمي، بل تذكير بأنه هالبلد على الرغم من كل أزماته وانهياراته بعد عنده ثروة حقيقية اسمها الإنسان. لبناني اللي خسر مصارفه واقتصاده واستقراره ما خسر بعد عقله العلمي ولا شغف أبنائه بالتعليم. فمن رحم الأزمات بعد الجامعات اللبنانية

ما بيكون بس بالنفط أو الأبراج بل بالمعرفة. لكن المفارقة المؤلمة أنه بلد بينتج هالعدد من أصحاب الكافئات بعده عاجز عن تأمين بيئة تحفظهم من الهجرة أو بتمنحهم فرصة بناء مستقبلهم داخله. وكأن لبنان بيعرف كيف يصنع العقول وبعدين بيقدمها هدية للعالم. وعلى الرغم من ذلك بيبقى هالتصنيف رسالة مهمة، قد ينهار الاقتصاد، قد تضعف الدولة، لكن المجتمعات اللي بتملك المعرفة بتضل قادرة على النهوض من جديد. أخبارنا اليوم خلصت، راجعين من بعد ما نعرف شو صاير أخبار جديدة مع الزميلة ريدا هندي من قسم الأخبار.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: تمساح ومش تمساح، ما عم حذركن حزورة. القصة وما فيها انه الاشخاص يلي بيزوروا جنوب اسيا وتحديدا تايلاند بيضيعوا، بيطلعوا بيلاقوا بوجهن تمساح بالشكل. بالفعل السكان بيقولولن ما تخافوا لانه ما بيأذي. حاك تعرف انه فارانيش سلفاتور هو مثل التمساح بالشكل، بيوصل طوله لبين المتر ونص والمترين، والبعض منهم بيوصلوا لثلاث متار بحسب الانواع. الحلو فيه اكيد مش شكله المخيف اول ما تشوفه، انما هالتمساح جانتي على حد قولهم، طلع ما بياكل لحم حيوان ولا بشر لانه اكله محدود بالسمك والضفادع والطيور البحريه الصغيره والنباتات البحريه او حتى النهريه والزلاحف الصغيره والجياف وبقية الحيوانات. وعلى هالاساس هالتمساح يلي مش تمساح موجود بالهند كمان وبنغلاديش وسريلانكا وجنوب الصين وفيتنام وغيرها من البلدان بجنوب اسيا.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف.

سوبر ماكت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة في لي سمك كابتن فيشر 500 جرام $1.80 فخاد الدجاج الكيلو $1.35.

الرابعة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار. نبدأ بالميدانيات، فقد تحدثت معلومات عن وقوع إصابات جراء الغارة على منزل في معركة، وسجلت غارة إسرائيلية ثانية على بلدة حنوي، واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة كفر صير في قضاء النبطي، كما سجلت ثلاث غارات على بلدة دبين. إلى ذلك أقامت قوات إسرائيلية حاجزا عند مفترق الماري في خراج بلدة رشاي الفخار، واعتقلت ثلاثة لبنانيين هم علي عطيه، شو عطيه وأحمد عطيه من بلدة حلتة. عرض رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري للمستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كويمجان. وفي ختام الزيارة الوداعية قدم جعجع للسفير السعودي هدية تذكارية تمثلت بكتاب حمل عنوان لبنان الأبدي، ضم مجموعة من الصور التاريخية من مختلف المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى كتاب النبي لجبران خليل جبران، وهي هدية من النائب ستريدا جعجع مرفقة برسالة تقدير واحترام من رئيس القوات وعقيلته. أعلنت وزارة الخارجية أنها تتابع ببالغ الاستغراب والاستنكار ما نشرته صحيفة الأخبار من مزاعم مختلفة نسبت زورا إلى الوزير يوسف رجي في معرض لقائه مع أمين سر دولة الفاتيكان، وأكدت بشكل قاطع أن ما ورد عار تماما من الصحة ويشكل افتراء متعمدا ومحاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتحريف الوقائع. وشددت على أن رجي أكد خلال اللقاء وبوضوح لا يحتمل التأويل التزام لبنان بثوابته الوطنية الجامعة وفي مقدمها الحفاظ على لبنان التعددي وطن العيش المشترك والحريات. ورأت الوزارة أن ما نشرته الأخبار ضمن حملة ممنهجة تستهدف تزوير مواقف الوزير رجي وتحريفها. في سوريا أفاد الدفاع المدني عن سقوط قتيل على الأقل جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة استهدفت مركز إدارة الأسلحة في دمشق. ولاحقا أفادت وزارة الدفاع السورية بأنها نجحت في تفكيك عبوة كانت مزروعة في سيارة ثانية في باب شرقي في دمشق أيضا. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 16000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 17000، فيما انخفض سعر المازوت 10000 ليرة وقارورة الغاز 54000 ليرة. وتحددت الأسعار على شكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,559,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,577,000، المازوت 1,244,000 ليرة، والغاز 1,444,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: 19 أيار 2026 أوفى التحيات للجميع. ماريانو داوود على هندسة الصوت، وفاء شيدياء عبر الميكرو، بلا جمرك بلش هلأ وبس. عفوا نجوم الظهر، نجوم الظهر اليوم الثلاثة، نجوم على كل حال بلا جمرك بكرة، نجوم الظهر بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. هي مخرجة من الطراز الرفيع، وقريبا قد نقول هي ممثلة من الطراز الأرفع وبنكهة روسية. البداية كانت مع الفجر وصولا إلى الرهينة، وإذا بدنا نوصف وضعنا اليوم كان لازم البداية تكون مع الرهينة وتنتهي بالفجر. عسى أنه هذا الفجر لبنانيا يكون قريب. ميرنا خياط أبو الياس أو عايدة، تنقوا الاسم اللي بتحبوه، او ميرنا او عايدة، ولكن نحن هلا بالوقت الحالي بدنا نختار عايدة. لانه عايدة عاملة هذا الانقلاب الكبير بحياة ميرنا. ميرنا خياط أبو الياس، ألف تحية لألك أيتها الصديقة العزيزة اللي كل ما بسمع عنك شي حلو ناجح بحس حالي أنه أنا نجحت، لأنك إنسانة بتستاهل النجاح من أول ما بلشتي ولغاية هلأ. ما حدا بيعرف شو ناطرك، لأنه يبدو أنه سوف تكر الصبح.
1: مرسي وفاء لألك، مرسي على هالمقدمة الكتير فيها معاني، قدي صغيرة قديش فيها معاني لا توصف فيها خبايا. عنوانك مؤثر جدا، وشو بدي أقلك يعني بالنهاية أنت وفاء شديا،
0: خلي لي إياكي. مرسي كتير لقلك ميرنا، وأهلا وسهلا فيك.
1: مرسي.
0: مبروك الرهينة، هي أول شيء بدنا نقول مبروك الرهينة. وبدي بلش من حيث انتهيت أنا وياكي، عم نقول أنه البداية كانت مع الفجر. هلا اللي عم بيسمعوا واللي مش كتير متابعين بيقولوا وفاء شيدياء شو عم بتقول، ولكن خلينا نفسر شوي انه مسلسل الفجر
1: فيلم سينما،
0: لانه الصدفة كانت مسلسل، صح. اللي هي عن حياة نزار قباني. الفيلم كان الفجر عن استقلال لبنان، صح؟
1: مزبوط.
0: انت بدك تخبريني هلا،
1: صح.
0: وهلا الرهينة بقى، أنا قلبتهم نظرا للوضع اللبناني اللي عم نعيشه، لازم الرهينة لبنان اتخذ رهينة، ويبدو أنه بالمستقبل اللي مش كتير بعيد رح يكون الفجر، هذا الفجر اللي منتمنى قريب مش بعيد
1: إن شاء الله. فيني أرجع شوي أكتر لورا؟
0: أكيد.
1: وقلك لبنان الحر شو فيه شو ما فيه، تتذكري يا وفاء الوجه الإعلاني؟
0: صحيح.
1: مين صور دعاية لبنان؟ مزبوط.
0: أنت على الـ LBC.
1: على الـ LBC، وكان بانويت على الطرقات الوجه الإعلاني، أول يعني وجه إعلاني أنا كنت عم صور للبنان الحر شو فيه شو ما فيه. يلي فيه اليوم أنه الفجر هو كان فيلم سينما بيحكي قصة استقلال لبنان وقت اعتقلوا الرؤساء، المراحل يلي اعتقلوا فيها بالضبط كيف صارت، كيف سحبوه من بيته لبشارة الخوي، كل شيء مثل ما صار بالحذافير. وعملنا عن باراليل قصة رومانسية كان من إخراج توني أبو الياس،
0: زوجك من جاله تحية المخرج توني أبو الياس.
1: ووقتا عمل صورنا كان على أيام البوبين الكبيرة وفاء 35 ملم، وما كان في بلبنان لابوراتوار لحتى نطبع. سفرنا عملناه بأمريكا بهوليوود طبعنا وعملنا الميكساج بهوليوود، لا ما كان في لابوراتوار بلبنان، بعدين اتطور صار فيه. والمرحلة الثانية كانت مسلسل صدفة للأستاذ أنطوان غندور الله يرحمه،
0: الله يرحمه
1: ويوجه له الخير، يعني ألمه الرائع. وكان بيحكي قصة حياته حياه نزار قباني كمان كان لي الدور الاساسي، والتجربه اللي كانت غريبه عجيبه هي الفوازير. الفوازير صحيح. كان اسمه مشاوير يلي لعبت فيهم 30 شخصيه.
0: صحيح.
1: فاجت شخصيه عايده ما بتشبه ولا وحده من كل هول.
0: بدنا نحكي عنها بالتفصيل، تلك الشخصيه اللي عن جد ما بتشبه ولا شخصيه، وشخصيه صعبه كتير، شخصيه مركبه، شخصيه ضد قناعاتك وضد توجهاتك وضد مبادئك. هلا بنحكي عنها على كل حال.
1: يلا
0: شو عم بيصير بلبنان؟
1: لبنان كل حدا بده شقفة منه، لأنه أنت مش ممكن تاكلي شقفة بونبوني مش طيبة أو فاسدة. كلهم بده يتمثلوا فيه، وحتى يوصلوا لشقفة من ذنب لبنان رح يموتوا عليه. مشان هيك كل بده شقفة لحتى يكبر، لأنه بيعرفوا أنه لبنان شو بيصدر. بيصدر عقول، بيصدر أدمغة، بيصدر فن، بيصدر أرض طلع منها الحرف،
0: صمود،
1: بيصدر صمود، بيصدر شعب بيحارب وبيناموا بيقوموا بيسهروا بيظهروا وبيجوعوا، بيرجع بيعطشوا، بيرجع بياكلوا، بيرجع بربي، بيرجع بيتعلم. هيدي وين بدك تلاقيها؟ بأي شعب؟ فهني بدهم ينا لسبب بسيط، تيتمثلوا ويصيروا شوي مثلنا. معهم حق، بس ما معهم حق يقربوا علينا.
0: نعم. ومن يطمع بالسيطرة على لبنان من أولاد البلد، سواديزان أولاد البلد، لأنه بفتكر أنه لا ينتمون إلى هذا البلد، ينتمون إلى بلد آخر.
1: صح.
0: وهذا البلد الآخر بده يسيطر على لبنان. يعني هودي شو منقلون؟
1: في بعض منهم ما فيك تلوميهم ايديولوجية معينة من هن وصغار بيقولولهم انه المي لونه اصفر او لونه اخضر، بيربوا على هيدا الشيء. ما بتقدر تجي انت بيوصل لعمر معين تقولي له المي لونه ازرق. ففي شقفة كبيرة من هول ما فيك تلوميهم، لانه خلقوا ببيئة ما بيعرفوا الا الشيء اللي شافوه. اذا انت وفاء خلقتي ببيت معين بتشوفي شيء معين، خلي حدا يغير لك معتقداتك بتكون صعب عليك. الايديولوجية من أساسها بلشت غلط.
0: بس إلا إذا أنا بوصل لعمر عندي شوية نضوج، عندي شوية مراقبة، عندي شوية قراءات، عندي شوية رشارش، عندي عقل بفكر ومنطق بفكر.
1: بس إذا كنت محكومة، أنا ما عم برر لحدا أبدا.
0: أكيد أكيد.
1: ويلي عم يطلعوا بريت الاتجاه شفنا ولحواليهم شو عم بيصير فيهم. اللي شي كتير بزعل، كتير بزعل يلي عم بيصير. معظمهم ما اختاروا، بس يلي اختاروا هن أشخاص ما بيريدوا إلا الفساد. وهن مستفيدين بطريقة غير مباشرة، مستفيدين شخصيا، ولكن هن مش عارفين إن رح يكونوا أول الخاسرين. بالدرجة الأولى عم يخسروا أرواح. كل شيء بيتعود إلا الروح.
0: هلا هن عندهم هيدي الثقافة إنه ما عندهم مشكلة، يعني ما بيقولوا قتل أو استشهد، بيقولوا ارتقى.
1: صح.
0: يعني بيعتبروا إنه هيدي من ضمن عائدتهم. يعني
1: نحن من
0: حتى إذا خسروا أرواح
1: نحن منحارب بالثقافة بالفن، منحارب بالأبطال يعني يطلعوا لبرا عم يمثلوا لبنان بأحلى تمثيل. أنا هيك بعرف حارب. أنا السيف تبعولي هو الكلمة، هو الكاميرا، هو الصورة، هو وقفتي قدام الكاميرا. هيدا هو السيف تبعولي، لأنه هيدا اللي بيبقى وهيدا اللي بتتذكره العالم. ولا بلد بتتذكري أنت من 20 سنة مين كان رئيس الوزراء، بس بتتذكري أنه بهيدا البلد كان في هيدا الفنان أو هيدا الرسام أو هيدا البيانيست أو هيدا المؤلف أو هيدا المؤرخ. فهيدا الشيء نحن اللي عم نصدره لبرا، وهيدا سلاحنا
0: بطبيعة الحال. متفائلة على المدى اللي شوي بعيد بلبنان أو طبعاً. بتحس فالج ما تعالج؟
1: فالج ما تعالج ايه بالأشخاص، بس على المدى البعيد متفائلة. لو مني متفائلة كنت شفتيني فليت من زمان. متفائلة لأنه إذا ما في تفاؤل ما بتقدر تستمر. مجبورة أني أتفائل بالأقلية اللي هي بدها مصلحة لبنان، مجبورة أتفائل. ما فيني أقول ما أتفائل. إذا أنا قلت ما أتفائل وغيري ما قال، لوين بدنا نوصل؟ مت وقتها بيروحوا على الانتخابات بيقولوا أنا ما بدي صوت وأنا ما. طب إذا 1 على 2 على 3 على 10
0: صحيح
1: منخسر. فأنا ما بدي أخسر لبنان، ما بدي أخسر ولا شبر ولا شقفة ولا نقطة ولا حرف من لبنان.
0: مسلسل الفجر، مسلسل بعدني بقول مسلسل فيلم الفجر،
1: نعم،
0: حكي عن استقلال لبنان، بتعتقد انه فعليا اخذنا استقلالنا من اول ما اعلن الاستقلال فعليا ونحن اهل انه ناخذ استقلالنا؟
1: نحن اهل بس نحن ما اخذناه، نحن اخذناه على ورق. بقي ورق على حبر، تطبيق على الارض ما اخذناه لان نحن بعد ما ورقنا بولا مرحله نقول سيادتنا هي بالدرجه الاولى ونحن اللي منقرر. ما اجا تقريبا رئيس او ما اجا مسؤولين هن كان القرار الاول والاخير لقلن، لبل كان في ناس عم بتقرر عنهم. فعن اي استقلال عم تحكيني؟
0: صحيح. للأسف على كل حال مثل ما قلتي علينا أنه نتأمل، والأرجح أنه نترجى لأنه الأمل قد ينكسر ولكن الرجاء لا ينكسر.
1: صح.
0: ميرنا أبو الياس، تكتمتي على هيدا المسلسل اللي هو إنتاج روسي، واللي أنت ونيكولا معوض وناس قليلة لبنانية شغلين فيه، حتى وأخيرا نضج هيدا العمل وسوف يعرض أو بلش يعرض. خلينا نبلش من الأول، من أول الأول. بعرف انه انا اللي بعرف وما بدي اسالك وما بدي خليك اذا بدك تخبري تفاصيل، ولكن بعرف انه انت مرقنا بايام كتير صعبه، وبعرف انه ميرنا ابو الياس دقت ابواب من ناحيه الفن والتمثيل ويعني وصلت الامور الى ما بعرف شو، بس مش لنتائج مرجوه عند ميرنا ابو الياس. واذ ربنا او الكون بكافئ ميرنا أبو الياس بهيدي الفرصة الذهبية الثمينة جدا، لأنه ميرنا أبو الياس نيتها طيبة والنوايا بحسب نواياكم ترزقون مثل ما بقول سيد المسيح. خليني بلش من الأول، الرهينة وعايدة.
1: صح.
0: كيف بلش؟ حكيتي بأكثر من مقابلة، حكيتي وبدنا نرجع نحكي لأنه اللي بيسمعوا لبنان الحر ما كتير بغيروا عن لبنان الحر.
1: يعني وفاء دايما عندها مساجات مبطنة بتبعتها. الرهينة هو أنا بتعامل مع شركة كاستينج اسمها Promote Yourself، يلي هن للدعايات ولمسلسلات اللي بدوا أدوار بياخدوا من عندهم. أكيد ما تكون يعني بيكونوا عايزين ممثلين يمكن أوقات عم يفتشوا عن وجوه معينة.
0: وأنت بتعملي workshop
1: أنا وياهم بننظم ورشات عمل workshop acting، يعني بدرب على التمثيل أنا. هو أوقات بيبعتوني.
0: ليه مش على الإخراج بين هلالين تاع التمثيل؟
1: هل هو يعني دورات سريعين؟
0: أوكي.
1: دورات سريعين. هلا وأوقات بيبعتولي من مسلسلات مثلاً بيجي حدا معه دور بمرنه بروح بيعملوا هيدا الدور. على كذا سنة عملنا هيدا الشيء، وكان بكل يعني بآخر كل الوركشوب أنا بعمل مثل شيء بيقدموه on stage، وبيجوا ناس بيحضروا الشيء اللي بيقدموه التلاميذ اللي بيكونوا أخدين الوركشوب. يعني كان عندي كتير ضيوف مثل مع حفظ الألقاب، أسامة الرحباني، جوليا قصار، باميلا الكيك، كتير كتير كتير أسامي، سيد رفيق علي أحمد، كلهم بيجوا بيحضروا وبيشوفوا هذا الشيء. النتيجة أنه هل شخص يلي جاي يشترك ما عنده أي فكرة ولا أي باكراوند عن التمثيل، بس بثمان جلسات بيقدم شيء على المسرح.
0: نعم.
1: وهون كمان هيك بلشت مفاجآتي. انه شخص ما عنده فكرة عن اي شيء قادر يؤدي دور تمثيلي. فمن بعد كذا سنة انا وياهم بعطولي نص. انا فكرت هيدا النص مثل ما بنعمل عادة بدي درب حدا.
0: نعم.
1: اوكي. فقالت لي قريه مزبوط. قلت لها اف دور بينقز. قالت لي قريه مزبوط. لقلك. قلت لها ايه قريته. انا ما اخذت كلمة لقلك، يعني ما كتير استوعبت لقلك. رجعت عم بقلها، قلت لها ميشيلا هي المديرة، قالت لي ميرنا هيدا الدور لقلك، يعني صار في نحنا اخذوا عطا نحنا وياهون وشايفينك انت بالدور. هلا انا اللي بيشوف صوري مش رح
0: غريب عن جد غريب
1: مش رح يتخيل انه طيب ليش. هني كان عندهم بالدرجة الأولى وفاء شغلتين. أول شغلة ما بدهم يتعبوا يمرنوا ممثل، بدهم حدا باكج جاي ردي. يعني هنيك ما في وقت لح يكون تصوير، يعني في كتير كتير أيامات تصوير وما عندهم وقت يدربوا حدا. وبالدرجة الثانية كتلة أساسية عندهم بدهم حدا شكل وجهه طبيعي بعد مش خاضع لا فيلر ولا بوتوكس ولا شيء، يعني بدهم ريد إكسبريسيون تطلع.
0: طيب لحظة، بين هلالين الباكج تبعك امرأة جميلة، جسم حلو، وجه حلو، كلاس، عرفتي انه يعني الباكج اللي هن طالبينه منافي جدا للباكج تبعك.
1: هن لانه اخذوا بعين الاعتبار شغله اساسيه انه انا بمرن على التمثيل، وعرفوا انه انا مقدي ادوار قبل، يعني هون شركه
0: الانتاج
1: هون بروموت يور سيلف، الشركه هن اللي كان دورهم انه بيعرفوا انه انا بقدر ادي حيلا دور، وقالوا لي دور is challenging وميرنا رح تكوني أكبر من عمرك، ما في ميك اب، لا بل في إشياء أسود تحت العينين، يعني عارف مش أنا يلي رح بين. فوقت طلبوا مني أبعد كاستينج قالوا لي no make up nothing مثل ما هو، حتى بلا إضاءة مثل ضوء الأوضة بدك تحطي، يعني مع الخيلات مع كل شيء، وما رح نقلك ولا تفصيلة عن كيف بدك تأدي الدور، بليز بإحساسك قولي أنت كيف شايفتي. وما في كم يوم دغري اجى الرد، يعني
0: يعني هلا اللي مش متابع حديث ميرنا ابو الياس على غير محطات اعلاميه عم بيقول فيها نعمل مسابقه هلا شو هو هالدور، لانه بعد ما حكينا عنه للدور. كمان اللي سمع المقابلات، وانت منك عم تحكي عن الدور تنقول، او سمع نص المقابلة او ربع المقابلة بغير عكافة وسائل اعلامية،
1: لم حبين اختار الحمد لله يا وفاء،
0: صحيح، بيقول انه ممكن شركة روسية، مسلسل روسي انتاجه روسي، مفروض يكونوا اخذين ميرنا ابو الياس لانه شكله قريب من قريب من الروس، من الروسيات.
1: صحيح اللي عم بتقولي،
0: صحيح،
1: شعر طويل، صحيح، كذا حدا سألني،
0: شقرة اكيد اخذينا، والانجليش تبعها بارفي،
1: طلبوا مني احكي انجليزي مكسر،
0: ما هاي اخذينك لهونيك حتى تجستي دور ممثلة روسية، الانجليزي على ريغار مكسر، ممكن معلمينا روسي تحكي روسي. ابدا ما اجى على بالنا انه ميرنا ابو الياس سوف تجسد دور امرأة داعشية.
1: قالتها وفاء على الهواء، ما تنقذي المستمعين اللي عم يسمعونا. منيح اللي عملنا انترودكسيون عن معتقداتنا.
0: ما هاي صحيح، يعني امرأة داعشية منقبة اذا فينا نقول، ومثل ما قلتي اكبر من عمرك، انت ما قلتي قديه، 15 سنه او 20 سنه
1: تقريبا، 15 سنه،
0: مع ريت حوالي العينين، مع سواد تحت عينيك، ما بعرف
1: تاتو على الوجه شوي،
0: كمان تاتو على الوجه، يعني هلا انا عم بخبر انت بدك تخبري، يعني رحنا لهونيك ميرنا قديش فكرتي تتاخدي هذا الدور؟ أول شيء يمكن ما فكرتي لأنه شركة عالمية، يعني شركة
1: لا العكس صار، أول شيء فكرت بعدين اقتنعت.
0: أوكي
1: أول شيء فكرت كيف بدي أعمل هيدا الشيء، يعني مثل ما أنت قلت المعتقدات، طب أنا بأي نظرة بدهم ياخدوا أنه أنا معقول ألعب هيدا الشيء؟ كتير صارت 100 فكرة وتاخدني وتجيبني، والشغلة اللي قلتيها قبل، طب أنه أنا إذا بدي أرجع بعد فترة، طب انا مش على القليل لازم يكون شوي من شكل الطبيعي، يعني شوي من انا مين بدي ارجع شخص، طب معقول ياخذوا فكره انه هيك صار شكله، هيك الادوار اللي تنتصح،
0: صحيح،
1: يعني كان فيها تشالنج كبير، بس صدقيني باقل من ساعه او اقل سقط كل شيء، لانه هلا انا فيني اقول انتاج روسي بس يكون ضعيف، فيني اقول انتاج انعمل بهوليوود يكون شيء تعتير،
0: صحيح،
1: بس لا، هيدا الانتاج كان ضخم جدا يوازي مثل هوليوود يعني. وكمان في شغلة، وقت عرفت أنا مين الممثلين ومين المخرج، يعني أهم ممثل بروسية، أهم ممثلة بروسية اللي هي من باكراوند باليه وبتعمل مسرح وعم بتمثل، اللي أنا كارنينو يعني، وكمان رجعت كمان وقت قالوا لي أنه مضي من لبنان نيكولا معوض، حبيب قلبي نيكولا إذا عم بسمعنا بحبه كتير،
0: فنان عالمي، ممثل عالمي، حبيب نيكولا معوض،
1: عالمي وتواضع،
0: وصل على هوليوود يعني،
1: تواضع نيكولا، وقديش هالإنسان القريب على القلب، يعني عن جد يعني
0: ونيكولا أخذ روسية لا أو أوكرانية زوجته
1: I think yes. أي.
0: أوكرانية يمكن.
1: مفتكر. فكمان نيكولا أوريدي كان مضي. يعني مضي على الدور كمان هذا الشيء بشجعك لأن نيكولا ما بقى يعمل خطوة ناقصة.
0: بطبيعة الحال أكيد.
1: من بعد his only son. ما بقى يعمل. فالباكج كله على بعضه قلت عن جد أنا أفكر هيك. إنه شو عم فكر ما أنا بنهي عم مثل. يعني عم مثل شو أنا هلا إذا مثل بلبنان شريرة رح كون شريرة.
0: بس فيها خطورة ما تقدر تقدم الدور. ما تقدر تأدي الشخصية كما يجب.
1: ما هو وقت أنا بعثت لهم الفيديو وقالوا لي exactly هيك بدنا إياه. أكيد أنا اشتغلت على الدور رجعت وفاء وعملت ريسيرش وبلعت وبلع مش كقصدي حفظ
0: يعني فهمت
1: يعني
0: شخصية شرحتيها
1: لدرجة بس كنت أرجع على الكرفان تبعولي يعني أرجع معصبة أرجع هيك مكشرة مثل بالتصوير
0: ما تقدري تظهري من الشخصية إلا لبعد فترة
1: مرة كنت راجع هيك في شخص من الكرو بيقول لي what happened nothing مدري شو عم بحكي طلع I'm sorry إنه بعدني
0: I am Mirna
1: بعدني فايتة بالدور يعني كانت لا أثر أثر فيني بلا أكيد أثر فيني بوقتها وكمان بزيادة لأن في مشاهد عنف أنا بمارس هالعنف على البنات المخطوفين عندي
0: الرهائن
1: هو اسمه الفيلم الرهينة
0: صح.
1: يعني البنت الروسية اللي انخطفت جابوها لعندي أنا ليه بحكي عربي مكسر لأن باردون إنجليزي لأنه هو المفروض أحكي عربي لأن أنا عربية بس أنا الرهائن اللي عم بيجيبون هني أجانب
0: نعم
1: بنات أجانب بيخطفون بيحطون أنا ما بيفهموا علي عربي دونك بتعاطى معهم بالإنجليزي
0: طب ميرنا ليه ما استفادوا من جمال ميرنا أبو الياس
1: يا الله عم تعمل لي كومبليمونات
0: لا على... طب ميرنا ما عم بعمل كومبليمونات بس انه يشوهوها لميرنا ابو الياس بالوقت اللي قدرين يستفيدوا من جماله
1: لا لا ما شوهوني هن عطوا الدور حقه
0: اه
1: عطوا الدور حقه ليكي انا اول شغلي بالتمثيل اللي بيجوا بالوركشوب عندي بقول لهم فرجيهم ممثلين بقول لهم كيف بقولوا لي هيدا عم بيمثل منيح هيدا عم بيمثل مش كتير منيح هيدي هي حسيناها شو شرينا بقول لهم هاي اللي نجحت
0: أوكي.
1: طالما قلتوا عم بيمثل يعني ما وصلكم الإحساس
0: صحيح
1: يعني صح. هني كانوا عم بيوصلوا الإحساس بالشكل الصحيح وأنا كنت عم بعطي أحسن ما في عندي يعني وكنت أكيد عم بعطي هونيك إضافات من عندي تطلع معي سبونتاني يعني وعشته للدور
0: يعني إذا بدك إذا تنط المخرج لفترة
1: لا
0: وترجع
1: لا الممثلة
0: الممثلة بس المخرجة كمان
1: المخرجة من أي ناحية
0: يعني من عين المخرجة
1: تستعمل صح مظبوط
0: للعين الثالثة تبع المخرجة
1: صح مظبوط مظبوط هالشي هين عليهم أنه ما ياخذوا 100 كات للتيك يعني
0: أو شفتي كيف شفتي كيف من بعد ما خلصت التصوير وأديت الشخصية على أحسن ما يرام هيدي الشخصية الداعشية اللي جسدتيها نقمت عليها ولا شفقت عليها
1: أكيد شفقت عليها
0: شفقت عليها
1: ما نقمت عليها ما نقمت عليها لأن هي توصلت لهون كانت مأمورة ومهددة بمحل معين بعائلتها بالأنتوراج تبعولها لأنه أوقات في ناس بيوصلوا لمحل إذا ما بينفذوا أوامر ما بيقتلون لقلن تيعذبون بيقتلون كل عيالهم ففي شغلة يعني بتشفقي بمحل معين وسألتيني قبل سؤال نسيت جواب عليه قلتي لي ليش هالتكتم
0: صحيح
1: أوكي تخيلي أنا إجا هالعمل ورحت مثلت وإذا حدا بده يسألني بدي إجي أقول لهم ليكو بس ما بعرف بعد سنة سنة ونص أو سنتين لحتى يطلع وبس يطلع يعني ما كانت مظبوطة أول شيء انه احكي عن عمل انا عارفة لان انا دوري كان تقريبا بالبدايات يعني بعد فيه بده يتصور بتركيا وبالمطار كذا مطار وبروسيا في كذا محل بيتصور بعد كان المشوار طويل فكان ما بقدر احكي عن شيء لبعد فترة بده يطلع كنت ما بعطي حقه
0: بس بتعطي حقه بس ما بتعطي حقه ولا نعرف انه في ناس بتدور ورا الشخص اللي بيحصل على فرصة معينة في أشخاص كتير بيدوروا وراء حتى يمكن يفشلوا له هيدا المشروع
1: هو اللي موجودين كل يوم بس لحتى قدرت أنا أخذ هيك دور دايري دينتي الطرشة لهول الناس لأنه ما عندي وقت ما عندي وقت شوف شو عم بيعملوا وكمان شغلة وقت أوقات كنت أسأل بمناسبات أو بانترفيوز أنه شو جديدك
0: صح
1: قبل كان في مظبوط أنا فيلم وقصص عم بحضر له توقفت مش توقفت يعني ألغيت لا تأجلت لا أحداث لعدة أسباب في ناس فكروا انه انا عم بكب خبريات بس لحتى عبي تقول انه انا عندي. وانا هالشي ما بحبه، ما بحب انا يلي انا ولا مرة من اول نهار بلشت في شغل ما حكيت حقيقة. فسمعت كتير انه انه طب وينو هذا اللي حكيتينا عنه. فتعلمت انه وفاء كل يوم نحن بنتعلم،
2: صحيح،
1: انه اصبت ما ينحكى بشي الا
2: ما يصير عن نار،
1: ما يصير
2: وحتى أو من ما بعد يخلص. ما ينضج
1: ما ي... لا ما بعد ما يخلص هديكي كنا قبل يصير عن نار، هلا حتى يخلص.
2: نعم، اول نهار تصوير كان بدبي.
1: نعم
2: هذا اللي عملتي بانيك من خلاله،
1: رعب. اول نهار كان رعب، رعب لانه للي ما استمع على حديث قبل، انا وصلت من المطار دغري على التصوير، قالوا لي في عندك مشهد دغري عندك مشكل، قلت لهم لا ما عندي مشكل، قالوا لي ما تستغربي اللوكيشن تقريبا بعيد ساعة، قلت لهم ما في اي مشكل. قطع ساعة اثنين ثلاثة وصلنا على محل، صدقيني وفاء ما بتشوفي ولا شيء حواليك، وصلنا على محل ما بقى في طريق، صار في حجار وساقية مي وجبال. عم بتطلع حوالي، انا طلعت لقيت التليفون راح الرزو، والشوفير يلي عم بيسوق عم بيطلع على المراية وفيني. وقفت هيك طلعت برامت، انا مصورة على التليفون 360 دقري، ما في حس لأي بشر ولا أي حضارة ولا أي شيء. بلشت تنهار أعصابي، جيت بدي تلفن ما فيني تلفن، ده أنا دغري على الوصلة كانوا عطوني خط إماراتي. نعم. وخطي أنا رومينج، ولا الرومينج ولا الخط الإماراتي ماشي. أنا قلت إذا أنا رحت هون مين بده يدري فيني،
2: ما حدا بيسأل عليك.
1: لحتى فكرت أنه أوقات بركي حدا عم بيعمل مقلب كانديت كاميرا، أو يعني صار 100,000
2: على رام الجلال مثلا
1: قلت يمكن. بعدين في شغلة قلت أنا ما أقول هذا الشيء، أنا اللي جاي عليك اللي كذبي يعني لهالدرجة. لهالدرجة وصلت مع تبدد الحلم يا وفاء، ما في تمثيل ما في شيء، صرت يعني 100,000 فكرة تاخدني وتجيب، بفكر بولادي وأنا كيف رحت، رعب رعب يعني. ما خلص صرت عملت بانيك، طلعت فيه قلت له وقف وقف وقف، هاي جيت بدي انزل من السيارة، فتحت باب السيارة بدي انزل ما فيني امشي، كله حجار ومي، وين بدي روح. طلع فيني هيك شافني خاف، قال لي دونت بانيك مدام، دونت بانيك دونت بانيك، مدري شو صار يحكي، حتى هو المعطر ما عاد يعرف شو ليف مي الو. صرت صرخ عليه بدي امشي اركض، طب وين بدي اركض وين بدي روح. مسك اللاسلكي وحكي معهم، بعد عني قال لي بس اسمعي حكيهم باللاسلكي، قال لي نحن وصلنا هون لعم بعد شوية تصوير، بس اسمعي صوتهم حكيوني من هونيك، طمنوني دونت وري، قلت لهم بس بتضلكن على اللاسلكي لحتى اوصل. كانوا عم بيحكوا معي، وصلت على التصوير اعصابي
2: من هارة. يمكن بتعرفي يمكن هيدا كان المطلوب،
1: لا ما كان
2: المطلوب انهم يشتغلوا على العامل النفسي،
1: لا ما بعرف،
2: حتى يقدروا يطلعوا منك احلى ما لديك للشخصيه اللي عم تجسديها،
1: انه هاي انا رايحه اتمقطع بالناس بدوري اجا شخص رعبني. وصلت، كان اول نهار دغري عندي تصوير ليلي. وحتى يعني كانوا كل يعني وقت وصلت كان دغري بدي اعمل ميك اب والبس، والكل ناطرين، لا ناطرين تتوصل من الطياره ميرنا، لان في دور بدنا نعمله لحتى يوقفوا، لان انت بتعرفي هني ما بيشتغلوا اكثر من عدد ساعات معينه. جيت على بلاتو التصوير ودغري عملنا الدور، يعني كان كتير سريع، وانا كلوستروفوب
2: أي.
1: يعني انا المحلات الضيقه بخاف منها، فدوري كان بدي فوت على محل، بدي اطلع درج عمودي ضيق ضيق ضيق ضيق، بدي اوصل على تدخيتي مطرح ما مخبيين البنات يلي ما فيك توقفي فيها، وعلى هيك بدي يكون منحني وما في ضو، وضو جاي بس علينا وعم بمثل. يعني اول نهار كان من شي لشي، بس قطع على خير الحمد لله. انا بيناتكم
2: هون ميرنا استعملت التكنيك يمكن
1: طبعا،
2: ها
1: اكيد،
2: خبريني عن هالطريقه كيف الواحد بيستعمل التكنيك بهالمواقف الصعبه اللي بيتعرض لها.
1: هو الممثل اكثر شيء بده يشتغل على النفس تبعوله، نفس تبعوله لحتى يساعده بالالقاء، كيف بده يقول الجمله تبعوله.
2: حتى يساعده كيف بده يستعمل صوته، اذا بده يصرخ ما يفقد صوته.
1: انا انهارت بزيت الليلة لانه كان الكل نايمين والبنات نايمين، وفي بنت انا عم بسأل عنها عم بوعيهم، كان بدي احكي شوط ما يعني، كان بدي احكي انا وعم بوشوش. فهذا الشيء كتير ساعدني، انا كنت مخنوقة وردي مصرخة كتير بالسيارة، فهذا الشيء كتير ساعدني وكأنه عطاني بوش يعني.
2: ايه مشان هيك. اها طب عادة تكنيك كيف يستعمل من قبل الممثلة او الممثل؟ النفس، طريقة التنفس،
1: طريقة التنفس لازم تاخدي وركشوب معي.
2: لا ما انا عاملي فوكاليس سنتين يعني بعرف الديافراغم بتعبي نفس، نحن مستعمل نفسنا على الهواء يعني.
1: حتى في اكزرسيسات
2: اكيد
1: بدك تعمليهم، انا كنت عم بعملهم بالسياره قبل ما اوصل، تفتحي تمك وتسكري او
2: صح.
1: وتشدي بعينيك كل هو
2: يعني. بس راحوا كلهم، بس بلشت تخافي.
1: راحوا لا كنت اوريدي عملتهم.
2: اوكي. كم نهار صورتي؟
1: انا تقريبا 10 ايام كنت موجوده، صورت منهم تقريبا 8 ايام،
2: يعني دوري كان متوسط، مش دوري كتير صغير ومش دوري كتير كبير.
1: هو السيري 6 حلقات، انا موجوده ب4.
2: طيب لا يعني دور من الادوار الرئيسيه؟
1: لا مش الرئيسيه
2: او
1: مش الرئيسيه، لان كتير في ممثلين، كتير كتير كتير في ممثلين.
2: اوكي
1: بس كان دوري منيح يعني.
2: كنت راضية عن كل شيء قديش؟ 95%؟ أو كان في كلمة إنه؟
1: دايما في إنه، بس قديش كنت راضي؟ فيني أقول لي كنت راضي 80%.
2: 80%؟
1: إيه.
2: الإنه 20%؟
1: طبعا.
2: شو الإنه؟ على شو؟
1: بقول يمكن أنا هون كان لازم أعمل هيك، هذا شيء ذاتي بيني وبين نفسي يعني. لا هون كان لازم.
2: بس بالنسبة للإكيب اللي اشتغلتي معه،
1: اوقات ما اوقات يقولوا let's take it on the safe side second take، يعني اوقات يقولوا لا خلينا ناخذ بعض بعد مره بس to be on the safe side، هي تكون ظابطه من اول مره الحمد لله.
2: أوكي. تعامل المخرجين الروس والانتاج الروسي والاكيب الروسي اللي اشتغلتي معه قديش يختلف عن التعامل مع اللبنانيين او العرب؟ هل هناك من فرق؟
1: هو ما في اختلاف بالطريقة، أنا دايما بقول
2: بالطريقة ما في اختلاف؟
1: لا ترجع للشخص وأخلاقياته كيف بيتعاضى. يعني في منهم بشوفيهم على بلاتو التصوير عم بيصرخوا ويسبسبوا ويعلوا صوتهم، يمكن طيب يفرضوا وهرة. أنا الوهرة بالنسبة لي تطليعة وكلمة حلوة، هي أنا بالنسبة لي كل اللي بيعرفني وصور معي بيعرف أنه أنا ما بعصب بالتصوير، أنا كلمة واحدة بهدي الجو، وأنا بالدرجة الأولى بدي يكون عم بوفر جو حلو، لانه انا اذا ما وفرت جو حلو الاكيب ما رح يعرف يشتغل، ما رح يعطيني مثل ما انا بدي. هي بالدرجه الاولى. يلي بيفرق عنا نحن مش بالتعاطي، التعاطي هو بالنهايه تعاطي انساني، بس هن عندهم طريقه بروفيشنال كتير من ناحيه كل شخص عارف حاله شو بده، وما حدا بيتعدى على الثاني، ما حدا بيقول له ليك شو رايك نعمل، ما في شيء شو رايك نعمل،
2: في فصل
1: في فصل. ونحن الله يساعدنا المعترين لحتى نقدر نعطي انتاجات حلوة، نحن الشخص بيبقى عنده 100,000 تاسك عم بيعمله، هونيك لا، ليش بيبدعوا؟ لأنه عنده شغلة يعملها، مش بيت بطيخة بإيد ماسك 10 بطيخات لحتى يقدر ما بعود يلحق هون وهون. وهذا لشو بيرجع وفاء؟ بيرجع للإنتاج.
2: صحيح.
1: أنا مني عم بستصغر من إنتاجاتنا العربية، الإنتاجات اللي عم تنعمل بلبنان يعطيهم ألف عافية، بس بالنهاية رح نضل محدودين بتوزيع عربي، ما رح يكون عنا توزيع عالمي.
2: صحيح.
1: نهار بده يصير في توزيع عالمي بده يكون في البوكس أوفيس كتير كبير، بترد يمكن حق الشغلة بعد جمعة، بس هون بيكدحوا وقليلي قديش بيردوا، المردود تبعهم بيكون قليل جدا، لو ما في ناس مثل الصباح والإيجل وغيرهم وغيراتهم آمنين بالدراما اللبنانية، ما كان بعضهم واقفين على إجريهم لحتى يعملوا دراما لبنانية. بينما بالغرب ليش بياخدوا ريسك؟ لأنه بيعرفوا من بعد أسبوع الفيلم
2: اللي بيعملوا
1: جمعة واحدة على البوكس أوفيس. جمعة واحدة، مش هناك بيسمحوا لنفسهم يجيبوا أسامي وتترات كبيرة ويدفعوا بالملايين وبيشارطون لمسكين، لأن بيعرفوا أنه من أسبوع واحد، فهون المخاطرة عم تكون كتير قوية.
2: صحيح.
1: يعني إن شاء الله يضلوا واقفين على إجريهم وعم ينجوا.
2: صحيح صح. ميرنا بعرف إنه بعد هيدا المسلسل في شيء ما بدك تحكي عنه، لا مثل العادة يعني تا يصير ينضج ويصير على البلاتفورمز أو يصير ما بعرف وين بده يصير، فيلم مسلسل ولا فيلم ومسلسل
1: الاثنين؟
2: في اثنين
1: منفصلين. القبل هو الفيلم،
2: القبل هو الفيلم.
1: بنقدر نكتفي بهذا القدر، بس كمان الله راد يعني رح يكون الليفل يعني مش اقل من يلي عملته
2: الانتاج روسي ولا امريكي هوليودي. لا هيئته هوليودي بامتياز.
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: ان شاء الله خير
1: ان شاء الله.
2: يعني فينا نعتبر انه من خلال الرهينة انطلقنا
1: لله راد. هو كان عم ينحكى بالتوازي مع الرهينة يعني ليتلي، ما كان معهم خبر، بس اكيد كله بيساعد.
2: اها
1: كله بيساعد.
2: مرنا ابو الياس.

0: ما بدي، بس ما بقدر شبع انا قد ما بدي. اوقات في شيء بيوقفني
1: صحيح
0: كأم يعني ما بقدر.
1: صح مزبوط. هيك بتركيا وين صورتوا؟
0: انا ما كان عندي بتركيا تصور لا. على حدود التركيه وبالمطار.
1: كان عندك بروسيا
0: كمان؟ كان عندي انا بدبي.
1: بس بدبي
0: لانه هني بيخطفون بجيبون لعندي.
1: نعم الفيلم الثاني يمكن رح يكون اوسع من دبي.
0: صح
1: صحيح
0: مزبوط.
1: طيب شو بدي اخذ اكثر من هيك يعني؟ ما بدي خليها تحكي اكثر من هيك اساسا، هي ما بدها تحكي اكثر من هيك تا تكون الامور فعلا
0: على الطريق الصحيح.
1: السيناريو بين ايديك؟
0: نعم.
1: حلو منيح.
0: وقفنا هون.
1: اوكي طب شغلي وحده بس. نعم. شغلي وحده رح تقدري تطلعي لانه وصلتي للابوجي بتجسيدك للداعشيه، الامراه الداعشيه، يعني رح يكون دورك مختلف ولا رح تنطبعي بهيدي الشخصية؟ لأنه بتعرفي في خطر أنه بس تبدعي بشخصية معينة بصيروا مما عطول شركات الانتاج يبعطوا ورا ميرنا حتى تجسد هيك نوع من الشخصيات.
0: لا بعيد بعد كلي. بس أنا ما وصلت يا وفاء الأبوزي. انا
1: لا
0: بعد
1: عم بحكي لا
0: بهيدا الدور.
1: ايه بالدور هاي.
0: بالدور اوكي
1: ما بحكي ابوجي لا
0: ايه.
1: عم بحكي بهيدا الدور يعني شو بعد فيك تعطي اكتر من هيدا الدور؟
0: مختلف جدا
1: يعني. انا بدي اتمنى لك التوفيق.
0: ميرسي.
1: وان شاء الله اللقاء الجاي بيكون صار عندك، انت عندك معطيات ولكن صرت حابة تحكي بالمعطيات اكتر.
0: ميرسي يا وفاء لإلك وللبنان الحر، أنا هالكرسي العزيزي على قلبي ومش كل من حاور وكان ميكرو قدامه بيلبق له.
1: الله يخليك. أنا بشكرك، أهلا وسهلا فيك ميرنا أبو الياس. خليك بهيدا هيك الإجرين اللي على الأرض بعرفها ميرنا أبو الياس، ولا مرة كبرت الخسة براسها ولا رح تكبر لأنه أساسا ما في خسة بالراس.
0: دهريك مش كلنا رايحين كلنا على زيت المحل؟ كلنا مش كلنا منتهيين بزيت المحل؟
1: ما بعرف اذا بزيت المحل ولا
0: حلو.
1: ميرنا خياط ابو الياس الف تحيه لك، اهلا وسهلا فيك ومبروك الرهينه.
0: ثانك يو.
1: مبروك عايده.
0: ثانك يو ميرسي.
1: مستمعي الكرام لهم نوصل لختام برنامجنا نجوم الظهر، نلتقى بكره الله بريد ضمن برنامج بلا جمرك وضيفه برنامج بلا جمرك مباشره من القاهره الصحفيه هنادي عيسى، فكونوا على الموعد. ماريانو داوود شكرا لك، الى اللقاء.

تمساح ومش تمساح ما عم حذركن حزورة. القصة هما فيها انه الاشخاص اللي بيزوروا جنوب اسيا وتحديدا تايلاند بيضيعوا، بيطلعوا بيلاقوا بوجهن تمساح بالشكل. بالفعل السكان بيقولولن ما تخافوا لانه ما بيأذي. حتعرف انه فارانيس سلفادور هو مثل التمساح بالشكل، بيوصل طوله لبين المتر ونص والمترين، والبعض منهم بيوصلوا لتلات متار بحسب الأنواع. الحلو فيه أكيد مش شكله المخيف أول ما تشوفه، إنما هالتمساح جانتي على حد قولهم، طلع ما بيأكل لحم حيوان ولا بشر لأنه أكله محدود بالسمك والضفادع والطيور البحرية الصغيرة والنباتات البحرية أو حتى النهرية والزلاحف الصغيرة والجياف وبقية الحيوانات. وعلى هالأساس هالتمساح يلي مش تمساح موجود بالهند كمان وبنغلاديش وسريلانكا وجنوب الصين وفيتنام وغيرها من البلدان بجنوب آسيا.

فهد سوبر ماكت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و90 سنت.

الخامسة إلى الربع في لبنان الحر، إليكم المحلية. في انتظار الهيئة العامة الخميس، اللجان أقرت اقتراح قانون العفو مع تعديلات. جعجع نحن طلاب حرية، استقبل قائم بأعمال سوريا والنبي ولبنان الأبدي منه وعقلته للبخاري. باحضا تلفيقات الأخبار، رجي بوضوح لا يحتمل التأويل، أكدت في الفاتيكان الالتزام بلبنان التعددي. الصحة، 3042 قتيلا منذ بداية الحرب، والجيش الإسرائيلي جرحانا 1043.

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي ورانيا غصيبي. أما وقد أقرت اللجان اقتراح قانون العفو رغم التعديلات فأنه سلك طريقه، على لبنان يسلك طريقا غير ملغم ومعبد بالطيب والإيجابيات في اتجاه خلاص حقيقي من الحروب ومن يحمل لواءها والولاء لها. والواضح أن أي هدنة وأي تمديد لها لن ينجحا طالما بقي السلاح ينخر في جسم الدولة. البداية من الإقرار.
1: إذن اللجان أقرت قانون العفو العام، كل التفاصيل مع هنادي سمرة.
2: بعد سنوات من تعطيل المحاكمات والتوقيفات العشوائية واقتضاض السجون، أقر قانون العفو العام وتخفيض العقوبات بشكل استثنائي في الجلسة الختامية للجان النيابية المشتركة في صيغة شبه توافقية ستتظهر في الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس بالتوازي مع اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التيني لتحديد جدول الأعمال. وحسب المعلومات فأن المسودة النهائية توصلت إلى تخفيض عقوبة الإعدام إلى 28 عاما والأشغال المؤبدة إلى 17، أما الإدغام فأعطي للقاضي الحق باحتساب الحكم الأقصى مع إضافة ربع الحكم في حال وجود أحكام أخرى، وتخفيض كل الجرائم بنسبة الثلث مع ربطها بضرورة إسقاط الحق الشخصي. نائب الرئيس الياس بوصعب الذي ترأس الجلسة في حضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل أكد أن القانون ليس لصالح فريق أو طائفة أو على حسابهما، والأهم حرص الجميع على المؤسسة العسكرية.
3: أي تسوية على السنين قيادة الجيش ما بدها إياه، بس قرار بيطلع بالمجلس النيابي وكان واضح وزير الدفاع أنه نحن عم نقول لكم شو مطالبنا وشو حرصنا، أما القرار يعود للنواب لما تصوتوا داخل الجلسة. قد ما فينا قدرنا نحافظ على مطالب الجيش ما أخذنا فيها كاملة، ولكن ما استثنيناها كاملة. أصلا رئيس الجمهورية من أول يوم وكلكم بتشوفوا بالإعلام وراجعوا، أنا زرته مرتين وأنا لعشت معه أخذت بآرائه، بالتالي منه مغيب، ورئيس الجمهورية بيعرف أنه التشريع بيصير بالمجلس النيابي وهو بيحترم هالشي. وأكبر دليل
2: بدورهم النواب عماد الحوت، وليد البعريني، بلال الحشيمي، محمد سليمان، نبيل بدر، وعبد العزيز الصمد، وبصفتهم مقدمي الاقتراح أشاروا إلى أن الهدف إقامة نوع من المصالحة الاجتماعية وأن القانون لا يحقق العدالة الكاملة. أما النائب ميشيل معوض فقال أصرينا على صدور قانون بالتوافق لعدم الوصول إلى مواجهة في الشارع، وهذا كان محور لقاء عبدة. إذن في المحصلة يبقى القرار النهائي للهيئة العامة إما توافقيا أو بالتصويت، وإلا فورقة رد القانون تبقى من صلاحية رئيس الجمهورية. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: العفو العام بين محاولة حزب الله عرقلته وتحذيرات من التلاعب به لأغراض ضيقة. شرب المخلوف.
4: تصدر قانون العفو العام المشهد السياسي وما زال بين أخذ ورد، علما أن حزب الله يتولى العرقلة بشتى الوسائل. وكانت تغريدة لافتة لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع حذر فيها من التلاعب بقانون العفو لأغراض سياسية ضيقة، معتبرا أن هناك الكثير من المظالم التي وقعت في المرحلة الماضية ويجب رفعها عن أصحابها. وكيل الشيخ أحمد الأسير المحامي محمد صبلوح وفي حديث للبنان الحر أشار إلى أن أي عفو عام لا تتم مواكبته بإصلاح قضائي وأمني واحترام حقوق الإنسان وترميم السجون سيوقعنا بالمأزق نفسه.
5: اليوم المطلوب من كل الكتل النظرة أن تكون إنسانية لقضية السجناء وتخفيف الظلم على الناس اللي انظلمت على مدى سنين من نظام أمني وقضاء عسكري كان يتبع لنظام بشار الأسد ويفبرك الملفات. اليوم ثبتنا، وبالحكم الأخير اللي طلع للفنان فضل شيكر والشيخ أحمد الأسير براءة بعد 10 سنوات بيأكد أنه نحن اليوم بأمس الحاجة لإلغاء القضاء العسكري، واحد. اثنان، بأمس الحاجة لمعالجة هذه المشاكل لنعمل مصالحة وطنية حقيقية.
4: يبقى أن على مجلس النواب معالجة اقتراح قانون الرامي إلى منح العفو العام من منطلق إنساني وليس من منطلق المصالح والمحسوبيات.
1: في الميدانيات أقامت قوات إسرائيلية حاجزا عند مفترق الماري واعتقلت 3 لبنانيين هم علي وشوقي وأحمد عطية، وأدت غارات تجددت بعد الظهر تعرضت لها كفر صير والصيبة إلى سقوط 4 قتلى وجريحين.
0: فيما تحدثت معلومات عن 5 إصابات جراء غارة على منزل في معركة وفي حروف استهدفت سيارات رابيد للبلدية أثناء توزيعها الخبز كما قيل، ما أدى إلى مقتل ناصر إبراهيم نصر وجرح شخص آخر يدعى جعفر الشامي. ونفذت مسيرة غارتين على مجد السلم قضاء مرجعيون، وفي فرون قتل شخص باستهداف دراجته.
1: واليوم طاولت الغارات والقصف المدفعي المجادل في صور إلى ياطر وكفرة والملكية وزبقين ودبين في مرجعيون وزوطر الشرقية وبيت يحون وزوطر الشرقية وزوطر الشرقية والحي الشرقي في كفر رمان ومرتفعات الريحان في قضاء جزين، وسجلت غارتان على حنوي، واستهدف قصف فوسفوري مزارعين أثناء عملهم قرب المنصوري.
0: وفيما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع الحصيلة منذ بداية الحرب إلى 3042 قتيلا و9300 جريح، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع الجرحى في صفوفه في لبنان إلى 1043 إصابة، بينهم 59 بحالة خطرة و122 بحالة متوسطة.
1: من جهة ثانية اعترضت إسرائيل طائرة من دون طيار أطلقت من لبنان، وأعلن الجيش الإسرائيلي انفجار مسيرة أطلقها حزب الله على سيارة في مسغاف عام، ما أدى إلى إصابة إسرائيليين بجروح.
0: حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أعلن استهداف مجموعة إسرائيلية في دبل وآليات اتصالات في الطيبة وموقع راس النقورة البحري، إضافة إلى تجمع للآليات في عرب العرامشة في الداخل الإسرائيلي. وأعلن الحزب قصفه بالصواريخ تجمعا إسرائيليا في رشاف.
1: على الجانب الآخر، سقطت أجزاء من صاروخ اعتراضي على مستوطنة في الجليل الغربي، ما تسبب بأضرار مادية طفيفة.
0: وسط هذه الأجواء، أشار تقرير للفاينانشال تايمز إلى أن إسرائيل استولت على نحو 1000 كيلومتر مربع من الأراضي منذ هجوم 7 تشرين، ولفتت الصحيفة إلى أن ما يقارب نصف الأراضي المحتلة يقع في جنوب لبنان، حيث أقامت القوات الإسرائيلية منطقة عازلة لردع ميليشيا حزب الله، أما باقي الأراضي فيقع في قطاع غزة وسوريا.
1: في المواقف، أشار رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع إلى أن المنطقة لا تزال تعيش تحديات كبيرة، ومن لا يناضل من أجل وجوده لا يستطيع الحفاظ عليه. وقال في استقباله وفدا كبيرا من دائرة المدارس في مصلحة الطلاب: من لا وطن له لا يملك شيئا. وتوجه للطلاب قائلا: لا تظنوا أن القوات اللبنانية ظاهرة عابرة أو نتاج لحظة سياسية، بل امتداد لمسار طويل من النضال من أجل أن يبقى الإنسان حرا في هذا الشرق.
0: وفي معراب، تداول رئيس القوات مع القائم بالأعمال في السفارة السورية إياد الهزاع في خلال زيارة تعارف في التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، فضلا عن التأكيد على أهمية الحوار والتواصل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين اللبناني والسوري.
1: وعرض جعجع مع سفير السعودية وليد البخاري لمستجدات في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات الوزير السابق ريشار كويومجيا. وفي ختام الزيارة الوداعية، قدم للسفير السعودي هدية تذكارية تمثلت بكتاب بعنوان لبنان الأبدي، ضم مجموعة من الصور التاريخية من مختلف المناطق، إضافة إلى كتاب النبي لجبران خليل جبران، وهي هدية من النائب ستريدة جعجع، مرفقة برسالة تقدير واحترام من رئيس القوات وعقيلته.
0: أعلنت الخارجية أنها تتابع ببالغ الاستغراب والاستنكار ما نشرته الأخبار من مزاعم مختلقة نسبت زورا إلى الوزير رجي في معرض لقائه أمين سر دولة الفاتيكان، وأكدت بشكل قاطع أن ما ورد عار تماما من الصحة ويشكل افتراء، وشددت على أن رجي أكد في خلال اللقاء وبوضوح لا يحتمل التأويل التزام لبنان بثوابته الوطنية الجامعة وفي مقدمها الحفاظ على لبنان التعددي. ورأت الوزارة أن ما نشرته الأخبار ضمن حملة ممنهجة تستهدف الوزير رشي.
1: أكد البابا لاوون 14 في خلال استقباله كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية أرام الأول كيشيشيان أنه يصلي يوميا على نية أهل لبنان وكنائس الشرق الأوسط. أكد أن لبنان العزيز جدا على قلبه لا يزال يواجه اليوم محنا قاسية، وشدد على أنه في وقت تتعرض فيه وحدة البلاد التهديدات لابد أن تسعى الكنائس إلى تعزيز رباط الأخوة التي توحد المسيحيين مع بين بعضهم ومع أخوتهم.
0: أزمة النازحين تعود إلى الواجهة، الجدل في بيروت هي نجمها. سيمونة حتشيتي.
6: أثار قرار نقل النازحين من الواجهة البحرية لبيروت إلى موقع جديد تابع لبلدية بيروت جدلا سياسيا وشعبيا واسعا، بعدما اعتبرت الحكومة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم الملف وتحسين الظروف الإنسانية، فيما برزت اعتراضات رافضة للقرار وطريقة تنفيذه. وهنا نذكر ببعض المواقف من هذا القرار. الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام اعتبرت أن نقل النازحين يهدف إلى تنظيم الوجود العشوائي وتأمين ظروف أفضل للنازحين اللبنانيين. بلدية بيروت أكدت أن الموقع الجديد سيكون مجهزا بخيم أكبر ومرافق صحية وخدمات أساسية. جمعيات إنسانية رحبت بتحسين ظروف الإيواء، لكنها طالبت بخطة واضحة ومستدامة لمعالجة الملف. تيار المستقبل رفض القرار معتبرا أن نقل الخيم لا يشكل حلا فعليا، وأن المطلوب معالجة جذرية لأزمة النزوح وعدم إنشاء واقع جديد قد يتحول إلى أمر دائم في العاصمة. مواقف سياسية وشعبية أخرى أبدت تخوفها من تكريس مخيمات جديدة داخل بيروت ومن التداعيات الاجتماعية والأمنية للقرار. في المقابل شددت أصوات أخرى على ضرورة التفريق بين النازحين اللبنانيين والنازحين السوريين، مع المطالب بتسريع عودة السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع الأمن العام. وبين البعد الإنساني والاعتراضات السياسية، يبقى ملف النزوح في لبنان ملفا شائكا ومعقدا في ظل غياب حلول نهائية وتزايد الانقسام حول كيفية إدارة الأزمة.
1: سجل إطلاق رصاص عشوائي في رويسات الجديدة أثناء تشييع عنصر من حزب الله قتل في الجنب.
0: إلى حال الطرقات.
7: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بحسب غرفة التحكم، حركة السير كثيفة من الكارنتينا في اتجاه الدورة وصولا إلى الزلقة وزوق مصبح صربة ووصولا حتى جوني، وأيضا رئيس أوتوستراد الرئيس الهراوي في اتجاه الحزمية وناشطة في اتجاه الجمهور عارية، كثيفة من أنفاق المطار في اتجاه خلدي وفي اتجاه أوتوستراد النعمة، وكثيفة على طريق صيدا القديمة في الاتجاهين، وأيضا حركة السير كثيفة على كورنيش المزرعة. إلى الأحوال الجوية.
7: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي مستقر على أنه يتأثر لبنان بعد ظهر غد بمنخفض جوي بيؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة، بيتحول تدريجيا إلى متقلب مع أمطار متفرقة ورياح ناشطة توصل أحيانا سرعتها لل 75 كيلومتر بالساعة مع ارتفاع لموج البحر، وبيستمر حتى مساء الخميس.
0: قراءة ثانية للعناوين. في انتظار الهيئة العامة الخميس، اللجان أقرت اقتراح قانون العفو مع تعديلات. جعجع نحن طلاب حرية، استقبل قائم بأعمال سوريا، والنبي ولبنان الأبدي منه وعقلته للبخاري. ضاحدا تلفيقات الأخبار، رجي بوضوح لا يحتمل التأويل، أكدت في الفاتيكان الالتزام بلبنان التعددية. الصحة، 3042 قتيلا منذ بداية الحرب، والجيش الإسرائيلي جرحانا 1043. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل مريم داود. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: تمساح ومش تمساح، ما عم حذركن حزورة. القصة هما فيها انه الاشخاص يلي بيزوروا جنوب اسيا وتحديدا تايلاند بيضيعوا، بيطلعوا بيلاقوا بوجهن تمساح بالشكل. بالفعل السكان بيقولولن ما تخافوا لانه ما بيأذي. حتعرف انه فارانيش سلفاتور هو مثل التمساح بالشكل، بيوصل طوله لبين المتر ونص والمترين، والبعض منهم بيوصلوا لثلاث متار بحسب الأنواع. الحلو فيه أكيد مش شكله المخيف أول ما تشوفه، إنما هالتمساح جانتي على حد قولهم، طلع ما بيأكل لحم حيوان ولا بشر لأنه أكله محدود بالسمك والضفادع والطيور البحرية الصغيرة والنباتات البحرية أو حتى النهرية والزلاحف الصغيرة والجياف وبقية الحيوانات. وعلى هالأساس هالتمساح يلي مش تمساح موجود بالهند كمان وبنغلاديش وسريلانكا وجنوب الصين وفيتنام وغيرها من البلدان بجنوب

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: سرطان الثدي هو أكثر سرطان بتنصاب فيه المرأة وبيصيب مرأة على كل 8 سيدات، بالتالي الفحص المبكر بيبقى الأساس كرمال معالجة المرض واستئصاله. إذا عمرك فوق 40 سنة فكري تعملي صورة صوتية وماموغرافي للثديين مرة بالسنة، كمان مرة بالشهر فحصي حالك قدام المراية، وإذا شفتي حيلا احمرار، كتلة أو عدم تناسق أو وجع بالصدر أو تحت الباط استشيري دغري طبيبي. ما تهملي صحتك وما تنسي أنه كله له علاج إذا تشخص بالوقت.

0: الجولة.
1: عدنا مستمعينا من بعد جولة على الأخبار المحلية مع الزملاء بقسم الأخبار. أما هلأ فلح نرجع نتواصل معكم من خلال Keep in Touch.

رجع نرحب فيك ماريانو وقولك مستمعينا من وين عم بيسمعونا هلا، يعني من اي منطقه، وين هلا، شو عم بيعملوا، كيف كان نهارهم. انت ماريانو كيف كان نهارك اليوم؟

0: ربيع الأولى.
1: لما الأوافي تجمع أفكاري صوت الوزن حلق بالفضاء بيعن عبالي اكتب أشعاري وبسمع صوتها جاي على الهدى. تحياتي لك سيمونا، تحياتي لكل أسرة الإذاعة ولكل اللي بيتصلوا.
0: وإلك كمان يا ربيع، بس بدي أعرف أنت من وين يا ربيع بتجيب هالأفكار، أفكار الأشعار، خبرنا حطنا بالجو. يعني بتحضر بتقول أنا اليوم بدي أحكي بدي أبعت عن هذا الموضوع، أو يلا كيف ما تجي تجي.

مش كتير واثقة يعني من صوتي، وبعد ما حدا يعني شجعني عندي ثقة فيك، بس برأيك بصوتي ما مش كتير بحب. لأنه هن لوحدة المستمعين حيقولوا سيوانا أنت بس تحكي، يعني أكتر من هيك ما تعمل. بدنا نحيي زميلنا بمصر معتز، تحياتي الكبيرة لك، عملنا أحلى تحية من مصر إليك سيمون.

0: يعني هيك بالأوقات الجديدة تبع البرامج، ولكن إن شاء الله يعني هيك كل يوم نكون عم نقرأ مشاركاتك، ولا حتى يعني بنوصل شي نهار تسمعنا صوتك يا معتز، لأنه في كتير مساجات بيوصلوا بيقولوا أنه ولو أنه شي مرة مثلا أنه هيك سمعنا صوته المصري على الهواء.
1: والله يا سيمونة هيدي موهبة، الموهبة موجودة، الشعر دغري بيطلعوا معه. أنا ما بحضر أوقات بيطلعوا معي دغري، إذا بتلاحظي أنت ومعك ومع ريما صايرة في مدام ريما ومع جورج السويدي، يعني دغري بيطلعوا معي أقل من دقيقة. بس إنه هيك إشياء مثل هذه إنه مبلا بتطلع عبالي، يعني بحضرها بكتبها وبقولها، بس إنه في كتير بيطلعوا معي هيك دغري على الهواء.
0: حلوين حلوين هذا الارتجال حلو، عبالي شي نهار هيك مثلا تحكينا وقول لك يلا احكي عن هذا الموضوع، بدي اشوف قديش هيدي عندك هيدي السرعة. تحياتي لك جان بايت كمان، خليك معنا لانك بعد شوي نكون عم نطرح موضوع.

0: علي يا علي الله يساعدنا عليك والمساجات تبعك. عم بيقول علي انه صوتك ولا مجرد انه هو صوتك بيتربى على عرش الاصوات بلا منازع. شكرا لك يا علي. سامي تحياتي الكبيره لك. يلا مع عصام نسمع الفويس تبع عصام اللي صار لي كتير زمان ما سمعت صوتك عصام، وبنرجع نطرح موضوع الحلقه.
1: سيمونا انا راح شجعك، يلا قوم اطلع غني على الهوا، نحن كلنا سوا، وكيف ما اجت تجي، وان ما اجت ان شاء الله 60 عمره ما تجي. انا اهم شيء القافي عندي. ايه اكيد
0: انت ورفيع صراحة يعني. لا خلاص خلينا بس نحكي شو بدنا نروح نغني مش لقلهم. يلا سؤالنا لكل مستمعينا، اذا كتب كتاب عن حياتكم شو بيكون عنوان هيدا الكتاب؟ كل حدا منا حيكون عم يجاوب من خلال يعني حياته اللي بيعرف هو كيف عايشها. سو كل حدا منكم، ربيع، عصام، ماري روز، علي، سامي، موضعت لكلكم كلكم، كيف بيكون يعني شو عنوان الكتاب اذا بده يكون كتاب عن حياتكم؟ كمان بدنا نسمع اصوات مستمعين جديد بس بيسمعونا ما بيشاركوا معنا، انا بعرف ان كتار يمكن بيستحيوا انه ما قالون عين، ولكن دايما نذكر انه هوا لبنان الحر مفتوح لكم، كرمال تكونوا عم تعبروا عن كل ارائكم. ودايما على 0 9 218 233

0: يلا خلينا نبلش بماري روز.
1: هاي سيمونة يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا ماري روز.
1: هاي الغنية كتاب حياتي يا عين ما شفتي زيه كتاب الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب. كتر خير الله على كل شيء برجع بقول أنا
0: دايما منقول كتر خير الله بس لا شكله عذاب بقوة يا ماري روز. كل الأحبة ايه ب 624 عم بتقلي او عم بيقلي لي ميزيراب بليز بليز ابعتولنا اسمكن كمان ما بدي اقول يعني رقم التليفون فنحس حالي انه عن جد عم بيكي انه

0: ليكي أول شيء أنا كمان اشتقت ليك.
1: حكي حكي.
0: وبعيدا عن جو الشعر وما الشعر، إذا بدي أعمل كتاب وقايلك يا هيدا قبل مرة، عنوانه بكون هذا أنا وما أقدر أكون غيري أنا، وهذا أنا وباقي أنا، وبتحبوني حبوني وما بتحبوني
1: حبوني
0: بالأمر.
1: يا عصام بنحبك مثل ما انت، بس انه انت لا بتعرف انا بزعل منك لانه ما كتير عم بسمع صوتك، فكتر طلاتك لعنا وخفف غيابك عنا. هي طلعت معي.

0: عصام وهيك هيك قالوا أنا الربيع يعني هذا كمان على ربيع الأولى تكرموا. نسمع ميدو.
1: مدام سيمونة بوسوار.
0: بوسوار ميدو.
1: من قبل حلابي. أنا الكتاب كتاب حياتي يا عين.
0: لك شو القصة اليوم؟
1: ما شفت زيه كتاب. الفرح في صدري والباقي كله عذاب. يسعد مساكي مسعد بين الحر عم ننبسط. سبقتني ماري روز.
0: ليش هلا العذاب كله؟ شو بكون؟ ما فينا هيك. جاد عم بيقلنا اسم الكتاب Trust God's Plan. هلا نحن هو مش كتاب، انا قلت كتاب. ايه كتاب. اوكي كتاب. فاذا Trust God's Plan. نور بتقول او بيقول الصبر القصير.

0: كيف اسم لبنان الحر كله سوا. اذا بدي اكتب اذكر حياتي بيطلع مسلسل دراما ناجح ناجح قد ما تقولي قولي. وبس بلشت دتفي ارتاح جاني العمر صار عمري 81 سنة صرت نصي بالباقي نصي عيني ونصي بالفرشة يعني بس ضحكت للأيام كانت راح صحتي.
1: العمر كله يا أم جورج إن شاء الله أيامك يعني اللي باقية تكون كلها صحة يا رب.
2: هاي سيمونا كيفك؟
1: ماشي الحال؟
2: والله يا عمي انتو اكبر من الإزاعة انتو اكتر من الإزاعة. ايه تسألي منا انتو كيف نقضي اوقات الويكند يعني انتو اسرينا بهالبرامج هيدي الحلوة كدلي بخير. سيمونا انا اذا بدي ألف كتاب عن سيرة حياتي بكون عنوينه قدمين في وعر. دلي بخير يا رب يا سيمونة.
1: يا أهلا يا محمد. بس ما كمان خبروني ليه يعني مثلا ليش محمد قررت أنه لازم يكون يعني عنوانه قدمين في وعر؟ هلأ مبيني أنه في تعب يعني بحياتك بس أنه خبرنا تفاصيل لأكتر. هلأ عيسان بدك يعني أقول على الجملة كيف أنت بعته تنشي love you لمين يعني لماريانو أو لألها؟ ضيعتني هلأ المارينو كله ولا يكون ماريانو. يلا خلينا نشوف ريمو.
3: هاي سيمونا.
1: هاي.
3: الكتاب بعتقد ما في أجمل من كلمة Thank you God for everything. مرسي لك.
1: ومرسي لك يا ريمو يعني كتاب عن جد شكر لربنا اللي هو كل يوم لازم نكون عم نشكره لربنا.

0: 0918-233. ألو لبنان الحر. ألو أوكي معتز عم بيقلنا عنا اتصال من كافي مع معتز عم بيقلنا كمان كتاب حياتي عين ما شفت زيه كتاب كان بدوينا انه نحطه بس انه اوريدي حطيناها يا معتز عم بيقول من بعد ما سمعت لبنان الحر الفرح فيه كله ما بسمع برنامج سيمونا خلي ليك يا معتز اوكي بدي كفيها بالمصري انت مش فاكرة سؤالك انه كان اسم الكتاب ما هي الفكرة انه هالقد ما بتحمس معكم يا معتز وبأصواتكم الحلوة سو كرمل هيك بنسى شو انا صار شو سألت يلا اتصال بدنا الحر. الو بدنا نخلص منا هيدي الخبرية انه حدا يتصل وما يرد اتصال اخر لبنان الحر. الو
1: الو بونسوار سيمونا
0: بونسوار مين معنا؟
1: توني ابو شربل.
0: اهلا وسهلا فيك ابو شربل تفضل
1: يعطيك الف عافيه لك ولاسره الاذاعه ومساء الخير لكل المستمعين.
0: اهلا تفضل ابو شربل.
1: هيدا السؤال بينسال مش من لبنان توبريني
0: هلا ابو شربل بساله وين ما بدي بساله
1: بسويسرا بكندا باستراليا
0: ابو شربل الكل عم بيجاوب الكل عم بيجاوب عادي روق في اشخاص عم بيحطوا عناوين حلوه لحياتهم في حدا شكر ربه
1: اكيد هلا بالنتيجه الشكر لله دايم شكر لله دايم
0: انت شو بتقول شو بتحط عنوان للكتاب اذا كان عن حياتك
1: يا اختي انا من الجيل الماضي
0: نعم
1: من الجيل الماضي والعتيد يعني لحتى اكذب على حالي وحط عنوان حلو
0: شو بيكون العنوان أو أبو شربل يعني نحن ما بدنا نقرأ الكتاب هلأ نحن بدنا نعرف بس شو العنوان ألو
1: ألو معي
0: نعم اللي بس شو هو العنوان لأن نحن ما بقى عنا كتير وقت بعد أنا بدي يفوت زميلنا جورج السويدي بعد شوي شو هو العنوان الكتاب تبعك
1: مصائب قوم عند قوم فوائد.
0: شكرا لك توني أو أبو شربل خلينا يعني هيك على السريع بس نسمع
2: أنا أول مرة بسمعي إذا بدي أعمل كتاب أنا بسميه الله يقطع الخربي عن الأوطان أكيد عرفت ليش
0: أكيد بعرف ليش شربيل يلا بعد بسمع
3: سيمونا يعني كألف عافية لك لكل أسرة الإذاعة معك عبد الشهيم أنا بسميها حياتي عيشتي كلها أوفر تايم بأوفر تايم إلينا لنقول لي لأنه إذا مش أعمل أنا 25 أكسيدون
4: حرزانين يعني أقل أكسيدان وآخر واحد عملته 6 أشهر بالمستشفى بس مش أنا عامله الأكسيدان شاب صاحبي
0: سلامة قلبك وصاحبك وكل حدا يعني هيك بدل متهور على الطرقات بالأكسيدانات

0: قلبي انا نعيشه في الهنا صدقني ولا فكري.
1: يعطيك العافيه سيمونا.
2: الله يعطيك رمزي.
1: واحد بده يكتب كتاب عن حاله بيكون عنوانه عن حالي يعني الاحلام لا تشبه الواقع. هلا ليش السبب؟ لانه فعلا واحد بكل شيء من احنا وصغار ايام الجامعه ومن بعدها كنا نفكر انه اشياء مثاليه والحياه مثاليه ونسعى حتى بالسياسه لنحقق يصير في وطن حلو نتعاون مع كل الناس اللي كنا نفكرهم انه عم بيحضروا لوطن جميل عم بيحضروا لنضال من اجل الوطن بس للأسف كله بيّن إنه الناس عم تعمل مصلحتها وكل واحد باله بحاله وتنجري وبيستغلوا هالناس ولايهم قضينا عمر هيك.
3: شكرا لك رمزي. بعد آخر مشاركة من زميلنا الجديد مروان عساف عم بيقول لي أنا الذي تأخر لكنه وصل. تحياتي لك مروان وكمان للبنوت. صراحة أنا سمعتكم نهار السبت بعدين برجع بحكي الأحد عفوا وسمعتك أنت ونور بعدين أكيد أنا وياك بنقعد بنحكي هيك بالتفاصيل أكتر بس بتعقدوا كتير كتير كتير. جورج سؤالنا اليوم للمستمعين إنه إذا في كتاب بده ينكتب عن حياتهم شو بيكون عنوانه هذا الكتاب؟ عنك جورج.
4: ويلي ملا سؤال. أول شي كيفك سيمونا؟
3: تحية
4: كبيرة لكل المستمعين كل ناطرين الحلقة بعد شوي مع كوتش جو غطاس مدرب فريق الحكمة. سؤال عميق. يمكن بسميه للكتاب القرارات السريعة
3: اللي بندم عليها.
4: ايه في قصص عملت قرارات سريعة بندم عليها.
3: ايه عملت القرارات جورج يعني بالسابق او هلأ بعدك؟
4: لا بالسابق تعلمت كتير بس في قرارات خاطئة سريعة اخذتها بندم عليها.
3: طيب نحن هون كنا وصلنا لختام حلقتنا. شو عنا اليوم هيك أسئلة للكوتش؟
4: شو بدك تسألي يلا؟ إذا بقول لك
3: أنا بيهمني أهم شيء إنه مين اللعيب راح يكونوا هيدي السنة بالحجم هذا أهم شيء.
4: إذا بقول لك سيمونا عن جد يعني كأنه هيدي أول مقابلة بيعملها كوتش جو عن جد يعني كمية الأسئلة كمية التليفونات اللي جتني مع السوشيال ميديا وجروبات الحكمة وتحية كبيرة لجمهور الحكمة عن جد اللي ما معقول قدام متعلق بفريقه قدام متعلق بلاعبيه قدام متعلق بالكوتش طبعه بإدارته. سو ان شاء الله هالشي يصفر اخر شيء عن كادو كبير مع عودة انطلاق الموسم
3: ان شاء الله يعني,
4: يعني بيستاهلوا
3: يعني نحن دائما نقول ان الحكمة هي منه بس لعبة ولا طابة ولا هو عن جد قضية بكل
4: صح
3: معنى الكلمة
4: من
3: نحن وصغار بتذكر جورج قديش كنا كثير انه ننبسط وننطر كأنه الحكمة يعني قال شو بعرفني يمكن ربحانين لوتو يمكن ما بعرف
4: نادي الوطن نادي الحكمة
3: صح.
4: كمان ما فينا نقول انه نادي الرياضي كمان نادي الوطن ناديين عن جد بعقده فخر كرة السلة اللبنانية وفخر لبنان. واليوم حلقتنا خضرة حلقتنا عن نادي الحكمة مع كوتش واجه بعض الصعوبات وطلع منا وبعد وقف على اجري وعم بركب فريق ممتاز كوتش جو. يلا بعد شيء بعد الموجز
3: بعد الموجز جود لك اكيد لك اليوم جورج بحلقتك بتشكر كل الاشخاص اللي تابعونا شكرا لك ماريانو داوود موعدنا اكيد بكره بتجدد الله راد بنفس الوقت الى اللقاء.

تحية كبيرة لكل المستمعين، كل اللي ناطرين بي بوزيتيف تلاتة وخميس مثل العادة بالموعد الجديد اللي صرنا أسبوعين عم نرجع عليه، محل أربعة خميس خمسة ونص، تلاتة خميس خمسة ونص، ودايما لايف عبر هوا لبنان الحر. ماريانو داوود مساء الخير، كيف خي؟ يعطيك ألف عافية. ست إليج بروديوسر أند دايركتر، جامعة المجد من أطرافه،

0: الحلقة المنتظرة، قلت لكم ناطرينا مع الكوتش جو غطاس مدرب نادي الحكمة، يلي عنده مهمة كبيرة هالموسم مع عودة انطلاق بطولة لبنان بعد أيام قليلة. رح نسأله كتير أسئلة للكوتش، وفي كتار منكم حملوني يعني إذا بدي جيب الأسئلة كلها على الإذاعة وإجي فيها يا ماريانو، بدي كونتينر، بدي تريلا، حط علي الكونتينر حط فيها الأسئلة وجيبها معي. اسم الله عليكم، يعني قدي بتتابعوا، قدي بتحبوا الحكمة، خاصة جماهير الحكمة كلها ناطرة الحلقة بدها تسمع الكوتش شو راح يقول قبل انطلاقة الموسم بموضوع الأجانب، موضوع اللبنانيين الجداد يلي انضموا، كمان تطلعات الموسم كلها راح نطرحها على كوتش جو بعد موجز الستة إلى ربع إذا الله راد. الموجز هو بس 1 minute 2 minutes maximum يعني، ومنكون بالحلقة الخاصة مع كوتش جو لايف. منذكر نحن عبر هوا لبنان الحر، موجاتنا 102.3 102.5 و102.7 FM، بينما الحلقة على يوتيوب رح تنزل من بعد ما تخلص بشوي، يعني ساعتين ثلاثة ما بعرف قديه، بس أكيد إن شاء الله الليلة بتكون الحلقة نزلت على يوتيوب، يوتيوب الخاص طبعا بإذاعة لبنان الحر. بس هيدا نوضحها 100%، في كتار مفكرين الحلقة كمان لايف على يوتيوب، نحنا لايف عبر هوا لبنان الحر، وفيكم تسمعونا مش بس على الراديو، عبر الابليكيشن، ابليكيشن ارلال، اذا بعد ما نزلتوها فيكم تنزلوها تسمعونا بلبنان وبكل انحاء العالم على ابل ستور وجوجل بلاي، كمان موقع الاذاعه rll.com.lb، وعلى جوجل اذا بتحطوا ارلال لايف بتلاقونا بتسمعوا الحلقه. ومثل ما قلنا الحلقه المصوره هي الحلقه اكيد رح تتصور باستديوهاتنا جديد مع الحل الجديده لبرامج لبنان الحر، الحلقه رح تكون مصوره بس من بعد ما نخلص اللايف على 6:30 بشوي بتنزل ان شاء الله الحلقه، بينزل ريلز لها، وطبعا بيكون في رابط بتعملوا كليك عليه وبتحضروا الحلقه بالكامل. خلينا ناخذ جو، منذكر تواصل 70 9 5 9 1 1 1 للفويس والتكست مسج مثل العادة 0 9 218 233. بس بدي أقول شغلة لأنه في كتير أسئلة محضرين لكوتش جو، التواصل معنا بالحلقة ما رح يكون في اتصالات، يعني بس كمان سيز ماريانو بالجو أكيد أوريدي حكينا أنا وياه قبل، رح نكون على واتساب بأسئلة إذا فيكن تكتبوها بكون ممنونكن، ورح أقول طبعا السؤال كل سؤال من مين تفضل تنقدر عن جد ناخد وقتنا مزبوط، لأنه في كتير أسئلة محضرينا لكوتش جو، الفويسات أوقات عم تكون طويلة عم تاخد كتير من وقت الحلقة، بس استثنائيا اعذروني بالحلقة مع كوتش جو بعد موجز الأخبار يكونوا الأسئلة تايبينج شو ما كان، عربي انجليش البتكونية، تنقدر نوصل أكبر عدد من الأسئلة. وطبعا كل حدا رح يسأل سؤال حط اسمه حده رح أسأله سؤال عبركن أنتو. سو بس هيدي هي الأسئلة رح ناخدها على واتساب 70 9 5 9 1 1 1، بس نرجع منقول الأسئلة رح تكون مكتوبة فقط. جون بيض،
1: هاي جورج، يسعد مساك، يعطيك العافية، تحياتنا لك وللمخرج جورج. بدي أسألك مشان انتقالات اللعيبة بالباسكت، فيك تعطينا لمحة سريعة؟ عرفنا انه في لاعب طوله 2.35
0: مصري، ايه مع هومنتمن عملاق عن جد ضخم جدا جدا على الواقف ديك بالسلة. لا شك في اجانب جداد عم بيجوا، بس اليوم نرجع منقول حلقتنا خاصة لنادي الحكمة وفول فوكس على الحكمة انطلاقا من الساعة 6 الى ربع. جان كمان ناخد
2: بسوار جورج، كيفك؟
0: كمان جان
2: يعطيك العافية، جان من بيت شباب، بليز فيك تقلي نتيجة السان أنطونيو الصبح و

الفاينلز بأول مباراة بالويست فاينلز بالان بي اي يتقدم 1-0 اليوم أو بكرة 3 الصبح يعني الليلة أو بكرة الفجر الساعة 3 بتنطلق سري الإيست فاينلز نيويورك نيكس بمواجهة كليفلاند كافاليرز. كمان سيريز ما راح تكون سهلة أبدا, وبتوقع كمان سبيرز أو كي سي ممكن كتير تمتد ل

0: روني زياده زميلنا السابق والمدير الكبير صار بسلطنه عمان، فوجه له تحيه كبيره، ناطر الحلقه، بعث لنا تحياته كمان من سلطنه عمان. يلا 6:15 مثل ما حكينا، من وين؟ من ميتشيغان. مين عم بيحكينا؟ مين مين مين مين الاسم؟ انكل ادي حط اسمه على الواتساب، ما بعرف، عم بيسمعنا من ميتشيغان من امريكا. يلا اتصال سريع. الو
1: الو، مرحبا.
0: مرحبا،
1: كيفك جورج؟ منيح؟
0: جود جود.
1: بس سؤال صغير بتسالنا اياه للكوتش، انه بس بيجيبوا لعيب فخيرين واجانب قوية، بس يلعبوا على الحكمة خي بكونوا كتير ضعاف، شو بيصير معهم؟ ما بعرف.
0: ليك
1: لعب جنوب افريقيا اللي جيبوه اخر مرة، لعب مع المنتخب معه ما قفى ولا طابة.
0: ايه
1: يلعب مع الحكمة بتلاقيه لطيف، انه ما بتحسه فاشل على الاخر. شو السبب؟
0: ليك هو بيكون معوض على السيستم اللبناني، وبيكون يعني في لعيبه بدها كتير وقت تتعود على السيستم، بيقولوا على الديزل مثل ما بتعرف، مثلا موتور الديزل بده وقت يحمى. في لاعبين بيبلشوا بطريقه عاديه جدا، يمكن تاخذ لهم، في لاعبين دغري بيتاقلموا من اول جيم، في لاعبين بتاخذهم 10-15 مباراه تيبلش يتعود على الفريق، على الباسكت اللبناني. سو بتصير يعني صراحه، بس ايه
1: هذا اللاعب يعني حضرت المنتخب تبعه ولا طابه
0: قفى. صح صح صح صح، حتى يمكن قفى طابه وحده بس بالفيلد جول تبعه كان نسبته كثير عاليه.
1: نعم نعم،
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. ايه ولعها مريانو، ولعها، عنا حلقة نارية بعد شوي.

0: عرفته لتوني سفير ماريانو؟ انا ما عرفته بس شفته. براد بيت لا اشغل من براد بيت شو هالقصة القوية. بس سألكم توني سفير له 17 سنة مطول شعره ويربط شعره قص شعراته من امتى من كم يوم توني؟ السبت؟ ما سألته شو كان شعوره لما شلوا له هالخصة الطويلة. عشر سنة طول شعره. اوه ماي جاد تيجي تقصه هيك فرد مرة يا زلمة. يلا اتصال مع المروع الموجز. الو
1: الو
0: الو مرحبا
1: كيفك استاذ هون؟
0: اهلا مسيو شربل اهلا
1: شو اخبارك؟
0: كله تمام.
1: الو للكوتش بطاط
0: ماشي مش محضر شي ورقة بيضة
1: بلش انت معقولة مش محضر ولا
0: وحياة ولادي مش محضر شي
1: بلشوا هم يحضروا الحكمة يعني ما في حماس يا برو ليه؟
0: هلا ليك اساله هلا بعت لي سؤالك على واتساب.
1: لا ليك ليه ما بتاخذني كول؟
0: ما في كولات لانه تقلك شغله معنا تقريبا 50 دقيقه 45 دقيقه ومعنا كتير اسئله اوريدي محضرين للكوتش. اذا بدنا ناخذ كولات راحت الحلقه كلها كولات عم نعمل يعني
1: اذا اجى اجانب ولا مبلشين مع كونترا بلا اجانب؟
0: لا جاي اجانب هلا بنساله كل شيء
1: قبل السنترال ولا بعد السنترال؟
0: يا خيلي عم تسالني لالي.
1: طيب هيدا السؤال بتحمله
0: يا اكيد هيدا السؤال اساسي اصلا طرحينه لقلو يعني باول الحلقة
1: لانه هو انتقل بعتقد وقال انه اول مباراة بلا اجانب.
0: ممكن هيك ممكن هيك هلا لما نشوف منشوف. يعني انا مع انه كمان انا مع كمان شغلة شرل مع انه بعدك معنا انه نادي الحكمة كمان يكون كتوم جدا بموضوع الاجانب افضل.
1: والله انا هيدا هل بهمني حتى اذا افضل اذا ما جاوب يعني ما عندي مشكل بس انه ناكل علم مثل ما بيقول المثل
0: 100%.
1: انا احنا بدنا ناكل عنب يا جورج انت بتعرف
0: اكيد شربول حبيبي شكرا على اتصالك يا هلا فيك. طيب نروح على الموجز واسئلتكم بهالوقت بليز مش فويس مسج تكستينج سؤال بشكل واضح مع الاسم رح ناخذ اسئلتكم كل واحد باسمه طبعا رح وجهه لكوتش جو بعد موجز الستة الى ربع راجعين مع حلقه ناريه مع مدرب نادي الحكمه جو غطاس.

السادسة إلا ربعاً في لبنان الحر، نقدم موجزاً لأهم الأخبار. نبدأ من الميدانيات، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية شخصين في جبل شوية في قضاء حصبية، وأغار الطيران الإسرائيلي على مدينة النبطية، كما استهدفت غارة بلدة برج الشمالي، وسجلت غارة إسرائيلية على الحوش خلف المستشفى الإيطالي في سور، ويحلق الطيران المسير الإسرائيلي بشكل كثيف فوق الضاحية الجنوبية وعلى علو منخفض. في المقابل أشار حزب الله إلى أنه استهدف تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة رشاف ومنصة قبة حديدية في موقع جل العلام. يترأس رئيس مجلس النواب في هذه الأثناء في عين التين اجتماع هيئة مكتب المجلس لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية الخميس. أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد الإصابات من جراء الانفجار في منطقة باب شرقي في دمشق إلى 21. أصدرت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على صلة بإيران. في المقابل رأت الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة تقدم التهديد على أنه فرصة للسلام، مؤكدة أن إيران مستعدة لمواجهة أي هجوم عسكري. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن تحقيقات أظهرت أن المسيرات التي أعلن عنها في 17 من أيار جاءت من العراق، وأشارت إلى أنها تعاملت مع 6 مسيرات حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية خلال 48 ساعة الماضية. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

قبل أيام قليلة من استئناف منافسات بطولة لبنان لكرة السلة لموسم 2025-2026، كيف عم تكون استعدادات نادي الحكمة على الصعيدين المحلي والأجنبي بسعي الفريق الأخضر للفوز باللقب بعد غياب طويل؟ أسئلة كتيرة رح يطرحها جورج شويدة على مدرب فريق الحكمة جو غطاس بحلقة خاصة 3 الساعة 5:30 مباشرة عبر هوا لبنان الحر.

0: تحية كبيرة لكل المستمعين وكل المشاهدين أيضا على منصات لبنان الحر على السوشيال ميديا خاصة على يوتيوب، وطبعا المستمعين لايف عبر هوا لبنان الحر عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7 FM، الموقع الإلكتروني rll.com.lb وابليكيشن rll إذا عندكم إياها وبعد ما نزلتوها دايما نقول نزلوها، تسمعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم 24/7. وعديكم بحلقة نارية وطبعا خاصة بنادي الحكمة، ومين أفضل أنه يكون معنا المدرب اللي أنا شخصيا بحبه كتير، مش بس على صعيد شخصي أنا بحبه كتير كمدرب، وبعرف قد ايه بيقدر يعطي لكل فريق بيكون معه، وعطى إن كان بليبيا ربح بليبيا بطولة الدوري الليبي، إن كان مع نادي بيروت وإن كان مع نادي الحكمة، رغم كل الظروف بيعطي الماكسيموم وبيعمل نتائج مميزة جدا، مدرب نشوف حالنا كلنا فيه، المدرب اللبناني جو غطاس. أكيد أسئلة كتير حملتوني إياها لليوم، كنت عم بحكي من شوي قبل ما نطلع يعني قبل الموجز عم بقول إنه لو كان معي سيكس ويل فيه 3 كونتينر أسئلة تقدر جيبه معي على الإذاعة، قد ما في كتير ناس وصلوا معي اليوم. كوتش جو غطاس بدي رحب فيك عبر هوا لبنان الحر ببيتك.
1: هاي جورج، ثانك يو على كل شيء أول شيء، وأنا مبسوط كون هون مثل ما أنت قلت، أنا ببيتي مزبوط ببيتي.
0: اهلا وسهلا فيك، ونحن كتير مبسوطين خاصة انه هيدي الحلقة بموعد حساس جدا قبل ايام قليلة من انطلاق بطولة عودة استئناف بطولة لبنان لكرة السلة موسم 25-26. قد ما بدك في اسئلة عن الاجانب اكتر شيء وعن الموسم، بس انا حابب بلش معك من موضوع كلنا عشناه خلال فترة الحرب القاسية. هلأ للأسف هذا الحرب مستمرة بالجنوب، شو كنت عم تعمل؟ شو كان الفريق عم بيعمل؟
1: ليش لبلش فترة الحرب كان شوية صعبة، مش علينا نحنا كتر خير الله بعدنا وقفين رجعنا. بالنسبة للفريق كان معنا نتمرن 3 ايام بس مش تمرين، يعني كنا عم نلعب 5-on-5، ما كان عندنا العدد 4-4 3-on-3 4-on-4، لنضلنا شوية بالجو 3 ايام 2-4 جمعة عم نجرب نضل عنا ما ترجع البطولة، بس ما كنا عم نتمرن اذا بدلك هذا التمرين المنتظم او عم نحضر زيادة عن زوم، يعني كنا عم نجي نضلنا خلين جو منيح بالفريق، ضلوا الفريق قريب من بعضه، هذا هو بس.
0: والنفسية كيف كانت عند اللعيبة؟
1: ليك صراحة ما كانت منيحة. بس توقف البطولة برجع بقول لك، غير الباسكت انه هي مصدر رزقهم الوحيد، بتحسهم يعني بعد عن كل شيء، وصلنا لمحل مش عارفين في بطولة ما في بطولة، دبل الحرب رح نرجع نبلش، كيف رح نبلش بأي فورما، أجانب بلا أجانب، بس الحمد لله جمش الحالة. لا
0: مبسوط بعودة البطولة، كنت تفضل عودة البطولة مش أنه خلص إذا بدك إلغائها هالموسم وعيادة انتباه
1: لحال من المحلات؟ حلق بكل صراحة أنا في البطولة ما رح ترجع.
0: أنت كنت متوقع ما ترجع البطولة؟
1: لأنه بوضع الحرب والوضع اللي عايشين فيه اللي عم بيصير بالمنطقة مش بس بلبنان، بالنسبة للأجانب صعب واحد يجي على لبنان، وهذا اللي مسناه بالفترة الأخيرة، بس كتر خير الله على كل شيء، مش عم بلش بالأربعة أول ماتش عندنا.
0: أنا بس بدي أقول شغلة، امبارح كنت عم أتواصل معك قلت لي فيك تسأل اللي بدك إياه كارت بلانش، واو يعني أنا قلت لي شو ما بدك أنا ما في أبدا ولا مشكل.
1: رح لعبها بكل صراحة مثل عادتي تبعي، ما عندي شيء خبيه ولا في، إذا شيء بدي خبيه لمصلحة النادي مجبور خبيه، بس بجاوبها بكل صراحة ومثل ما هي الأساس مثل ما هي.
0: بدي اذكر انه كل المستمعين فيكم تبعتوا لنا الاسئله تبعكم تايبينج، مش بفويس ومش على التليفون، بس نقدر ناخذ وقتنا اكثر مع كوتش جو على الرقم 70-959-111. شو تغير بجو غطاس بين اول فتره كان مدرب فيها وهلا؟
1: اكيد مور ماتشور، رايق اكثر. قبل ما كنا 1-10 دغري، هلا لا صرنا اكثر شوي. تعاملي مع اللعيبة صرت افهم اللعيبة اكثر، قبل كنت شوف المنظار بطريقة مغيرة، هلا بعتقد ليه كل سنة بتشتغل فيها حسب وين عم تشتغل وبالجو اللي عم تشتغل فيه بالبلد عم تشتغل فيه مجبور تتأقلم، يعني رحنا على ليبيا هذيك السنة اذا بلك الجو مختلف جدا تماما عن الجو بلبنان، اذا بدك تنجح بدك تضحي محل من المحلات، بدك تحط من حالك، بدك شيل حالك على جنب الايجو، انا ما عندي ايجو كتر خير الله.
0: كيف قدرت تخلق الشعبيه الكبيره بليبيا بفتره مش كتير طويله؟ انا كنت ببنغازي بس تقول من فتره من كم شهر لورا واهتموا فينا، وخاصه شو اسمه الشخص
1: ميكا
0: ميكا يعني بس قلت له، بس انت دقيت له توصيت فيا ونيك يعني
1: لا ليبيا انا كان عندي اول اكسبيرينس لي بال 2023، رحت تقريبا شهر ونص مع نادي النصر، حققنا نتيجة كتير منيحة وكنا قريبين نربح كتير البطولة. بلشنا كتير منيح بالبلاي أوفس. إصابة كيروين روش لعبنا البطولة بأجنبي واحد بكيغانوفيتش, وكان قبله هرب كليف ألكسندر ما قدر يعيش هناك. الحمد لله ليك مثل ما بقولوا العالم تعرفني منيح هناك. رحنا السنة على نادي الأهلي بنغازي, كان هدفنا أن نربح البطولة, بس على الورق والقلم ما كنا الفايفر التيم. قدرنا نربح البطولة وربحنا كوتش واد, أول شيء بقول له مبروك ربح البطولة والكاس من فترة قليلة. ربحنا البطولة بدون خسارة 23-0, وكنا ربحنا الأهلي طرابلس اللي كان بطل البال, يعني جاي بطل البال بطل.
0: وأنت هل فريقك على بال؟
1: وأنا هل فريق على البال, ولازم كان يكون معهم بالبال هلأ. بس اللي صار بالصيفية
0: نداء شو القلب؟
1: لا كل شيء الحكمة, عائلتي وأهلي وبيتي وعليتي بالإدارة ومحافظة ألف وقال الأب الرئيس راغب حداد والأستاذ جيرات باكرادوني أكتر من باسكت اللي بيعرفوا.
0: أنت معلق فيهم وهن معلق فيهم؟
1: ليك مش عم لك العلاقة معهم عائلتي التانية بيتي. وأنا ما كنت, أنا كان عندي عقد لمدة سنتين بليبيا, جربت ساعد وقتها مضينا يويو ليرجع نادي الحكمة, وأنا ما كان بدي أرجع. وكنت بالبيت عن أستاذ جهاد الله أنت بدك تضل, وبلشت من هوني رجعت.
0: يلا إن شاء الله خير. بعرف دي عليك ضغوطات خاصة على سعيد شخصي, لأنه أنت بنادي دايما مطالب بالألقاب, ومش بس هيك الحكمة صار لها زمان كتير ما جابت لقب بطولة لبنان, والاتكال عليك كتير كبير كوتش السنة. خبرنا عن الريتشولز تبعك قبل كل مباراة, يعني خاصة إذا كانت بيج جيم, كيف يكون نهارك مثلا؟ نام عادي قبل بنهار بكون نهارك طبيعي
1: مثلك؟ خلص شو بدي لك كيف يفصل لك إياه, خلص صار طبيعي. إذا بتلعب خاصة بالبطولة والبروغرام كيف كانت, كل المباريات مهمة. يعني رح أعطيك إكزامبل, ربحنا الرياضي الأحد خسرنا مع هوبس الأربعة. كل المباريات مهمة, كل مباراة بدك تحضر لها مثل ما بتحضر لها قبل, بدك تكون مركز, بدك تكون عارف شو مطلوب منك. عادي بنام أخر بوعى بكير. أيام يكون إذا المباراة مأخر بكون عندنا تمرين قبل الظهر, بنرجع شيء على المباراة بساعتين.
0: بس أنت كيف بتكون عادي نهارك, ولا ما بتحس بتنشن ما بت
1: النهار الجاي ما بدهر.
0: بفضل
1: ضل بالبيت.
0: بترد على تليفونك عادي كله روح؟
1: عادي بدل على القراب لالي اذا في شيء, بس غير هيك لا ما بقعد على التليفون كل النهار اكيد لا.
0: وقبل بليل بكون عم تحضر تيبس و
1: بكون عم تحضر, بس بكون خلص بس بدك تجرب تحط حالك بسيتويشن, بتعرف بكره اذا في شيء ما زبط معك تروح على بلان بي, بدك تعرف شو ناطرك يعني حسب السيناريوهات اللي بتجيك بالمباراة.
0: كوتش هيدي كانت انترودكشن, هلا بدنا نبلش بالجد ونبلش مع الاسئله اللي كل العالم ناطرينها عن فريق السنه, عن العوده. اول شيء مبروك عوده علي مزهر. في جمله بتقول وين في علي مزهر؟ في كوتش جو. هل قد علاقه قويه انت
1: ليك وانت؟ علاقتي مع علي مزهر كتير علاقه منيحه. علي متخيل صغير, علاقتي معه برات الملعب ولا نهار تغيرت حتى بالملعب. بس هو قال لك شغلي, انا علاقتي مع اللعيبه كلها مع الفريق بتبلش من الاحترام, بحترمهم كلهم مثل بعضهم, ما عندي هيدا نجم وهيدا مش نجم, بطلب منهم اللي يعملوا اللي بقى لمصلحة الفريق ومن هونيك ورايح. علاقتي بعلي مزهر, هرجع لك علي, بعتقد اول كاريرتي انا ساعدني علي بكاريرتي كتير منيح, وقدرت اقدر جيب علي من الدينامو الماضي مع دينامو درجة تانية, صار الانتقال الشهير. لعب معي بذات الفريق انا وعلي ثلاث سنين, بعتقد رجعنا على السياحة شوي الفريق بلش فريق قال لي ما ترجع علي مزهر. والسنة الانتقال الشهير نزلنا سوا بيروت, كفى هو بيروت, طلعت انا على ليبيا, جيعت انا على الحكمة, علي باليابان. ونحن انتبه بغض علاقتي مع علي مزهر ما انقطعت ولا نهار, بس نحن ما كان البلان تبعنا يرجع علي مزهر سنة. نادي الحكمة موقعين عقد مع عمر جمال الدين من هديك السنة بالبلاي اوف من بعد البطولة, كان المفروض يوصل علي عمر جمال الدين هلا. علي عمر جمال الدين عنده
0: إصابة. هون السؤال العالم كله عم تسأله إنه وين عمر جمال الدين اللي كان مفروض يلتحب الفريق من بعد
1: هيك شو الحظ؟ عمر جمال الدين كل السنة كان عم يعاني من إصابات, ما كان عم يلعب, تعرف اون اوف, رجع المنتخب تعور في ويندو افي, واخر فترة كان عنده إصابة, عنده تاوندينيت وعنده مشكلة بالهب بالحوض. راح المانيا ليشوف, كان عند يعني رابور ميديكال تبعه كان مع الحكيم تبع بايرن ميونخ. هيك قال الايجنت تبعه, تحكيت كمان عمر على التليفون, وفضل مجبور عمر يرتاح 6 ويكس بلا سبور.
0: سو فضل
1: قرار العوده ما يجي على لبنان, اجى من عند عمر باتصال مع رئيس النادي والرئيس الفخري وسيم, قال له انا ما في ارجع العب هاي البلاي اوف, ما راح اقدر العب.
0: علي مزهر كان بلان بي يعني,
1: فينا نقول مش بلان بي ولا مره. ليك علي مزهر ما انه لعب تحطه بلان بي,
0: لا انا ما عم بحكي هو كلاعب,
1: لا نحن عندنا مثل ما بالرولز عندك خمس لعيبة ليست اي، نحن ماضيين اربعة وماضيين عمر الخامس، يعني حتى انا كان فينا نجيب الا اذا واحد منهم اذا عمر ما اجا فيك تنبش على واحد بديل. بس عمر عرفنا انه ما فيجي صار تعاقد مع علي مزهر.
0: انت رح يغير من فريقك علي مزهر بسرعته بالفاست بريك؟
1: ما في شك علي لعيب كبير. بعتقد الاربع مواسم كان معي كنت انا وياه بزيت الفريق كان عنده افريج اكثر من 10 اسيست. على الفاست بريك هنستفيد منه كتير. بعتقد يويو
0: اكتر واحد
1: حيستفيد منه اكتر واحد. الاجانب اللي جايين بيقدر يلعب لك بتامبو المباراة، يعني صار عندك 2 بوينت جارد هلا بين هو وجاد خليل، صرنا مرتاحين اكتر وقدرنا نروح على اجنبي يلعب بالبوزيشن 2.
0: موضوع الاجانب اللي اكتر شيء عم نسأل
1: اكتر موضوع شائك،
0: مش معقول عن جد. نعم. يعني كتير سيكو دومبويا وباريس باس عساس جايين على الحكمة، هيك شفنا على السوشيال ميديا وعساس انه جايين. اكيد
1: لبلش لك، باريس عنده عقد معنا راح عن اللون ديل لنادي الاهلي طرابلس خلص. أوكي. وبدو يرجع. لحديث هاللحظة ما عندنا جواب اذا باريس بدو يرجع.
0: طب كيف مش ماضي كونترا؟
1: ماضي بس رح لك شغلي وضع البلد في لك شو مكان. هو جاب لك ورقة من السفارة الامريكانية انه بتحذر الرعاية الامريكان ما يجوا على لبنان، شو بك تقله؟ وبعتقد اكتر شيء اثر بفلت باريس، باريس اخر اجنبي بفل من لبنان. فل كان معه عائلته مرته وبنته، فل بأجواء ما كانت كتير منيحة، كان القصف كتير قوي. من هالدي راع المطار صار فيه قصف للمنطقة المحيطة المطار، يعني هو بالمطار عم يسمع شو عم بيصير. ولو وصل على ميامي أخذ وقت، فل من لبنان على تركيا، تركيا يونان، يونان محل ميامي، يعني
0: أخذته شي نهارين توصل،
1: يعني أخذته رحلة لوصل.
0: أوكي.
1: وبتعرف بس كون عائلتك معك وشافوا اللي شافوه هون، يعني أكيد ما حولك ترجع لبنان.
0: سكو
1: عنا قبل بعض مع باريس، ما في شيء معدوم.
0: بعد
1: عم نشتغل لاخر دقيقه، لاخر ثانيه فينا نشتغل فيها، شوف اذا فينا نردو. سيكو على تواصل معه، وكان عملنا سيكو من اللعيبه اللي بده يجي، وانا صراحه ما عندي خبره شخصيه مع سيكو، الاداره عم يحكوا معه. كمان صار شغله هيك شوي، سيكو عنده اثنين من اصحابه بيشتغلوا باليو ان، وقالوا له اذا ما بيجي على لبنان وضع بلبنان منه منيح. عم نجرب نعطيه تطمينات. صار تليفون حدا جربنا نطمنه، جربنا نقول له كل شيء منيح. في حرب، ما فيك تقول ما في حرب لبنان، ما فينا نضحك على بعض.
0: لا اكيد
1: في حرب لبنان، بس محل الضرب اللي عم بيصير
0: بعيد عن الملاعب،
1: بعيد عن الملاعب. يعني جورج على كياب بكل صراحه، اللي عايش هون نحن تعودنا، يعني بلبنان لبنان يتعود في حرب، في حرب. يعني انا رحت على دبي تقريبا من 15 يوم، بس يبعثوا لك مسج الورت انه في شيء، بتلاقي الفدية دبي العالم خيفاني،
0: مع انه ما في شيء كبير هونيك.
1: لا في كبير، بس انه نحن معودين. بعتقد
0: لا قصدي مش انه هالقصف المتواصل
1: مزبوط ولا. بس نحن بعتقد ما عشنا حروب، تلاقي لبنان انه خلص انه في حرب تعودنا،
0: تمسحنا يعني. مثل ما
1: بيقول باريس غير شيء، قالوا الامريكان سيكو اجى على لبنان، بيعرف لبنان قد حلو، بحب فريق الحكمة اكيد، حابب يلعب مع نادي الحكمة، بس في محل من المحلات بدك تجرب تقنعه، بدك تجرب تفسر له، ان شاء الله نوصل شو بقولوا لخاتمه كثير منيحه.
0: هلا كمان كل الانديه عم تعاني بموضوع الاجانب، مش بس نادي الحكمه.
1: هلا نادي الحكمه مطالب يجيب اجانب
0: ما هيك
1: هاي بروفايل، ما فيك تغلط، ما فيك تجيب واحد لانه اصلا ما معك وقت لتغير، وما معك وقت ليتحضر، يعني رح تكون اول شيء الكامستري صعبه تقدر تركبها.
0: السبت اول جيم انتو؟
1: نحن عنا السبت اول جيم.
0: كيف بدي لحق يعني يوصل
1: الأجنب؟ لا ما
0: إذا ممكن كان تلعب أول مباراة من دون لاعبين أجانب؟
1: يمكن نلعب بواحد، يمكن نجرب نلعب باثنين.
0: بايرون؟
1: أكيد ما مضينا مع بايرون اليوم.
0: بايرون ويسلي.
1: بايرون ويسلي كان عايش هون بلبنان، لعب فترة قصيرة، عمل كتير منيح مع الـNSA.
0: صح.
1: وصل نهائي بطولة دبي مع كوتش أبو فؤاد أبو شارة، وتوصلنا معه في يجي على لبنان. التعاقد مع بايرون رح يكون لشهر.
0: لفترة شهر بس،
1: لفترة قصيرة.
0: اوكي
1: عنا هو ثلاث جيمات، بعدين
0: بانتظار تحلحل الامور شوي يرجع
1: شو نعمل.
0: ممكن باريس سيكو يرجعوا.
1: اكيد عنا هو ثلاث مباريات بهذا الفورمار، ربحنا وخسرنا رح نضل تانين حتى لو فزنا عنا ما
0: بالريجولر سيزن.
1: بالريجولر سيزن
0: راضي عن فورمار جديد الفاينل 8، تتخير من الفاينل 6 لفاينل 8 اول تامن تاني سبع
1: تالي. انا لا مش قصة راضي ما راضي، خلص اذا بدي ارجع لك الاتحاد محكوم بشي مجبور يعمله، مجبور يخلص المسابقة تبعه، التلفزيون زاد شي في المونديال. سوري بعتقد قصة الفرق مش كلها محضرة بعد، بعد يمكن هذا هن شافوا الفورمال هن بيعرفوا أكتر وبس خلص بطولة بيبين إذا هذا الفورمال مناسب ولا لا.
0: بس إنه أنت كنت تفضل يكون بعد في فاينل 6
1: أكيد
0: ذهاب إياب كنت عملت
1: برجع أقول لك
0: حاولت تلحق يمكن ترجع تاخد مركز أول بالريجولر سيزن هذا شيء كان
1: مهم 100% بس برجع أقول لك كمان عامل وقت كتير صعب يعني نحن عم نلعب هلا بدنا نخلص بطولة تبعنا بكون ما في ولا بطولة ماشي يمكن بس بورتوريكو عندك بكون بيوروب وبأستراليا رح نبلش الأوف سيزن باليابان اللعيبة تكون هناك بجولاي سو هذه مشكلة بس إنه خلص هلا محكومين مجبورين نتأقلم.
0: كوتش علي حيدر
1: نعم
0: شو قصته أكيد حرام خسر خيو بالأحداث بالحرب تأثر أكيد على صعيد شخصي بس في حكي إنه مش حيكفي الموسم مع نادي
1: لا مش مزبوط أبدا علي حيدر وكفى معنا لآخر الموسم أول شيء تخسر حدا خاصة خيق معلتك منا شغلة هين
0: طبعا
1: هيدي لازم كل عالم تنتبه عليها وبظروف صعبة بهذا الوضع بدنا نعزيه أول شيء علي حيدر مكفى الموسم معنا عنده إصابة صغيرة ببطة إجره وبركبته
0: هغيب يعني عن مباراة السبت
1: عن مباراة السبت بغيب إن شاء الله عن المباراة اللي بعدها ضد نادي الهومنت من بيكون قدر رجع بعتناه عن دكتور ألفريد خوري والحكيم الفريق بشير الياس عم بتابعه كل يوم يعني علي حيدر معنا ومكفى لآخر السنة.
0: أسئلة كتير عم توصلنا على الواتساب كتير أسئلة واحد منهم هلأ طلع من مين من نديم عم بيقول لي ليش ما قدرتوا ضميتوا جاستن باتن he matched Thon Maker in Saudi really well يعني كان عم بيواجه Thon عم بيكون ندلة ندلة قاله بدوري السعودي جاستن باتن مثلا كان فيك
1: جاستن باتن لعيب كتير منيح بس نعرض علينا بفترة كانت البطولة واقفة فيها ونحن وقتلك صارت الحكي مع تواصل مع سيكو مع باريس باس كنا متفقين انه يخلصوا ويجوا على لبنان اذا عندك سيكو باريس ما بعتقد فيك تطلع بحد
0: مين الثالث حد سيكو باريس كنت مفكر فيه يعني
1: رح لك اول مرة رح اكشفها ويمكن ما لازم بس رح نكشفها نحن كان النادي الحكمي عن طريق وكيل اعمال محمد لبابيدي عم نخلص كندريك ديفيس MVP استراليا
0: اوف
1: كنا مخلصينه وكان مجبور يكون باول جمعة من ابريل يكون بلبنان
0: هيز بيور 5 ولا بيلعب
1: انسايد اوت
0: بيور
1: 1 كان من اكتر لاعبي راح يكونوا معنا بس بتعرف وقف البطولة بفبروري كان عندنا اخر مباراة بديسات فبراير وبريك المنتخب وصارت الحرب فضل روح بورتوريكو
0: يعني كنت عم تلعب لعبة كتير سريعة سمول بولي لكوتش جو بيحبها كتير اصلا
1: كنا عم نروح عن قلي باريس على الفور ونجيب حدا على الفايف هيدي كنا نحن عليها
0: لا انا عم بحكي اذا سيكو باريس
1: فيك تلعب سيكو باريس باريس في يلعب هيز فور وكان بلاي ذا فايف إذا بتطلع عليك السنة بالبطولة كان عم يلعب على الفور بس يطلع جيرار لبرا كان عم يلعب على الفايف كان عم يلعب على توم ميكر وبعتقد نجح يلعب كتير منيح هذيك السنة كنا عم نغير بدل ما نلعب بتو جاردز لأنه كان عمر راجع على الفريق يعني عندك تقريبا إذا بدك كندريك ديفيس على الوان عمر بوبو مع يويو مع رودي مع جاد خليل على الجارد ما بدي أنسى ولا واحد عندك على الفور باريس عندك على الفايف سيكو عندك علي حيدر وجرار فيك تقلم تبدأ فيك تطلع باريس على تريك كانت هاي تركيبة الفريق وتوصلنا العقد وتحضر العقد من بعد وصارت الحرب وفيك تسأل محمد لما بيدو بخبرك يعني
0: اللي هو الايجنت اللي عم تعمله معه اكتر شيء بال
1: لا مش عم نحن
0: بتعمله مع الكل
1: بحالك شغلة هلا نوضحها شوي لانه هي. بالفترة الاخيرة اخذت ضجة واخبار و نحن بالنادي ما عندنا فيتو على حدا لو انا على الصعيد الشخصي ما عندي مشكل مع ولا واحد بيشتغل مع مين مكان لمصلحة الفريق تبعي لو بدي اشتغل مع الشياطين كرمال مصلحة فريق صار في حكي انه انا الايجنت تبعي باسكال بيروز بوجيرو تحية وباسكال اكتر واحد بيعرف ولا مرة انا بشتغل مع ايجنت اكتر من التاني او نادي الحكمي لا جو غطاس الايجنت تبعه باسكال بيروت يخون باسكال لا إذا بتطلع بالموسم باريس باس لباسكال البي اس بي والتر هوج لتوماس بابادوبولوس 247 وعندك جبنا كيفن ميرفي اللي هو لفيصل العاب وذكره ولا مرة أنا عندي حصة
0: تشكيلي مش تزعلت حدا يعني
1: لا ما أنا مش أسلسات حدا أنا بدي أشوف شو أحسن شيء للفريق أيام يكون عندي قناعات أنه يمكن هالشخص ما فيك تشتغل معه أو ما تشتغل معه بس في محل بعمل المستحيل للاقي احسن واحد بيقدر يجيب لي لعيبه للفريق
0: غير بايرن ويسلي مين لهلا اوفيشلي مع الحكمه كاجنبي
1: بايرن ويسلي لهلا
0: بس لحاله
1: لهلا ان شاء الله بالساعات المقبل الليله بيكون عندنا شيء منيح
0: ولا عم تلعبوها توب سيكريت وحقه
1: لا مش ما عم نلعب شيء ما عندنا شيء نخبيه انت بتعرف فيهم يعرفوا بالاتحاد الساعات اللي بدهم اذا طلبنا ريليس لحدا او لا, وهن بيعرفوا كتير منيح بالاتحاد انه النادي الوحيد اللي ما طلب ريليسات لحدا هو نادي الحكمة.
0: صحيح,
1: صرنا اكتر من 20 يوم عم نشتغل على بروفايلات, ما بدي رح اذكر لك كم اسم, عاصم مرعي ما قدرنا نتوصل له, كتير اسامي كبيره, نوا مافوندو كمان ما قدرنا نجيب, فتنا بكتير اسامي كبيره نوصل اذا بدي اقول لك للختام ما نقدر نجيبهم.
0: مش قصه بادجت يعني,
1: لا
0: الاداره حتى كل امكاناتها
1: رجال حلك يا الاداره مش حتى هدف الا تربح البطوله يعني. شو ما بدك عمول شوف شو فينا نجيب, بس برجع بقول لك مش بس قصه مصاري, لو الوضع كتير منيح بيجي لعندك من مكان.
0: عم تركب فريقك از جاي وائل وصانع الرياضي ولا ما عم تفكر بهالموضوع ابدا؟
1: اكيد اني تحت
0: اف
1: انا هيك بحس
0: انه اني تعتبر انه ماضيين مع
1: ليك. برجع بقول لك وائل لعيب كتير كبير, اللي عمله لبنان واللي عمله لنادي الرياضي بالفتره الاخيره كتير كبير وبدنا نحترمه, وبغض النظر اذا وائل مع نادي الحكمة او ضد نادي الحكمة ما فينا احنا مش ما نقول منكم اللي عملوا وائل للباسكت بلبنان. وائل انا برايي الاقرب وجهه له هي نادي الرياضي, بفهموه هذا بيته عائلته قريب من الكل قريب
0: انه حكى انه ممكن كان في تقارب نادي الحكمة.
1: لا لا لا انتبه, نحن بنتمنى نحن بنتمنى بس ما نفوت بمعارك خسرانه.
0: ليش اللي بده هي اللعيب يعني مصلحته
1: اكيد, بس مش وائل. وائل بده مصلحته, ما بعتقد بعد ما عملنا صفقة يويو رح تنزل عن وائل بالهين
0: يعني. اليوم
1: انا بقول لك كل فريق بلبنان من 12 فريق بتمنى وائل رجع يكون معه, ما نضحك على بعض بس في وائل على الارض وبدك تشغل راسك شوي.
0: غير وائل عرقجي اختار اللاعب من الرياضي بتحب يكون معك.
1: في كتير, في اختار
0: واحد عايزه هلا مثلا بالفريق الحالي.
1: ليك كل لعيب منيح, ما بدي اظلم حدا, انا على سعيد شخص بحب امير كتير.
0: مين ما بحبه؟
1: لعيب موهوب سيرجيو بحبه اكيد, علي منصور, كريم زينون, هايك, طلعت تشكيلة الرياضي الكور المنتخب معهم ما نضحك على بعض, كل لعيبهم كتير منيح, مني مبسوطين مطرح ما هن, ما عندنا مشكل مع حدا.
0: بس ما فيش اسم هيك تعطينا اياه تقول
1: نقي انت بنعطيك تجيب لنا لعيب.
0: انا بحس لاعب مثل هايك بيركب معك حكمة از ستريتش فور, عنده شلطة بيسحب دفاع لبرا.
1: عمل لك كل لعبة الرياضي كتير منيح, وصل لعبتنا كمان كتير منيح, نحنا نطلع فرينا كيف بده يركب مع المجموعة اللي راكبة مع الشيء اللي عم جرب نعمله, هدفنا هون ما عم نطلع لغير محل هلأ.
0: حلو كوتش, في سؤال كتير حلو محضره كانت بين الفريق يلي كان معك يعني سيرجيو درويش
1: 2023
0: وفريق كوتش جاد الحج اللي كان احمد ابراهيم كريم عز الدين, فريق اللي
1: فريق 2023
0: 100%. انت اي فريق تختار لو رجع الخيار لك تكون كوتش له, الفريق اللي كان معك او فريق كوتش جاد الحج؟
1: ما بتحكي السنه اللي فليت فيها انا لا بروح على فريق 2023
0: يعني ايام باتريك بوعبود
1: علي منزل علوان
0: كليف الكسندر
1: كوروين روتش مارين صحادة مروان كان اللي حاجة لك كان الفريق تركيبته حلوة مش بس باسكت جون قربين على بعض قدرنا نعمل شيء من ماشيس انت ما كان طارق طبعا نربح بطولة خبر الخبار مثل ما هي كان هدفنا نوصل على الفاينل فور لانه قبل بسنة
0: كتير قراب تربحوا بطولة
1: كتير قراب
0: هي عم تخلص على سلة
1: بس نهائي خسرنا لسوء الحظ كان هو النهائي الممكن نحن والرياضي فازوا علينا مرة بالذهاب بفارق 6 نقط فزنا عليهم بغزير 24 نقطة عملوا ديو بريس أنا برأيي هاي النقلة النوعية أكيد
0: ديو بريس بالرياضي هو اللي فرق كل شيء
1: علينا أخذنا معهم 3 مباريات خسرنا 5-4-3 وصلوا على الفينال خسروا جيم وربحوا كل جيماتهم فوق 20 نقطة بس هذا الفريق كان راكب أول شيء عماره كتير صغيرة إذا بترجع 23 ده كان عمره سيكوي رودي بوبو ده كان عمره سيرجيو تعرض لإصابة عملية أول سنة وإذا بتذكر أول سنة ربحنا دورة الدوحة اللي ربحناها أول مرة بلا سوليسي بوبو وسيرجيو وعلي منزل أنا بفضل هذا الفريق.
0: كيف خليت سيرجيو يروح على الرياضة؟
1: سنة؟ مش أنا خليته هذا قراره سيرجيو لعيب كتير كبير أنا بحبه وبحترمه وقريب منه قعدنا معه اجتماعان طلب منه شيء وقلنا له شو فينا نعمل وبالنتيجة اختار قراره بحترم قراره والله يوفقه بكل شيء بيعمله ما فيك لك جورج ما فيك تجبر كل عام تجي لعندك ليك تشتغل عليك تجرب
0: بس انتو توصلوا معه اكيد حكيتوا معه قبل ما يروح على
1: حكينا معه سمعنا معه مرتين اجتمع مع نادي الرياضي يمكن حس حاله قريب لهونيك اكتر ووجه طلع اليابان
0: في سؤال من جو أسلان تعرفوا بيك فان للحكمة, عنده بيج كمان كتير قوية على السوشيال ميديا, حمل لي أسألك يي طبعا للسؤال. عم أسألك كحكماوي مشتاق صرنا 21 سنة ناطرين ترجع الحكمة تفوز باللقب, أمتى رح نرجع نشوف الحكمة يلي ربينا عليها عم ترجع تفوز بلقب الدوري أو رح يبقى
1: هلا شغل؟ رح نعمل مستحيل ورح نعمل كل شي فينا نعمله
0: هالموسم,
1: كل هالموسم وكل موسم وكل مباراة. إذا هني مشتاقين نحن بدنا نربح, كل العالم بدها تربح, كل الناس بتحبنا وبتصلي لنا بدها تربح, كل الناس ناطر الحكمة يرجع يربح البطولة. بدنا نجرب نعمل مستحيل ما نبخل بولا ما تتعرض لنا نربح.
0: إذا خيرت بين تفوز ببطولة وصل أو ببطولة لبنان شو بتختار هالسنة؟
1: بطولة لبنان. نعم,
0: مع أنه وصل تفتح لك كمان أبواب آسيا بعدين وتربح,
1: بس أنا زمان شبحاني بطولة لبنان.
0: بدك بطولة لبنان؟
1: بدنا إيه بدنا نربح لبنان
0: إن شاء الله. طموحات كتير كبيرة, دنياتهم كتير منيح
1: أكيد.
0: الثنائية كتير منيحة. ماريو خويري على واتساب كوتشو جو, لا بدنا أسامي ولا بدنا نعرف مين ولا بدنا, بدنا نشوفك حامل الكاس آخر السنة
1: إن شاء الله.
0: هيدا السؤال من ماريو خويري على واتساب. بخصوص الإشاعات عن واشنطن,
1: ديشاندري واشنطن,
0: ديشاندري واشنطن
1: لعب شباب الاهلي, لعب معي استخدمته بالسالك السنة على ليبيا, ربحنا البطولة هناك. وكان ديشاندري لعيب كتير كبير, بعدنا ناطرين وصل لانه ديشاندري مثل ما بتعرف لعب مع شباب الاهلي, اذا ما في اسيستنت كان ما في لعب بوصل. هي اول وحدة, وعنده بعده عنده كأس نائب الرئيس نائب سمو الامير ليخلص ب30 هيدا الشهر.
0: بس في تغييرات اجانب اكيد بعد من هلا ل
1: جورج, بدنا نعمل احسن شيء فينا نعمله باحسن شيء متاح. مثلا مجبورين نجيب شيء لنقلع على 3 مباريات, من هنيك ورايح كل الابواب مفتوحه.
0: كمان سؤال من ريمو عم بيقول لي بدي اسال كوتش رايه اذا الاداره عم تشتغل على استقرار مادي للمستقبل.
1: بعتقد من وقت ما استلمت الاداره الحاليه وما في شيء خبيه, انا ما كنت هون, انا كنت بغير النادي, كنت مع نادي بيروت, اما انه استقرار مالي كتير كبير. بعتقد مثل ما بتعرف نادي الحكمة كان قاطع بفترة قبل كتير صعبة, اجت الإدارة السابقة كمان حلت 3/4 المشكلة, استلمت الإدارة في استقرار كتير ما ماديا معنا ولا مشكل.
0: كريم عز الدين ممكن نشوفه كمان ولا ما بقى في محل؟
1: ما بقى عنا محل,
0: ما في محل.
1: لا عنا 5 لاعبين اللي استقيه هولند الخمسة, علي مزهر, مارك خويري, جاد خليل, جيرار حديديان, ويوسف خياط.
0: تشكيلة
1: هول اللي سأي طبعا, هول بحقنا
0: طبعا. بجنن تحية للكل. مين رح يكون بتحس الشوتر الفريق عندك نقص بهالمركز؟ ما بتحس بحاجة الحكمة للاعب بيور شوتر؟
1: رح أرجع لك, ما عنا المشكلة طبعا السنة كانت مشكلتنا مش هجومية, مشكلة طبعا نادي الحكمة كانت
0: نسبة الثري بوينتس ما كانت,
1: لا نحن من يمكن تاني أو تالت بين أول ثلاثة نحن بنسبة الثري بوينتس, وبالريباند الاول بالتورن اوفر من اول ثلاثة فريق عمل تورن اوفر, كان عندنا مشكلة على السايد دفاع. هلا اكيد ما في شك 3 اجانب غيرت شكل اللعبة وغيرت مضمون اللعبة واللعبة كيف, بس كان عندنا على السايد دفاع مشكلة كتير كبير, هذا اللي عانينا منه كل السنة, ما كان عندنا مشكلة بالشوط.
0: تحية من محمد تاكي عم بيقول لك تحية لكوتش جو احلى عالم منحبك. اوكي, وشو بعد تاكي تعرف عم بيقول لي تاكي معك كلنا معك يا تاكي. كمان تحيات من كندا من جان متري مستمع دائم لقلنا الشو دي كان بديكسن على الحكمة. بايرون ويسلي يس,
1: بايرون ويسلي خلص
0: مش احسن عم بيقول السؤال دي كان بديكسن مش احسن من بايرون ويسلي.
1: رح ارجع لك قصة دي كان بي هي ذاتها بتقصة ديشاندري واشنطن, لعب كمان مع شباب الاهلي بواصل يمكن ما في يلعب معنا. بايرون واصلي خلص من فتره, دي كان بيصلوا فتره مش لعبان, خلص بليبيا بالاتحاد من حوالي 2.5 شهر وصلوا فتره مش لعبان, عم نجيب حدا بعده مخلص الليج تبعه وبيعرف كمان الليج اللبناني اللي يجي يلعب معنا.
0: انت بتحس الجمهور متعطش يرجع يحضر باسكت؟ شو متوقع باول جيم هيك وعوده خاصه على ارضكم بغزه؟
1: ليك رح اقول لك حقيقه على سعيد الفريق وسعيد الجمهور. بعتقد الجمهور مثل كل مره رح يكون ملعب مفول, العالم حب تحضر, رح تطلع تدريجيا اكيد. بالنسبه للفريق بدها تكون تقليعه شوي بطيئه, جيم شيب ما بعرف قد ايه حاضرين او مش حاضرين, هالشغله كتير مهمه. عم تلعب ب أجانب أقل، بس رح يتحسن الفريق يعني بفترة صغيرة بعدين رح نوصل نرجع نقلع منيح.
0: كوتش، على صعيد اللاعبين الأجانب اللي أوريدي كنت لاعب ولعبت مع كتار ورجعت صرت كوتش ودربت كتار، اللاعب غير اسماعيل أم هدي اللي بدي أعتبره لاعب لبناني، أنا مين اللاعب الأجنبي الأكثر شيء لفت لك نظرك بتاريخ مشاركاتك كلاعب وكمدرب؟
1: والتر هودج
0: هو نمبر وان.
1: ليك والتر إذا بتشوفه سنة على 40 سنة، وقت جبناه أول سنة وأنا ماوس تعرضنا لإنتقادات وين جابوا ختيار ومش ختيار، خلص الموسم كله زعلان ما بده والتر يفل. شيل سعيد والتر الباسكتبول نحكي أوف كورت زلمة شخصية ما فيك ما تحبها، أون كورت ليدر، بعتقد حسن فريقنا لآخر فترة البطولة آخر 8 مباريات عم نلعب نحن بأجنبيين على الملعب.
0: وين صار والتر اليوم؟
1: والتر ببورتوريكو عنده عقد ما في فل، ما كان بدنا إياه يفل بس
0: كان بدك إياه يضل
1: معك. أكيد اللي عمله والتر نادي الحكمة بعتقد بيساعد لعيبة أوف كورت وأون كورت كتير، لعيب كتير منيح بيقدر يضبط شخصيته قوية. يعني لو بده يروح لك يعني من الآخر بده يلعب مع باريس باس، إذا شخصيتك مش قوية بياكلك. باريس حدا دومينت باللعب وبالشخصية، يعني بده يضل الطابة بإيده، شخصيته قوية، لاعبين بليج كتير كبيرة حقق MVP-ات أكتر محل بس كورر، بعتقد اللي قدر هدي لباريس باس هو والتر هودج.
0: هو والتر هودج. طيب عم نحكي اليوم عن أفضل أجنبي شايفه، قلت لي انت والتر، بس عم نحكي افضل اجنبي اجا على تاريخ لبنان من وقت ما انت كنت لاعب وصولا
1: له. اسماعيل احمد،
0: اسماعيل لبناني اعتبره.
1: طيب بس اجنبي انت عملتنا
0: توني ماديسون مثلا.
1: توني ماديسون لاعب كتير كبير، بس بقول لك بهديك الايرا بيفرق، في عندك سكوتي تورمان.
0: لو كان توني ماديسون اليوم بتحس بيحط نفس المعدل اللي كان يحطه قبل؟
1: ما اكيد توني لاعب استثنائي، طريقته كيف بيقرا الجيم وكيف بيلعب ومنتلي فيري تاف. انا لعبت معه موسم واحد بعد
0: لعبت موسم
1: شونفيل بموسم 2002-2003 بعتقد. توني من الاشخاص اللي بخليك تشوف انه بالتمرين ما بحب يخسر، هيز فيري كومبتيتيف، الزلم كتير قوي.
0: كيف تتعامل مع الضغوط الكبيره سبيشالي بعد خساره مباراه؟
1: تعودنا
0: يعني اليوم على السوشيال ميديا بتعرف الهجوم الكبير
1: عادي. هلا ليك في شيء بقول لك، في شيء منظم في شيء مش منظم، في ناس عالم بتحركها وبنعرف مين كتير منيح وهن بيعرفوا كتير منيح، نحن بنعرفهم
0: من جماهير الحكمة
1: أكيد، مش من كل الجمهور حتى وين ما كان، بس عم بحكي أنا على صعيد جمهور الفريق. نحن إذا بنقعد نتسمع ونقرأ نكون بلاها المصلحة، كنا فينا نعملنا غير لعبة
0: تاني. ما بتتأثر أبدا بالآراء،
1: أيام تنزعج بس فوتوا فيك بالشخصي بالأهل والعائلة وما لا عازب. بعتقد نحن أكبر من هيك بكتير. ما عندي فيسبوك ما بقرأ، أيام في ناس بتتأثر تبعت لك
0: على واتساب سكرين شوتات، يعني
1: سكرين شوتات شوف هيدا شو حكي وقال لك. كنت عارف اذا جاي على نادي الحكمة عارف شو نطرني، سيف ذو حدين
0: اكيد.
1: كان في نقي غير فريق او روح العب درب بغير ليج او اقعد محل عادي، بتلعب بزقفولك بتخسر بزقفولك. لا صرنا حاضرين، صرنا بالخبرة اللي صار لي تقري هاي رابع سنة انا زيهات كوتش بالحكمة، بدك تعرف بك تفهمهم.
0: في نفس الوقت في كتير عالم تدعمك
1: اكيد، برجع بقول لك المسيح ونزلب صح، في رأي وفي الرأي الآخر، يبدو يكونوا عليتك كبار وتكفي شغل ويكونوا
0: ما تأثر
1: موتيفيشن لك لتشتغل أكتر لتقدر تتعود. وبرجع بقول لك اللي بيشتغل بنادي الحكمة في يشتغل بين مكان
0: صح، لأنه الضغوط اللي بتتعرض لها،
1: الضغوط اللي بتتعرض لها إذا بدك تسكع أو تقعد تفكر بطلت موجود. يعني
0: هلا عم بقلنا كميل حرب جاستن باتن وقع مع الأنتونية،
1: مزبوط وقع مع الأنتونية.
0: أوكي صح. Thank you لكميل، وجهة تحية كمان عم بيسمعنا وصديق عزيز. كمان نوصل لموضوع آخر، يويو السعر اللي اجا فيه على الحكمة كتير عالي، هل برأيك هو اللي أثر انه على أسعار بقية اللاعبين اللبنانيين بالليج؟
1: أبدا
0: مش هو سبب،
1: لا أكيد لا. بدي أرجع لك هلا حمدي وقال على رأجي
0: انت حسمها خلص انا واقف جاي على رياضي
1: لالي ان شاء الله، لا بس ان شاء الله لا مش انا على باد انتنسف، بتمنى له كل خير. وكنا بحكي انه من يومين ووائل صديقي لالي وبحترمه وعمل لك ما فيك ما تحترم اللي عمله، بتحبه وما بتحبه ضدك او معك، وائل اللي عمله للبنان ولفريق الرياضي كتير كبير واللي عمله لفريق العلا السنة، يمكن لا يمكن ايه عم بقول لك بحال اجى على نادي الرياضي رح تشوف قدر هيكون عقده
0: سنتين مثل ما عارف، سنتين وشوي يعني
1: هل يستاهل اكتر من هيك؟ هو اللعيبه في
0: سمعنا بمليون بالسنه ما بعرف بدنا فوت ما بحب احكي مصاري
1: يعني ليك نحن ما خسنا بحدا عشان ياخد 10 ملايين
0: اكيد بيستاهل
1: رح اقول لك ليش في شغله العالم ما بتعرفها لعيب الكارير الباسكت تبع اللعيب كتير كثير قصيره
0: مزبوط
1: اذا تعرض لاصابه كتير قويه ما حدا بلمه ما حدا برد عليه ورح اقول لك يا اكبر نجم بالعالم بس يوقف او ينصاب ما بحدا يعرفه ما واللعيب الباسكت بس يخلص كاريرته لا عنده تعويض ما في يشتغل لل 64 ولا شيء لعيب الباسكت كارير تبعه كتير قصيرة بس تخلص إذا ما كان زبط حاله وأسس شيء لعائلته شو بده يعمل ما في تطلب من لعيب يعطي كل شيء للفريق يتمرن أنا بعرف إن يويو هذا أكبر إكزامبل يويو بتمرن أكثر من 3 تمرينات بالنهار 10 بالليل بيجي أحد ساعة واحدة بيجي الظهر بيجي بنتمرن الظهر بنخلص 10 ونص بالليل بيطلع غزير تلاقي فوق مش قصة إذا بيستاهل أو هو هلا الأسعار في عرض وطلب بدك تنافس بدك تجيب لعيبه بدك تجيب نجوم ما فيك تجيب في نجم سعره منه غالي
0: اكيد لا
1: سمي لي واحد
0: ايه بس عم بحكي الاسعار اللي عم تشوفها ريسنتلي صارت كتير اوفر
1: اذا ما رح يلعب معك رح يروح على
0: اليابان ولا بتشوفها منطقيه
1: اذا ما رح يلعب معك
0: بيروح
1: على اليابان رح يروح نحن وقت غنى عم نجيب يويو قيمه الايام نادي الحكمه على الاسعار لا ما علينا ولا سعر حرين نصفا نحن
0: بتحس لا اكيد حرين
1: هلا رياضي بس اذا مدي ب اكس اماونت بنقول انه ليه جيبوه هالقد برافو عليهم برافو على الاداره عم يشتغلوا عم بيقدروا يأمنوا يعملوا فريق بدون يربحوا
0: مع انه يكون في سالاري كاب بالليبانيز ليج
1: ما بتزبط
0: ما بتزبط
1: كيف بتزبط انا مديت معك بسالاري كاب لسه مليونين للفريق 3 مليون انا مديت معك بكونترايتي عندك ب 50 الف وعطيتني سياره وعطيتني بيت تحت الطاوله مين بيكم شو
0: هول تحت الطاولة انا عم نشوف الكونترا بس بده يكون بيتضمنهم كلهم يعني
1: كيف بيتضمنهم انا عقدي ب 100 الف عملوا لي كونترا ب 30 الف واعطيوني شيء تاني مين بيعرف حطوا لي مصرياتي بغير حساب
0: بقى بس بالان بي اي مثلا زبطة
1: بتحكي ان بي اي دولة امريكانية مش مثل لبنان حتى بالان بي اي بعد هلا في كتير لعيبة كانوا قبل بالجامعات عاملين كما شو ما فيك تحط سالري كاب بدوري بعد منه من دوري 100% احتراف عندك 12 فريق مثل بعضهم؟
0: لا ما هون كمان يعني
1: البطولة بتحمل 12 فريق
0: برا الـ NBA سيستيمة غير لكل أندية بتجيها بتجيها مصاري بيستفيدوا من الدرافت الفرق الضعيفة
1: اللي بيربح اللي بيربح بطولة لبنان شو بيطلع له؟
0: كاس لا بيطلع له هلا كمان من نقل التلفزيوني لأنه علية الأندية عم تطلع لك
1: كلها نقل التلفزيوني شو نقل التلفزيوني شو بيطلع له؟
0: لا بالنسبة لميزانية مثل الحكمة ماشية
1: مش شيلة من الحكمة نحن مش أكبر ميزانية هذه الخبرية اللي طالعة
0: نادي الحكمه مش اكبر ميزانيه
1: لا اكيد بالليك. لا انا باكد لك مش اكبر ميزانيه
0: اوف واو
1: عايب نفوت بقى صار لجين كنت عم تلعب معنا السنه مش اكبر ميزانيه بس نحن قبلانين اكبر ميزانيه ما بنزعل
0: كوتش بتحس في انتماء اكثر بلاعبي الرياضه لناديهم يعني دغري بس خلصوا كونترياتهم دغري جددوا ما استمعوا لحدا يعني
1: لا استمعوا للكل نحن استمعنا هيك قدمنا له اوفر لهيك
0: بس اخر شيء رجع بقى
1: بس انه ما مش بس سمع لحدا استمعوا للكل لعيب حقه يستمع هلا بتقول لي للرياضي صار لهم فتره هيدي اهم شيء بالرياضه ما عندك بس على الصعيد المالي استقرار عندك استقرار على الجهاز الفني وعزيت اللاعبين صار لهم اللعيبه اكثر من 5-6 سنين مع بعضهم صعب تشيل واحد منهم برجع لك بدك تعال نحن عملنا افرت لشلنا يويو انا باكد لك لو يويو كان لاعبين معهم وعم بيربح ما كان فيك تقنعه يفل
0: يويو كابتن الفريق
1: كابتن فريق نادي الحكمة
0: ليه مش علي حيدر كابتن
1: يويو كابتن فريق هو مستقبل نادي عمره 22 سنة بدنا ننسى انه يويو تحمل ضغوطات قدي بقد كل العالم يويو سميه لعيب على 22 عنده الارقام اللي عم بيعملها يويو اذا بدك تعتبر شغلة يويو this is his rookie season روكي تبع البطولة اول مرة بيلعب لبنان صح ولا لا حط ارقامه من اللبنانية والاجانب عندك 22 ب10 ريباوندز السبي ما بحط طابع على الارض ما بياخذ كثير اتمبس بدافع حملنا ليويو المسؤولية طلع قد المسؤولية ورح اقول لك شغلة اكتر الصبي is very humble مش بس باسكت مش بس الشهرة اللي عنده اياها يويو واحد بعمر يويو عنده الشهرة بطير
0: كان طار
1: كان بوخر
0: اخر سؤال اما نختم اذا كنت عم تلعب جيم متقدم بثلاث نقط تعمل فاول باخر ثواني
1: هذا سؤال ولا حدا يقول لك اياه بحب بتقول لي حدا يقول لي اياه بنبسط
0: ليك انا دائما بنسال اسئله اكيد بحضر اسئله
1: هيدا حدا يقول لك اياه وراح اقول لك شيء اذا انا عم
0: بحكي مش حدا حدا صديق لي
1: خبير سلي هاتو
0: خبير كبير رامي كفوري بوجه له تحيه وخصصني بالسؤال انه بليز قالوا لكوتش جون تعمل فاول ولا بترجع تقصر جيبسون انت ما كنت وقتها
1: مش لازم انا صارت معنا هي زيتها صارت معنا السنه ضد استانا بس قبل مباراه استانا بثلاث ايام صار في فاول على والتر هوج بنادي الرياضي حط الاولي برا حط الثانيه فتنا اوفر تايم جينا غزير عم نلعب ضد استانا قبل ما نروح كمان على الاوفر تايم ضيعنا ثلاث رميات او اربع رميات حره باخر دقيقه او 20 ثانيه وواحدة منهم كمان ما بعرف ايام في شيء مكتوب ضيع والتر واحدة من اثنين
0: اف
1: بعدهم اخر هجمة بعد في 29 ثانية كان الجيم
0: عادة شو بتعمل تعمل فاول اذا
1: اكيد بعمل فاول
0: اذا اب باي 3
1: بعمل فاول اكيد اكيد لا حسب اذا بعمل على لعيب ما عنده يمكن
0: نسبة
1: هاي
0: عالية.
1: نسبة عالية بس نحن كان الجيم بلان تبعنا تو سويتش افري سكرينز وهذا كان الجيم بلان جربنا ما بدنا نعمل فاول قلنا وي ريز ذا تريز حطوا الثلاث نقط ورحنا لهونيك بس انا بتقلي لالي اذا بعيدها هلا انتبه بس تخلص المباراه تحطها تحضرها فيك تقول مثل في كتير بنظروا لو عمل هيك ولو عمل هيك ولو جرب هيك بعد الماتش فيك تلاقي 100 سبب و100 عذر بس بوقت الماتش بتكون شايف شيء محضر شيء يعني مثل ما لعبنا بعد بطوله عربيه بلش فينا 7 3 نقط 7 من 7 داون 21 ترجع على الماتش بقى تقدر تعمل بقدر تعمل ادجستمنت بترجع بقول لك إذا لقلي برجع بعمل فاول هلا عيدني اياه بقول خلينا نعمل فاول اذا حطينا الفريسو برا بكون حطيناه
0: مع مين بالمونديال ما نختم نروح من الباسكت للفوتبول
1: ايطالي عندهم المونديال
0: اذا مع ايطاليا منيح هيك بتركز 100% على الحكمه وعلى الفاينل فور
1: وعلى البطوله الجايه مع ايطاليا لسوء حصلنا اثنين مونديال براتو بس بحب ميسي
0: بحب ميسي بتمنى يرجع يربح كاس العالم يعني.
1: ان شاء الله
0: كوتش جو غطاس ثانك يو سو ماتش كثير انبسطنا فيك وبدي اتشكرك على صراحتك المطلقه بالاجابه على كل الاسئله عن جد
1: ثانك يو لك يعطيك الف عافيه وانت كمان ثانك يو جورج
0: ان شاء الله بتوج هالموسم باحراز لقب طال انتظاره اكثر من 21 سنه انتظارنا نادي الحكمه ماريانو داوود ثانك يو سو ماتش اليج كمان شكرا على الاخراج وعلى كمان كبروديوسر عم تكوني معنا اليوم شكرا لكل المستمعين اللي رافقونا عبر هوا لبنان الحر وكمان برجع بقول لكم هلا بعد ما تخلص الحلقه بعد شوي بترجع بتنزل حلقه على يوتيوب مصوره مع ريلز كمان وكل شيء فيكم تحضروه ترجعوا على موقع الاذاعه ارلال على يوتيوب الى اللقاء

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: أن تفاوض إيران أمريكا وأن تلبي الكثير من شروطها وأن تتنازل عن مشروعها النووي استراتيجي، وقد فقدت الولي الفقيه والمرشد الأعلى مع أبرز القيادات المعاونة، وخسرت سلاحي الجو والبحر وجزءا كبيرا من ترسانتها الصاروخية، فهذا كله مقبول ومعقول. أما أن يفاوض لبنان لاستعادة أرضه وسيادته عليها، أن يفاوض لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ولتأمين الاستقرار عند حدوده، وأن ينفصل عن المحاور الخارجية ويعزز سلطة الدولة حصرا، فهذه جريمة كبيرة لا تغتفر وخيانة موصوفة وعمالة ما بعدها عمالة. بالله عليكم يا جماعة الممانعة خفوها شوي، لم يعد حبل الكذب قصيرا فحسب، بل انقطع مرات عدة، وانكشفتم بل كشفتم أنفسكم مرات عدة، خفوها شوي، إلا إذا كنتم تريدون لإسرائيل أن تبقى في الجنوب كي تبرروا الاحتفاظ بسلاحكم. وبالله عليك يا شيخ نعيم، يا أستاذ الكيمياء، وفق أي معادلة تريد أن تجمع بين سلفات النفاق والحمض الأخلاقي؟ ووفق أي معادلة تريد أن تتفاعل نترات الأمونيوم التي تعرفها جيدا بالعصارة الروحية لشهادة ضحايا تفجير المرفأ؟ بالله عليكم يا جماعة الحزب الأصفر، لا يهمنا ما تعتقدون وما تؤمنون به وما تراهنون عليه، بل يهمنا أن تعملوا العقل قليلا لتجدوا أنكم صورة مستنسخة عن حالة ماضوية تجمع بين الأوهام والأحلام وبين الجنون والعبثية. خفوها قليلا، لقد بتم كالأثقال المربوطة بأقدام السجناء كي يراوحوا مكانهم ولا يملكوا القدرة على الحراك بل على الصراخ من الألم. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: الخبر أولا، سرعة دقة.

السابعة إلى الربع إليكم مساء لبنان الحر. في العناوين: الحرب الإقليمية على حالها من التراشق الميداني والكلامي، ولبنان ينتظر فرج السيادة والسلام. بري ترأس هيئة المكتب لوضع جدول أعمال تشريعية الخميس، ولجان أقرت اقتراح قانون العفو مع تعديلات. جعجع نحن طلاب حرية استقبل قائم بأعمال سوريا، والنبي ولبنان الأبدي منه وعقيدته للبخاري. إسرائيل تعتقل 3 لبنانيين، الصحة 3042 قتيلا للبنان، والجيش الإسرائيلي جرحانا 1043. ضاحضا تلفيقات الأخبار، رجي بوضوح لا يحتمل التأويل أكدت في الفاتيكان الالتزام بلبنان التعددي. ما بين سلام وماجرو ما بعد اليونيفل. قتيل في انفجار استهدف مركزا تابعا لوزارة الدفاع في دمشق، وإيبولا يقتل 130 في الكونغو، والصحة العالمية قلقة.

0: متابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.

0: التفاصيل مع ريتا الهندي ورانيا غصيبي. الوضع في المنطقة لا نحسد عليه، فالجميع على أهبة الاستعداد للهجوم، والجميع يترقب الشرارة الأولى، إما حربا أم سلما. وفيما تراشق سيد الموقف بين الأمريكيين والإيرانيين، لافتة هي زيارة الرئيس الروسي بكين بعد الزيارة التي يمكن وصفها بالتاريخية لغريمه الأمريكي. لبنانيا، الأنظار إلى ما سيحمله مسار البنتاغون بعد نحو 10 أيام، وما قد تحمله الخطوات الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر، فيما الميدان لا يوحي بكثير تفاؤل، مسيرات وقتلا ودمارة، علما أن الصورة الأفظع لبنانية مع إعلان الصحة مناهزة قتل لبنان 3042، فيما الجيش الإسرائيلي تكبد جرحى وعددهم 1042. وفي الشق التشريعي، جدول أعمال جلسة الخميس أصبح جاهزا، والعفو أقرته اللجان معدلا.
1: إذن في عين التين اجتماع هيئة مكتب المجلس لتحديد جدول لتشريعة الخميس، ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا الزميلة هنادي سمرة. مساء الخير هنادي.
2: مساء النور إليك وللمستمعين. طبعا كما ذكرت، يعني عقد رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس في عين التين. كان الهدف تحضير جدول الأعمال الذي علمت لبنان الحر أنه يتضمن 27 مشروعا واقتراحا. طبعا هذا
0: نعم نتركك تلفظين أنفسك.
2: نعم،
0: يعطيك العافية.
2: من كثرة الاجتماعات اليوم،
0: نعم،
2: يعني تصدر الإشارة إلى أن هذا الجدول سيكون بداية استكمال للجلسة السابقة التي فرط نصابها، ومن ثم يبدأ النقاش في الاقتراحات الجديدة ومن ضمنها قانون العفو. هذا القانون سيكون يعني ليس بمقدمة الجدول الأعمال بل في آخرها. وعلى كل حال، أكد النائب الياس مصعب بإذاعتنا أن الجلسة لن يختتم جدول الأعمال أو المحضر إلا بإقرار قانون العفو، لأن هناك حرصة من قبل الرئيس بري على هذا الموضوع ومن الكتل النيابية. من أهم جدول الأعمال ما يتعلق بالمتعاقدين مع وزارة الإعلام، بالإضافة إلى بند يتعلق بإنصاف العسكريين والقطاع العام. على كل حال، يعني هذا الجدول لا يزال يخضع للكثير من الأخذ والرد على أن يكون نهائيا غدا صباحا يتبلور النهاية لهذا الموضوع.
1: نعم، شكرا لك هنادي ويعطيك ألف عافية.
0: أما في ساحة النجمة، فاللجان أقرت قانون العفو العام.
3: بعد سنوات من تعطيل المحاكمات والتوقيفات العشوائية واقتضاض السجون، أقر قانون العفو العام وتخفيض العقوبات بشكل استثنائي في الجلسة الختامية للجان النيابية المشتركة في صيغة شبه توافقية ستتظهر في الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس، بالتوازي مع اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التيني لتحديد جدول الأعمال. وحسب المعلومات، فإن المسودة النهائية توصلت إلى تخفيض عقوبة الإعدام إلى 28 عاما والأشغال المؤبدة إلى 17، أما الإدغام فأعطي للقاضي الحق باحتساب الحكم الأقصى مع إضافة ربع الحكم في حال وجود أحكام أخرى، وتخفيض كل الجرائم بنسبة الثلث مع ربطها بضرورة إسقاط الحق الشخصي. نائب الرئيس الياس بوصعب الذي ترأس الجلسة في حضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل، أكد أن القانون ليس لصالح فريق أو طائفة أو على حسابهما، والأهم حرص الجميع على المؤسسة العسكرية.
4: أي تسوية على السنين قيادة الجيش ما بدي، بس قرار بيطلع بالمجلس النيابي، وكان واضح وزير الدفاع أنه نحن عم نقولكم شو مطالبنا وشو حرصنا، أما القرار يعود للنواب لما تصوتوا داخل الجلسة. قد ما فينا قدرنا نحافظ على مطالب الجيش، ما أخذنا فيها كاملة ولكن ما استثنيناها كاملة. أصلا رئيس الجمهورية من أول يوم، وكلكم بتشوفوا بالإعلام وراجعوا، أنا زرته مرتين وأنا لعشت معه، أخذت بآرائه، بالتالي منه مغيب، ورئيس الجمهورية بيعرف أنه التشريع بيصير بالمجلس النيابي وهو بيحترم هالشي. وأكبر دليل
3: بدورهم النواب عماد الحوت، وليد البعريني، بلال الحشيمي، محمد سليمان، نبيل بدر، وعبد العزيز الصمد، وبصفتهم مقدمي الاقتراح أشاروا إلى أن الهدف إقامة نوع من المصالحة الاجتماعية وأن القانون لا يحقق العدالة الكاملة. أما النائب ميشيل معوض فقال أصرينا على صدور قانون بالتوافق لعدم الوصول إلى مواجهة في الشارع، وهذا كان محور لقاء بعبدة. إذن في المحصلة يبقى القرار النهائي للهيئة العامة إما توافقيا أو بالتصويت، وإلا فورقة رد القانون تبقى من صلاحية رئيس الجمهورية. من ساحة النجمي، هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: العفو العام بين محاولة حزب الله عرقلته والتحذيرات من التلاعب به لأغراض ضيقة. شرب المخلوف.
5: تصدر قانون العفو العام المشهد السياسي وما زال بين أخذ ورد، علما أن حزب الله يتولى العرقلة بشتى الوسائل. وكانت تغريدة لافتة لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع حذر فيها من التلاعب بقانون العفو لأغراض سياسية ضيقة، معتبرا أن هناك الكثير من المظالم التي وقعت في المرحلة الماضية ويجب رفعها عن أصحابها. وكيل الشيخ أحمد الأسير المحامي محمد صبلوح وفي حديث للبنان الحر أشار إلى أن أي عفو عام لا تتم مواكبته بإصلاح قضائي وأمني واحترام حقوق الإنسان وترميم السجون سيوقعنا بالمأزق نفسه.
6: اليوم المطلوب من كل الكتل النظرة أن تكون إنسانية لقضية السجناء وتخفيف الظلم على الناس اللي انظلمت على مدى سنين من نظام أمني وقضاء عسكري كان يتبع لنظام بشار الأسد ويفبرك الملفات. اليوم ثبتنا، وبالحكم الأخير اللي طلع للفنان فضل شيكر والشيخ أحمد الأسير براءة بعد 10 سنوات بيأكد أنه نحن اليوم بأمس الحاجة لإلغاء القضاء العسكري، واحد. اثنان، بأمس الحاجة لمعالجة هذه المشاكل لنعمل مصالحة وطنية حقيقية.
5: يبقى أن على مجلس النواب معالجة اقتراح قانون الرامي إلى منح العفو العام من منطلق إنساني وليس من منطلق المصالح والمحسوبيات.
0: في الشريط الميداني بعد الظهر خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق الجنوب وشوف بشكل عنيف، وجدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذاره إلى سكان لبنان في بلدات طورة والنبطية تحت وحبوش والبازورية وطير دبة وكفرحوني وعين قانا ولبية وجبشيت وشهابية وبرج الشمال سور وحمين الفوعة.
1: إلى ذلك أقامت قوات إسرائيلية حاجزا عند مفترق الماري واعتقلت 3 لبنانيين هم علي وشوقي وأحمد عطية. وقد أعلن الدفاع المدني العثور على 4 مواطنين فقد الاتصال بهم في راشي الفخار، و3 لا يزالون قيد الأسر لدى إسرائيل.
0: وأدت غارات تجددت بعد الظهر تعرضت لها كفر سير إلى سقوط 4 قتلى وجريحين. وتحدثت معلومات عن إصابات جراء الغارة على منزل في معركي. وطولت الغارات البرج الشمالي سور ومحيط بلدة دير قانون النهر، وأصيب عدد من الأشخاص بجروح. وسجلت غارات على حنوي أدت إحداها إلى سقوط جريحين. وصادفت غارة حي السرايا التراثي في النبطية مدمرة جزءا كبيرا منه. وسجلت غارة أيضا على تبنين قضاء بنت جبيل.
1: واستهدف قصف فوسفوري مزارعين أثناء عملهم قرب المنصوري، في حين سجل قصف مدفعي ثقيل على قلعة أرنون الشيف.
0: في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع الجرحى في صفوفه منذ بدء المعركة في جنوب لبنان إلى 1043 إصابة، بينهم 59 بحال خطيرة و122 بحالة متوسطة.
1: من جهة ثانية اعترضت إسرائيل طائرة من دون طيار أطلقت من لبنان، وأعلن الجيش الإسرائيلي انفجار مسيرة أطلقها حزب الله على سيارة في مسغاف عام ما أدى إلى إصابة إسرائيليين بجروح. وقد تبنى الحزب استهداف آلية مسغاف عام منصة قبة حديدية في مرغ اليوت وموقعا مستحدثا في مارون الراس، وأعلن الحزب قصفه بالصواريخ تجمعا إسرائيليا في بلدة رشف.
0: وسقطت أجزاء من صاروخ اعتراضي على إحدى المستوطنات في الجليل الغربي ما تسبب بأضرار مادية طفيفة، ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية.
1: وسط هذه الأجواء أشار تقرير للفاينانشال تايمز أن إسرائيل استولت على نحو 1000 كيلومتر مربع من الأراضي منذ هجوم 7 تشرين، ولفتت الصحيفة إلى أن نحو نصف الأراضي المحتلة تقع في جنوب لبنان، حيث أقامت القوات الإسرائيلية منطقة عازلة لردع ميليشيا حزب الله، أما باقي الأراضي فتقع في قطاع غزة وسوريا.
0: وفي أوضاع الجنوب مستقبلا، بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع السفير الفرنسي إيرفي ماغرو، وخصوصا في مرحلة ما بعد اليونيفيل والإصلاحات المالية والاقتصادية.

0: أشار رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى أن المنطقة لا تزال تعيش تحديات كبيرة، والشرق الأوسط حتى هذه اللحظة منطقة صعبة وقاسية، ومن لا يناضل من أجل وجوده لا يستطيع الحفاظ عليه. وقال جعجع في استقباله وفدا كبيرا من دائرة المدارس في مصلحة الطلاب في الحزب: من لا وطن له لا يملك شيئا، والأجيال السابقة في لبنان بذلت جهودا وتضحيات هائلة، لكن غياب الاستقرار السياسي حرم الكثيرين من ثمار تعبهم. وتوجه للطلاب قائلا: لا تظنوا أن القوات اللبنانية ظاهرة عابرة أو نتاج لحظة سياسية، بل امتداد لمسار طويل من النضال من أجل أن يبقى الإنسان حرا في هذا الشرق.
1: وفي معراب استقبل رئيس حزب القوات القائمة بالأعمال في السفارة السورية إياد الهزاع في زيارة تعارف، وتم التداول في التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، فضلا عن التأكيد على أهمية الحوار والتواصل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين اللبناني والسوري. وقدم الهزاع في بداية اللقاء هدايا رمزية للدكتور جعجع.
0: وعرض الدكتور جعجع مع سفير السعودية وليد البخاري للمستجدات السياسية محليا وإقليميا في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات الوزير السابق ريشار كويمجيان. وفي ختام الزيارة الوداعية قدم للسفير السعودي هدية تذكارية تمثلت بكتاب بعنوان لبنان الأبدي، ضم مجموعة من الصور التاريخية من مختلف المناطق، إضافة إلى كتاب النبي لجبران خليل جبران، وهي هدية من النائب ستريدا جعجع مرفقة برسالة تقدير واحترام من رئيس القوات وعقيلته.
1: بعد زيارته الشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، قال السفير المصري علاء موسى: تحدثنا عن القمة الروحية التي ستستضيفها الدار مطلع الشهر المقبل، وعن الوضع الإقليمي والمنطقة، وتمنينا هدوء الأمور سريعا يقينا بأن ما يحصل في المنطقة يؤثر على لبنان والدول الأخرى، والوصول إلى نهاية مقبولة في الفترة القليلة المقبلة كي يستطيع لبنان أن يركز بشكل أكبر على استقراره وإنمائه، وهذا هو المطلوب.
0: أعلنت وزارة الخارجية أنها تتابع ببالغ الاستغراب والاستنكار ما نشرته صحيفة الأخبار من مزاعم مختلقة نصبت زورا إلى الوزير يوسف رجي في معرض لقائه مع أمين سر دولة الفاتيكان، وأكدت بشكل قاطع أن ما ورد عار تماما من الصحة، ويشكل افتراء متعمدا ومحاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتحريف الوقائع. وشددت على أن رجي أكد خلال اللقاء وبوضوح: لا يحتمل التأويل التزام لبنان بثوابته الوطنية الجامعة وفي مقدمها الحفاظ على لبنان التعددي وطن العيش المشترك والحريات. ورأت الوزارة أن ما نشرته الأخبار ضمن حملة ممنهجة تستهدف تزوير مواقف الوزير رجي وتحريفها.
1: أكد البابا لاون الرابع عشر في استقباله كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية أرام الأول كيشيشيان أنه يصلي يوميا على نية أهل لبنان وكنائس الشرق الأوسط، ولفت إلى أن لبنان العزيز جدا على قلبه لا يزال يواجه اليوم محنا قاسية، وشدد على أنه في وقت تتعرض فيه وحدة البلاد للتهديدات لابد أن تسعى الكنائس إلى تعزيز روابط الأخوة التي توحد المسيحيين بين بعضهم ومع إخوتهم.
0: أزمة النازحين تعود إلى واجهة الجدل في بيروت. سيمونا حتشيتي.
2: أثار قرار نقل النازحين من الواجهة البحرية لبيروت إلى موقع جديد تابع لبلدية بيروت جدلا سياسيا وشعبيا واسعا، بعدما اعتبرت الحكومة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم الملف وتحسين الظروف الإنسانية، فيما برزت اعتراضات رافضة للقرار وطريقة تنفيذه. وهنا نذكر ببعض المواقف من هذا القرار. الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام اعتبرت أن نقل النازحين يهدف إلى تنظيم الوجود العشوائي وتأمين ظروف أفضل للنازحين اللبنانيين. بلدية بيروت أكدت أن الموقع الجديد سيكون مجهزا بخيم أكبر ومرافق صحية وخدمات أساسية. جمعيات إنسانية رحبت بتحسين ظروف الإيواء، لكنها طالبت بخطة واضحة ومستدامة لمعالجة الملف. تيار المستقبل رفض القرار معتبرا أن نقل الخيم لا يشكل حلا فعليا، وأن المطلوب معالجة جذرية لأزمة النزوح وعدم إنشاء واقع جديد قد يتحول إلى أمر دائم في العاصمة. مواقف سياسية وشعبية أخرى أبدت تخوفها من تكريس مخيمات جديدة داخل بيروت ومن التداعيات الاجتماعية والأمنية للقرار. في المقابل شددت أصوات أخرى على ضرورة التفريق بين النازحين اللبنانيين والنازحين السوريين، مع المطالب بتسريع عودة السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع الأمن العام. وبين البعد الإنساني والاعتراضات السياسية، يبقى ملف النزوح في لبنان ملفا شائكا ومعقدا في ظل غياب حلول نهائية وتزايد الانقسام حول كيفية إدارة الأزمة.
1: من السرايا، أطلقت اليوم الحكومة والاتحاد الأوروبي ودنمارك وفرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية برنامجا بقيمة 32 مليون يورو بهدف دعم المناطق المتضررة من النزاع في جنوب لبنان والبقاع.
0: أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها سلمت الدفعة الأولى من الدعم المتمثل بالاحتياجات العاجلة من أدوية ومستلزمات الطبية والمواد الأساسية والمقدرة ب 436 طردا إلى لبنان، ومن المقرر أن يصل الدعم المتبقي خلال الأيام المقبلة.
1: بحث وزير الطاقة جو صدي مع المدير العام بالإنابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية على رأس وفد من الاتحاد في الخطوات الإصلاحية في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي التي يعمل عليها في لبنان.
0: التعاون بين البلدين على صعيد الكهرباء كان مدار بحث بين وزير الطاقة جو صدي والسفير التركي في لبنان.
1: اطلع وزير الداخلية أحمد الحجار من قائم مقام مرجع عيون بالتكليف وسام الحايك والمدير العام للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب على أوضاع القرى الحدودية، مؤكدا الوقوف إلى جانبهم ومواصلة الجهود لتلبية حاجاتهم وتعزيز مقومات الصمود.
0: أكد رئيس نقابة الدواجن أن القطاع يؤمن كامل احتياجات السوق، مشيرا إلى أن الأعلاف تكفي لشهرين.
1: إلى أحوال الطرقات.
3: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فإن المدخل الشمالي لبيروت يشهد حركة سير كثيفة من الكارنتينا في اتجاه الدورة وصولا حتى نهر الموت ومن زوق مصبح وصولا حتى صربة، وعلى المدخل الشرقي أصبحت حركة السير ناشطة. أما أنفاق المطار في اتجاه خلدي فتشهد حركة ناشطة وهناك حركة كثيفة في اتجاه أوتوستراد النيل. داخل العاصمة بالإجمال أصبحت حركة السير ناشطة على كل الطرقات والتقاطعات.

0: أخبارنا دولية من سوريا، حيث تحدثت وزارة الدفاع بأنه أثناء تفكيك عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي في دمشق، انفجرت سيارة مفخخة في المنطقة نفسها، مشيرة إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل جندي وإصابة 23 بجروح متفاوتة.
1: وعقب الحادثة فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا مكثفا في محيط الموقع، وشنت حملة توقيفات طالت عددا من الشبان الذين حاولوا تصوير المكان.
0: بينما يترقب العالم استئناف الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: كنت على بعد ساعة من اتخاذ قرار الهجوم على إيران، سوف أعطيها فترة محدودة تتراوح بين يومين أو ثلاثة، لأنه لا يمكن أن أسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وكشف عن أن واشنطن تتفاوض مع طهران وآمل ألا نضطر للقيام بالمزيد من العمل العسكري ضدها، لكن قد نضطر لتوجيه ضربة قوية أخرى.
1: إلى ذلك، كشف مسؤول أمريكي عن تأجيل اجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض اليوم بعد إرجاء ترامب الهجوم على إيران.
0: واليوم تحدثت الخزانة الأمريكية عن مناقشات مثمرة حول إيران وأزمة هرمز في اجتماع مجموعة السبع، وقالت: سنجعل الالتفاف على العقوبات أكثر تعقيدا بالنسبة لإيران، ونتوقع من الأوروبيين عرقلة ممولي إيران وأغلاق فروع بنوكها. هذا وأصدرت الخزانة اليوم عقوبات جديدة على صلة بإيران.
1: في المقابل، رأت الخارجية الإيرانية أن واشنطن تقدم التهديد على أنه فرصة للسلام، مؤكدة أنها مستعدة لمواجهة أي هجوم عسكري.
0: في شأن إيراني آخر، أفادت وكالة تسنيم بأن الانفجارات في جزيرة قشم نتيجة تفكيك ذخائر غير منفجرة.
1: وسط هذه الأجواء، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن التحقيقات أظهرت أن المسيرات التي أعلن عنها في 17 من أيار جاءت من العراق، وأشارت إلى أنها تعاملت مع 6 مسيرات حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في خلال 48 ساعة مضت.
0: إلى ذلك، جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على أن المملكة لن تتوانى أبدا عن اتخاذ كل ما من شأنه حماية أمنها وصون استقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
1: إلى الصين التي وصلها منذ بعض الوقت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما زارها الرئيس الأمريكي.
0: في الكونغو، أعلن وزير الصحة أن التقديرات تشير إلى وفاة 131 شخصا بإيبولا، من بين 513 يشتبه بإصابتهم بالفيروس، الأمر الذي دفع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للإعراب عن قلقه بشدة من حجم وسرعة تفشي الفيروس. وسط هذه الأجواء، علقت البحرين دخول المسافرين غير البحرينيين الوافدين من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي إيبولا.
1: إلى الأحوال الجوية.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: طقس ربيعي مستقر. بيتأثر لبنان بعد الظهر اليوم أو بعد ظهر غد بمنخفض جوي بيؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة، بيتحول تدريجيا إلى متقلب مع أمطار متفرقة ورياح ناشطة توصل سرعتها لل 75 كيلومتر بالساعة مع ارتفاع لموج البحر، وبيستمر حتى مساء الخميس.
1: كان في نشرة. الحرب الإقليمية على حالها من التراشق الميداني والكلامي، ولبنان ينتظر فرج السيادة والسلام. بري يترأس هيئة المكتب لوضع جدول أعمال تشريعية الخميس، واللجان أقرت اقتراح قانون العفو مع تعديلات. جعجع نحن طلاب حرية، استقبل قائم بأعمال سوريا، والنبي ولبنان الأبدي منه وعقيلته للبخاري. إسرائيل تعتقل 3 لبنانيين، الصحة 3042 قتيلا منذ بداية الحرب، والجيش الإسرائيلي جرحانا 1043. ضاحضا تلفيقات الأخبار، رجي بوضوح لا يحتمل التأويل، أكدت في الفاتيكان الالتزام بلبنان التعددي. ما بعد اليونيفيل بين سلام ومجرو. قتيل في انفجار استهدف مركزا تابعا لوزارة الدفاع في دمشق، وإيبولا يقتل 130 في الكونغو، والصحة العالمية قلقة. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل ماريانو داود.
0: شكرا.

0: حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: البيئة النازحة، كانوا بالبيئة الحاضنة فأصبحوا بالبيئة النازحة. كان حزب الله يقاتل عند الشريط الشائك على الحافة الأمامية في الجنوب، فأصبح يقاتل على حافة خيمة تأوي نازحا في الواجهة البحرية لبيروت. تحتل إسرائيل الجنوب فيحتل حزب الله بيروت. تحاول الحكومة اللبنانية أن تجد للبيئة مأوى فترد البيئة بإعاز من حزب الله بشتم الحكومة وكأنها هي التي تسببت بالنزوح. تطلب الحكومة من النازحين أن ينتقلوا من الواجهة البحرية لبيروت إلى مراكز الإيواء في المدينة الرياضية، فيرفضون بزريعة أن منطقة المدينة الرياضية غير آمنة، وكل ذلك بإعاز من حزب الله. المشكلة لم تعد في حزب الله وحده، بل في بيئته التي تتمثل إليه على رغم كل الخطايا التي ارتكبها بحقها. فهذا النازح الذي ترك منزله في الجنوب، هل سأل نفسه كيف اندلعت هذه الحرب؟ هل سأل نفسه لماذا تهجر من منزل آمن إلى خيمة لا يعرف متى يغادرها ويعود إلى منزل لم يعد موجودا؟ مشكلة البيئة الحاضنة لحزب الله أنها تحولت إلى بيئة نازحة وتلتزم الصمت حيال من تسبب في نزوحها. هل تعرف هذه البيئة هذا الأمر؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرس شهيد اليوم.
2: دانيوس رزق، شفيق توفيق التن، محروس خشان، محفوظ خشان، رضوان عاد.
1: ارتفعوا كالأرس

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: RMC.
1: يوم الثلاثاء من الأسبوع السابع لزمن القيامة. من يخدمني فليتبعني، بيقول يسوع، وحيث أكون أنا فهناك يكون أيضا خادمي. بالفصل 12 بإنجيل يوحنا بيركز على كلام يسوع وبيشدد وبيقول يلي بده يخدمني بده يتبعني، ومحل ما أنا بكون هنيك بيكون الخادم. وين ممكن يكون الخادم عم بيلحق يسوع إلا على الصليب؟ كل حياة يسوع هي مسيرة نحو الحياة الأبدية يلي عم بيقود فيها كل البشرية. يلي بيلحق يسوع بيوصال أولا على الصليب، لأنه بيعلمه يسوع كيف يبذل ذاته في سبيل أحبائه. ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل من يحب. يلي بحب يسوع وبدو يخدم يسوع بيتبع يسوع، يعني بدو يكون تلميذ حقيقي ليسوع. ويسوع ما بيوصل تلميذه إلا على الصليب. على الصليب بعين التلميذ مجد الحب، مجد حب يسوع يلي بفرجينا عظمة حب الآب لألنا. فالتلميذ الحقيقي هو يلي بيوقف قدام معلمه يسوع على الصليب حتى يعين كل حب يسوع ويتعلم منه كيف يحب الآخرين وكيف يتلمز الآخرين ليسوع من خلال حبه. مشان هيك يسوع يلي بيوصلنا كتلميذ نوقف أمامه على الصليب وبيعلمنا كيف نحب بيوصلنا لمجد السماء. مشان هيك محل ما بيكون يسوع هونيك نحن رح نكون نحن خدامه، مؤمنين بأنه يلي بيخدم يسوع الآب بذاته بكاكمه وبينال المجد الحقيقي من الآب. نعم، يلي بطلب أنا وياكم اليوم نكون عم نخدم يسوع ونعرف نتبعه على الصليب، ولو كان في ألم بانتظارنا، ولكن الخادم هو يلي بيتمثل بمعلمه وسيده، والتلميذ هو يلي بيسعى حتى يشبه معلمه. بطلب النعمة نتبع يسوع حتى الصليب وهو بيوصلنا نحو القيامة. يا يسوع علمني اتخلى عن ذاتي وعن كل مشاريعي حتى اكون عم بسعى اتبعك واخدمك، واعرف انه ما بتعلم منك الحب الا على الصليب.

0: لبنان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: سرطان الثدي هو أكثر سرطان بتنصاب فيه المرأة وبيصيب مرأة على كل 8 سيدات، بالتالي الفحص المبكر بيبقى الأساس كرمال معالجة المرض واستئصاله. إذا عمرك فوق 40 سنة فكرة تعملي صورة صوتية وماموغرافي للثديين مرة بالسنة، كمان مرة بالشهر فحصي حالك قدام المراية، وإذا شفتي حيلا احمرار، كتلة أو عدم تناسق أو وجع بالصدر أو تحت الباط استشيري دغري طبيبي. ما تهملي صحتك وما تنسي أنه كله له علاج إذا تشخص بالوقت المناسب.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حرية تعبير أم فوضى رقمية؟ وكيف يضبط خطاب الكراهية والتحريض والفتنة؟ هل من إجراءات لحماية الإعلاميين من الاستهدافات الإسرائيلية؟ متى يقر قانون الإعلام؟ وما هي العراقيل التي تحول دون إقراره؟ وزير الإعلام الدكتور بول مرقص يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي يوم الثلاثاء 9 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان.
3: نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
4: مساء الخير. التصعيد العسكري في جنوب لبنان مستمر، والجهود الدبلوماسية لإبعاد الخطر عن المفاوضات مع إسرائيل مستمرة أيضا. في الأثناء أرقام ضحايا حرب إسناد إيران والثأر للخامنئي ترتفع وتتصاعد، بحيث بلغت حوالي 3500 قتيل إضافة إلى 10,000 جريح تقريبا وعشرات القرى المحتلة والمدمرة. فمن يتحدث

0: تحمل مسؤولية استباحة لبنان أرضا وشعبا ومنازل ومؤسسات، ولما إيران التي خيضت الحرب باسمها ومن أجلها تحت شعار الممانعة ومحاربة أمريكا وإسرائيل تلهث اليوم وراء عقد اتفاق مع الولايات المتحدة ينجيها من الأعظم الذي سيحصل لها إذا واصلت سياسة الممانعة؟ والمؤسف أن إسرائيل باتت تتحرك في الجنوب كأنه أرض مستباحة لها كليا. يكفي أن نذكر كيف أن الجيش الإسرائيلي أقام حاجزا عند مفترق الماري حلتا وعمد إلى توقيف عدد من المواطنين والمارة في المكان. فهنيئا للبنانيين بمقاومة حزب الله لأنها مقاومة بالمقلوب، إذ أن كل مقاومات العالم هدفها تحرير الأرض، فيما مقاومة حزب الله استجرت الاحتلال واستدعته من جديد. سياسيا أقرت اللجان المشتركة قانون العفو العام بعد إدخال بعض التعديلات عليه، لكن إقرار اللجان لا يعني أن القانون سيمر حكما الخميس في الهيئة العامة، وخصوصا أن الاعتراضات السياسية كثيرة ومتعددة. إقليميا رئيس ترامب لا يزال يهول ويهدد، إذ أعلن أنه كان على بعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار بضرب إيران، كما أكد من جهة ثانية أن هناك انفراجا في القريب العاجل، سواء كان ذلك بطريقة عسكرية أم عبر اتفاق مع إيران. فأي مسار سيسلكه الرئيس الأمريكي؟ وهل تهديده حقيقي وقابل التنفيذ أم أنه للتهويل فقط ولحث إيران على القبول بالشروط الأمريكية؟ البداية من ملف النازحين في بيروت، فمن الكارنتينا إلى ساحة الشهداء وصولا إلى الواجهة البحرية البيال، بيروت تسأل عن سر إصرار حزب الله على التمركز قرب شريطها البحري. تقرير مجدولين اللحام.
1: القصة مش خيمة ولا مركز إيواء، القصة أنه حزب الله كل ما انفتح ملف النازحين بالعاصمة عم يظهر إصرار عجيب على التمركز بنقطة بقلب بيروت وتحديدا قرب بحرة. أول مرة بأذاره بالكارنتينا على عقار ملاصق للمرفأ قبل ما يسقط المشروع بضغط أهالي بيروت ونوابه. ثاني مرة كمان بآذار بساحة الشهداء، حيث كشفت تسريبات إعلامية عن طرح بيقضي بتحويل ساحة وسط العاصمة القريبة من البحر لمخيم للنازحين بطلب من نائب حزب الله أمين شري، وتوقف هالمشروع كمان بعد الضغط الشعبي. أما الثالثة فثابتة، الواجهة البحرية لبيال، حيث تم الالتفاف على وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم انتشار عشوائي لمناصري حزب الله قرب الواجهة البحرية واستخدام الأخشاب والإسمنت بنصب بعض الخيام والمستلزمات. وعليه كان التوجه بإيجاد حل مؤقت بنظم الوضع القائم بعيدا من الأملاك الخاصة، وهيك نجح حزب الله يتمركز على البحر.
2: هني بقولوا المدينة الرياضية منا آمنة، المدينة الرياضية كانت آمنة لما شيعوا فيها حسن نصر الله،
3: ونحن كلياتنا ضد هذا القرار. نحن فتحنا لهم مدرسة رفيق الحريري يلي هن قتلوه، نحن فتحنا لهم بيروت يلي انقلبوا عليها بسبع أيار. نحن منستقبل كل لبنان، نحن منستقبل كل الناس، بس بأصول وبأخلاق، لا بمخدرات ولا بدعارة ولا بإتخوين حتى الأرض يلي أنت نايم فيها.
4: أنا كابن بيروت بدي أسأل نواب بيروت وينهم من هذا الموضوع؟
1: والسؤال الأهم، ليه مصر حزب الله على نقطة بقلب بيروت الإدارية وقريبة من البحر؟ فالمدينة اللي يفترض أنه تستعيد متنفسها البحري عبر حديقة رفيق الحريري بمساحة 44 ألف متر مربع اللي وضع حجر أساسها، اضطرت تفادياً للمشكل الداخلي تحتضن بالأرض نفسها مناصرين لحزب الله متخبيين خلف مأساة الناس ورافضين لأسباب سياسية ينتقلوا على مراكز إيواء آمنة ومسقوفة. الخطورة بتضعف لأن هذا كله عم يحصل بالتوازي مع خطاب بيقول للبيئة الحاضنة إنه الدولة خائنة ومتآمرة وغير شرعية. بلبنان النفوذ ما بيحتاج دائما إلى دبابة، أحيانا بيكفي فراغ بأرض، إدارة سياسية حاضنة بتتفادى الأزمة الداخلية، تجمع بشري بسند حزب مسلح، عنوان إنساني بيمنع الاقتراب منه، وقوة سياسية بتعرف تلعب على الحاجة الإنسانية وتحولها حصانة وتصوب على من يقف بمواجهتها كهدف. وهدف حزب الله الأهم اليوم إسقاط الدولة. المعركة مش على خيمة، المعركة على مين بيملك قرار بيروت، الدولة أم أمر الواقع المسلح؟
5: وفيما الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على محور يحمر وزوطر، وصلت التهديدات اليوم إلى مدينة النبطية للمرة الأولى خلال هذه الحرب، ومحاولات إسرائيلية كثيفة لاحتلال قلعة لشيف. كل التفاصيل مباشرة من الاستوديو مع الزميل صبح إبلاوي. صبح، أولا كيف يمكن فهم ما الذي يحصل على محور يحمر وزوطر؟
6: نعم، مساء الخير ألف وديانا. طبعا سنشرح بعد قليل أهمية ما يحصل هناك وكيف تخطى الجيش الإسرائيلي شمال الليطاني سويا. فإذا البداية من الأرقام، 954 يوما على بداية الحرب، 78 على هذه الجولة، 78 يوما، والأرقام ما زالت إلى ارتفاع. أعداد الضحايا تخطت 3000، فيما أعداد الجرحى تخطت 9000، والأوضاع على أرض الواقع مقلقة جدا. ننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية لهذا اليوم، ونتجه إلى هذه المنطقة اليوم، في تحديدا منطقة شمال الليطاني. هنا مشاهدينا الكرام، هنا منطقة زوطر أرنون وصولا إلى قلعة الشقيف. أيضا هذه المنطقة المحتلة هي الخيام، أصبحت هادئة نسبيا بعدما دخل إليها للأسف الجيش الإسرائيلي واحتل هذه المنطقة بالكامل. كل الغارات تتركز هنا. لماذا هنا؟ لأن الجيش الإسرائيلي يحاول الوصول من هذه النقطة، حيث حتى غير مجرى نهر الليطاني لكي يعبر بالدبابات والجرافات إلى منطقة أرنون. هذه المنطقة أصبحت شبه مهدمة، وبالتالي ستحاول إسرائيل خلال الأيام المقبلة السيطرة على تلة قلعة شقيف التي تمثل رمزية لبنانية كبيرة، حيث أن حزب الله عندما كان يقوم بعمليات بالتسعينات كان يحاول دائما الوصول إليها، وبالتالي هذه المنطقة إن سيطر عليها سيسيطر على منطقة النبطية. عمليات العسكرية لحزب الله في هذه اليوم وصلت إلى شمال إسرائيل، هذه منطقة شوميرة في الشمال الإسرائيلي، إضافة أيضا إلى صواريخ على تجمعات الجيش الإسرائيلي. ننتقل إلى خريطة التهديدات الإسرائيلية لهذا اليوم. ارتفعت من جديد جغرافية التهديدات، وبالتالي كان هناك انذار للمرة الأولى للنبطية المدينة تحديدا، حبوش، جبشيت، تورا، تيردبة، البرج الشمالي، البازوري، دبعال، جباع وحمين، كفرحوني أيضا هنا كفرحوني بأعلى الخارطة هي في منطقة جزين، أيضا هددت في هذا اليوم، علما أن الجيش الإسرائيلي كان هدد منطقة المعشوق في سور بتمام الساعة 1 فجرا. أما إلى الدمار في جنوبي لبنان خلال هذه الجولة الحالية من الحرب، أصبحت يعني كميات الدمار مرتفعة جدا، والسبب أن إسرائيل تستهدف بشكل مباشر المباني والمنازل. لماذا؟ لأن حزب الله أيضا يحاول العمل وإطلاق الصواريخ والمسيرات من داخل هذه البلدات كما تقول إسرائيل، وبالتالي الاستهدافات والصواريخ تدمر أحياء بأكملها كما نتابع في هذه اللقطات من عدة مناطق جنوبية، علما أن في هذا اليوم ارتفع عدد الضحايا حتى هذه اللحظة إلى أكثر من 15، إضافة إلى أكثر من 18 جريحا. المسيرات اليوم كانت على علو منخفض جدا فوق سماء الضاحية الجنوبية لبيروت، نوعين من المسيرات، هيرون وهرمز 450. هذه اللقطات الخاصة بكاميرا الام تي في التقطت خلال جولة للزميل ماريو دويري والزميل المصور فادس كاف في مناطق عدة بقضاء بنت جبيل. طبعا هناك دمار بنسبة 100% في مناطق مثل الطيري وحنين، وأيضا بعض القرى مثل قانا الجليل وعدة بلدات. هناك 25 بلدة لبنانية مسحت بالكامل. بعض البلدات قامت إسرائيل حتى بجرف الردم. هنا يعني نلاحظ بعض الردميات، ولكن في العديد من القرى إسرائيل جرفت الردم من القرى اللبنانية، وأيضا نقلت هذا الردم إلى أماكن داخل الشمال الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة ما زالت الغارات مستمرة، علما أن حزب الله أطلق عدد من المسيرات اليوم والصواريخ، منها صاروخ دفاع جوي في سماء النبطية. ديانا ورال،
0: شكرا. اللجان المشتركة تعدل قانون العفو العام على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، فهل تفجر الجلسة العامة الخميس؟ تفاصيل مع جويس عيه.
7: خارج أسوار مجلس النواب أنجز الديل، وتم الاتفاق السياسي بين معظم الكتل النيابية بملف العفو العام، والدليل أن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى جلسة عامة للبت بالقانون بعد دقائق من بدء اجتماع اللجان النيابية المشتركة. الاجتماع الذي حضرته كل الكتل حتى التي قاطعت سابقا الاجتماع التشاوري خارج هذه القاعة أفضى إلى إقرار ما يأتي: خفض عقوبة الإعدام إلى 28 سنة سجنية، خفض عقوبة المؤبد إلى 17 سنة سجنية، تحديد عقوبة غير المحكومين ب 14 سنة سجنية وليس 12، إقرار الإدغام أي دمج العقوبات وتحديده باحتساب العقوبة الأشد، وفي حال وجود أحكام أخرى ترك الخيار للقاضي بخفض ثلثها وإضافة السنوات المتبقية إلى العقوبة النهائية. وفي ملف المبعدين اعتمدت أحكام القانون الصادر عام 2011 مع رفض عودة عناصر جيش لحد وكل من تعامل عسكريا مع إسرائيل، ويعود فقط الأفراد والعائلات التي أرغمت على الذهاب إلى إسرائيل. أما بالنسبة إلى تجار المخدرات فسيطال العفو التعاطي والترويج غير المنظم فقط وليس المنظم منه أي العصابات الكبرى. أما في الجرائم العادية ذات الطابع الشخصي للعسكري فمن يستفيد من العفو يجب أن يستحصل على إسقاط حق شخصي بحسب ما أقرته اللجنة. وعلمت الام تي في أن النواب السنة حاولوا إدخال تعديل على إحدى المواد القائلة: يخرج من السجن كل من أمضى أكثر من 14 سنة موقوفا من دون صدور أي أحكام بحقه، فحاولوا إضافة كلمة مبرمة لتصبح أحكام مبرمة على المادة، إلا أن النواب رفضوا لأن إضافة عبارة مبرمة إلى النص يستفيد منها الشيخ أحمد الأسير وتؤدي إلى خروجه فورا من السجن. بعد الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين خرج من يقول بلطش إن الملف كان مسيسا والحرب كانت سياسية بامتياز.
8: بعض اللي تخبوا ورا الجيش تيفتحوا معنا معركة ويزيدوا علينا تبين على أرض الواقع أن المشكلة ما كان مين مع الجيش ومين ضد الجيش، كان المشكلة مين مع دور لرئيس الجمهورية ومين ضد دور لرئيس الجمهورية.
9: وناس اعتبروا، وهيدي خليني صححها، وكأنه اللي عم نعمله هون هيدا موجه ضد مجهود رئيس الجمهورية. هيدا اللي عم يتخبى وراء أصبعه بيحكي هالكلام. الرئيس كان متعاون،
10: صار في إدغام للعقوبة الأشد، مثل ما عملنا تخفيض على السنوات العقوبات عملنا تخفيض أيضا على الجمع، لكن الجمع لا يطال اللي عليهم عقوبات إعدام أو مؤبد لأنه هو اللي عندهم العقوبة القصوى أصلا.
7: باختصار الملف اتفق عليه على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، لكن ذلك لا يعني أن الاتفاق سينسحب حتما على اجتماع الهيئة العامة الخميس، فثمة من يقول انه يمكن تنفجر الخميس اذا حدا قرر يفجرها، وفي سوابق بهالشي.
5: الإقلاعات يستعد للإقلاع، مطار لبنان الثاني أصبح واقعا بعد سنوات من التعطيل، والطائرات تعود إلى المدرجات خلال أشهر. تقرير نخلع ضيمة.
11: أخيرا وبعد عقود من الانتظار دخل مشروع تأهيل وإعادة افتتاح مطار بن معوض الإقلاعات مرحلة التنفيذ، ففض عروض الشركات التي تقدمت إلى المزايدة العمومية لتلزيم تشغيل واستثمار المطار أفضت إلى فوز شركة سكاي لاونجز سيرفيسز بعد استكمال الإجراءات وفقا لأحكام الشراء العام. المزايدة شاركت بها 18 شركة، إلا أن المنافسة انحصرت بثلاث شركات نتيجة المعايير الموضوعة في دفتر الشروط الذي جرى تعديله بشروط أكثر تشددا لضمان تعزيز المنافسة. وأبرز تعديلا إضافة شرط وجوب امتلاك العارض خبرة مثبتة لا تقل عن 5 سنوات في تشغيل المطارات. وهكذا مرحلة جديدة بدأت، وستكون الشركة الفائزة ملزمة إنشاء مبنى مؤقت لاستقبال ومغادرة الركاب وفتح المطار بصورة سريعة وتشغيل الطائرات منه وإليه وإدارته واستثماره. وهذا المشهد للطائرة تغادر المدرجات من المفترض تحقيقه خلال أشهر، إذ تم إلزام المستثمر إنشاء المبنى المؤقت للركاب خلال مهلة 90 يوما من تاريخ بدء نفاذ العقد، كما يفترض خلال هذه الفترة تأمين المعدات الأرضية لهذا المبنى وتجهيز الأنظمة الأمنية والتشغيلية. على خط آخر وبعد جهود بذلها وزير الأشغال فايز رسامني ومتابعته المباشرة والحثيثة لهذا الملف، ستكون الوزارة أيضا ملزمة تأهيل الطريق المؤدي إلى المطار خلال المهلة نفسها أي 90 يوما. ماليا ستدفع الشركة الفائزة للدولة نسبة لا تقل عن 8% من إجمالي الإيرادات على ألا تقل القيمة السنوية المدفوعة عن 200,000 دولار، كما إن مدة استثمار المطار وتشغيله حددت ب4 سنوات. إذن اقترب فتح أبواب مطار الطليعات، وفي المعلومات أن هناك تركيزا على شركات الطيران المنخفضة التكلفة التي يمكن أن تستفيد من كلفة تشغيل أقل، إضافة إلى الرحلات العارضة التي تخدم مواسم السياحة والحج والعمرة. وهذه تذكرة السفر التي تعود إلى عام 1990 عندما كان يتم تشغيل المطار داخليا، الوجهة من بيروت إلى الإقليعات، والكلفة 10,000 ليرة لبنانية، ستعود لتصدر بعد أشهر، وهذه المرة من الإقليعات إلى عدة وجهات في مختلف أنحاء العالم.
0: على خطيب عبدة، حزب الله لا قطيعة ولكن لا تواصل. تعليق جديد من حزب الله عن العلاقة مع رئيس الجمهورية، وكل شيء يحصل عند الحاجة. ليلى إدريس والتفاصيل.
12: لا تواصل مباشرا مع رئاسة الجمهورية، هذا ما أكده عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله المكلف بالتواصل مع قصر بعبدة فيما يخص ملف الحرب والمفاوضات، مع تأكيده أن التواصل قد يحصل عند الحاجة. وجدد فضل الله في مؤتمره الصحفي من مجلس النواب الثلاثاء موقف الحزب الرافض لمسار التفاوض المباشر مع إسرائيل، مهددا في الحديث نفسه بقتال أي جيش ينشأ لمقاتلة عناصره.
13: إذا أنشأت إسرائيل فصيلا أو جيشا، وإذا أنشأوا الأمريكان جيش مهمته قتال حزب الله، ماذا سيكون موقف حزب الله؟ سنقاتله كما نقاتل الجيش الإسرائيلي، نقطع السطر. لا توجد قطيعة مع رئيس الجمهورية، طبعا لا يوجد الآن تواصل مباشر، عندما تكون هناك حاجة لأي تواصل مباشر ما في مانع، نحن آخر شيء موجودين بقلب الحكومة عم نتواصل مع الرؤساء، إذا عنا وجهة نظر عم نعبر عنها، في أحيانا قنوات بتنقل وجهات النظر، وإذا استدعى الأمر أيضا حوار مباشر أو لقاء مباشر ما في مانع.
12: متابعون للملف أكدوا للأم تي في أنه لا مشكلة بين قصر بعبدة وأي من الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله الذي هو من اختار القطيعة وليس العكس، وباب القصر مفتوح للجميع على قاعدة اللي بحب يشرف أهلا وسهلا، وأن العلاقة بين القصر والحزب لا تحتاج لوساطة، فالاختلاف هو تباين في وجهات النظر حول ملف المفاوضات. أما معلومات الام تي في فأكدت أن الوسيط والمنسق الوحيد بين رئاسة الجمهورية وحزب الله هو رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع العلم أنه بحسب المعلومات فهناك لقاء عقد بين أحد مستشاري الرئيس جوزيف عون وشخصية إيرانية. وعلقت مصادر مقربة من الحزب على كلام فضل الله بالقول قد يكون هناك جو إيجابي قريبا، وهناك إمكانية لإعادة التواصل قد تتم عبر مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال من جهة، وبين أحمد مهنا المكلف من حزب الله بالتواصل مع الدولة اللبنانية.
5: وعلى وقع التباينات الداخلية وبين هدنة هشة ومفاوضات، واشنطن تراقب. معنا من واشنطن الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني أهلا بك إلى هذه النشرة. هل يدخل لبنان مرحلة جديدة واستقرار حقيقي، أم نحن أمام مرحلة أخطر عنوانها تبديل الأدوار بدل السلاح؟
14: بحسب الأجواء الأمريكية رالف، تتجه الأنظار بشكل أساسي إلى أمريكان ب29 من هذا الشهر، والذي تعتبره واشنطن الاختبار الحقيقي، وأنه التركيز الفعلي رح يكون على الوفد العسكري اللبناني. وهنالك تساؤلات رال في الكواليس عن حضور الوفد، هل سيكون حسب الخبرة أو ممثل للطوائف، ومدى قدرته على ترجمة التفاهمات إلى خطوات ميدانية جنوب لبنان. لكن في الكواليس الأمريكية لا تخفي بعض الدوائر الأمنية في واشنطن مخاوفها من سيناريوهات تعتبره الأخطر، وهو أن يتحول أي اتفاق مستقبلي إلى عملية إعادة تموضع لحزب الله داخل مؤسسات الدولة بدل نزع سلاحه فعليا. وبحسب هذه القراءة الأمريكية فأن القلق لا يقتصر فقط على وقف إطلاق النار، بل على ما إذا كان الحزب قد يسعى إلى تخفيف ظهوره العسكري المباشر مقابل تعزيز نفوذ الدولة الأمنية والسياسية تحت عنوان دعم الجيش أو توسيع دور الدنوبا. فالمصادر الأمريكية تشير إلى أن مرحلة الهدنة المؤقتة يجب أن تتحول إلى ترتيبات أمنية طويلة الأمد، لا إلى هدنة تمنح الوقت لإعادة تنظيم الصفوف، وإلا ف فإنه خطر التصعيد الإسرائيلي سيبقى قائما في أي لحظة. وبحسب المصادر الأمريكية فإن واشنطن لا تريد تكرار نموذج القرار 1701 حيث بقيت الهدنة قائمة سياسيا فيما استمر الواقع العسكري على الأرض بالتعقيد. وفي واشنطن هنالك سؤال رالف أخير، لم يعد فقط من سيمسك فعليا بالأرض جنوب لبنان بعد هذه المفاوضات؟ هذه الرسالة من واشنطن.
5: شكرا لك زميل أنتوني مرشأ.
0: في سوريا قتل جندي وأصيب 18 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب شرقي في دمشق قرب مركز إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع سوريا. وبحسب المعلومات المتداولة فإن أحدى مجموعات الجيش السوري كانت قد اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير، تم التعامل معها بشكل فوري ومحاولة تفكيكها قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بنفس المنطقة.
5: المحور يبدل الوجوه، فهل بدأ زمن القائد المؤقت؟ ومن هو إذن محمد عوده القائد الجديد للقسام؟ الجواب مع رنا النمر.
15: بالنسبة إلى جماعة المحور، الانتصار لا يقاس بالخسائر ولا بعدد القادة الذين سقطوا، المهم دائما أن يبقى هناك قائد جديد يملأ الفراغ ويقول إن المقاومة مستمرة. لكن على أرض الواقع المشهد يبدو مختلفا تماما، فالمجلس العسكري الذي قاد هجوم 7 من تشرين الأول يتساقط تباعا تحت الضربات الإسرائيلية، حتى لم يبقى تقريبا سوى اسم واحد، محمد عوده الناجي الأخير بحسب إسرائيل، والذي ترجح مصادر أنه أصبح القائد الجديد للجناح العسكري للحركة. عوده ابن مخيم جباليا شمال غزة، لم يكن مجرد قائد ميداني بل يعتبر أحد أبرز العقول الأمنية والاستخباراتية داخل القسام، أشرف على جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بمواقع الجيش الإسرائيلي في غزة، كما لعب دورا أساسيا في التنسيق بين الوحدات الميدانية خلال هجوم 7 من أكتوبر. وتشير المعطيات إلى أنه كان من أقرب الشخصيات إلى محمد الضيف ويحيى السنوار، كما شارك في إعادة بناء الهيكل العسكري للحركة بعد سلسلة الاغتيالات التي ضربت الصف الأول. وخلال السنوات الماضية تنقل عوده بين قيادة كتيبة وسط جباليا وقيادة لواء الشمال قبل أن يعود إلى أخطر الملفات الاستخبارات والحرب الأمنية. محمد عوده يعيش عمليا داخل دائرة مطاردة دائمة، إسرائيل تعتبره أحد مهندسي هجوم 7 من أكتوبر، ما يجعله هدفا مباشرا لأي عملية اغتيال مقبلة.
0: بعد الإعلان بوتين في الصين
5: وخطر الاي اي.

تمساح ومش تمساح ما عم حذركن حزورة. القصة هما فيها انه الاشخاص يلي بيزوروا جنوب اسيا وتحديدا تايلاند بيضيعوا، بيطلعوا بيلاقوا بوجهن تمساح بالشكل. بالفعل السكان بيقولولن ما تخافوا لانه ما بيأذي. حتعرف انه فارانيس سلفاتور هو مثل التمساح بالشكل، بيوصل طوله لبين المتر ونص والمترين، والبعض منهم بيوصلوا لثلاث متار بحسب الأنواع. الحلو فيه أكيد مش شكله المخيف أول ما تشوفه، إنما هالتمساح جانتي على حد قولن، طلع ما بيأكل لحم حيوان ولا بشر لأنه أكله محدود بالسمك والضفادع والطيور البحرية الصغيرة والنباتات البحرية أو حتى النهرية والزلاحف الصغيرة والجياف وبقية الحيوانات. وعلى هالأساس هالتمساح يلي مش تمساح موجود بالهند كمان وبنغلاديش وسريلانكا وجنوب الصين وفيتنام وغيرها من البلدان.

0: لبنان الحر. حوار حر لفت الدولة العميقة وخفاياها تحت المجهر، فمن يمسك بخيوطها؟ ما هي مخاطر السيناريوهات المطروحة لملف التفاوض مع إسرائيل؟ وماذا يعني الاتفاق الأمني؟ هذه المواضيع كما سواها نطرحها مع مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية بيتر جيرمانوس. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء الواحدة بعد الظهر.
1: حوار حر نجمع

0: اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: سرطان الثدي هو أكثر سرطان بتنصاب فيه المرأة وبيصيب مرأة على كل 8 سيدات، بالتالي الفحص المبكر بيبقى الأساس كرمال معالجة المرض واستئصاله. إذا عمرك فوق 40 سنة فكري تعملي صورة صوتية وماموغرافي للثديين مرة بالسنة. كمان مرة بالشهر فحصي حالك قدام المراية، وإذا شفتي حيلا احمرار، كتلة أو عدم تناسق أو وجع بالصدر أو تحت الباط، استشيري دغري طبيبي. ما تهملي صحتك وما تنسي.
2: أهلا بكم من جديد في فقرة رغم كل شيء. تألق لبناني رياضي في إيطاليا.
3: بمفاجأة جديدة من مدينة بيروجيا الإيطالية، احتل لبنان المركز الخامس ببطولة إيطاليا المفتوحة للووشو كونغ فو، من بعد ما تمكنت البعثة اللبنانية من إحراز حزامين ذهبيين وعشر ميداليات ذهبية، بالإضافة إلى خمس ميداليات فضية وميداليتين برونزية. الإنجاز الأبرز كان ليوري نصيف يلي أحرز ميدالية ذهبية بعد فوزه بنزاله ضمن فئة تحت 17 سنة ممثل لبنان بمواجهة قوية أمام أوكرانيا ضمن منافسات تويشو، بالإضافة لحزام ذهبي لمنافسات ساندا للملاكمة الصينية. كما حصد الميداليات بهالبطولة كل من كيفن أبي راميا، كاتي الخوري، مايا كلاش، مارفن كوسايفي، مارك عيسى، روزاريتا بطرس وإيرينا بعينو.
4: في زيارة وداعية حتى السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في معرب، حيث عرض ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للمستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي. كما حط البخاري في مرنة شالوحي وعقد لقاء منفردا مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومن ثم التقى أعضاء الهيئة السياسية حيث كان حوار عام.
2: دبلوماسيا أيضا التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، وتناول اللقاء الأوضاع العامة على مستوى لبنان والمنطقة ومسار المفاوضات الحاصلة. وكان بحث أيضا في القمة الروحية التي ستستضيفها دار الطائفة الشهر المقبل. وقد تحدث شيخ العقل بإيجاز حول عناوين هذه القمة. كما التقى أبي المنى رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ، الذي شدد على أن لا دولة مع السلاح غير الشرعي.
4: دوليا، بين مهرة دبلوماسية تقودها العواصم الخليجية واستعدادات عسكرية أمريكية إسرائيلية، تبدو المنطقة أمام أيام حاسمة. أما المرشح الإيراني المرشد الإيراني الغائب فيؤكد أن الحرب الأخيرة رفعت مستوى إيران إلى قوة كبرى.
5: ضربة مؤجلة لكن الحرب لم تشطب من الطاولة، بهذه العبارة يمكن اختصار المشهد الأمريكي الإيراني اليوم. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد ورفع منسوب الغموض، معلنا أنه غير متأكد من توجيه ضربة جديدة لإيران، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن مستعدة لهجوم واسع إذا فشلت المفاوضات، في وقت كرر أن طهران تتوسل من أجل التوصل إلى اتفاق.
6: They have a little ability. Their missiles are 82% gone, we estimate. Their capacity to build is very little right now because we hit all of their manufacturing areas.
5: ترامب كشف أيضا أنه أوقف هجوما كان مقررا الثلاثاء بطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات لإعطاء فرصة أخيرة للدبلوماسية، لكن خلف الكواليس التصعيد مستمر. الجيش الإيراني هدد بفتح جبهات جديدة ضد القوات الأمريكية إذا عادت الضربات، فيما وسعت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على طهران بإضافة 28 مؤسسة و19 ناقلة نفط وعشرات الأفراد إلى القائمة السوداء. وفي الميدان أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار والتوتر في المنطقة أجبرا 88 سفينة على تغيير مسارها، بينما أعلنت الإمارات اعتراض 6 طائرات مسيرة حاولت استهداف مناطق مدنية خلال الساعات الماضية. أما الرسالة الأخطر فجاءت من قائد عسكري أمريكي أكد أن إيران استهدفت مدنيين عمدا في الشرق الأوسط آلاف المرات.
2: وعلى خط روسيا الصين، وصل بوتين إلى بيجينغ لعقد محادثات رسمية مع الرئيس الصيني على وقع مناورات نووية بدأها الجيش الروسي تستمر لثلاثة أيام. تفاصيل الزيارة في تقرير لنامي الخازن.
7: بعد أيام فقط من زيارة دونالد ترامب إلى الصين، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيجينغ في زيارة تستمر يومين وتهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيجينغ. ومن المتوقع أن يلتقي بوتين الرئيس الصيني تشي جين بينغ الأربعاء في محادثات ترتكز على توسيع التعاون الثنائي مع تصدر ملفات الطاقة والتجارة ومشاريع البنى التحتية الكبرى جدول الأعمال. ويضم الوفد الروسي وزراء ومسؤولين اقتصاديين ورؤساء شركات طاقة كبرى في مؤشر إلى سعي موسكو لتعميق علاقاتها الاقتصادية مع الصين في ظل استمرار تأثير العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا. ويبرز ملف الطاقة كأحد أهم الملفات المطروحة، فروسيا تريد تأمين مبيعات غاز أكبر وطويلة الأمد إلى الصين، بما في ذلك عبر خط أنابيب باور أوف سيبيريا 2 المقترح، والذي سينقل الغاز الروسي إلى الصين عبر منغوليا. وقد جرت مناقشة المشروع لسنوات لكنه لم ينجز بعد. وتشمل المحادثات أيضا قضايا دولية بينها الحرب في أوكرانيا، وسط تقارير أفادت بأن تشي قال لترامب إن بوتين قد يندم في النهاية على إطلاق الغزو، إلى جانب الوضع حول إيران وضغوط العقوبات ومستقبل تدفقات الطاقة العالمية. وخارج جدول الأعمال الثنائي، تمنح زيارة موسكو قناة مباشرة للاطلاع على تقييم بيجينغ لمحادثات ترامب مع الرئيس الصيني، بعدما قال الكرملين إن زيارة بوتين ستساعد روسيا على فهم نتائج مناقشات الصين مع واشنطن.
4: من المساعدة بالدراسة إلى الرفقة اليومية، دخل الذكاء الاصطناعي حياة المراهقين بسرعة غير مسبوقة، لكن خلف هذه الثورة الرقمية ترتفع التحذيرات عالميا من تأثير نفسي خطير قد يدفع بعض الشباب نحو العزلة والانهيار. تقرير ماريو دويري.
8: الذكاء الاصطناعي صار جزء من حياة جيل كامل، موجود على كل هاتف، بيساعد بالدراسة، وبالنسبة لكتير من المراهقين صار أقرب من صديق حقيقي. وهون ببلش الخطر. هالثورة التكنولوجية عم بتواجه اتهامات خطيرة. بالولايات المتحدة عدة تقارير إعلامية ودعاوى وقضائية ربطت بين استخدام الذكاء الاصطناعي وبين حالات انتحار لمراهقين وشباب. أما أحدث القضايا فكانت بتحقيق نشرته CNN عن شاب أمريكي أنهى حياته بعد ساعات من محادثة مع الذكاء الاصطناعي، وكان التطبيق خلاله بواكب وبأكد على كلامه حتى اللحظات الأخيرة. بلبنان ومن بداية العام 2026 تم تسجيل عدة حالات انتحار بين المراهقين، وبحسب معلومات الـMTV بعض هالحالات يشتبه بارتباطها باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. لهالسبب أقيم منتدى توعوي ببيروت لبحث مخاطر هالظاهرة وتسليط الضوء عليها.
9: يعني اليوم التكنولوجيا والاي اي مثل ما فيها تساعدنا كمان فيها تخربنا. عم نشوف انه ببلاد العالم حالات الانتحار والازمات النفسيه عم تكتر كثير من بعد وجود السوشيال ميديا. فنحن اليوم هون كرمال بركي لازم الاشخاص يبلشوا يوعوا انه في شيء غلط عم بيصير، في شيء لازم يتغير، لان اولادها عم بيضطروا يصيروا يسالوا يطلبوا من الاي اي تقدروا يفهموا نفسهم يفهموا الحياه اللي هن عايشين فيها.
10: انا عمري 14 سنه وشو عم بيصير اليوم معي ومع اصحابي ما كان يصير من قبل، فجايين نطلب من الاهل انه يلاقوا حل، ما بقى بدنا نشوف حدا عم يتاثر بقى عم يتعذب بقى.
8: دور التوعوي ببلش بالمدارس، خصوصا عبر تدريب الأساتذة على رصد المؤشرات الأولى للخطر واكتشاف أي تغير نفسي أو سلوكي ممكن يمرق فيه المراهق.
11: عم نعطي أهمية للتوعية للصحة النفسية ومساعدة الطلاب بقدر الأكاديمية، ومنشجع الأهالي بس ليشعروا أنه أولادهم بحاجة لمساعدة ما يخافوا منها.
12: في ورشة عم تنعمل من ضمن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، تنشئة المعلمين أولا من خلال نجع التلاميذ على طريقة التعاطي واستخدام هالتطورات الحديثة من الـ AI.
13: رح نشتغل لتكون جزء من القانون، لتكون ملزمة أكتر وأكتر للمدارس كلها سوا، يكون في معالجين نفسيين فيها.
8: الذكاء الاصطناعي رغم فوائده الهائلة بيبقى أداة لازم تتطور لخدمة الإنسان، وبتبقى التوعية السلاح الأقوى لحماية المراهقين.
4: بعد الإعلان، طفل هرب من الإبرة
2: وفي القلب.

0: حوار حر
1: في انتظار اتضاح مآلات المفاوضات العسكرية وتداعيات الحرب وقبيل انطلاق جولة جديدة من المحادثات المباشرة، هل انتقل المشهد من المسودة السياسية إلى المقاربة الأمنية؟ وكيف ستتبلور هذه التحولات على أرض الواقع؟ أسئلة ومحاور نناقشها في حوار حر مع المدير العام لستاتيستكس لبنان ربيع الهبر.

0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام، مراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقه وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان، تعبان، سكران، مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب.
1: الأمن العام يشهد تطوير المعدات والتقنيات في المطار وعند المصنع، وجواز سفر جديد سيعتمد في لبنان. أما المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير فيزور العراق للقاء رئيس الحكومة الجديد وتثبيت التنسيق الأمني والمساعدات.
2: ورشة متكاملة انطلقت منذ تسلم اللواء حسن شقير قيادة الأمن العام، بدأت بإعادة تأهيل وصيانة مباني الإدارة المركزية التي أنهكها الزمن عبر تنظيم المداخل وتطويرها بصورة حضارية. بالتوازي تم تزويد المراكز بأحدث أدوات التكنولوجيا فاستعادت طابعها العصري والنظيف والمنظم. وامتدت ورشة التحديث إلى المعابر الحدودية البرية عبر إنشاء مركز حديث ومتطور في العبودية وآخر في البقيعة، إلى تعديلات جذرية على آلية العمل في معبر المصنع تنفيذا للتوجيهات الحازمة التي أعطاها اللواء شقير لقمع التهريب وضبط الحدود ومنع أي خروج قد تمنح الجيش الإسرائيلي ذرائع للاعتداء على لبنان، بالتوازي مع تعزيز سلطة الدولة وهيبتها. وقد نجح رئيس مركز المصنع المقدم إيهاب الديراني الذي تسلم مهامه بعد مرحلة دقيقة أعقبت سقوط نظام الأسد وما رافقها من أزمة حدودية عبر متابعته الميدانية الحثيثة وإدارته في تنفيذ التوجيهات المعطاة إليه. كما شملت الورشة المرافق البحرية عبر المساهمة في تجهيز مرفأ جوني السياحي وعدد من المرافق في الجنوب بما يعكس الوجه الحضاري للبنان. أما في مطار رفيق الحريري الدولي فقد نجحت الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المديرية في إنهاء حالة الاكتظاظ أمام كونتوارات الأمن العام، بالتوازي مع العمل على تأمين تجهيزات متطورة تعتمد على تقنية الفيس آي دي بما يساهم في كشف هوية المطلوبين محليا ودوليا ورفع مستوى الأمن الوقائي. خدماتيا أنجزت المديرية العامة للأمن العام منصة الخدمات الإلكترونية ونظام الكي واي سي ما وفر على المواطنين عناء الانتقال لإنجاز معاملاتهم. كما سرعت إطلاق المناقصات الخاصة بتطوير أنظمة إصدار جوازات السفر والإقامات وفق معايير أكثر تطورا وأمانا، إضافة إلى تحديث التجهيزات المرتبطة بالأعمال الأمنية وضبط حركة الدخول والخروج إلى لبنان والمقيمين فيه. كما أطلقت المديرية ورشة تشريعية لتعديل النصوص التي تنظم عمل الأمن العام ورفعتها إلى السلطات المعنية باعتبار أن عددا منها يحتاج إلى تحديث ليواكب متطلبات المرحلة. في المقابل كشفت مصادر الأمن العام أن جولات لواء شقير الخارجية مستمرة، فبعد زيارته إلى فرنسا ومشاركته في البحث بالمساعي الفرنسية لوقف الحرب عقد سلسلة لقاءات أمنية في واشنطن كان أبرزها لقاءه بمدير الـ FBI حيث جرى تطوير أسس التعاون والتنسيق بين المديرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. ثم انتقل إلى بغداد حيث عقد لقاءين، الأول مع رئيس الوزراء العراقي الأسبق محمد شياع السوداني والثاني مع رئيس الوزراء الجديد علي الزبيدي بهدف تعزيز التعاون والتنسيق الأمني ومتابعة ملف المساعدات العراقية المستمرة للبنان. أمام هذه الورشة والتحديات التي رسمتها المديرية العامة تعرضت وبعضا من ضباطها لحملات مسيئة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، فواجهتها قيادة الأمن العام بكل حزم، تختم المصادر.
3: والآن الفقرة الاقتصادية.
4: أطلقت الحكومة والاتحاد الأوروبي والدنمارك وفرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية برنامج بقيمة 32 مليون يورو لدعم المناطق المتضررة من الحرب جنوب لبنان والبقاع. وأقيم حفل الإطلاق بالسرعية الحكومي بحضور رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر والمدير العام بالإنابة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج للمفوضية الأوروبية مايكل كارنشينغ وسفيرة الاتحاد الأوروبي بلبنان ساندرا ديوايل والسفير الفرنسي أغفي ماغرو وسفير الدنمارك كريستوفر فيفك. ينفذ البرنامج على 4 سنوات حتى 2029 ويدعم جهود التعافي بالمناطق المتضررة نتيجة الحرب. ونلقي نظرة سريعة على أداء أسعار المحروقات اللي شهدت ارتفاع على سعر صفيحة البنزين بحسب الأرقام الصادرة صباح اليوم عن وزارة الطاقة والمياه، ليكون سعر صفيحة البنزين بعد هالارتفاعات تخطى 28.5 دولار للصفيحة، نقترب من 30 دولار لسعر صفيحة البنزين 95 أوكتان. حث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مجموعة السبع على مساعدة واشنطن على مكافحة ما وصفه بالإرهاب الإيراني عبر استهداف مصادر التمويل اللي بتضمن استمرار النظام، مستعرضا بالوقت ذاته مخطط لفرض عقوبات حازمة موجهة ضد الجمهورية الإسلامية. وبالفعل فرضت واشنطن عقوبات استهدفت شركة صرافي عملات أجنبية إيرانية ومجموعة من الشركات اللي وصفتها بالواجهة اللي بتدير معاملات مالية بالنيابة عن بنوك إيرانية. وشملت العقوبات شركة أمين للصرافي والمعروفة باسم شركة إبراهيمي وشركائه التضامنية، واللي تعتبر وبتملك شبكة من شركات الواجهة. كما طالت العقوبات 19 ناقلة تورطت بشحن النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية لعملاء أجانب. من أخبار الشركات، بدأت شركة ميتا تنفيذ خطة جديدة للاستغناء عن ما يقارب 10% من موظفين عملي عالميا، بالتزامن مع إدخال تغيرات تنظيمية واسعة تهدف إلى تعزيز تدفقات عمل الذكاء الاصطناعي. وأشارت مديرة الموارد البشرية بشركة ميتا بمذكرة طلعت عليها وكيلة رويترز أنه الخطة تتضمن أيضا نقل ما يقارب 7000 موظف إلى مبادرات ومشاريع جديدة ترتبط كليا بتدفقات وتعمل بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب إلغاء عدد من المناصب الإدارية. إلى الأسواق العالمية، البداية محلية من بورصة بيروت تنهي فيها جلسة على استقرار على المؤشر وأسهم سيدر أ وسيدر بي. الأسواق الخليجية تنهي هذه الجلسة على بعض التراجعات صباحا، ولكن بعض من هذه المؤشرات ارتد إجابة نهاية الجلسة. تراقب هذه المؤشرات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية المعقدة نوعا ما. المؤشرات الأوروبية تتابع التطورات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، لقت الأسواق دعم من إعلان الحكومة الألمانية عن خطط لإعادة خصخصة مجموعة الطاقة إنيبير بعد إنقاذ عام 2022، وأيضا لدعم انتعاش قطاع الصناعات الدفاعية بعد ما أعلنت السويد أنها رح تشتري فرقاطة بحرية من فرنسا بأكبر استثمار عسكري إلى من عقود. المؤشرات الأمريكية تميل بدورة إلى التراجع بالفعل بعد عملية جني أرباح، بعد ما وصلت بالجلسات الماضية لمستويات قياسية مع متابعة التطورات بالشرق الأوسط. المعدن، نفط ومسوم العملات، الذهب والفضة عمّوا من خسائرهم مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مع تقييم أفاق السياسة النقدية بظل المخاوف من تجدد العمليات بالشرق الأوسط. كان أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه استمرار الحرب مع إيران قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى تأجيل خفض أسعار الفايدة نتيجة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، بتحول لافت لموقف، وخاصة مع تولي كيفن وورتش رئاسة الفيدرالي الأمريكي على أنه يقسم وورتش اليمين أمام ترامب نهاية نهار الجمعة من هذا الأسبوع. يقيم السوق محضر الفيدرالي الأمريكي المرتقب صدوره نهار الأربعاء غدا ما قد يتضمن هذا المحضر من مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفايدة للمرحلة المقبلة. النفط عاد ليتراجع بالفعل مع متابعة التطورات بالشرق الأوسط، وأعلن الرئيس ترامب تعليق ضربة عسكرية مرتقبة كانت على إيران صباح اليوم الثلاثاء. العملات الرئيسية اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1611، وانهي مع العملات المشفرة. هذه العملات تعتبر من الأصول أيضا الخطرة، تراقب مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. لهم بكون وصلنا لنهاية جولتنا الاقتصادية.
5: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.
6: لبنان الحر

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: الخبر أولا، سرعة دقة

استطارة إسرائيلية على مشرى نهر الزهراني إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وأفيد عن وقوع إصابات في استهداف دراجتين ناريتين في حنوي، كما أدى طائرة إسرائيلية إلى تدمير مركز صحي في منطقة المعشوق في سور. وأغار الطيران الإسرائيلي على فرون وتبنين. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رائد احتياط في جنوب لبنان، ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى إصابة جنديين بهجوم حزب الله بمسيرة على مسكف عام ظهر اليوم. قطع أهالي الموقوفين الإسلاميين في أحداث عبر أوتوستراد خلدي بالاتجاهين المطالبة بأن يشمل العفو العام الموقوفين الإسلاميين وأشعلوا الإطارات في المكان، وعمل الجيش اللبناني على إعادة فتح الطريق، كما تم قطع طريق الشلفي مجلية بالإطارات المشتعلة وطرق في عرسال من قبل أهالي الموقوفين الإسلاميين. عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع مستشاري للأمن القومي بعد إعلانه تأجيل ضرب إيران بحسب ما ذكر موقع أكسيوس. أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى تقديرات بأن ترامب اتخذ قرارا بمهاجمة إيران والتنفيذ مسألة وقت فقط. في سياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المؤسسة العسكرية والبيت الأبيض بحث اليوم احتمال شن هجوم على إيران. أخيرا، أعلنت الإمارات أن استهداف منشآت الطاقة النووية السلمية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ودعت مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإرهابي غير المبرر الذي استهدف مولد كهرباء خارج محطة براكة للطاقة النووية. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: أو لك هيك
1: بشو
0: بحيلا شي وبكل شي أو لك هيك بهم رأيك.
1: Don't know, it's up to you.
0: أو لك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. أو لك هيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

بنقرب ترافقكم هلا حوالي الساعة 10 إلا ربع ضمن أولك هيك. Definitely, it's up to you. Layla, up to Mark Bitar. هلا مارك تركني بالستوديو مشوب وبلشت اعرق وكل هودي، بس هو مش فارقني معه. ليش؟ لانه اصابته. موجاتنا العامله داخل لبنان 102.3 102.5 و102.7 ميجا هرتز اف ام. خارج لبنان بتابعونا على الانترنت www.rll.com.lb، واكيد RLL ابلكيشن على حيلا سمارت ديفايس. ولبنان الحر دائما حبتي.

من أسرار الإذاعة أنه في بكل برنامج بيكون في مهندس صوت وبيكون في معد وبيكون في مؤدم. سابت امبارح أنا تنين تلاتة مارك أنا بيقولك هيك It's up to you. امبارح كنت مع جوزيف كريم. المستمعين بيحبوا كتير الموسيقى اللي بيحطها جوزيف كريم كتير كتير كتير. واتفقت أنا ومارك قبل الهواء أنه ما يحط لي غنية ما أفهم عليها أو أنه غنية ناطقة باللغة العربية بس بدها ترجمة للغة العربية. هل اتفقنا عليها مارك؟ من هاي الغنية بس فهمت أنا كلمة أولك هيك. ما بتقول أولك هيك دايما هيك. مشرفك ترجم لي. أنا دايما هيك. شو جنسية هاي الغنية مارك؟ أحرجتك بهذا السؤال ما تأخذني. مارك خليك على راحتك كل شيء بتحطه بقبل فيه. Nevertheless إنه بضل قلك إنه لأني نكد بضل قلك إنه هودي مش عزوقي بس مهم كنوا عزوقك أنت. ولا شافت غيرك. I go with the flow بس ما بيمنع إنه أعطي رأيي ولا كمان هي بدك تضطهدني فيها. بقدر أعطي رأيي مش بس رح أعطي رأيي رح أحط له كمان رأي المستمعين. المستمعين شو رأيكم بالموسيقى اللي عم بحطها مارك بيطار؟ إذا بيجوا المستمعين بيوافقوا على رأيك بمشي معكم عن الغايب. لا مارك لا مارك بدنا نروق. عم قلك بدنا نروق ما عم غني أساسا. حتى بهالأغنية اللي انت ذكرتها ما في غنى في تسميع مثل ما أنا بغني ما أنا بغني زيت الشيء بزيت الطريقة أنا بغني.

0: هيدي ناطقة باللغة العربية صح.
1: تبقي بغربي دفي قلبي يا حنوني.
0: ذكر المستمعين 0918-233 للاتصالات الهاتفية 70-959-111 للرسائل النصية والرسائل الصوتية.

0: تحياتي لك استاذ سالم, وتحياتي لمخرج الحلقه الكريم. انت عندك نيني موسيقي وتفهم بالموسيقى, بس ما بيمنع انه الكريم كمان بيحب يرضي كل الاذواق, الكبير والصغير والمقمط بالسرير, يعني بشيله اياها. الكريم ابو ضاي بالموسيقى وانت زوي, نهاركم سعيد ومبروك البرنامج الجديد.
1: اهلا وسهلا فيك بيير. بيير عم يحكينا من امريكا, بس هيدا مش الكريم, هيدا البيطار. مع الليلة مع مارك البيطار امبارح كان الكريم وانا وياه متفقين باقله بالموسيقى, هلا مش متفقين بكل شيء بس متفقين بالموسيقى. بدي اشتغل نروح اون ذا سيم بيج, انا ومارك, تشوف وين بنوصل, على اي كمان جراوند بنوصل انا وياك مارك. بس المهم انه مثل ما قلت لك اي جو ذا فلو, شو بدك تحط اكثر شيء بنكد عليك, اكثر من هيك ما بعمل.

تذكر الأسبوع الماضي عن شو كنا عم نحكي مارك؟ بهموك الموضوع. ليلى رح نحكي عن شيء قريب لألون بس مش بذات الإطار. بدنا نرجع أنا وياك حوالي 6000 سنة لورا تقريبا، بس

مارك في مستمعة هدلة بعتت لك بدها تسمع أغنية يا مارق على الطواحين، تعرفها؟ أنت سامع فيها؟ فيروز. يلا بنحطها وبنسمع كمان الأشياء اللي بدنا نقولها. بس خليني أجرب شوف بيير شو كاتب.

شفت بيير شو قال لك؟ قال مات البيطار أول شيء أنا بعتذر لأنه فكرك الكريم، بينك تحياتي لألك موسيقى ولا أروع. 1-0 لألك مارك، 1-0.

اعتذر. قلت يا مرق الطباخين فيروز، هي مرق الطباخين نصر شمس الدين، الفنان العظيم نصر شمس الدين. وبس لانه على عجقتي بمارك ضعت بين كان عندنا طاحون ويا مرق الطباخين. خمسة آلاف سنة لورا المارك تحديدا، لأي سنة ما بقدر أعرف لأنه ما حدا بالدنيا بعد هلأ بيعرف على الأد عم بأي متى، بس تقريبا شيء خمسة آلاف سنة لورا لبناء الأهرامات.

لك ما حبيت موضوع بناء الأهرامات ولشو كانوا يستعمل الأهرامات لكن يستعمل اكتار النظريات اللي بيحكوا عن بناء الأهرامات. نحن وصغار إذا بتتذكر كنا ندرس بكتب الجغرافيا أنه جابوا عدد كتير كبير من الأشخاص من العمال وكانوا يزقوا الحجار على رامب على هيك مثل مسار عاملينه من رمل ويزيحوا الحجار ويحطون محلهم. من وقتها أنا كان عمري شي 7-8 سنين ما كنت بقتنع بهالنظرية إنه كيف ممكن صخرة تقلى 60 طن أو 70 طن وفي منهم أكثر من هيك كيف كانوا يقدروا يزيحون على ال خلص ما بيني وبين فيروز لا فيروز

0: مو
1: ليك الكريم صار يعرفني بس بده ياني اسكت بحط لي فيروس بسكت من الحالة. شايف إذا بيحط لي ليل وأوضة من سيي بسكت كل الغنية.

كتير نظريات اللي من بعد هالنظرية هيدي طلعوا ببناء الأهرامات. أول نظرية كانت النظرية الأساسية أنه كان في مئات الألوف من العمال يلي عم بيزيحوا عم بيجروا الحجار سواء بحبال أو بواسطة المي أو بواسطة أنه يحطوا تحتهم شيء بيشبه دوليب إلى ما هنالك. وفي نظرية أخرى بتقول كمان أنه تم بناء الأهرامات بواسطة قوة خارقة خارج عن الأرض خارج عن القدرة الموجودة بالأرض. مؤخرا آخر دراسات اللي عم نحكي عنهم عمرهم ما بين 2024-2026 يعني بآخر سنتين شو الدراسات اللي صاروا أكتر نظرية موجودة بالوقت الحالي لبناء الأهرامات هي أنه الرامب اللي عم نحكي عنه منه خارجي منه من برا هو من جوه. يعني المسار مسار الزحف أو نقل الحجار صار من داخل مش من الخارج.

مارك انا مش عارف انه عندك هالقد فانزات. بقول لك احلى لبنان الحر. مرحبا مارك، معك دانيال من امريكا. سمعونا اغنية نيلي مقدسي وطني. دانيال بدك تشوف اذا مارك بيتحنن علينا بيسمعنا شيء اغاني على ذوقنا ولا بيضل حاطط على ذوقه هو بس. ما يتعلق ببناء الأهرامات بس حتى نضل شوي ضمن الموضوع اللي عم نحكي عنه الليلة مارك. بيتم رفع الحجارة داخل الهرم تدريجيا، يعني الرامب اللي نعمل بيرجعوا بيخفوه مع استمرار البناء، يعني بيصيروا بيحطوا الحجر بيزحفوه على رامب رمل بس يحطوا فوقه بيرجعوا بيشيلوا هالرامب اللي تحته وبالتالي بيصيروا الحجار يطلعوا مدماك فوق مدماك. هالنموذج هيدا في نموذج حديث كمان بيدعمه بسيموليشن بكمبيوتر سيموليشن وبيظهر انه ممكن انجاز البناء خلال حوالي 20 ل 27 سنة.

حنا بدي اعتذر منك، الرسائل اللي عم تبعتهم كتير طوال، اول رسالة دقيقة ونص، تاني رسالة 40 ثانية، بدي اعذبك بس تبعتنا رسائل قصيرة حتى نقدر نمرقهم. وجورجيت ما فينا ناخد اتصالات على 70 959 1111، اذا بدك تصل فينا على 09 218 233.

نظرية الانترنال رام كمان بتشرح إذا بدكم مبدأ الفراغات الداخلية الكبيرة اللي موجودة واللي كانت مكتشفة سابقاً. إنما حتى نظرية الرامب الداخلي بعدها مش هي النظرية الوحيدة، هي مع أنه أقوى نظرية بناء الأهرامات، إنما بدراسات الحديثة منا أقوى، منا النظرية الوحيدة. في كمان نظرية تانية هي أنظمة رفع ميكانيكية، يعني مع استعمال بكرات وأوزان أو كونتراويت، يعني بيحطوا وزن بيل وزن اتسترا.

إذا دراسات تانية كمان بتقترح إنه المصريين ممكن كتير يكونوا استعملوا نوع من بكرات بدائية أو بوليلاك سيستم، أو ممكن يكونوا استعملوا كمان كاونتر ويتس أو أوزان مضادة لاستعمال تقنية السحب الميكانيكي الذكي بدل القوة البشرية فقط. هالمبدأ هيدا هالفكرة يلي كمان متبعينا ممكن تحاول تفسير كيف قدروا يرفعوا كتل ممكن توصل لستين طن أو أكتر بسرعة عالية كتير، يعني بواسطة البكرات والحبال والكونترويت وإلى ما هنالك.

0: لا لا بعدك أخيري سلمني على نعيم أوسم.
1: أهلا وسهلا فيك حنا. هلا بالجو بالاستوديو للبس حتى يعرفوا سامعين مارك قاعد عم يرقص هنيك وانا فاقع جقره هون. ما بزعل. النظريه الثالثه كمان هي فرضيه الهيدروليك والمي، يعني استعمال المي مع المبدا الميكانيكيه الهيدروليكيه للتمكن من بناء الاهرام. بعض دراسات جديدة وخصوصي هي اللي بتتعلق بهرم زوسر بتحكي عن استخدام المي لتخفيف وزن الحجارة، المبدأ يلي معروف، أو استعمال نوع من مصاعد مائية داخل النظام.

ماشي الحال مضطر احكي خلاص فوق في لانه راح يخلص وقت وبعدين يلا بالإضافة أيضا للنظرية اللي بعدهم في بعض الأشخاص بيحكوا عنها أنه الهرم أو بيحكوا عن طاقة الهرم أو عن حضارة مجهولة هي قامت ببناء الأهرام وبيستعينوا بهالنظرية هيدي تيقولوا أنه الأهرام بعكس الأشياء اللي كمان كنا دارسينها بكتب الجغرافيا من نحن وصغار أنه الأهرام بنيت لحتى تكون مقبرة للفراعنة. في نظرية كمان موجودة بعد ما حدا قدر ينفيها أكيد ما حدا أكدها بس كمان بعد ما حدا قدر ينفيها أنه الأهرامات بنيوا تيكونوا محطة اسمها مضبوط لتوزيع الكهرباء.

يعني كل شيء مرتبط بالتقنيات الخارقة أو الحضارة المجهولة أو بطاقة الهرم منه مدعوم علميا بالأبحاث لحد هلأ، إنما في نظريات ذات الشيء. كيف بيقولوا إنه كان في عنا 100,000 عامل لحتى يجروا حجر وزنه 60 طن، وفي نظرية تانية بتختلف هون. في نظريات بتقول كمان إنه بناة الأهرام هن أشخاص بيتمتعوا بقوة، خلينا نقول نحن لحد هلأ بعدنا نجهلها. إنما ما يتعلق بنظرية الكهرباء، والنظرية بتقول إنه الأهرامات كانت تشتغل كبطارية ضخمة أو كمولد طاقة، وكانوا كمان حسب النظرية هيدي إنه حجر الجير أو الجرانيت كان ينقل الكهرباء، وقمة الهرم يلي كان فيها بوقتها الهرم الذهبي الأصلي كانت تشتغل كنوع من أنتان لحتى تنقل الكهرباء. إذا هالنظرية مزبوطة، من 6000 سنة كان في عندهم وايرلس إلكتريسيتي، نحن لحد تسلا، لأن تسلا كان عمر التسلا تاورز بهدف أنه ينقل الكهرباء الوايرلسلي، لليوم 2026 بعد ما عنا كهرباء وايرلسلي، يعني نحكي عن حوالي 6000 سنة لورا. وبس هالشي أكيد منه ثابت علميا لحد هلأ. بالمقابل

0: رسالة قبل ما نتابع.
1: بونسوار، يعطيك العافية. انا بس حبيت اقول انه المحطة، انا غيرت تليفون وبعد ما نزلت سبوتيفاي، ففيد عم بتفيدنا المحطة عندكم حلوة، بتحط عربي وانجليش وفرنش. بس حابب كمان بس عيد رفيق اللي عم بيسمع على بسيارته، هو اسمه جون نهري، اذا فين عزبك نعيده عيده بكرة، بيكون تقريبا كم يوم.
0: جو هابي بيرثدي، وانت ما تنزل سبوتيفاي، خليك معنا على لبنان الحر، دايما بتسمع موسيقى حلوة وبتسمع اغاني حلوة وبتسمع اخبار حلوة ومفيدة. كمان رسالة.
2: سعيد يا خي السلام لك ولكل اصدقاء الاذاعة ولك يا حبيب العلم يا خي السلام، انت برايك بصير عندنا نحن كهرباء 24/24 وبصير في عندنا نظام بهالبلد او مايكل شي بأمان؟ علوه علوه لو بتعود ستي صبية وشوفوا الحوتي. يلا يعطيك العافية حبيب القلب معك شحرور.
0: أهلا وسهلا فيك شحرور. أنا أكيد أنه مش بس بيصير في عنا كهرباء وبيصير في عنا مي وبيصير في عنا وطن حلو وبيصير في عنا دولة قوية، أنا أكيد أنه لبنان رح يرجع وكل عمره كان ورح يرجع هو كبلة الأوطان، ما في شك شحرور. ولو ما هيك ما كنت هالقد بقامي بلبنان وهالقد مستعد أنه أفني عمري بلبنان لو أنا عندي شك أنه مش رح يرجع. بلا رح يرجع، أكيد رح يرجع. رسالة. أي
3: سيدم بونسوار،
0: مساء النور.
3: من أهل الحلبية اللي بنى الأهرامات هن قوم بني عاد، مذكورين بالقرآن، ما هن نزلوا هن قوم بني سمود، بس هن قوم بني عاد، بس أبو واستكبروا بالأرض. كان الصبي طوله 9 متر شوي، الكبير 13 متر 14 متر، يحمل الحجر الطوب لفوق.
0: نعم، كمان رسالة.
4: سعيد كيفك؟
0: أهلا سنور،
4: صوتك حلو عم
0: نرتاح
4: صوتك. بس أنا ما جيت تكنولوجيا والميكولوجيا، بس ما بعرف كان انت كنت بالحلقة الجمعة الماضت، هيدا اللي قال لبناني زهران، هيدا اولا منه لبنان.
0: لا لا، هيدا مش معي، مش انا حدا معي قال لبناني زهران وتركته، اكيد لا اكيد مش انا. اهلا وسهلا فيك. بكل الاحوال كل اللبنانيين انا بحطهم بقلبي وبحطهم فوق راسي، وحتى لو كنا زعران ما بعترف بهالحقيقة هيدي. بكل الاحوال كنت عم بحكي عن موضوع انه الاهرامات ممكن كتير انه يكونوا محطات توزيع كهرباء بشكل لاسلكي، وقلت انه الاشياء الموجودة بالوقت الحالي حاليا كل الدراسات يعني كل الاثباتات العلمية ما بتقول انه الاهرامات كانوا موجودين لهالغاية هيدي، انما في شيء اسمه بطارية بغداد. شو بيك مركز ارضني؟ اسمه بطارية بغداد. فتش ابحث يا مارك. خليني ساعدك. بدك ساعدك انا؟ بطارية بغداد، ونحن بنحكي عن الكهرباء انه عمرها هلا ابو 150-200 سنه تقريبا، مش من زمان كتير الكهرباء وكل القصص، ونحن وصلين بالاشياء الالكترونيكس اللي عندنا وبالطاقه الشمسيه. بس الطاقه الشمسيه ليك ثابت هلا بالتاريخ الحديث، الطاقه الشمسيه هي ميدان لبنان. معك خبر؟ ما تجقر مارك. لحظة، حسن كامل صباح هو أول حدا اشتغل على تخزين أشعة الشمس واستعمال كطاقة. هلا ليش مات؟ غير أسباب وغير ظروف. ليش حط سيارته بالجراج وهو جاي راح الفران معه؟ ما بعرف، مش شغلي. بس هو وقت اللي مات كان عم يشتغل على تخزين الطاقة الشمسية واستعمال، يعني تخزين أشعة الشمس واستعمال كطاقة، يعني بالتعبير آخر عم يحكي عن السولر بانلز اللي هلا بنعرفهم، عن الطاقة الشمسية. التلفزيون السي ار تي هو كان عم يشتغل عليه كمان وقت مات. ايه قلت لي ليش عم تعملنا هالقد عبئرة؟ لانه نحن هالقد عبئرة.

قريه بغداد حكيت عنها مع بناء الاهرامات لانه تقريبا موجوده بذات الفتره الزمنيه، ويقال انه هالقطعه الاثريه هي من حضارات اخرى. وتقول من حضارات اخرى، ما عم اقول من حضارات خارج الارض، لا، من حضارات اخرى، يعني من ازمنه كان موجود فيها الانسان على الارض، وكان في حضاره مش ربما اكيد نحن بنجهلها.

بطارية بغداد هي قطعة أثرية اكتشفت بالعراق حد بغداد، اكتشفت سنة 1936 وبترجع لفترة الإمبراطورية الساسانية، يعني عم نحكي عن حوالي 2000 ل 3000 سنة قبل المسيح. أكيد بهالفترة هيدي كمان هي فترة بناء الأهرامات. شو هي بطارية بغداد؟ القطعة هي ثلاث أجزاء، مؤلفة من ثلاث أجزاء رئيسية، فيها جرة فخار، فيها أسطوانة نحاس جواتها، وقضيب حديد بالوسط، ومادة عازلة مثل الزفت حواليها، يعني كأنه في عنا دو بول، بوزيتيف والنيجاتيف. سموها العلماء بطارية لأنه لاحظوا أنه إذا منحط داخلها سائل حمضي يعني خل أو عصير أو حيلا شيء تاني ممكن تولد فولتاج بسيط، فولتاج واطي حوالي 0.5 إلى 1 فولت بالتجارب الحديثة يلي انعملت عليها. كمان هيك تم تشبيهها بخلية كهربائية بدائية.

الفرضيات الموجودة حاليا وبعض الباحثين بيقولوا انه ممكن استخدام هالبطارية هيدا او ممكن تكون استخدمت بوقتها لأغراض طبية او لعلاج كهربائي بسيط او بكل بساطة لتجارب دينية او طقسية. انما الرأي العلمي الغالب بيقول انه ما في دليل مباشر انها كانت بطارية، ما في ادوات او اثار لطلاق كهربائي من نفس الفترة، ممكن تكون اصلا وعاء لحفظ لفائف او وعاء ديني طقسي. انا اللي علي

هلا لحد هلا ما في العلم بعد منه ثابت على رأي، بعد ما وقف على رأي واحد ببناء الأهرامات، ويعتبر انه بناء الأهرامات واحد من أسرار الكون، يلي لحد هلا من بعد حوالي 6000 سنة الإنسان عاجز عن فهم أسرار الأهرام. وبعد ما جينا على أبو الهول، بدك نحكي عن أبو الهول جماعة الجاي؟ بتعرفوا لأبو الهول؟ بس ما بتحط لي غنية أبو الهول. سو بناء الأهرامات بعد ما في نظرية علمية وحدة حول بنائه، إنما الشغل الأكيدة إنه الإنسان مرق بهالأربع مليارات سنة على وجه الأرض، بالرغم من كل الأشياء اللي شايفينها، بالرغم من كل الأشياء اللي بنعرفها، في كتير أشياء بعدنا بنجهلها من تاريخنا، من ماضينا، يعني من ماضي الإنسان على وجه الأرض. الأكيد إنه كان في ناس قبلنا، وكان في حضارات قبلنا. الأكيد إنه التقنيات اللي كانت موجودة عندهم نحنا ما منعرفها، مش معناتها إنه هن متقدمين أكتر أو متقدمين أقل منا، مش هون النقطة. نقطة إن نحنا منجهل التقنيات اللي كانوا هن يستعملوها. والشغلة كمان يلي شبه أكيدة علميا، عم بحكي شغل ثابتة علميا، شبه ثابتة عفوا، إنه الحضارة سيكليك، كل فترة ترجع بتقطع بزيرو، يعني بنقطع بفترة بنكون فيها كتير لفوق متطورين متقدمين، وإز بيطلع بينا نكب إمبلي نووية أو إمبلي ذرية أو ما يشبه ذلك، بنرجع لما دون الصفر، بيرجع الإنسان أو الذكاء البشري بيرجع بيشتغل على تطوير البيئة يلي عايش فيها تيرجع يوصل للصفر، ونرجع نعيش فترة التطور والتقدم مرة تانية. إذا نحن قربنا على هالمرحلة هيدي ما بعرف، بس اللي بعرفه إنه التاريخ كيف في البلاتونيك يير 25,000 سنة 25,500 سنة، كمان بدنا نقول إنه عمر الإنسان بيقطع بما يشبه هالسنة العظمى يلي بيرجع فيها بيدمر حضارته يلي بناها بآلاف ومئات آلاف سنين، حتى يرجع يعمر عن جديد.

وياك الليلة بهالحلقة. إن شاء الله بالأسبوع المقبل نوصل كمان لتقارب أكبر بالذوق الموسيقي بيني وبينك. ليك إذا بتشتغل معي على فترة شي سنة بتغير ذوقك، لأنه بتصير تكتشف كيف هلأ بس سمعت ليل وأوضة منسية قلت لي مش معقول شو هالبيت الحلو اللي فيها. رح نقي لك أغنيات سمعك إياهم بقى بالفترات اللي بكون فيها أنا وياك سوا، وبتشوف قديش حلو الموسيقى كرمال هيك جيلنا معلق فيها. لهم بينتهي لقاءنا مستمعينا. مارك يعطيك ألف عافية، بنلتقى إن الله راد نهار الثلاثة المقبل بحلقة جديدة من أولك هيك. It's up to you.

غار طيران الإسرائيلي على فرون وتبنين وكفر جوز والكفور في محيط مدينة النبطية. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف كبيرة بين بلدتي بليدة وبيس الجبل تسببت بدوي قوي وبارتجاجات شعر بها سكان في مختلف أنحاء الجنوب. أفيد عن اعتصام في ساحة النور طرابلس رفضا لمسودة قانون العفو العام التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة، كما قطع أهالي الموقوفين الإسلاميين في أحداث عبر أوتوسترة خلدي بالاتجاهين للمطالبة بأن يشمل العفو العام الموقوفين الإسلاميين. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن إيران تعاني من الانقسامات ولن نبرم اتفاقا يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، وهم يدركون أن السلاح النووي خط أحمر بالنسبة إلينا. أضاف قال لي الرئيس ترامب إننا على استعداد تماما للخيار العسكري لكننا لا نريد هذا المسار، فرئيس ترامب سيواصل التفاوض للتوصل إلى اتفاق. عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع مستشاري للأمن القومي بعد إعلانه تأجيل ضرب إيران بحسب ما ذكر موقع أكسيوس. أعلنت الإمارات أن استهداف منشأة الطاقة النووية السلمية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعت مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإرهابي غير المبرر. ختم الموجز، إلى اللقاء.

كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي، ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.

حين موعدنا مع برنامج كلاسيكا بتوقيته الجديد، التوقيت اللي صار دايما كل تلاتة ابتداء من الساعة 10 المساء. التحية الكبيرة بداية للأستاذ جوزيف فخري. نحن وياه عم نتابع هالمسيرة، مسيرة الثقافة الموسيقية. أولا التحية الكبيرة لألك أستاذ جوزيف فخري، إذا بتسمح لي معلم الأجيال ومعلم الكل، ومن خلالك عن جد الموسيقى صارت أحلى وعينا كتير على أمور وعم نتعلم دايما، وإن شاء الله نضلنا بهالهمة نحن وياك. حضرتك عم بتقدم الثقافة بالمجان مثل ما بيقولوا بدون أي مقابل، الثقافة الموسيقية لتوصل لأكبر عدد ممكن من محبي ومتذوقي وحتى متعلمي الموسيقى. شكرا لك، شكرا لكل هالعطاء اللي عم بتقدمه، ويمكن خير شكر واحد بيقوله دايما. الموسيقى هي اللي دايما عم تعطيك الدافع، وهي أكيد مصدرة ربنا. الله يباركك ويحميك ونشوفك من حلو لأحلى والمرجع الأول بالموسيقى. أعزائنا المستمعين، نحن وياكم بحلقة جديدة، وهالمسيرة مسيرة جديدة هلأ بمجموعة من الحلقات. هالحلقات اللي هي رح نتابع فيها مع كبار الموسيقيين، رح نبدأ بالحلقة الأولى عم نحكي عن موسيقيي إيطاليا، مجموعة من الموسيقيين هني كبار موسيقيين ولكن عم نحكي عن أعمالهم بعمر صغير. يعني اليوم عم نحكي عن كلاوديو مونتيفيردي بعمر 15 سنة، ورح نشوف ورح نتعرف فعلا وقت بيكون في موهبة، وهي الموهبة من عند ربنا، قديش ممكن يكون في عن عن عن عن قناعة انه الانسان بهالمواهب اللي ربنا عطاياها بهالوزنات قادر يصنع العجيب. وربنا طلب منا، عطيتك وزنة عملها 2، عطيتك 5 عملها 10. بداية التحية للمخرج فريدي سيبا، كمان مستمر معنا بإخراجه لهالبرنامج، هيدا برنامج كلاسيكا. أصدقائنا وأعزائنا المستمعين، نحن اليوم عم نكون مع الأعمال الأولى لكبار المؤلفين بإيطاليا. عم نخدكم اليوم برحلة لأواخر عصر النهضة وبداية عصر الباروك مع واحد من أعظم المجددين بتاريخ الموسيقى، عم نحكي عن كلاوديو مونتيفيردي. ولد مونتيفيردي سنة 1567 بمدينة كريمونا بإيطاليا، وفاته كانت سنة 1643 بمدينة البندقية. يعتبر الجسر اللي ربط بين أسلوب البوليفونية النهضوية والتعبير الدرامي بموسيقى الباروك. من أهم إنجازاته تطوير أسلوب جديد بالتعبير الموسيقي يعرف بالممارسة الثانية أو سيكوندا براتيكا، حيث بتصير الكلمة والعطف أهم من القواعد الصارمة. ساهم بولادة فن الأوبرا بشكل الحديث. تعتبر الأوبرا أورفيو أول أوبرا عظيمة بالتاريخ. كان مونتيفيردي أكثر من مجرد مؤلف، كان ثورة موسيقية غيرت طريقة فهمنا للعاطفة بالموسيقى. بدون مونتيفيردي يمكن ما كان رح تظهر أعمال لاحقة لعمالقة مثل باخ وهندل. اللي بيميز موسيقى مونتيفيردي التعبير القوي عن المشاعر، يعني عم نحكي عن الحب، الحزن، الصراع، كما تميز باستخدامه الجريء للتنافر الديسونانس، كما طريقته الفريدة بدمج الصوت البشري والآلات الموسيقية بطريقة درامية. بداية مع مقطع للجو والأوركسترا من عمله الشهير أوبرا أورفيو. هالمقطع بيجي بالفصل الأول بلحظة سعادة نادرة، احتفال زواج أورفيو من الحبيبي يوريديتشي.

عمل معروف ومنشور لمونتيفيردي مجموعة قطع دينية صغيرة ألفها وكان عمره 15 سنة بس، مكتوبة بأسلوب الموتات. والموتات عبارة عن قطعة موسيقية غنائية متعددة الأصوات غالبا ذات نص ديني. بتم تأدية أكيد الجوء اللي هي بتأدي المقطوعة من دون أي مرافقة أوركسترالية، يعني أكابيلا، ثلاث أصوات جوءة الشبيبي. رح نترافق مع هالترانيم القصيرة لكلاوديو مونتيفيردي البالغ من العمر 15 سنة كما ولدت بمدونته الموسيقية، وفقا للحالة الروحية المسيحية، بدءا بميلاد السيد المسيح مرورا بصلب وصولا للقيامة. ثلاث ترانيم بتحكي ميلاد السيد المسيح، ترنيمي حيث بتلتقي أصوات البشر بأصوات الملائكة احتفالا بولادة المخلص. قال الملاك للرعاة: ها أنا أبشركم بفرح عظيم. وأيضا: سبح يا صهيون المخلص بالتسبيح والأنشط.

ترنيمتين بتحكي كلام السيد المسيح. الأولى: أنا هو الراعي الصالح، أعرف خرافي وخرافي تعرفه. والترنيم الثاني: حيثما اجتمع اثنان باسمي فأنا أكون في وسطهم.

أربع ترانيم بتحاكي ألام والصلب. الترنيم الأولى: يا أبتي قد أتت الساعة، مجد ابنك ليكمي يمجدك بك. الترنيم الثاني: تأمل حزين لصورة يسوع المصلوب. الترنيم الثالثة: ترنيم تأملي حول الصليب، من رمز ألم لمحور خلاص. والترنيم الرابعة: من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه ويتبعني.

معكم هلأ مع ترنيمتين حول القيامة. الترنيمة الأولى: قام يسوع ووقف وسط تلاميذه وقال لهم السلام عليكم. والترنيمة الثانية: لأنك رأيتني يتوما أمنت، طوبى للذين لم يروا وآمنوا.

رح نكون هلأ مع ثلاث ترانيم بتحكي القديسين. الترنيمة الأولى كانوا يرجمون استيفانوس وهو يدعو ويقول أيها الرب يسوع أقبل روحي ولا تقم لهم هذه الخطيئة. أيتها القديسة هيلانا التي رفضت مغريات العالم وبلغت الممالك السماوية. ترنيمة مخصصة للقديس بطرس وبتعبر عن القيادة الروحية.

ست ترانيم حول التأملات الروحية. الترنيمة الأولى: أيها الصليب المبارك يا رجاءنا الوحيد امنح الخطأ غفرانا. الترنيمة الثانية: صلاة تأملية بتركز على التواضع مقابل الكبرياء. الترنيمة الثالثة: تأمل حيث يتحول الموت إلى انتصار ملائم إلى خلاص. الترنيمة الرابعة: ترنيمة عن الصبر والتواضع. الترنيمة الخامسة: يا يسوع الصالح أنر عيني حتى لا أرى الباطل. والترنيمة السادسة: ترنيمة عن الأبرار، رنموا للرب هللويا.

رح نكون مع ترنيمتين من سفر الأناشيد. الترنيمة الأولى: تعالي يا جميلتي فالشتاء قد مضى والكروم أزهرت وأفاحت عطرها هلمي إلى حديقتي. الترنيمة الثانية: ما أجملك يا حبيب.

0: هالتريم القصيرة اللي استمعنا لها منا مجرد تمارين العبقري بعمر 15 سنة، بل هي مختبر لثورة موسيقية قادمة من الصلاة الهادية للدراما الإنسانية. هون بيبدأ الطريق اللي رح يغير تاريخ الموسيقى الغربية. كلاوديو مونتيفيردي بيكتب بلغة عصر النهضة، ولكنه عم بيلمح لعالم جديد قادم. لهون بينتهي برنامج كلاسيكا. الشكر الكبير لمعد هالبرنامج الأستاذ جوزيف فخري، أيضا تحية للمخرج فريدي سيبا.
1: كلاسيكا لكوان غامن على أوتار أهل الاختصاص، تقديم فادي ناكوزي عبر إذاعة لبنان الحر.

أكدت مصادر في قوى الأمن الداخلي للبنان الحر حصول انتفاضة داخل سجن رومي منذ بعض الوقت، حيث قام عدد من السجناء بإشعال نيران في فراشهم وقاموا بمحاولة خلع أبواب الغرف، وتوجهت إلى المكان قوى مساندة من القوى الأمنية. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف كبيرة بين بلدتي بليدة وميس الجبل، تسببت بدوي قوي وبارتجاجات شعر بها السكان في مختلف أنحاء الجنوب. رفضا لمسودة قانون العفو العام التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة، أفيد عن اعتصام في ساحة النور في طرابلس وعلى طريق البلمة بالكامل، كما تم إشعال إطارات السيارات عند جسر المحمر عكار، وتم قطع طريق الشلفي مجدلية بالإطارات المشتعلة وطرق في عرسال، وقطع أهالي الموقوفين الإسلاميين في أحداث عبر أوتوسترات خلدي بالاتجاهين للمطالبة بأن يشمل العفو العام الموقوفين الإسلاميين. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن إيران تعاني من الانقسامات ولن نبرم اتفاقا يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، وهي تدرك أن السلاح النووي خط أحمر بالنسبة إلينا. عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع مستشاريه للأمن القومي بعد إعلانه تأجيل ضرب إيران بحسب ما ذكر موقع أكسيوس. أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى تقديرات إسرائيلية بأن ترامب اتخذ قرارا بمهاجمة إيران والتنفيذ مسألة وقت فقط. أخيرا أعلنت الإمارات أن استهداف منشآت الطاقة النووية السلمية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: تمساح ومش تمساح ما عم حذركن حذورة. القصة هما فيها انه الاشخاص يلي بيزوروا جنوب اسيا وتحديدا تايلاند بيضيعوا، بيطلعوا بيلاقوا بوجهن تمساح بالشكل. بالفعل السكان بيقولولن ما تخافوا لانه ما بيأذي. حتعرف انه فارانيس سلفادور هو مثل التمساح بالشكل، بيوصل طوله لبين المتر ونص والمترين، والبعض منهم بيوصلوا لثلاث متار بحسب الانواع. الحلو فيه اكيد مش شكله المخيف اول ما تشوفه، انما هالتمساح جانتي على حد قولن، طلع ما بياكل لحم حيوان ولا بشر لانه اكله محدود بالسمك والضفادع والطيور البحريه الصغيره والنباتات البحريه او حتى النهريه والزلاحف الصغيره والجياف وبقية الحيوانات. وعلى هالاساس هالتمساح يلي مش تمساح موجود بالهند كمان وبنغلاديش وسريلانكا وجنوب الصين وفيتنام وغيرها من البلدان بجنوب اسيا.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

Radio Free Lebanon. دايما في

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: سرطان الثدي هو أكثر سرطان بتنصاب فيه المرأة وبيصيب مرأة على كل 8 سيدات. بالتالي الفحص المبكر بيبقى الأساس كرمال معالجة المرض واستئصاله. إذا عمرك فوق 40 سنة فكري تعملي صورة صوتية وماموغرافي للثديين مرة بالسنة. كمان مرة بالشهر فحصي حالك قدام المراية، وإذا شفتي حيلا احمرار، كتلة أو عدم تناسق أو وجع بالصدر أو تحت الباط استشيري دغري طبيبي. ما تهملي صحتك وما تنسي إنه كله إلو علاج إذا تشخص بالوقت.

0: بكم. أكدت مصادر في قوى الأمن الداخلي للبنان الحر حصول انتفاضة داخل سجن رومي، فقد أقدم عدد من السجناء على إشعال النيران في فراشهم ومحاولة خلع أبواب الغرف، وتوجهت إلى المكان قوة مساندة من القوى الأمنية. ورفضا لمسودة قانون العفو العام التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة، نفذ أهل الموقوفين الإسلاميين وقفة احتجاجية تحت جسر الأول عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا، كما أفيد عن اعتصام في ساحة النور طرابلس، وتم قطع طريق البلمة بالكامل وإشعال إطارات السيارات عند جسر المحمر عكار، وقطع طريق الشلفي مجلية بالإطارات المشتعلة والطرق في عرسال، وقطع أهل الموقوفين الإسلاميين أوتوستراة خلدي بالاتجاهين وأشعلوا الإطارات في المكان. إذن اللجان المشتركة أقرت قانون العفو العام. التفاصيل مع هنادي سمراء.
1: بعد سنوات من تعطيل المحاكمات والتوقيفات العشوائية واقتضاض السجون، أقر قانون العفو العام وتخفيض العقوبات بشكل استثنائي في الجلسة الختامية للجان النيابية المشتركة في صيغة شبه توافقية ستتظهر في الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس بالتوازي مع اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التيني لتحديد جدول الأعمال. وحسب المعلومات فأن المسودة النهائية توصلت إلى تخفيض عقوبات الإعدام إلى 28 عاما والأشغال المؤبدة إلى 17، أما الإدغام فأعطي للقاضي الحق باحتساب الحكم الأقصى مع إضافة ربع الحكم في حال وجود أحكام أخرى، وتخفيض كل الجرائم بنسبة الثلث مع ربطها بضرورة إسقاط الحق الشخصي. نائب الرئيس الياس بوصعب الذي ترأس الجلسة في حضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل أكد أن القانون ليس لصالح فريق أو طائفة أو على حسابهما، والأهم حرص الجميع على المؤسسة العسكرية.
2: أي تسوية على السنين قيادة الجيش ما بتضيه، بس قرار بيطلع بالمجلس النيابي وكان واضح وزير الدفاع أنه نحن عم نقلكم شو مطالبنا وشو حرصنا، أما القرار يعود للنواب لما تصوتوا داخل الجلسة. قد ما فينا قدرنا نحافظ على مطالب الجيش ما أخذنا فيها كاملة، ولكن ما استثنيناها كاملة. أصلا رئيس الجمهورية من أول يوم وكلكم بتشوفوا بالإعلام وراجعوا، أنا زرته مرتين وأنا ناقشت معه أخذت بآرائه، بالتالي منه مغيب، ورئيس الجمهورية بيعرف أن التشريع بيصير بالمجلس النيابي وهو بيحترم هالشي. وأكبر دليل
1: بدورهم النواب عماد الحوت، وليد البعريني، بلال الحشيمي، محمد سليمان، نبيل بدر، وعبد العزيز الصمد، وبصفتهم مقدمي الاقتراح أشاروا إلى أن الهدف إقامة نوع من المصالحة الاجتماعية وأن القانون لا يحقق العدالة الكاملة. أما النائب ميشيل معوض فقال أصرينا على صدور قانون بالتوافق لعدم الوصول إلى مواجهة في الشارع، وهذا كان محور لقاء بعبدة. إذن في المحصلة يبقى القرار النهائي للهيئة العامة إما توافقيا أو بالتصويت، وإلا فورقة رد القانون تبقى من صلاحية رئيس الجمهورية. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: وفي عين التيني ترأس الرئيس نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس النيابي، وبعد الاجتماع قال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب إن جدول أعمالنا هو التحضير لجدول أعمال الهيئة العامة التي دعا إليها رئيس بري يوم الخميس في 11 صباحا، وعلى جدول أعمالنا سيكون 11 مشروع قانون و16 اقتراح قانون. العفو العام بين محاولة حزب الله عرقلته والتحذيرات من التلاعب به لأغراض ضيقة. شرب المخلوف.
3: تصدر قانون العفو العام المشهد السياسي وما زال بين أخذ ورد، علما أن حزب الله يتولى العرقلة بشتى الوسائل. وكانت تغريدة لافتة لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع حذر فيها من التلاعب بقانون العفو لأغراض سياسية ضيقة، معتبرا أن هناك الكثير من المظالم التي وقعت في المرحلة الماضية ويجب رفعها عن أصحابها. وكيل الشيخ أحمد الأسير المحامي محمد صبلوح وفي حديث للبنان الحر أشار إلى أن أي عفو عام لا تتم مواكبته بإصلاح قضائي وأمني واحترام حقوق الإنسان وترميم السجون سيوقعنا بالمأزق نفسه.
4: اليوم المطلوب من كل الكتل النظرة أن تكون إنسانية لقضية السجناء وتخفيف الظلم على الناس اللي انظلمت على مدى سنين من نظام أمني وقضاء عسكري كان يتبع لنظام بشار الأسد ويفبرك الملفات. اليوم ثبتنا، وبالحكم الأخير اللي طلع للفنان فضل شيكر والشيخ أحمد الأسير براءة بعد 10 سنوات بيأكد أنه نحن اليوم بأمس الحاجة ل الغاء القضاء العسكري، واحد. اثنان، بأمس الحاجة لمعالجة هذه المشاكل لنعمل مصالحة وطنية حقيقية.
3: يبقى أن على مجلس النواب معالجة اقتراح قانون الرامي إلى منح العفو العام من منطلق إنساني وليس من منطلق المصالح والمحسوبيات.
0: ميدانيا أدت غارة إسرائيلية على مجرى نهر الزهراني إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وأفيد عن وقوع إصابات في استهداف دراجتين ناريتين في حنوي. كما أدت غارة إسرائيلية إلى تدمير مركز صحي في منطقة المعشوق في صور، وأغار الطيران الإسرائيلي على أفرون وتبنين وكفر جوز والكفور في محيط مدينة النبطية. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف كبيرة بين بلدتي بليدة وميس الجبل، تسببت بدوي قوي وبارتجاجات عربيها السكان في مختلف أنحاء الجنوب. ومساء أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رائد احتياط في جنوب لبنان، ولفتت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إلى إصابة جنديين بهجوم حزب الله بمسيرة على مسكاف عام. أزمة النازحين تعود إلى واجهة الجدل في بيروت. سيمونة حتشيتي.
5: أثار قرار نقل النازحين من الواجهة البحرية لبيروت إلى موقع جديد تابع لبلدية بيروت جدلا سياسيا وشعبيا واسعا، بعدما اعتبرت الحكومة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم الملف وتحسين الظروف الإنسانية، فيما برزت اعتراضات رافضة للقرار وطريقة تنفيذه. وهنا نذكر ببعض المواقف من هذا القرار. الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام اعتبرت أن نقل النازحين يهدف إلى تنظيم الوجود العشوائي وتأمين ظروف أفضل للنازحين اللبنانيين. بلدية بيروت أكدت أن الموقع الجديد سيكون مجهزا بخيم أكبر ومرافق صحية وخدمات أساسية. جمعيات إنسانية رحبت بتحسين ظروف الإيواء، لكنها طالبت بخطة واضحة ومستدامة لمعالجة الملف. تيار المستقبل رفض القرار، معتبرا أن نقل الخيم لا يشكل حلا فعليا، وأن المطلوب معالجة جذرية لأزمة النزوح وعدم إنشاء واقع جديد قد يتحول إلى أمر دائم في العاصمة. مواقف سياسية وشعبية أخرى أبدت تخوفها من تكريس مخيمات جديدة داخل بيروت ومن التداعيات الاجتماعية والأمنية للقرار. في المقابل شددت أصوات أخرى على ضرورة التفريق بين النازحين اللبنانيين والنازحين السوريين، مع المطالب بتسريع عودة السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع الأمن العام. وبين البعد الإنساني والاعتراضات السياسية، يبقى ملف النزوح في لبنان ملفا شائكا ومعقدا في ظل غياب حلول نهائية وتزايد الانقسام حول كيفية إدارة الأزمة.
0: قال رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في خلال استقباله وفدا كبيرا من دائرة المدارس في مصلحة الطلاب في الحزب، إن المنطقة لا تزال تعيش تحديات كبيرة، وما لا يناضل من أجل وجوده لا يستطيع الحفاظ عليه. وتوجه للطلاب قائلا: لا تظنوا أن القوات اللبنانية ظاهرة عابرة أو نتاج لحظة سياسية، بل امتداد لمسار طويل من النضال من أجل أن يبقى الإنسان حرا في هذا الشرق. وفي معرب استقبل جعجع القائم بالأعمال في سفارة سورية إياد الهزاع في زيارة تعارف، وتم تداول في التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، فضلا عن التأكيد على أهمية الحوار والتواصل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين اللبناني والسوري. وقدم الهزاع في بداية لقاء هدايا رمزية للدكتور جعجع، وعرض جعجع مع سفير السعودية وليد البخاري المستجدات السياسية محليا وإقليميا في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات ريشار كيومجيان. وفي ختام الزيارة الوداعية قدم للسفير السعودي هدية تذكارية تمثلت بكتاب بعنوان لبنان الأبدي، ضم مجموعة من الصور التاريخية من مختلف المناطق، إضافة إلى كتاب النبي لجبران خليل جبران، ويادية من النابس تريدة جعجع مرفقة برسالة تقدير واحترام من رئيس القوات وعقيلته. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن إيران تعاني من الانقسامات، ولن نبرم اتفاقا يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، وتدرك أن السلاح النووي خط أحمر بالنسبة إلينا. أضاف: قال لي رئيس ترامب إننا على استعداد تماما للخيار العسكري، لكننا لا نريد هذا المسار، فرئيس ترامب سيواصل التفاوض للتوصل إلى اتفاق. روبيو بحث في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجهود الأمريكية لوقف زرع الألغام وفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع مستشارين للأمن القومي بعد إعلان تأجيل ضرب إيران بحسب ما ذكر موقع أكسيوس. أضاف الموقع أن عددا من الصقور المتشددين في الإدارة الأمريكية تجاه إيران حثوا ترامب على استئناف الحرب. وفيما أعلنت وول ستريت جورنال عن تقدم محدوث المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المؤسسة العسكرية والبيت الأبيض بحثا احتمال شن هجوم على إيران. أعلنت الإمارات أن استهداف منشأة الطاقة النووية السلمية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعت مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإرهابي غير المبرر الذي استهدف مولد كهرباء خارج محطة براكة للطاقة النووية. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

بولي كلينيك. داء دواء غذاء أبحاث واكتشافات. العلاج الفيزيائي ضرورة لا خيار، وتدخله في الوقت المناسب يغنينا شر ما لا يناسب صحتنا. العلاج الفيزيائي محور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع دكتور شرب القزح الأخصائي في العلاج الفيزيائي. بولي كلينيك مع

0: أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعة الزميل فريدي سعبا. في ظل التطور الطبي المتسارع لم يعد العلاج الفيزيائي مرحلة لاحقة ثانوية بعد العمليات الجراحية، بل أصبح جزءا لا يتجزأ من الخطة العلاجية الشاملة، بخاصة في حالات الكسور، إصابات الأوتار، جراحات العمود الفقري والمفاصل ومشاكل الرئة. ويؤكد الأطباء المختصون أن التدخل المبكر والمدروس للعلاج الفيزيائي يسهم في تسريع التعافي وتقليل المضاعفات. وتبرز أهمية هذا النوع من العلاج في كونه يربط بين العمل الجراحي والعودة التدريجية للحياة اليومية، إذ يعتمد على تقنيات علمية دقيقة وتمارين موجهة وفق حالة كل مريض، كما يلعب دورا وقائيا في تجنب تكرار الإصابة أو تفاقمها. وفي حالات الكسور يساعد العلاج الفيزيائي على استعادة الحركة وتقوية العضلات المحيطة بالعظم المصاب، بينما في إصابات الأوتار يركز على تحسين المرونة ومنع الالتصاقات، وفي جراحات العمود الفقري هو أساسي للحفاظ على التوازن وتخفيف الضغط عن الأعصاب. إذن الحاجة تبرز إلى توعية أوسع حول توقيت وأهمية التدخل في العلاج الفيزيائي. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين من بوليكلينيك يسرنا أن نستضيف الدكتور شربل قزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي للحديث عن أهمية العلاج الفيزيائي وكيفية تدخله في معظم الحالات الصحية وبعد إجراء عمليات جراحية للوقوف على أهميته وفعاليته. دكتور شربل قزح، منرحب بحضرتك ببيتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. أهلا وسهلا دكتور.
1: مساء الخير أستاذ جون لك والمستمعين، شكرا على الاستضافة.
0: يا ميت أهلا وسهلا دكتور. دكتور، حلقتنا اليوم كثيفة غنية مثل كل حلقة مع حضرتك، رح نحكي عن ما تيسر لنا من الوقت على أن نتابع بإذن الله بحلقات لاحقة متى وكيف يجب أن يدخل العلاج الفيزيائي بعد أي عمل، وأي عمل لازم يدخل وكيف لازم يدخل لتفادي التطور هالمرض، لتفادي مضاعفاته، للإسراع بتعافي، للوقاية من عدم وقوعنا بهالمشكلة مرة تانية. ورح نحاول نبلش هيك من الرأس ونصولا. سؤالنا الأول دكتور قزح، شو هو دور العلاج الفيزيائي بعد إصابات الدماغ الرضية أو الجراحات العصبية بالرأس؟ يمكن كتار بيقولوا هيدا إشياء نادرة، ولكن لا، العلاج الفيزيائي هون كمان بيلعب دور كتير مهم. لو سمحت كلمة مختصرة عن أي إصابات عم نحكي هون، وأي متى بتتدخلوا دكتور قزح، ومضرر التأخير لأنه هون عم نحكي عن الرأس.
1: نعم، إذا سمحت أستاذ تعطيني شوية وقت إذا في مجال.
0: تفضل.
1: بدي ضوي شوي على دور هيدا الطب وهيدا العلاج. أستاذ جون، أثبتت الدراسات إنه هيدا الطب وهيدا العلاج عم بيتدخل وعم بيلعب دور بأغلبية المشاكل الصحية وأغلبية الأمراض. هيدا الدور عم يتراوح بين دور أساسي،
0: نعم،
1: وبين دور مساعد.
0: نعم.
1: بقصد بالأساسي أستاذ جون أنه هو عم بيكون الحل الوحيد لمشكلة معينة، ما في حل تاني.
0: حل وحيد بعد التدخل الجراحي أو أي
1: حالة معينة. على سبيل المثال،
0: نعم،
1: كل ذكرته 100% هو عم يلعب دور كتير كبير، مشاكل الكسور، مشاكل الأوجاع، مشاكل
0: الأوتار، الردود،
1: نعم،
0: كلها
1: مشاكل قلة الحركة، إنما له دور كتير كبير مشاكل الرئة.
0: نعم.
1: والكسور الرئوي، بمعنى عمل المريض التهابات، اوكي، عمل المريض التهابات، اوكي، خلفت هيدي الالتهابات مشاكل، تركت وراها سكريسيون، بلغم كتير كبير، هون ما له دور الدواء. نحن شغلتنا هيدا البلغم نخففه عن المريض ونشيله من قلب الروية. بدي اعطيك مثل تاني استاذ جون بالمشاكل يلي بيصير في عندك كسور انسيفيزونس ريسبيراتوار، اوكي. طيب، في اجى لعنا مريض عامل اتيلكتازي، صار في قسم من الرئة سكر،
0: صحيح. اوكي،
1: طب هي ما بتنفتح لا بدواء ولا بمشين. هيدا نحن دورنا الاساسي انه نحن نفتحها. هون نحن عم نلعب الدور الوحيد والاساسي تالمريض يرجع لعافيته. كمان له دور مهم جدا بالكسور القلب، الانسيفيزونس كاردياك. لما بصير عندك انسيفيزونس كاردياك يعني صار عندك مي على الرئة، صار في عندك إنسان تعب، ما عم يقدر يتحرك، عم يقعد كتير بالتخت، عم تتراجع حركته تدريجيا، بيجي هيدا العلاج بيتدخل بعيد الإنسان لحركته لنشاطه لحياته الطبيعية.
0: صحيح. وأكثر من هيك دكتور، نحن نتذكر وقت كورونا قديش كان له العلاج الفيزيائي، لأنه نعرف كورونا وقت بيضرب الجهاز التنفسي
1: رح يأثر على كل الجسم،
0: على كل الجسم
1: وعلى كل مفاصل الجسم وعلى حركة المريض.
0: نعم دكتور شرب الفصح، لو سمحت وقف صغير مع الإعلان بعد هذه المقدمة الغنية من حضرتك، ونعود لمتابعة بوليكلينيك.
2: ميركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. ميركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. ميركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. ميركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. ميركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71/11/727.
0: بوليكلينيك، داء، دواء، غذاء، أبحاث واكتشافات. بوليكلينيك مع جان حتشيتي. أعزائي المستمعين، رحب فيكم مجددا، رحب بحضرتك دكتور شربل قزح، أهلا وسهلا فيك دكتور. بعد ما شرحت لنا حضرتك عن دور العلاج الفيزيائي في مشاكل الرئة والحالات التي حتى لو شفيت من الالتهاب لا تعود إلى طبيعتها الرئة إلا عبر العلاج الفيزيائي. صح. دكتور سؤال رح يسألوا كتير مستمعين ورح يسألوا على حضرتك، يعني أوقات نقول خلصنا قريب أو خلصنا رشاح، طب بعدها السعلي بهالحالة بكون عم نحاول نطلع قدر الإمكان، هل البلغم الموجود يلي بالإمكان إخراجه لو كان في علاج فيزيائي، أو نحن تعلمنا نعمل بعض الحركات لمساعدة الرئة، يصح هذا القول بعض الحالات؟
1: حالات معينة،
0: حالات معينة
1: بيخي بيجي الإنسان ما بيصح كومبليتلي من الـ من الـ
0: التهابات.
1: الالتهابات أوكي، بيضل في سكريسيون بقلب الرئة، خاصة الرية اللي هي اللي واطية اللي تحت أوكي، مش عند الكل، في ناس ما تقدر تشيلها، هيدا مفروض يتابع عنا تنسحب له إياهم، لأنه هو إذا ضلوا معقول يرجع يلتهبوا عن جديد ونفسه بيكون أضيق.
0: صحيح دكتور شرب القزح، كنا سألنا سؤال عن المشاكل التي قد تصيب الدماغ، مشاكل الرضية، مشاكل الصدمات، الجراحات العصبية، حتى في الرأس، هون عن شو عم نحكي تحديدا وشو دوركم وشو بيعمل هالدور؟
1: أبقى الحالة إذا عندك تدخل جراحي بالدماغ بده يتقيم مزبوط حالة المريض، مجرد ما يكون في تدخل جراحي بالمبدأ رح يكون في عندك شلل أو ضعف بالإيد والقشر.
0: نعم
1: حسب المنطقة المنصابة بالدماغ بتقيم حالة المريض، هون فينا نبلش تاني نهار من العملية أو من الرضة أو من المشكلة، بتقيم حالة المريض بنشوف الضعف وين، الشلل وين، بنحط بروجرام معين وبيبلش إعادة التأهيل، هون ما فينا نتأخر كتير لأنه بيصير فيه بتزيد المشكلة أوكي؟
0: يعني العلاج الفيزيائي يكون هنا في المستشفى
1: تاني نهار العملية.
0: نعم.
1: إذا كان في تدخل جراحي ما بيسوى ننطر أكثر، لأنه إذا بتنطر أكثر المريض بتاخد كمان لح وضعه عم بيتراجع.
0: نعم.
1: لازم نبلش دغري، في تمارين معينة، في إكسرسيسات، في صدمات كهربائية، بس هون السرعة هي الأهم.
0: نعم دكتور، ما في لزوم نذكر أنه بلبنان حضرتكم وحضرتك كدكتور متخصص بالعلاج الفيزيائي هو بناء على مشورة الطبيب، بعد حضرتكم ما أنتوا بتقرروا شو هو البروتوكول إلا بالتعاون مع الطبيب، صحيح هذا الكلام؟
1: مش كل إيه.
0: نعم
1: سجل مش كل الحالات، لا صار لنا رأي ورأي كبير، لأنه من خلال شغلنا وخبرتنا ودراسة اللي عم بتصير أوكي، هو بيكون بيعرف بس ما بيعرف التفاصيل كلها، نحن بناخد بنسأله شو صاير معك بالعملية، تشخيص المرض، إنما العلاج وطريقة العلاج لهيدا متروك إلنا 100%.
0: كتير منيح. هون المقصود بالسؤال يعني مش حضرتكم بتشخصوا وبتعملوا، لا في تعاون مع الطبيب، هذا المقصود.
1: استاذ اذا الحكيم او الجراح عامل
0: بشكل عام مش
1: عامل العمليه.
0: نعم.
1: مفروض نسأله شوف اي نوع اي تكنيك في عامله، أم من وين فايت، شو عامل اوكي، بس تنعرف نحن شو صاير مع المريض، انما طريقه العلاج، اعاده التاهيل، البروجرام، البروتوكول لنا كليا.
0: كنا عم نحكي تحت الهواء دكتور قزح انه حقيقه الناس صارت تعرف اهميه العلاج الفيزيائي، يعني كتير مشاكل، ما بدنا نقول غالبيتها، ولكن كتير كتير كتير مشاكل. بالأول يمكن كان يعطيني الحكيم كم نصيحة، هلا لا، بده يكون في معالج فيزيائي والناس مقتنعين وعدد الجلسات والبروتوكولات بيلتزموا فيها. يعني صاروا بيعرفوا إنه العلاج الفيزيائي جزء لا يتجزأ من أي علاج.
1: مثل ما قلت لك سيد جون، هيدا الشيء ما إجا من عدم،
0: صحيح،
1: إجا من وراء دراسات ومن وراء نتائج عم يخدها المريض.
0: صحيح دكتور شرب القزح، رح نحاول هيك لأنه موضوعنا كتير كبير، تأهيل المرضى يلي بيعانوا من شلل وجهي بعد عمليات جراحية أو يمكن تكون شيء التهاب فيروس ضرب عصب معين أو غيره، فورا الطبيب بيقول له ما تخاف بدك معالج فيزيائي والتزم مع المعالج الفيزيائي. هون أنتوا شو بتعملوا؟
1: هون عندك سببين للباراليزي فاسيال.
0: نعم.
1: في يكون من قلب الدماغ سنترال المشكلة جوا، وفي يكون التهاب بعصب الوجه للير فاسيال. أوكي، بكل حالة على حالتها، كل سبب له طريقة علاج.
0: نعم.
1: هون ما فينا كمان نتأخر كتير، في تريتمون لازم المريض ياخده ميديكال، تاني نهار بده يبلش عنا. هون بدها تبلش ينحط للمريض بروغرام ينمشى عليه، ببلش بإكزرسيس للوجه وللجبين وللعين، بده يبلش ينعمل له مساج للوجه، بده ينعمل له صدمات كهربائية.
0: نعم دكتور، بهالحالات هيدي اللي بيكون فيها التهاب عصب، وهيدي بنعرف انه بس بنقول عصب هيك باللاوعي تبعولنا بنقول قد تكون المشكلة مزمنة وقد تفاجئنا أن تكون سريع التجاوب، حضركم بهالحالات بتقدروا هيك يعني البروتوكول اللي بتحطوه حضرتكم بتقدروا تعرفوا كيف رح يكون التجاوب أم حسب الحالات؟
1: ما هي هيدي في منها درجات.
0: صحيح.
1: بس يكون الباراليزي فاسيال من النير فاسيال يعني مش من الدماغ بيكون أهيان. يعني أوكي.
0: صحيح.
1: في منه درجات، إجمالا 90% بيرجعوا بيعملوا ريكوبيراسيون على الآخر،
0: طبيعية.
1: بس في 10% بضل ديسيكال.
0: نعم دكتور شغلي، أنا عم حضر الحلقة لفتتني أنه حتى بحالات اضطرابات التوازن بعد جراحات الأذن الداخلية لكم دور، شو الدور لكم إياه؟ هذا السؤال.
1: صح، لأنه بس يكون عندنا مشكلة بالدين بيصير في عندنا ديزيكيليبر، يعني عندك المريض عندك احتمال يقع، خاصة إذا كان كبير بالعمر، إذا وقع يعني انكسر.
0: نعم.
1: نحن هون إلنا دور تنعيد هيدا التوازن، تمارين معينة، اكزرسيسات بروبريوسيبتيف، هيدا المريض نخلق له توازن جديد تيحمي حاله وتما يتعرض للسقوط.
0: عظيم دكتور شرب القزح، كتار من أطباء الأنف والأذن والحنجرة يلي شرفونا على إذاعة لبنان الحر، وكتار عاملين حلقات عن هالمواضيع هيدي، أحيانا بيتصلوا أو نتصل فيهم أنه هناك دوخة، هناك عدم اتزان، هناك تقيؤ، يعني حالة تستبع الذهاب إلى الطوارئ، ولكن بس نتواصل مع حكيم أنف أذن حنجرة لأنه بيكون في عارض الدوخة، بيقول ما تخافوا المهم يوصلوا لعندي، وبتطلع النتيجة بعد التشخيص أن هناك تشنج في عضلات الرقبة، وأحيانا الشخص يلي أو الحدا معه بالعائلة يلي بيصاب بهالحالة هيدي بيقول خلص خلصت الدنيا والله بيعرف شو صاير بدماغ.
1: صح.
0: لهالدرجة تشنج الرقبة بيعمل عوارض.
1: أحد أسباب الدوخة هي مشكلة بعضلات الرقبة.
0: نعم.
1: وهي أحد أبرز أسباب الدوخة، هي ناتجة عن تشنجات الرقبة، بتعمل دوخة، بتعمل عدم توازن.
0: نعم.
1: بتعمل لعيان، بتعمل استفراغ. هون هيدي المشكلة منا صعبة كتير، هون بيكون عندك التهاب قلب العضلة وتشنجات، هون
0: مزمنة أكيد تراكمية،
1: أكيد كرونيك، أكيد كرونيك هيدي، بس بتوصل لمحل بتفول بتعمل هيدي العوارض الإكستريم على الآخر.
0: نعم.
1: هون هيدي بدها ما تتخطى 10 جلسات، بنحط بروتوكول معين للمريض، بينشغل له اكزرسيسات كهرباء دراي نيدلينج وبيرجع لحيطه الطبيعية.
0: دكتور قزح، احيانا كلنا مجربينا وكلنا حدا بيقلنا بليز، حدا من الزملاء انه عندي وتاب فركوا لي شوي، اوقات من شد بقول بليز شدوا اكثر، هل شدوا اكثر قديش احيانا بتكون خطيرة؟ أكيد نحن عم نحكي عن أشخاص غير كافئين وغير مؤهلين،
1: هو يستحسن أن الواحد يروح عند اختصاصي.
0: نعم.
1: بس أنه ما في ضرر،
0: ما في ضرر.
1: أوكي، لأنه عم تشتغل على العضل، مش عم تقرب لا على العظم ولا على الخرزات. أوكي، بس مش رح تلاقي نتيجة، ترتاح شوي بساعتها. نحن عم نحكي إذا عندك مشكلة تعمل علاج وترتاح خلص.
0: نعم دكتور احيانا كمان يوصف لبعض المرضى الطوق الطبي، الرقبة الطبية بنسميها، او تثبيت جراحي بيكون في كسر بالفقرات والى اخره، هودي اكيد بدهم علاج فيزيائي.
1: صح.
0: في حال لم يكن هناك يعني الحين سأقول بغير طريقة، شو التداعيات بهالحالة؟
1: في حال صار تثبيت لخرزة الرقبة،
0: نعم،
1: هيدا هون اذا ما بيسوى هيدا الكوليين حط وقت كتير طويل. اذا عم نحكي عنا ارني ديسكال وبدنا نحط هيدا الطوق، مش لازم يتعدى 14 يوم، مش بس بيبس بيضعف العضلات
0: لهالدرجه،
1: اي ماكسيموم 14 يوم.
0: نعم.
1: في حال كان في تدخل جراحي بنحط ماكسيموم شهر، بس بالحالتين بعده بدك تبلش دغري بالعلاج الفيزيائي لانه بيصير عندك تيبيس وتشنج ووجع.
0: عظيم. إذن كتير نتأيد بطبيب إذا بقلنا حطوه، لأنه أوقات منقول ريحنا خليه،
1: بهيدي المشكلة.
0: نعم.
1: بحطوا المريض بيرتاح، بيتركوا وقت كتير طويل، بيصير العضل بيرتخي العضل بدوب للواجع.
0: نعم. دكتور شرب القزح، كتير تغيرت المفاهيم من 10 سنين لليوم في مخص التعامل مع الديسك أو الانزلاق الغضروفي. كتير بالأول يقولوا عمليات، هلا العلاج الفيزيائي بالنسبه هلا حضرتك رح تقلنا قديش 70-80-90%، الانزلاق الغضروفي العلاج الفيزيائي مع توصيات المعالج الفيزيائي قد تمنع كليا اجراء عمل جراحي للانزلاق الغضروفي. اول شيء مزبوط ما اقول
1: سجون؟ صار التدخل الجراحي اخر حل.
0: اخر حل،
1: اخر حل،
0: مش الحل الاول مثل ما كان قديما.
1: لا لا اخر. نعم. حل بالاول كانوا دغري عمليه، هلا ما في منها هيدي، اخر حل. في كتير شغل نعمله للمريض يلي عم بيعاني من مشاكل الديسك، الا اذا في حاله انه صار في شلل من وراء الديسك، خلص كبس الديسك صار في شلل، يعني المريض مش قادر يمشي، مش وجع، عم نحكي شلل،
0: عمليه طارئه بتكون،
1: خلص ايه هيدا بده. نعم. يروح بده، صار بده بلوك، بده عمليه، هودي بيكونوا 10% من حالات الديسك، البقوي كلهم عم بيتعالجوا عنا. اوكي.
0: نعم.
1: بياخد اول فتره تريتمون ميديكال، تاني فتره بيجي ببلش عنا، وعم بير 90% منهم عم يرتاحوا،
0: 90% عم بيرتاحوا،
1: 10% بس تدخل جراحي.
0: دكتور قبل ما نكفي، ان كان بالرأس ان كان بالرقبه ان كان بالعمود الفقري، ورح نتابع اكيد وقت نعمل هالبروتوكول علاج لجلسات معدوده وبصح المريض، هالحالات هيدي تستدعي بعد او هل هناك من توصيات انه لو كنا بحاله جيده جدا نرجع نعيد هذه الجلسات بعد سنه او سنتين بصير عندنا استعداد اكثر للاصابه، ام مش مزبوط هيك؟
1: نحن وقتها بنحط العلاج تبعنا بنعمل العلاج، كمان مطلب من المريض يعمل كم شغله.
0: نعم.
1: هو انه زياده حركه، يبعد عن الاوزان، يبعد عن التشقول. اوكي. اذا بيكمل بنصايحنا بطل الفيزيوم يعمل شيء، بصح.
0: عظيم جدا. حكينا دكتور عن الشلل الوجع، الوقت اللي بيكون الشلل ناتج عن إصابات بالنخاع الشوكي، هون نحن عم نحكي
1: بقلب دماغ.
0: بقلب دماغ. هون حضرتك قلت التجاوب ليس كما يكون خارج،
1: حسب نسبة الحالة
0: التلف. نعم.
1: اللي صارت خلايا الدماغ.
0: نعم.
1: كل ما تكون مسيحة التلف كبيرة، كل ما تكون عندك أنت المشاكل أكثر بالجسم وبالحركة وبالتوازن.
0: نعم. دكتور قديش مهم العامل الوقت بأي حالة تستدعي علاج فيزيائي وما نتأخر، شو ما كانت الحالة؟
1: في حالات معينة لا مش ضروري دغري.
0: نعم.
1: نعطي كم مثلا ومنقول ليش، في منهم لا فينا نبلش تاني نهار، في منهم مجبورين ننطر شوي.
0: نعم. دكتور شرب القزح، في حال كان هناك عمل جراحي للديسك او الانزلاق الغضروفي، ايضا بعد عملية الديسك هناك علاج فيزيائي بيكون؟
1: صح، بس ما بيكون مباشرة.
0: نعم.
1: عندك نوعين من العلاج، اوقات بيستدعي انه يحط ماتريال، اوقات بفوت بيحرر النار وبيطلع. اوكي. بهو الحالتين لا ما منبلش.
0: نعم.
1: منخلي المريض يرتاح 3 جماع. اوكي. منبلش بعد 3 جماع تدريجيا وبهدوء وعمل، ومنصير نزيد الانتنسيتي تبع التريتمون.
0: نعم.
1: للشهر ونص، على الشهر ونص نحن نبلش هون صار فينا نشتغل الماكسيموم تبعنا.
0: نعم. دكتور نحن عم نحضر الحلقة، نحن عم نحط على السوشيال ميديا الخاصة بلبنان الحر أي سؤال من الأسئلة اللي أجد كتير في أسئلة عن انقطاع أو تمزق بشرة أوتار الكتف، عم بيخضر عملية جراحية وبعدها عم بيكون في تأهيل عند المعالج الفيزيائي، وحتى شباب يعني بهيك حركات صغيرة يمكن ما بقى الناس كتير عم تعمل الرياضة أو يمكن عم بيعملوا كتير رياضة أو بسبب حوادث، ولكن كتير هذه المشكلة يعني حقيقة في أحد أطباء العظام قال لي عم نعمل كتير عمليات ما كنا بالأول نعملهم. أول شيء هذه الحالة شو دور المعالج الفيزيائي فيها وليش في كتير إصابات فيها دكتور بهالأيام؟
1: سيشوم ما بينقطش أو ما بيتمزق التوندون إلا ما تكون متعبه أو محمله زيادة، هيدي أكيد منها. أوكي محمله أكتر من طاقته، وفي يكون الدشرير بارسيال، في يكون الدشرير كومبليت. في حال كان كومبليت يعني ما بقى فيه للتدخل الجراحي، بفوت الجراح بده يرجع يوصله مثل ما كان، بس هون ما فينا نبلش نحن دغري كجلسات، بده يتثبت الكتف مينيموم 3 جماع
0: وبعدين ببلش العلاج.
1: بعدين منبلش نحن بالعلاج تبعنا.
0: العلاج هون ايضا يسرع عودة الليونة والنمو العصب او شو دوره هون؟
1: هون اذا ما بنعمل علاج ما ايده ما بتمشي،
0: بده علاج فيزيائي،
1: ما بتمشي، ما خلص هو جاي ثبتها 3 جماع، يعني هي ارتخيت من التثبيت مش من العملية.
0: نعم.
1: يعني وبيروح مع الكوع والايد لانه مثبت كلها هون، ولا يمكن ترجع تفتح الايد وترجع الحياة الطبيعية الا بالجلسات. هون كنت عم قلك بأول الحلقة بيكون أوقات العلاج الفيزيائي هو الحل الوحيد،
0: وهون بننطر شبات كان
1: ثلاث جماع.
0: ثلاث جماع
1: إذا عم نحكي بالشرير كومبليت، بتنعمل العملية تثبت الإيد 3 جماع، بعد 3 جماع منبلش عملنا من دون أوزان ومن دون ما يحمل هو إيده.
0: طيب الدكتور هون بيوصلهم بطريقة غير مباشرة، مش هو ذاته بيوصل النار؟
1: في طرق كتير، في طرق كتير،
0: بس النار
1: مش النار. لا مش النار، نحن ما عم نحكي عن النار، نحن عم نحكي عن توندون عن الميوسكل، يعني راس الميوسكل بيخلص بتوندون، هو ما له شغل بالنار، هو بيرجع بعيد العضل
0: وبترجع الأمور مع العلاج الفيزيائي إلى حد ما لطبيعتها
1: 100%. لا مش 100%، بهالعمليات 100% لأنه ما في نار هون.
0: عظيم جدا دكتور شهر بالقضح، كثير بنسمع الفقرات القطنية أو اللومبار، شو يعني الفقرات القطنية وكيف بيتم تأهيل المرضى بعد الكسور يلي تصيبها؟
1: الكولون لومبار هو في حركة زيادة عن غير خرزات، ومش بس حركة، بس الإنسان يحمل أوزان تقيلة بصير الضغط على كعب الظهر
0: أسفل الظهر،
1: أكتر شيء هن بيتعرضوا لصدمات، وأكتر شيء هن معرضين يعملوا ديسك. نفس الشيء مثل ما قلت لك، اذا كان في تدخل جراحي بدنا ننطر كمان منهم 3 جماع ونرجع نبلش. طريقه العلاج هون بدها تكون اول فتره كثير عمالنا بتتراوح بين 3 جماع والشهر ونص، منبلش بتمارين معينه لتقويه العضل، منبلش منحط صدمات كهربائيه.
0: دكتور في قول مأثور باحد كتب كنا عم نقريها عن العلاج الفيزيائي، بيقول مهما تطورت التقنيات من علاج مائي إلى كهربائي إلى غيره إلى رياضة إلى تمارين، تبقى الكاف هي الأداة الأفضل والفضلة للطبيب أو الاختصاصي بالعلاج الفيزيائي. نحن بهذا الزمن والآي آي وإلى آخره، بعد الإيد هي الأساس بالعلاج أم أنه مش لوحده؟
1: نحن الوحيد ما قدر قرب علينا هذا التطور
0: كتير حلو، هذا شيء بيطمن.
1: ما قدر قرب علينا
0: هل قد الإيد بعدها هي الأساس؟
1: مش معقول، يعني صدقني ما فيك قد ما يكون عندك صور
0: يعني بتحسوا بإيدكم شو عم تعملوا.
1: الإكزامان كلينيك شغلة كبيرة، أنا ما بعرف إذا لو بتجيب لي 100 صورة إذا ما بشوف المريض ما بعرف إيش.
0: أنا حقيقة عندي كتاب رائع عن هالموضوع، يعني كمان بيحكي أشياء علمية إنه شو يعني الإيد،
1: مش مجرد إيد شغلة كبيرة،
0: إيد شغلة كبيرة صحيح.
1: إذا بتشوف الإيد شو هيك هلالين، إذا بتشوف الإيد وكيف مكون الإيد
0: وكيف بتحس الإيد وكيف بتحس الإيد،
1: يعني في الله
0: حقيقة هيك حقيقة. ان شاء الله وقت من الاوقات بنحكي عن اليد فقط وفعاليتها باذن الله، ما حضرتك بنعرف شغف حضرتك بهالامور هذه دكتور قزح.
1: الله يخليك
0: دكتور قزح، يعني عم نحاول هيك قد ما فينا نستفيد من الوقت ومن وجود حضرتك عنا. ما هو دور العلاج الفيزيائي بعد كسور عظم العضد ايميريس؟ بيعرفوها الناس ايميريس؟
1: بس يكون في عنا كسر بالعظمة.
0: نعم.
1: بده يكون في تثبيت شهر ونص.
0: قصة كبيرة.
1: ايه بالعظمة مش بالمفصل.
0: نعم.
1: بالمفصل بدنا وقت أكتر تثبيت. بس هلا ما زالك سألتني عن الإميريوس، بدنا إذا في كسر زايح بدك تدخل جراحي. بفوت بحط برغي وما بعرف شو بيعوز، بتتثبت شهر ونص. في حال بأوقات بيكون في كسر منه زايح بس برضو بدها تتثبت شهر ونص.
0: لو سمحت نشرح الإميريوس يعني أي من منطقة من وين لوين؟
1: هي من الكتف للكوع.
0: من الكتف للكوع صحيح. نعم.
1: إذا كنت مثل ما عم بقول لك، إذا في كسر بس مش زايح بعده أدابتي ودق بعضه، كمان بدنا نثبت شهر ونص
0: لهالدرجة.
1: إيه. بعد شهر ونص بدي بلش دور العلاج الفيزيائي. وهون بالحالة مش بس بتباس المنطقة القريبة، بتباس الكوع الكتف ومعصم الإيد.
0: دكتور، ما نحن معروفين بلبنان او بالشرق هون انه انا ناقص فيتامين دي، ولكن احيانا يعني بيكون الشخص او الصبية بعمر كتير صغير، وكلنا مرقنا بحالات ولادنا انه ما بنتخيل انه بهالصحته صغيره بالبيت كان في كسر وكسرين. هذا شيء طبيعي او شو السبب؟ بيكونوا بيعملوا رياضه بانتظام وغذائهم جيد جدا وكل امور جيده جدا، ولكن بيصير بكسر حيث لا نتخيل انه قد يكون هناك كسر بهالحاله.
1: هذا السؤال كثير عم نسأله نحن، حتى انا سالت كذا جراح عم بقول له انه في اجانب عنا بنجي يعمل لهم العمليه بيتعذب تيفوت البرغي قد ما عنده الكاباسيتي اسس عنده قويه، بقول اللبناني
0: اسهل
1: بكثير بيعمل. ليش؟ قال لي خي انه هلا يمكن انت معك حق بس الاكثريه ما عم تعمل سبور، ما في سبور مزبوط، يمكن بتسيب واحد بيعمل
0: سبور بيقوي العظام اكيد
1: بيقوي الكباسيتي اسس والشغل.
0: عظيم. دكتور شرب القزح، من الكتف للكوع، هلا من الكوع الى اليد.
1: صح.
0: هون الكسر اذا كان سواء كان ثابتا مش زايح او اذا كان زايح، هون شو ديش لازم تتثبت وشو دور العلاج الفيزيائي؟
1: في حال كان انكسر وما زيح العظمات عن بعضهم، هون بنجفسن، بحقلنا نجفسن.
0: نعم.
1: الجفسين رح يكون شهر ونص.
0: شهر ونص مش كتير دكتور؟
1: العظم ربنا خلقنا بدنا شهر ونص تيلحم.
0: تيلحم.
1: هيدا ربنا خلقنا هيك يعني.
0: نعم.
1: في حال كان زايح ساعتها بفوت جراح بحط ببرغي وبيطلع بس ما منجفسن، بحط قتال صغير.
0: نعم.
1: اوكي. الجلسات ما بتبلش بهاي الحالتين قبل الشهر ونص.
0: نعم. دكتور قبل ما نتابع لو سمحت، يعني اي عمل خاص بالاوتار بالمفاصل بالكسور لا يمكن ابدا ثلاث شخويت تحت ابدا تأهيلها واستعادة وظائفها الطبيعية من دون علاج فيزيائي. نقطة على السطر.
1: بدي اقول لك شغلة، مهما تكون العملية بظابطة والاكس تبعها مظبوط وناجحة، انا بالنسبة لي نجاح العملية انه يرجع الشخص يستعمل ايده او يستعمل اجره.
0: نعم.
1: اوكي. وهيدا الشيء ما بيجي الا من وراء الجلسات، مهما تكون عمليتك ناجحة اوكي وكل شيء محله وانت مش قادر تعلي ايدك، شو تريده؟
0: صحيح.
1: يعني هون العملية الناجحة هي باعادة استعمال الطرف المتضرر.
0: نعم. دكتور
1: هيدا الشيء استجام ما بيجي الا من وراء الجلسات.
0: فيما خاص اذا كان عندنا كسر بمفصل اليد تحديدا وبتصير اوقات صحتها الى اخره، حادث سياره لا سمح الله، بشي علينا قاسي، نحن بنعمل افور كتير او سبور قويه، يمكن كل هذه الاسباب مجتمعه هذا بده كتير تاهيل ايضا مثل اي مفصل.
1: بس يكون في مشكله بقلب المفصل بيكون اصعب، خاصه
0: اصعب
1: لانه بده وقت اكثر. المفصل بنتركه ثلاث جماع بنتركه ثلاث اشهر تيثبت. اذا كان الكسر بقلب الكوع او الكسر بقلب الركبه او الكسر بقلب البوانيه اللي عم تحكي عنه المعصم، هون عم نحكي عن ثلاث اشهر بدك تثبتها تترجع تاهل.
0: ثلاث اشهر يعني
1: شغله كبيره،
0: وخاصه
1: اذا كانت ايد بتقطع بس مثلا ركبه ما تستعملها ثلاث اشهر كثير صعبه.
0: نعم. أكيد نحن هون دكتور قزح عم نحكي بشكل عام لأنه أحيانا ما يصح على عمر الشباب أو الطفولة من البروتوكولات وتدخل قد لا يصح على كبار السن وفي ترقع عظام وغيرها، عم نحكي بشكل عام هذه الأمور حتى تكون واضحة لألنا وللمستمعين. دكتور شرب القزح، نصل إلى الحوض. كسور الحوض كثيرة, وخصوصا وقت تكون في ترقع عظام, هلأ جينا على سيرتها, أو نقول انكسر وقع أو وقع وانكسر.
1: صح.
0: ولكن بشكل عام إذا كانت العظام جيدة ومتينة وبعمر الشباب أو بعمر متقدم وما في ترقق عظام وصار في عنا كسر لسبب أو لآخر, كيف يكون التأهيل فيما خاص العلاج الفيزيائي بعد التدخل الجراحي؟
1: عم نحكي إذا عنا الحوض يلي هو الهونش, الحلو بهيدا التدخل الجراحي إنه المريض بيمشي على إجره وبياخد أبوي عليها تاني نهار من العملية. أوكي, هيدي أنواع العمليات اللي بتنعمل.
0: كيف حلو؟
1: تاني نهار بيقدر يلقي على إجره, يعني ما رح نقل له ما تستعمله. هيدي الحلو, هيدا الشيء, بس هيدا مع في وقر قدامه عن يمشي عليها حسب نوع العملية. في بلش من أبوي بارسيال لأبوي توتال,
0: بس بمساعدتكم وإشرافكم أكيد.
1: أكيد مع ووكر قدامه.
0: نعم.
1: لا, الووكر بتنحط بيستعملها لشهر, بعد الشهر بنقل على عصاية, بتضل العصاية بإيده لشهرين, بس بخلال هاي الفترة بيكون عن العمل جلسات تقوية عضل, إعادة توازن.
0: بس بيكون هون شوي أريح من غير كسور المبدأ.
1: إيه مثلا إذا مثلا
0: لا تعيق عن العمل بشكل أو بآخر,
1: إذا عم تلقي عليه خاصة علي. إذا كان كبير بالعمر طب كيف بده ينط على إجره؟
0: صحيح.
1: أوكي؟
0: فيما خص مفصل الورك, كتير لأسباب كتير كتير كتير صغارا وكبارا مفصل الورك وأكيد لاقى تطور بالمواد وبسهولة العمليات وغيرها, واللبنانية اسم الله بكل شيء يبرعون كيف بجراحة الورك, يحتاج إلى علاج فيزيائي مفصل الورك أيضا دكتور.
1: أكيد.
0: استبداله كليا.
1: أكيد. إذا عم نحكي بروتست وطال هونش.
0: نعم.
1: هيدا ما بيصير إلا عند شوي متقدمين بالعمر, مجرد ما عمل هاي العملية لحوي يضعف شوي من وراء الوجع والجرح, وهو شوي كبير بالعمر.
0: نعم.
1: بس الحلو بالبروتيز هونش انه بيلقي عليها كومبليتمون تاني نهار.
0: تاني نهار نعملي. صحيح.
1: تاني نهار.
0: دكتور للركبة يمكن بدها حلقات لوحدها.
1: شغلي.
0: وطبيب العظام دايما بيقول اذا لم نتدخل في الوقت المناسب, حتى انا لو كنت بدي ارجع حط ركبي طبيعية ولو بدي اعمل افضل عملية وانجح عملية, التأخير في التعامل مع مشاكل الركبة لا يعيد الوضع الى ما كان عليه سابقا. كل ما بعدنا
1: صح.
0: وتأخرنا بالعلاج, كل ما تأخرنا عن اعادة الامور والربح اكتر. دوركم نعرف الركبة فيها كتير مفاصل, شغلة معقدة, حتى أطباء عظام مختصين بأشياء بالركبة وغيره مختصين بأشياء تانية. صعب التعامل كمعالجين فيزيائيين مع مشاكل الركبة دكتور قزح؟
1: مش صعبة, بس هي الأناتومية تبع الجنوب كتير كبيرة وكتير متشعبة
0: وحلوة,
1: في كذا شغلة فيها. عم تحكي عن رباطات اللي كمان, عم تحكي عن مينيسك, عم تحكي عن المفصل, عم تحكي عن
0: الروتاسيون تبعها كمان وكل هالتفاصيل,
1: عم تحكي عن الصابوني والركبة, عم تحكي ركبي
0: وظروف وزيت
1: وكل كله هيدي الشغلة. هلا هون بيختلف حسب شو المريض عنده, اذا كانت اللي كمان رايحة في بروتوكول معين, يعني اذا كان المينيسك كمان غير
0: ارتروز كمان في
1: كمان اذا كانت ارتروز هونيك الكيرسيا وقت ما عاد بيروح معه
0: وبيتاخروا دكتور وبيتاخروا عن العلاج للاسف,
1: وانه واحد والركبه شغله انه ما عاد في يمشي, يعني بتحدلك من حركتك,
0: وممكن يكون بعمر الشباب مش ضروري يكون متقدم,
1: بتصير الركبه بتصير بعمر صغير.
0: دكتور يعني الى اللي حكيناه تمام نكون هيك سلبيين كتير, العلاج الفيزيائي له دور فعال بهذه الامور لو انه صار في شويه تاخير والى اخره وغيره؟
1: ما هو مثل ما قلت انت, كل ما نبلش بكير كل ما نتيجه تكون مضمونه 100%, كل ما تاخر ما عاد فيك تضمن شيء. اذا صار في عندك مثلا خلاص جمده الركبه ما بقى فيك تعمل شيء انت.
0: نعم.
1: اذا تبلش على بكير بتاخذ نتيجه اكبر.
0: فيما خص كسور عظام الساق ايضا شهر ونص.
1: شهر ونص ممنوع تلقي عليها.
0: ممنوع تلقي عليها
1: خاصة إذا كان إنسان كبير شوي بالعمر. تخيل إنسان عم بينط على الوكر على إجر وحدة, بده شهر ونص, وبعد الشهر ونص ببلش يلقي شوي شوي عليها.
0: نعم.
1: بس بمساعدة الوكر.
0: دكتور حالات التواء الكاحل كتير أوقات منكون متسرعين بحياتها بنخلص كل شيء وبتبرم أجلنا, وهناك البكاء وصرير الأسنان, وهذه الحالة مثل ما بنعرف بيعرفوا المستمعين على طول الطبيب بيقولون إذا ما عالجتوها كما يجب وثبتوها وعملتوا علاج فيزيائي وصورتوها ستعيد أكثر من مرة.
1: يعني هيدي بتاخد مجرى مثل ما كانوا يقولوا.
0: مية بتاخد مجرى. صح.
1: هيدي الوحيدة. شو الأنطور شو في؟ عندك الليجامونات. الليجامونات هني اللي نقيسات معينة, بس تعمل هيدي الفوم فمو بيمغطوا. إذا ما رديتهم لمحلهم وإذا ما رديتهم لقياسهم الطبيعي بيرجعوا بكل فترة بترجع تعمل لك نفس القصة. أوكي. هي. وإذا ما علاجتها لو رجعت عملت علاج فيزيائي ما بتثبت 100%، خلص صارت بوان فابل. أوكي. علاجها ما إنه صعب، حسب وهي منها درجات بتروح بين درجة الأولى للرابعة. أوكي. أول شيء بتثبتها جمعتين،
0: فينا نلبس إشياء بنثبتها وقتين هيني
1: مش هيني قتال قتال بفوت القلب البوط، إلا إذا عاملي الرشمو يعني أنتورس سبير مساعدة من جافسن، إذا إذا إذا الرباط مغط واخد معه العظمة هون يمكن بنثبتها. أوكي. بس علاجة هين تثبيت جمعتين، بنشتغل شوية اكزرسيسات شوية بروبريسبتيف تمشين
0: التوازن،
1: ومن وجه الإنسان لحياته وما عاد بتعيد، هي أهم شيء لأنه هي الوحيدة بتاخذ مجرى.
0: أنا سألتها سؤال دكتور شربل لأنه في كتير ناس وأنا واحد منهم يمكن تهمل هون الخطورة أنها تهمل هذه الحالة.
1: صدقني سجون هلأ أنا جيت لعندك من عيادتي عندي وحدة اثنيتهم عاملين أنتور شوفي، وحدة عملتها أول مرة ومشي اخدت معنا 4-5 جلسات ومشي حالة، وحدة صارت عاملي 4 مرات هلأ تأجت عملت عزب كتير معه ومش لح تزبط 100%.
0: هذا التأخير بالعلاج. دكتور شرب القزح، دور العلاج الفيزيائي في الوقاية من الجلطات بعد الجراحات ولا سيما جراحات الأطراف السفلية، بنعرف كثرة العود أكيد الطبيب يوصف أدوية للتجلط ولكن أحيانا بتكون المشكلة كبيرة.
1: كل حدا في تدخل جراحي وبنحط له ماتريال مفروض ياخد دواء سيالين خصوصي لفترة معينة لمدة شهر تقريبا من تاريخ العملية، بس هيدا الشيء منه كافي وما ما بيحميك 100%. لو أخذت 100 دواء بدك تعمل حركة.
0: عظيم.
1: أوكي. لو أخذت هيدا الدواء وضليت قاعد بتاخد عندك ريسك أنه تعمل جلطة. هون بصير دور المعالج الفيزيائي من هذا المريض تشيله من التخت تقويله عضلاته يمشي يتحرك.
0: عظيم. دكتور شرب الخزاح، احيانا لا سمح الله بيكون في كسور بمناطق متعددة بالجسم، بالإيد بالإجر بالطهر بالقفص الصدري ما حكينا عنه، في كتير اشي بعد ما حكينا عنه اكيد رح نتابعها لاحقا، ولكن عندما تكون الكسور شاملة هون
1: بتصير الأمور أصعب، خاصة عند مثلا في كتير عالم تجي واقعة بكون مروحة إيدها وإجرة. أوكي. ممنوع تلقي على إجرة وما في تستعمل إيدها، هون بيكون العلاج أصعب، بس طبعا في بروتوكول إلهم مع هيك كل الحالات بدهم يعملوا تمارين وبدهم يتحركوا، أكيد بيكونوا أصعب من هوليكي.
0: نعم. لو سمحت بختم هذه الحلقة دكتور، العلاج الفيزيائي متى يكون وقائي وليس يعني حدثك قلت انه بالنسبة لكثافة العظام لو الناس عم بيعملوا سبور وبانتظام ومثل ما لازم كان كثافة العظام اقوى، وقتل كثافة العظام اقوى يعني حوادث اقل يعني صحة اهم وغيرها وغيرها. شو النصيحة اللي تعطينا اياها هيك بدقيقة واحدة لانه للأسف وقتنا خلص مرقت بسرعة هذه الحلقة، لا الوقاية من امور قد لا سمح الله تصادفنا مستقبلا وتكون عظامنا وأوتارنا وعضلاتنا بصحة جيدة.
1: سجون في نصايح لكل شغلة بتعملها، ما فيك تستهلك جسمك، ما فيك تحمل جسمك أكثر ما بيتحمل. أوكي. إنه الديسك مولا إنسان بيصير معه ديسك إلا ما يكون حامل وزن كتير تقيل، طب بعاد عن الوزن الثقيل ما بيصير معك ديسك. أوكي. كنا حكينا بأول حلقة عن الدشرير
0: التمزق
1: اوكي تبع التوندونيت، هيدا ما بيصير اذا ما يكون واحد الانسان محمل وزن زيادة لجسمه. شو وزن زيادة؟ يعني انت ما تحمل شيء مثل ما تحمل شيء تاني وعم بتشد. اوكي.
0: وما يكون في سابق رياضة طب واحد يستعد لهالاوزان.
1: اوكي. وحتى لو في سابق لو انت سبورتيف وهيك بس ما فيك تحمل ايدك 80-90 كيلو.
0: نعم.
1: مثل ما عن يعملوا بعض الاوقات، يعني هيدا مثلا الشرير ما بيصير الا ما تكون انت محمل جسمك اكتر من طاقته. اوكي.
0: لا. دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي، حقيقة كل حلقة مع حضرتك

زيدي نعيش كم هو غناها خلاص بعد مرة ثانية.

0: نهائيا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: سرطان الثدي هو أكثر سرطان بتنصاب فيه المرأة وبيصيب مرأة على كل 8 سيدات، بالتالي الفحص المبكر بيبقى الأساس كرمال معالجة المرض واستئصاله. إذا عمرك فوق 40 سنة فكري تعملي صورة صوتية وماموغرافي للثديين مرة بالسنة، كمان مرة بالشهر فحصي حالك قدام المراية، وإذا شفتي حيلا احمرار، كتلة أو عدم تناسق أو وجع بالصدر أو تحت الباط استشيري دغري طبيبي. ما تهملي صحتك وما تنسي أنه كله له علاج إذا تشخص بالوقت المناسب.
0: نصيحة طبية من لبنان.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: سرطان الثدي هو أكثر سرطان بتنصاب فيه المرأة وبيصيب مرأة على كل 8 سيدات، بالتالي الفحص المبكر بيبقى الأساس كرمال معالجة المرض واستئصاله. إذا عمرك فوق 40 سنة فكري تعملي صورة صوتية وماموغرافي للثديين مرة بالسنة، كمان مرة بالشهر فحصي حالك قدام المراية، وإذا شفتي حيلا احمرار، كتلة أو عدم تناسق أو وجع بالصدر أو تحت الباط استشيري دغري طبيبي. ما تهملي صحتك وما تنسي أنه كله له علاج إذا تشخص بالوقت المناسب.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: سرطان الثدي هو أكثر سرطان بتنصاب فيه المرأة وبيصيب مرأة على كل 8 سيدات، بالتالي الفحص المبكر بيبقى الأساس كرمال معالجة المرض واستئصاله. إذا عمرك فوق 40 سنة فكري تعملي صورة صوتية وماموغرافي للثديين مرة بالسنة، كمان مرة بالشهر فحصي حالك قدام المراية، وإذا شفتي حيلا احمرار، كتلة أو عدم تناسق أو وجع بالصدر أو تحت الباط استشيري دغري طبيبك. ما تهملي صحتك وما تنسي أنه كله له علاج إذا تشخص بالوقت المناسب.
0: نصيحة طبية من لبنان.

حوار حر حوار حر مع بسام أبو زيد يستضيف سفير أنطوان شليب الثلاثاء الواحدة ظهرا عبر لبنان الحر. حوار حر نجمة

0: نحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من حوار حر. بهالحلقة منستضيف سعادة السفير أنطوان شديد، وهو كان سفير لبنان بالولايات المتحدة الأمريكية. طبعا في هذه الحلقة سنناقش الكثير من المواضيع التي لها علاقة بالوضع اللبناني وبالوضع في المنطقة، ابتداء من القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل الضربة التي كانت مقررة بحسب قوله على إيران اليوم، وصولا إلى التطورات التي يشهدها لبنان في الجنوب واستمرار الغارات الإسرائيلية والحرب بين إسرائيل وحزب الله، إضافة إلى مسار المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، هذا المسار الذي سيسلك على اتجاهين: الاتجاه الأول الاتجاه العسكري في 29 أيار، والاتجاه الثاني وهو الاتجاه السياسي في 2 و3 حزيران. أهلا وسهلا فيك سعد.
1: أهلا فيك سعد.
0: بدي بلش معك بداية، يعني يبدو كان في قرار عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران اليوم، ولكن هذا القرار تأجل بناء على تدخلات من الدول الخليجية، ولكن ترامب أبقى على جهوزية الجيش الأمريكي للقيام بأي ضرب في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق. إلى ماذا تؤشر المعلومات؟ هل بالفعل نحن يعني نقترب من اتفاق، أم أن الاتفاق صعب مع الإيرانيين؟
1: الاتفاق صعب مع الإيرانيين بكل معنى الكلمة، وهذا رسمانه للإيرانيين أنه محاورين متمرسين وبيلعبوا على الوقت، وبدهم يعني يكسبوا الأمور ويغيروا الأمور اتكالا على الوقت. أما لماذا ترامب غير رأيه وأجل الضرب اللي كان مبدئيا بده يشن اليوم على إيران؟ فالسبب الظاهر اللي عطاه هو أنه الدول الخليج، المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر يعني، وإذ غير رأيه وأجل الضربة، وقال كمان أنه المفاوضات مع إيران ماشي منيح، يعني مش بس أنه أجلها، قال أنه نحن، ولكن شو قال كمان؟ إذا ما زبطت نحن مستعدين دايما، وأبقى على الجهوزية العسكرية الأمريكية الموجودة بالمنطقة بعد موجودة. أما ليش ترامب غير رأيه عن هالنهار هيدا؟ بعتقد أنا أنه بفضل هو يحلها من دون حرب، بفضل يحلها من دون حرب، بس بده ياخد كل شيء بده إياه من دون حرب. يعني
0: مش في تنازلات،
1: لا يعني. ما في تنازلات عنده، وطبعا 15 نقطة اللي هو حطتها بالأساس، إيران عم تلعب على هالنقاط هيدي، وقدمت ورقتها يمكن 6 نقاط إيرانية، ولكن ما عجبته أبدا لترامب. بفضل أنه ما يكون في حرب. أمريكا يعني الجمهور الأمريكي بفضل أنه ما يكون في حرب، مشان هيك عم ياخد وقته، ولكن طول كتير. هلأ بالوقت الحاضر بعد هالتأجيل هيدي، أنا بعتقد أو بده ياخد اللي بده إياه من إيران، أو بده يرجع يضرب، ما في مجال يعني، وإلا بيخسر كتير جوات الولايات المتحدة، جوات أمريكا. مشان هيك أنا بشوف أنه الإيراني مجبورين ياخدوا هالتأجيل هيدا بطريقة جدية جدا، وأنه يجاوبوا ترامب مثل ما لازم يجاوبوه، أو مثل ما بيسوى أنه يجاوبوه لترامب، وإلا ضربة بدها تكون أقصى مما كانت هلأ، لأنه ترامب صار ما عاد يقدر يتراجع، بس يعني وصل لنقطة من عدم التراجع.
0: يعني بس تأثير دول الخليج على قرار الرئيس الأمريكي هو نابع بالفعل من أنه المفاوضات ممكن أن تكون عم تتقدم وتوصل لاتفاق، أم نابع من مكان آخر أنه هذه الدول لم تعد تحتمل أنه تتعرض لحرب وتتعرض لهجمات إيرانية؟
1: أول شيء أنا دايما أسأل عن الموضوع وبقول أنه دول الخليج تصرفت بهالأزمة الفظيعة اللي بالمنطقة بطريقة حكيمة جدا، ما بدهم يدخلوا بنزاعات عسكرية مع إيران، وبعدين هودي كلهم باقيين بالمنطقة، يمكن أمريكا بتروح يمكن ترامب بيروح، ولكن الجغرافيا بتحتم عليهم كلهم سوا، هني وإيران يكونوا جيران يعني، مشان هيك بفضلوا انه ما يكون في حرب وما يدخلوا هني بالحرب. انا بعتقد هلا اذا طلبوا من ترامب انه يأجل الضربة لانه ما بدهم انه حرب، لسبب اساسي، ايران صواريخها موجهة على هالثلاث دول، مش موجهة لا على اسرائيل ولا على الولايات المتحدة. إيران في حال صار في حرب بدها تضرب السعودية والإمارات وقطر والكويت، بوجهها صواريخ عليها. مشان هيك هني عم يتفادوا، ما مش من مصلحتهم يصير في حرب، لأنه إيران بدها تضربهم قلن هني، ولازم الولايات المتحدة تاخذ هالشيء هيدا بعين الاعتبار. وأنا بعتقد أنه بوقت من الأوقات رح يكون في يعني اتفاقات دفاعية بين هالدول وبين الولايات المتحدة. يعني صحيح في قواعد أمريكية موجودة بهالدول، وإنما رح يصير في أكتر قواعد أمريكية، معاهدات دفاعية. الدول العربية دول الخليج مش من مصلحتها أنه يصير في حرب، مصلحتها طبعا تضعف إيران بعد اللي عم يصير، ولكن متى ما الحرب يعني صارت بدها إيران تضربهم لهم بوضوح، وثبتتها
0: أطلقت صواريخ على الإمارات
1: أكثر مما طلقت على إسرائيل، وهلأ رح تضربهم لهم هني أكثر مما توجهها على القوات الأمريكية أو على القوات الإسرائيلية. أثروا أكيد على الرئيس ترامب، ولكن أنا بعتقد ترامب إذا بتفكيره هو إذا بيقدر يأخذ اللي بده إياه من إيران من دون حرب، بفضل أنه يكون من دون حرب، وإلا الحرب حاصلة أكيد ومش بعيد.
0: طيب سعاد السفير، يعني لبنان وين هون؟ نحن شو مصلحتنا؟ مصلحتنا أنه تستأنف الولايات المتحدة الحرب على إيران، أم أنه مصلحتنا أنه إيه الحل الدبلوماسي يأتي باتفاق يلبي المطالب الأمريكية؟ وين مصلحتنا؟
1: أنا رح أختصر لك إياها وين مصلحتنا. نحن مصلحتنا أنه الأزرع ياخدوا نقطة الأزرع بعين الاعتبار، يعني بال15 نقطة الأمريكية اللي هي الخطة الأمريكية على إيران، في أنه بدكم تتخلوا عن الأزرع، يعني عن حزب الله هون، درة التاج لإيران، وعندك العراق، وعندك اليمن خاصة الحوثيين. نحن مصلحتنا هون إذا كانت بالاتفاق مع إيران بين أمريكا وإيران ما توجهوا لهالنقطة لحتى تتخلى إيران عن الأزرع تبعها، وما تعود تمولهم وتسلحهم وتستعملهم مثل ما عم تستعملهم هون، مثل ما عم تستعمل حزب الله بطريقة واضحة جدا بالنسبة للبنان، ساعتها ما بيكون أبدا من مصلحتنا أنه يصير في أي شيء من هالقبيل. أما إذا الحرب من مصلحتنا أو لا، بعتقد أنا أنه إذا ضعفت إيران بتضعف وين ما كان، بتضعف بقلب إيران وبتضعف بالمنطقة هون بالمنطقة، وأكيد اللي من تضعف بالمنطقة ساعتها حزب الله ما بيعود كما هو اليوم، أنه مين مصطرف بلبنان بيعمل بدويه، بيقرر البدويه، بيعلن حرب بي بي بي يعني وبيسيطر جوات يعني حزب الله اجتاح لبنان، يعني بالليك شو عم بيلاقوا الأنفاق والأسلحة وكل شيء من هالنوع. يعني معناتها نحن إذا بحربا أو سلما يجب أنه نقطة الأزرع أن يواجهوها الأمريكيين، هيدي بتفيدنا، وإلا نحن ما عنا مصلحة لا بالحرب ولا بالسلام إذا لم يعالجوا هذه النقطة بالتحديد.
0: طيب معالجت هذه النقطة بالتحديد اللي لها علاقة بالأزرع وتحديدا اللي لها علاقة بحزب الله، وين المسؤولية اللبنانية؟ وهل المسؤولية اللبنانية بهذا السياق اليوم من قبل الدولة اللبنانية اللي أخذت قرارات بحصر السلاح، بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، هل هذه الدولة اللبنانية تقوم بالفعل بما يتوجب عليها أو بما هو مطلوب منها، أو أنه خطواتها بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات التي بدأت بين لبنان وإسرائيل؟
1: أهم شيء عملته الدولة هلأ سواء رئيس جمهورية أو الحكومة، أخذوا قرارات تاريخية بما يتعلق بالسلاح وبما يتعلق بحزب الله، وأعلنوا الشق العسكري من حزب الله خارج عن القانون. هلأ كل هالقرارات اللي صارت والمفاوضات المباشرة وكل هالأمور هيدي بعد الحديث هلأ ما اتطبقت، هي قرارات من دون تطبيق، ولكن اتخذت، وهذه أهميتها أنه اتخذت. بده يجي يوم ومش بعيد كتير هالقرارات بدها تتنفذ، ولا علاقة بالذي سيجري في المنطقة هلأ سلما أو حرب. ولكن نحن شو لازم يعملوا هلأ الدولة اللبنانية؟ الدولة اللبنانية أخذت قرارات وبلشت بالمفاوضات. المفاوضات خطوة جريئة جدا ولازمة جدا، وما يعني وما في بس مفاوضات سياسية مثل ما شفنا مبارح بوزارة الخارجية الأمريكية، ولكن راح يروحوا على البنتاغون، والبنتاغون بدها تصير مفاوضات عسكرية
0: عسكري،
1: وسيذهب وافد عسكري من لبنان لهونيك، وبده يكون في مفاوضات مباشرة أكيد، لأنه بلشت مباشرة بوزارة الخارجية اللبنانية ما بين الوسيط اللي هو الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان. وهون بده يطلع منها شيء أكيد واضح، شيء بده يتنفذ. يعني المفاوضات العسكرية مش بس انه قضية حكي ومنشوف امتى منطبق، يعني
0: ما رح يحكوا بالسياسة بالمفاوضات العسكرية، شو بده يحكوا؟
1: هني نتيجة السياسة، دايما العسكر هني نتيجة السياسة. بدهم يحكوا بقضية، برأيي أنا بكل هالقصة بلبنان في نقطة واحدة أساسية، هي سلاح حزب الله، حصر سلاح حزب الله لدى الدولة اللبنانية، وقرار السلم والحرب لدى الدولة اللبنانية. الاجتماعات بالبنتاغون رح تعالج هالنقطة، بدها تعالج كيفية السلاح، كيفية حصرية السلاح بواسطة الجيش اللبناني.
0: يعني رح يكون في هون تعاون أمريكي مع الجانب اللبناني، أم كمان رح يكون في تعاون أمريكي لبناني إسرائيلي بهذا الموضوع؟ يعني هل الأمريكان يسعوا لهذا التعاون؟
1: هني بدهم يسعوا لهذا التعاون، ولكن الأمريكان بنفس الوقت بقدر أكد لك متفهمين لموقف لبنان ولوضع لبنان، ما رح يجوا يحشرونا بقضايا ما منقدر ننفذها بالداخل اللبناني. بتصور أنا اللي بده يطلع عن البنتاغون بده يكون شبيه بالميكانيزم، يعني بدهم يعرفوا وين الأسلحة وين الأنفاق، وبيقولوا للجيش اللبناني إنه في هيك وهيك وهيك، ويكون عم يتعاون الجيش اللبناني معهم، ولكن هالمرة هيدي بدها تكون مختلفة جدا عن الميكانيزم. الميكانيزم ما كانت فعالة بسام، يعني الميكانيزم كانت مثل يونيفيل 2 إذا بدك، يعني صاروا يعدوا الغارات وما كانوا فعالين، بينما هلأ بما انه صار في هالمفاوضات المباشره وراح تصير مفاوضات بالبنتاغون، ما في شك انه بده يصير في تعاون، ولكن التنفيذ هو على الجيش اللبناني. بس الامريكان راح يكونوا كتير حاضرين هالمره، مش مثل الميكانيزم راح، يعني هلا بالبنتاغون راح يقرروا كيف بدهم يتصرفوا لحتى يساعدوا لبنان على حصريه السلاح.
0: على يعني هالمره في ضمانات امريكيه انه اذا بيتعاون لبنان الأمريكيين سيساعدون لبنان في هذا الموضوع،
1: ما في شك. ما في شك. وبعدين هالمرة الأمريكيين بصورة جدية، يعني الاجتماعات رح تصير بالبنتاغون وعتصير، وما بيرضوا الأمريكيين تصير بغير مطرح. في كتير دول عرضت مثل إيطاليا مثل قبرص مثل إسبانيا أنه تصير مباحثات اللبنانية الإسرائيلية عندهم، أصرت أمريكا على تكون بواشنطن، وهذا إلا بعنا إلا معنى أنه أمريكا مصرة أنه هالورقة اللبنانية اللي بإيد إيران سحبت ليها لإيران. الورقة اللبنانية إلى حد كبير صبحت بإيد الولايات المتحدة الأمريكية، وهيدي إلى إلى إلى إلى نتائجها، نتائجها عم نشوفها بالمفاوضات، ورح نشوفها أكتر بمفاوضات البنتاغون.
0: برأيك بمحادثات البنتاغون سيتم التطرق أيضا لأي موضوع له علاقة بالترتيبات الأمنية في حال صار أي اتفاق بين لبنان وإسرائيل، أو أنه لا هالمرة بس الشق مركز على مسألة نزع سلاح حزب الله؟
1: هلأ مركز على حصرية السلاح باعتقادي أنا.
0: طيب على الصعيد السياسي، يعني راح يكون في يومين كمان للمفاوضات، هن اثنين وثلاثة حزيران،
1: مظبوط،
0: ورح يرجع ينحكى بمسألة تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب وإطلاق الأسرى وعودة النازحين والخط الأزرق وإعادة الأعمال. ما بتشوف أنه عم نكرر ذات المواضيع؟ يعني هل عم نتقدم؟ هل في تقدم بهذا المسار؟
1: التقدم الكبير هو المفاوضات المباشرة، هاي أهم تقدم. هاي أهم تقدم. هلأ بلشوا بالمفاوضات، عقدوا أول جلسة، يعني مفاوضات مباشرة، عقدوا أول جلسة مبارح، ولكن يعني طلع عنا وقفت لقنا ل 45 يوم. وين وقفت لقنا؟
0: ما في وقفت لقنا.
1: يعني اسرائيل عم تقول لهم ايه، ولكن عم تكمل ضرب. وليك اليوم شو صار؟ انا وجاي لعندك لهون، يعني ما بعرف صار في يمكن شيء 10 ضحايا لغايه هلا، يعني ضربوا هون وهون بقوه كمان. يعني ولكن في وقفت لقنا معلن ولكن ليس مطبق. يعني على الوفد اللبناني بأول جلسة أكيد بده يقول لإسرائيل وللأمريكان خاصة، لأنه الأمريكان هن الوسيط، الأونست بروكر ولكن الأمريكان يعني كتير قراب للإسرائيلية ما في شك، ولكن اخدين مصلحة لبنان بعين الاعتبار هالمرة. هيدي أول شغلة بدي أقول لهم إياها. طيب شو وقف اطلاق النار؟ يعني حبر على ورق ما بشي، يعني قررنا اليوم الضرب صار أعنف وأعنف. ما بعرف إسرائيلي كيف بده يجاوب عليهم. الإسرائيلي بده يقول له، بده يقول له لللبناني طالما أنت ما بتقدر تحصل سلاح،
0: هذا الجواب عم بيكون،
1: هذا عم بيكون طالما أنت مش بتقدر تحصل سلاح أنا بدي أحصل سلاح، لأنه هالسلاح هذا عم بيهجمني. وقف السلاح، حصره وحصره لدى لدى الدولة اللبنانية. أنا ما بدي لا أضرب ولا بدي احتل. يعني رح نوقف عند هالنقطة هيدي المهمة كتير. يعني مفاوضات يعني مش هيني، ولكن لبنان بده يقول وقف اطلاق النار. لانه مثلا الرئيس بري شو قال لما وصلوا من رئيس جمهورية انه نحن عم نفاوض وهيك، قال لهم جيبولي وقف اطلاق النار واخذوا مني ما يدهشوا العالم. طيب اوكي، فينا نقول له للرئيس بري هلا انه جبنا وقف اطلاق نار؟ يعني نكون واضحين. لا، هلا هل يا ترى الامريكاني بعدين بيعمل ضغط على الاسرائيلي انه عمول وقف اطلاق النار كما يجب؟ الأمريكاني لحديت هلأ محيد بيروت ومحيد مناطق يمكن بالبقاع، بس بيرح صار في ضرب بعلبك،
0: بدوريس ايه صار ضرب
1: بدوريس وبدوريس وببعلبك، يعني شو
0: قتلوا أحد مسؤولي الجهاد الإسلامي الفلسطيني.
1: مظبوط مظبوط. يعني كمان هون الأمريكاني بده يلعب دور كتير كتير مهم. المفاوضات يجب أن ترتكز هلأ برأيي أنا قبل ما تصير باثنين وثلاثة حزيران. يجب على اللبنانيين أنه يقعدوا مع الأمريكان ويتفهموا معهم ويطلبوا منهم ويقولوا لهم شو بدنا نحن. لأنه إذا ما تدخل الوسيط الأمريكي هلأ لحتى يفرض وقف لأطلاق النار كما يجب، إسرائيل بدها تكمل على طريقتها.
0: حاول رئيس الجمهورية باليومين الماضيين أنه يعني يكثف من اتصالاته ومن الضغط ويطلب من الأمريكيين الضغط أو المزيد من الضغط على الإسرائيليين من أجل التوصل إلى يعني وقف اطلاق نار ثابت، ولكن ما نجحت الأمور. يبدو أنه كمان الأمريكي يعني بالآخر مقتنع بوجهة النظر الإسرائيلية اللي بتقول أنه كمان على الدولة اللبنانية أن تتحرك مقابل وقف اطلاق نار ثابت.
1: ما في شك مطلوب من الجيش اللبناني الكثير، ولكن مطلوب منه كمان أنه ما يدخل. يعني في عندنا وضع داخلي
0: صعب.
1: يعني ما بده الجيش يدخل بصراع عسكري مع حزب الله بقلب لبنان، يعني وهيدا واضحة عند الأمريكان. والأمريكان بعتقد فهمنينا وبعتقد رح يساعدونا شوي، بس ولكن إلى حد ما. مش إنه والله نحن نقعد بنعمل شيء ونتكل على الأمريكان يعمل ضغط على الإسرائيلي وتضل الأمور كما هي في جنوب لبنان وبشمال اللي طادي السلاح يضل مثل ما هو بإيد حزب الله. لا، يعني بده يوصل وقت حتى الأمريكاني وعبيقوله هلأ وعبيقوله للجيش ولقائد الجيش بدكم تعملوا اللي عليكم، كمان أنا بساعدكم بس بدكم تعملوا اللي عليكم. هاي دي بتتعلق فينا كمان كيف بدنا نتصرف، ولكن يجب أنه نكمل مفاوضات قبل الدورة اللي جاي هلأ بقضية المفاوضات المباشرة. لازم نكمل مفاوضات مع الأمريكيين ونتفاهم نحن وياهم، وإلا هل الاجتماع اللي جاي بيستمر دقيقة. اللبناني بدي يقول له وين وقف اطلاق النار؟ بدي يقول له هديك احصر السلاح أنت بجيشك لحتى نوقف اطلاق النار وبيخلص الاجتماع. وإذا بدك بياخدوا بيقولوا بيطلعوا بيانات قد ما بدك وكتير حلوة البيانات، ولكن البيانات شيء ووقف اطلاق النار شيء آخر، وما يجري على الأرض اللبنانية مختلف.
0: سعادتك يعني كسفير، يعني سفير سابق بواشنطن وبتتابع العمل الدبلوماسي اليوم، راضي على طريقة إدارة المفاوضات بالجانب اللبناني؟
1: مجرد أنه رئيس الجمهورية أخذ هالخطوة هيدي بالمفاوضات المباشرة هي كتير مهمة. هيدي أهم خطوة ما اتخذت قبل، رغم أنه صار في مفاوضات كتير يعني مباشرة بيننا وبين الإسرائيليين بالتاريخ وسابقة 83 وغيره. هلأ إدارتها في عنا وفد عم بيروح بيجتمع معه تعليمات ومعه غطى من السلطة السياسية. يعني السفير سيمون كرم أهم شيء عنده أنه عم بيتصور مع رئيس الجمهورية قبل ما يروح، وعم بيروح لعند الرئيس نواف سام رئيس الحكومة كمان قبل ما يروح، ويعني رايح بتعليمات وبغطى. يعني مفروض انه يكونوا عم يعملوا اللي لازم يعملوه، بعتقد عم يعملوا، ولكن يعني مثل ما قلنا من شوي بس مفاوضاتنا صعبة ولازم يعني بوقت من الأوقات الفريق اللبناني بده يبرهن على فعالية بالجوات لبنان، مش بس بالمفاوضات وبدنا نعمل هيك وبدنا نعمل هيك واخذنا قرارات وما حققناها. لا، بوقت من الاوقات بده يطلب من الفريق اللبناني انه لا يطبق، مش بس يحكي.
0: البعض يعني بيقول انه كانه في استبعاد لوزير الخارجيه عن المفاوضات، يعني هل هل هل مزبوط في استبعاد ام انه لا المفاوضات تسير بهذا الشكل؟
1: هو حسب الدستور والمادة 52 اللي الكل عم يعودوا، لأنه تعود المفاوضات إلى رئيس الجمهورية، بشكل هيك هو يديرها هلأ بكل معنى الكلمة. هلأ أكيد وزير الخارجية على علم بالمواضيع اللي عم تصير، يعني يمكن كان مسافر مؤخرا بالفاتيكان بإيطاليا، يمكن مشان هيك ما اجتمع معهم مؤخرا، ولكن أنا ما بعرف إذا كان في استبعاد، بس بتصور أنه الحكومة ورئاسة الجمهورية على علم بما يشتري. بنقول الحكومة يعني بنقول بكل وزراء، حتى وزراء الثنائي على علم بهالموضوع.
0: وزراء الثنائي طبعا هني موجودين بالحكومة وهني كمان يعني عم بيكونوا على اطلاع بما يجري، خاصة انه عم بيصير اطلاع الرئيس نبيه بري كمان.
1: أكيد.
0: بس ولكن نسمع حزب الله بيقولوا انه انا غير معني بهذه المفاوضات وبنتائجها.
1: ايه هلأ حزب الله اكيد، لانه بعد ايران ما خلصت من الموضوع. عندما إيران بدأت تقول له لحزب الله لا انتهت القصة وبدك تعطي سلاحك للدولة اللبنانية، بيعملها. ولكن حتى هذه اللحظة إيران بعدها عم بتقاتل باستمرار مع الولايات المتحدة. ما أجى الوقت بعد حتى إيران تقول لحزب الله. حزب الله بيقول أنه أنا غير معني، وبعده عم يهاجم رئيس الجمهورية والحكومة والكل اللي عم نقراها كل يوم، وعم منشوف شو بدد. يعني هني عم يقولوها بكل صراحة، ولكن بالآخر القرار مش إلهم، القرار لإيران.
0: طيب حتى بهذا الموضوع يعني يلي بيتناول سلوك حزب الله تجاه المفاوضات وتجاه ما يجري على الأرض الجنوبية، هل برأيك حزب الله كمان يعني يلتزم بوقف اطلاق النار اذا توصلت له الدولة اللبنانية، على الرغم من كلام الرئيس بري؟ طب وعدوا للرئيس نبيه بري انه ما بيعملوا شيء اذا صار هجوم على طهران وما التزموا بالوعد. اليوم هل يلتزم حزب الله بالفعل باي قرار وقف اطلاق نار تتوصله الحكومة اللبنانية، ام ينتظر كلمة السر من ايران كمان؟
1: انا برأيي ينتظر كلمة السر من ايران. للأسف الشديد بده ينتظر كلمة السر. اذا كانت بعد الامور مش ماشي بين إيران وأمريكا وممكن يصير في شيء عسكري، أو إيران ما أخذت اللي بدها إياه، بدها تبيع الأوراق تبع الأوراق اللي بإيدها. إيران ما في شيء عندها ببلاش، مثل كل الدول يعني، مش عم إنه إيران عندها ورقة الأزرع بدها تمنها. وبوقت من الأوقات إذا كان صار في اتفاق شامل بين أمريكا وبين إيران، أكيد نقطة الأزرع بدها تتاخد بعين الاعتبار. ولكن بده يكون لها ثمن، يعني من إيران من الولايات المتحدة. وهالمرة هيدي يعني الزراعة اللي هو حزب الله ما عاد بيقدر ينترك كما هو، يعني في حرب هون، يعني عم يضرب إسرائيل وإسرائيل عم تضربه وإسرائيل ضربت. طبعا الخسائر عنا أكتر بكتير، ولكن المستوطنين بشمال هونيك كتير قايمين قيمتهم على نتنياهو، ونتنياهو ما بيقدر بقى حتى ولو صار في سلام أمريكي إيراني، ما بيقدر نتنياهو يقدر يترك الأمور كما هي في لبنان.
0: هون السؤال أنه بيكون في أوقات يمكن تضارب بالمصالح بين الأمريكيين والإسرائيليين، يعني يمكن الإسرائيليين بيعتبروا أنه أي اتفاق مع إيران على الملف النووي هو ممكن يترك ثغرات، وبالتالي الإسرائيليين بيفضلوا أنه لا تنضرب ترجع المنشآت النووية ويقدروا يحصلوا على اليورانيوم المخصب. وبلبنان بيعتبروا أنه مش لازم يصير أي تسوية مع حزب الله، لازم كمان أنه بالآخر ينتهي الموضوع بنزع سلاح حزب الله. إلى أي درجة في مثل ما بقولوا تضارب بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية بهذين الموضوعين؟
1: في تضارب ما في شك فيها، والإسرائيليين يعني مشغول بالهم من أنه ترامب يوافق بالآخر على أمور هني ما بيوافقوا عليه، وبيقدروا يتحركوا من دون ما يكون نتنياهو راضي ما يكون ترامب راضي على الموضوع. ولكن ترامب عمل كتير كتير مع إسرائيل، يعني بكفي ضربه للقضايا النووية، بكفي وقوفه باتجاه اتجاه إيران أنه ممنوع يكون عندكم السلاح النووي. وبالنسبة لهالأمور هيدي إسرائيل ما فيها إلا ما تأخذ الأمور بعين الاعتبار، يعني بدها تعطي دينتها كتير لترامب. أما فيما يتعلق بالأزرع وبالوضع بلبنان، ما بعتقد أنه إسرائيل رح تعمل اللي بده إياه ترامب في حال ما عالج قصة الأزرع. إسرائيل بضل عندها حرية الحركة وقادرة، وحزب الله منه شعبي بالعالم، يعني إذا بتيجي بتاخد الدول بالعالم كله ولهيك عن الولايات المتحدة وأوروبا، يعني ما في عنده حدا بيسنده إلا إيران،
0: لأنه مثلا وقت غزة شفنا المظاهرات عمت كل الدول،
1: وقت حزب الله
0: ما حدا ظاهر،
1: ما في كلمة ولا بصحيفة برا أبدا، ما عنده دعم إلا من إيران،
0: لأنه مصنف إرهابي
1: منه is not popular مثل ما كان بيقولوا بأمريكا، is not popular at all، بينما لبنان popular بأمريكا. يعني عنا نحن مثلا بالكونغرس الأمريكاني، وأنا بقدر أقول لك عن تجربة، يعني دايما كان عنا أذان صاغية على لبنان وتفهم للبنان، بس هلأ بالوقت الحاضر بوجود إيران بلبنان عبر حزب الله، ما الكونغرس رح يكون سيء بالنسبة لنا، لأنه بدهم يخلصوا من قصة إيران، من تهديد إيران، لأنه اليوم الشرق الأوسط تغير كله، بس ما عاد في غير الشق الإيراني لحتى يصير في تغيير جذري بالشرق الأوسط، راح يخدوه، يعني أمريكا راح بالآخر تأخذ هالشي من إيران.
0: طيب سعادة السفير أنطوان شديد، يعني كمان بالنسبة لمسألة المحادثات العسكرية، هل هناك خطورة؟ يعني في حال لم يحصل تفاهم، لم يحصل تعاون في خلال هذه المحادثات العسكرية، أنه الأمريكيين يقوموا بخطوة تراجعية تجاه الجيش اللبناني ووقفوا المساعدات عن الجيش اللبناني؟
1: كل شيء معقول. لحديت هلأ دايما الأمريكيين كانوا صريحين معنا وعم يسلحوا الجيش اللبناني في إلى حد معين. هلأ ليك لينزي جراهام شو قال لمن راح زاروا قائد الجيش، وهذا شيء بدنا ناخده بعين الاعتبار. هالمرة إذا موقفنا وإذا ما الجيش وقف، مش بالضروري يعمل مشكل مع حزب الله، مش بالضروري إنه يصير في صراع عسكري مع حزب الله. إذا ما الحكم اللبناني والجيش اللبناني ما عملوا اللي بيقدروا يعملوه ويسهلوا الأمور وياخذوا الأمور بجدية، أنا بعتقد أنه الموقف الأمريكاني من الجيش اللبناني ومن تسليحه أكيد بيخف كتير. بيخف.
0: طيب أي اتفاق ممكن يسعى له لبنان مع إسرائيل، وشو هو الأفضل؟ يعني اليوم نحن بنسمع الكلام الأمريكي والكلام الإسرائيلي بيتحدث عن معاهدة سلام، الكلام اللبناني لا يرقى إلى هذا المستوى، بيتحدث عن اتفاق لتأمين الاستقرار المستدام، بيتحدث عن اتفاق ينهي حال العداء، ولكن لا يذهب إلى مرحلة معاهدة سلام تحت حجة أنه نحن ملتزمين بمبادرة السلام العربية ببيروت 2002. بس قديش بعد اليوم لبنان يعني بيقدر عنده هذا الهامش يلعب فيه، خاصة أنه الأمريكي والإسرائيلي عم بيقولوا بدنا معاهدة سلام؟
1: أي. لا، لبنان عنده هامش وما زال عنده هامش مع الدول العربية التانية كمان بقيادة المملكة العربية السعودية. أما اليوم لبنان كل شيء مطلوب منه إذا ما بده يعمل اتفاقية تطبيع أو اتفاقية سلام أو شيء، ما رح يعملون لبنان، بس ولكن مطلوب منه يحصر سلاح حزب الله عند الدولة اللبنانية ولدى الجيش اللبناني. يعني إذا لبنان بيقدر يتوصل لهالنقطة هيدي بسام، ما حدا رح يعمل ضغط علي ليعمل اتفاقية سلام أو اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل.
0: يعني مش مطلوب منه لهالدرجة، يأمن أمنه ويأمن أمن إسرائيل،
1: مهم أمنه وضمن حصرية سلاح حزب الله بيد الجيش اللبناني والدولة اللبنانية. إذا قدر عملها لبنان هيدي وتمت، ما حدا رح يعمل ضغط علي لحتى يروح يعمل اتفاقية تطبيع أو اتفاقية سلام، لأنه نحن عنا وضع معين جوات لبنان ما بنقدر نتجاهله، لازم يكون في إجماع حول اتفاق سلام أو اتفاق تطبيع. بما أنه ما في، الأمريكان ما رح يحطوا علينا هالضغط هيدا، ولكن في نقطة معينة هلأ هي نقطة سلاح سلاح حزب الله كيف معالجتها ومعالجتها بطريقة طريقة واضحة، وهذا شيء مش هين.
0: برأيك ترامب يعني يسعى لإنهاء كل هذه المسألة قبل انتهاء ولايته، أم أنه يسعى هلأ لحتى أول شيء ينقذ الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ البعض بيقول لك كمان أنا بدي خلص بلبنان، بدي خلص الأزمة بلبنان قبل أن تنتهي ولاية ترامب، لأنه الإدارة الأمريكية التي يمكن أن تأتي بعد ترامب ربما تكون تتبع ذات النهج، ربما تروح إلى نهج آخر، لأنه حدا بيعرف مين راح يجيبوا الأمريكان.
1: لا بس القصة مستعجلة أكتر لأنه في حرب، نحن عايشين بحرب، المنطقة عايشة بحرب. هلا في وقف اطلاق النار بين امريكا وبين
0: إيران.
1: وبين ايران، الدول العربيه عم تحاول انه تبعد الحرب عن الموضوع، الارمادا الامريكيه موجوده بالبحر بطريقه هيلي كلها سوا، ما راح تنطر هيدي لحتى قبل ما تنتهي ولايه ترامب. هلا بدت تنحل بهالجمعتين، هيدي بدت تنحل، وبدت تنحل بين امريكا وايران، ومتى ما انحلت بين امريكا وايران في كتير امور بتصبح سهله، بتصبح سهلة. وعارف إيران نفسها أنه نفوذها بالمنطقة ما عاد ولا دولة بدأت تحمله، يعني العراق تقريبا مثل عنا، العراق عم بيصير في ضرب بس العراق ما عم بيركزوا كتير علي، ولكن الحشد الشعبي
0: في مشكل،
1: في مشكل طويل عليه معلوم، بعدين في طيران عم يضرب، وهو عم يضرب منطقة الأكراد يعني، وبعدين الحوثيين
0: حتى السعوديين امبارح تحدثوا أنه في طائرات استهدفتهم من العراق امبارح.
1: يعني هيدا كله بده ينحل بالاتفاق بين إيران وبين الولايات المتحدة. إذا انحل ما راح تنطل الأمور لنهاية قبل نهاية ولاية ترامب أبدا، وإذا ما انحلت ساعتها في عندك فوضى كبيرة بالمنطقة وحرب كبيرة وضرب، ويعني وبعدين يعني إيران ما راح تكون بمعزل عن هالضرب القوي اللي أمريكا معقول تضربها. مشان هيك يعني هلأ فترة كتير كتير كتير دقيقة، ويمكن في بعض ناس جوات الحكم الإيراني بلشوا يتفهموها شوي أكثر من الأول، وممكن بالآخر يشوفوا شو بدون يعملوا هني والأمريكان.
0: زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين شو غيرت برأيك؟
1: يعني إيران كان دايما تقول والله أنا عندي حلفاء بالعالم، ودائما تقول روسيا والصين، وين روسيا وين الصين بالنسبة لقديش إلا إيران هلأ بالحرب من بهالوقت، ما حدا إجا لنجدتها، ما حدا إجا لنجدتها أبدا. ولكن الاستقبال اللي استقبلوه فيه لترامب بالصين استقبال الفتحين، في مصالح للدول، في مصلحة للصين، في مصلحة لروسيا، وهلأ بوتين راي على الصين، ما رح يضحوا لا روسيا ولا الصين بعلاقاتهم التجارية مع الولايات المتحدة والاقتصادية كرمال إيران. بدون يروحوا يشوفوا شو بدون يعملوا. طبعا هني بما انه امريكا داخلي بهالقصة هيدي يمكن بيكونوا جواتهم انه والله مبسوطين انه ايران ملتهية عنهم، بدي اقول امريكا ملتهية عنهم، ولكن بالنتيجة النتائج هودي مع مصالحهم، ما رح يكونوا مع ايران، رح يكونوا مع الولايات المتحدة، رح يلعبوا دور لحتى يزبطوه بين ايران وبين امريكا.
0: الدليل اليوم ساعتك مطمئن إلى الوضع الداخلي في لبنان بظل التصريحات يلي عم نسمعها من مسؤولي حزب الله، يلي دايما تتهم خصوم السياسيين بالعمالة وتتوعدهم بما سيأتي بعد الحرب، ودايما في كلام يتردد أنه عملية الاغتيال قد تعود، ودايما في مثل محاولة التلويح بالفتنة وبالحرب الأهلية. أي وضع داخلي نحن منتظرنا اليوم بلبنان، حتى البعض يهدد على خلفية المفاوضات كمان، إنه أول شيء لابد مفاوضات مباشرة وانتبهوا من النتائج وقت بدها تكون توصلوا عليها من المفاوضات.
1: حزب الله بيحكي اللي بده إياه وبيهدد قد ما مثل كل يوم بيهدد وشتائم وتخوين قد ما بدك. يعني بتقلي قديش أنا مطمئن الوضع الداخلي، أنا مطمئن إلى حد ما، لانه قلنا هلا وقت طويل بهالوضع، قلن وقت طويل عم يهددوا وبيعملوا، بعدين ما الهيئه يعني انه بالنتيجه غالبيه اللبنانيين باغلبيه ساحقه ما بدهم هالحرب، وكلهم عم يلوموا حزب الله كيف جر لبنان لهالحرب. حتى ضمن الطائفة الشيعية الكريمة في كتير ناس
0: أكيد في كتير أصوات,
1: في كتير أصوات يعني هن اللي قاعدين على الطرقات, هن اللي عم يتلقوا هال يعني شظف العيش اللي عم يشوفوه, ما عم هن اللي دمرت بيوتهم واللي انجرفت بيوتهم. يعني ما معقولي, ما هودي ناس, هودي عندهم قلب, عندهم راس, عندهم شعور, مش معقول. بقى مشان هيك أنا اللي بشوفه إنه إلى حد ما مطمئن إلى الوضع الداخلي, مش هيني على حزب الله يقاتل لبنان كله. ولبنان كله ما بده يقاتل حزب الله. كل لبنان عم يجي بيقول له, كل الأطياف السياسية عم بتقول له لحزب الله شرف, رجع على لبنانيتك ونحن وياك مثل بعضنا بس من دون سلاح. إلك حقوقك وإلك مثل نحن قلنا حقوقنا, ومنعيش نحن وياك الحياة السياسية اللي منعيشها كل يوم. بتقلي مطمئن إلى حد ما, طبعا يعني ما بيقدر الواحد يكون مطمئن كتير بهيك حالات وبهيك اتهامات عم يزيدوها بالتخوين وغيره, ولكن ما صار شيء. وأنا بعتقد أنه من هالناحية هايدي بتضل مضبوط. ورئيس جمهورية عم ينتبه كتير لهالنقطة هاي, يعني بقضية السلم الأهلي, يعني دايما عبي بيتصل بالجميع بحزب الله عبر الرئيس بري وبالكل, وعم بيطلعوا كلهم على القصر الجمهوري وبيشوفوا شو لازم يعملوا. يعني بقى مشان هيك أنا إلى حد ما مطمئن.
0: حزب الله مقاطع رئيس الجمهورية ومقاطع رئيس الحكومة,
1: أي بس أنه عبر الرئيس بري,
0: الرئيس بري
1: يعني بعدها ميشي
0: سداش الرئيس بري بعرف ممون عليهم يعني كمان,
1: يعني بوقت من الأوقات. بس كله يعني كلمة ما سألت بسؤالك أول سؤال, كلمة السر بعدها مع إيران, كلمة السر بعدها مع إيران.
0: طيب كمان بهذا السياق, بالسياق اللي له علاقة بما يقوم به حزب الله في لبنان, قديه برأيك كمان يعني التضامن الداخلي أو القوى اللي بتعارض حزب الله قديه افترض فيها أنه تكون يعني مساندة للمفاوضات اللي عم بتصير, مساندة للرئيس الجمهورية وتشكل مثل جبهة يعني تواجه ما يقوم به حزب الله؟
1: مفروض تكون يعني 100% صريحة كتير بدعمها للمفاوضات المباشرة. وعبشوف أنه الكل عم بيدعمه, ما عدا يمكن وليد بيك جنبلاط بيضل نوعا ما, يضل يعني يسير
0: حامل العصاية من النص, يعني.
1: ولكن اللي عم نشوفه من نواب لقاء ديمقراطي مقيدين المفاوضات كلها على التلفزيونات وهيك, حتى وليد باك كمان مقيد المفاوضات, ولكن عم يضل يساير الرئيس بري وبضل على علاقة معه لأنه علاقة تاريخية وهيك بشوف الوضع. ولكن كمان هن داعمين للمفاوضات. أنا شايف أنه كل الأطياف السياسية, كل الأحزاب, كل النواب, كلهم عم يطلعوا من الشق المسيحي, بالشق السني, بالشق الدرزي, كلهم يعني مقيدين للمفاوضات وعم يعبروا عنها, عم يعبروا عنها بكل معنى الكلمة يعني, وعم نشوفها على التلفزيونات كل يوم.
0: طيب هذا التعبير يعني عن هذا الدعم بتوصل لمحل بتقول أنه إذا هذه الأكثرية اللبنانية موجودة بمقابل حزب الله ومش عم تقدر أنه بالآخر تطبق يلي ما تم الاتفاق عليه, هل يعني الخوف هو من السلاح؟
1: طبعا طبعا الخوف من السلاح, ولكن بنفس الوقت حائط الخوف يعني صار أقل بكتير مما كان بالأول. الأول كان
0: انكسر
1: الخوف معلوم. مثل ما عم نشوف الكل وقاعدين نحن وياك عم نحكي وكل الناس عم تطلع بتحكي يعني ما عاد حدا هالقد خايف من حزب الله. انه بقى مشان هيك, ولكن الكل بيعمل حسابه. بعدين تاريخ حزب الله بالسلاح تاريخ قوي, تاريخ سري اذا بدك يعني بقضية السلاح. مشان هيك العالم اللبناني والفرقاء السياسيين اللبنانيين بيعملوا حساباته كمان, ولكن بالنتيجة ما حدا بقى رح يقبل انه يضل في سلاح خارج عن الدولة اللبنانية.
0: نحن بدنا نحتفل هلا ب 25 ايار
1: عيد التحرير.
0: عيد التحرير.
1: مش حرام من بعد عيد التحرير نرجع يسمحوا او يجروا الاسرائيلي يفوت يحتل الجنوب
0: كل المناطق اللي كان محتلة.
1: رجع ابدا يعني استجلبوا, وهيدي كلام على كل الناس عم تحكي, استجلبوا لحتى يحتل هالمناطق هاي.
0: أنا بدي أشكرك سعادة السفير أنطوان شديد, أهلا وسهلا فيك.
1: أنا بشكرك بسام,
0: أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر. أيضا مستمعينا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة من حوار حر, وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل مع ضيف جديد من ناقش معه كمان التطورات والمستجدات على الساحة الداخلية. إلى اللقاء.
2: حوار حر حوار حر سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة حوار حر نجمع فيك

0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام، مراقبة كل ما بدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقة وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان، تعبان، سكران، مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق، عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين، عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منع للضرر.
1: هدفنا سلامتكم. رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: أن تفاوض إيران أمريكا وأن تلبي الكثير من شروطها وأن تتنازل عن مشروعها النووي استراتيجي، وقد فقدت الولي الفقيه والمرشد الأعلى مع أبرز القيادات المعاونة، وخسرت سلاحي الجو والبحر وجزءا كبيرا من ترسانتها الصاروخية، فهذا كله مقبول ومعقول. أما أن يفاوض لبنان لاستعادة أرضه وسياسته

0: شوها شوي إلا إذا كنتم تريدون لإسرائيل أن تبقى في الجنوب كي تبرروا الاحتفاظ بسلاحكم. وبالله عليك يا شيخ نعيم يا أستاذ الكيمياء، وفق أي معادلة تريد أن تجمع بين سلفات النفاق والحمض الأخلاقي؟ ووفق أي معادلة تريد أن تتفاعل نترات الأمونيوم التي تعرفها جيدا بالعصارة الروحية لشهادة ضحايا تفجير المرفأ؟ بالله عليكم يا جماعة الحزب الأصفر، لا يهمنا ما تعتقدون وما تؤمنون به وما تراهنون عليه، بل يهمنا أن تعملوا العقل قليلا لتجدوا أنكم صورة مستنسخة عن حالة ماضوية تجمع بين الأوهام والأحلام وبين الجنون والعبثية. خفوها قليلا، لقد بتم كالأثقال المربوطة بأقدام السجناء كي يراوحوا مكانهم ولا يملكوا القدرة على الحراك بل على الصراخ من الألم. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: بكم. أكدت مصادر في قوى الأمن الداخلي للبنان الحر حصول انتفاضة داخل سجن رومي، فقد أقدم عدد من السجناء على إشعال النيران في فراشهم ومحاولة خلع أبواب الغرف، وتوجهت إلى المكان قوة مساندة من القوى الأمنية، ورفضا لمسودة قانون العفو العام التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة، نفذ أهل الموقوفين الإسلاميين وقفة احتجاجية تحت جسر الأول عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا، كما أفيد عن اعتصام في ساحة النور طرابلس، وتم قطع طريق البلما بالكامل وإشعال إطارات السيارات عند جسر المحمر عكار، وقطع طريق الشلف مجدلية بالإطارات المشتعلة وطرق في عرسال، وقطع أهل الموقوفين الإسلاميين أوتوستراد خلدي بالاتجاهين وأشعلوا الإطارات في المكان. إذن اللجان المشتركة أقرت قانون العفو العام. التفاصيل مع هنادي صبرا.
1: بعد سنوات من تعطيل المحاكمات والتوقيفات العشوائية واقتضاض السجون، أقر قانون العفو العام وتخفيض العقوبات بشكل استثنائي في الجلسة الختامية للجان النيابية المشتركة في صيغة شبه توافقية ستتظهر في الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس بالتوازي مع اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التيني لتحديد جدول الأعمال. وحسب المعلومات فأن المسودة النهائية توصلت إلى تخفيض عقوبة الإعدام إلى 28 عاما والأشغال المؤبدة إلى 17، أما الإدغام فأعطي للقاضي الحق باحتساب الحكم الأقصى مع إضافة ربع الحكم في حال وجود أحكام أخرى، وتخفيض كل الجرائم بنسبة الثلث مع ربطها بضرورة إسقاط الحق الشخصي. نائب الرئيس الياس بوصعب الذي ترأس الجلسة في حضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل أكد أن القانون ليس لصالح فريق أو طائفة أو على حسابهما، والأهم حرص الجميع على المؤسسة العسكرية.
2: أي تسوية على السنين قيادة الجيش ما بتضيع، بس قرار بيطلع بالمجلس النيابي، وكان واضح وزير الدفاع أنه نحن عم نقلكم شو مطالبنا وشو حرصنا، أما القرار يعود للنواب لما تصوتوا داخل الجلسة. قد ما فينا قدرنا نحافظ على مطالب الجيش، ما أخذنا فيها كاملة ولكن ما استثنيناها كاملة. أصلا رئيس الجمهورية من أول يوم وكلكم بتشوفوا بالإعلام وراجعوا، أنا زرته مرتين وأنا لعشت معه أخذت بآراءه، بالتالي منه مغيب، ورئيس الجمهورية بيعرف أنه التشريع بيصير بالمجلس النيابي وهو بيحترم هالشيء. وأكبر دليل
1: بدورهم النواب عماد الحوت، وليد البعريني، بلال الحشيمي، محمد سليمان، نبيل بدر، وعبد العزيز الصمد، وبصفتهم مقدمي الاقتراح أشاروا إلى أن الهدف إقامة نوع من المصالحة الاجتماعية وأن القانون لا يحقق العدالة الكاملة. أما النائب ميشيل معوض فقال أصرينا على صدور قانون بالتوافق لعدم الوصول إلى مواجهة في الشارع، وهذا كان محور لقاء عبده. إذن في المحصلة يبقى القرار النهائي للهيئة العامة إما توافقيا أو بالتصويت، وإلا فورقة رد القانون تبقى من صلاحية رئيس الجمهورية. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: وفي عين التيني ترأس الرئيس نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس النيابي، وبعد الاجتماع قال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب إن جدول أعمالنا والتحضير لجدول أعمال الهيئة العامة التي دعا إليها الرئيس بري يوم الخميس في 11 صباحا، وعلى جدول أعمالنا سيكون 11 مشروع قانون و16 اقتراح قانون. العفو العام بين محاولة حزب الله عرقلته والتحذيرات من التلاعب به لأغراض ضيقة. شرب المخلوف.
3: تصدر قانون العفو العام المشهد السياسي وما زال بين أخذ ورد، علما أن حزب الله يتولى العرقلة بشتى الوسائل. وكانت تغريدة لافتة لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع حذر فيها من التلاعب بقانون العفو لأغراض سياسية ضيقة، معتبرا أن هناك الكثير من المظالم التي وقعت في المرحلة الماضية ويجب رفعها عن أصحابها. وكيل الشيخ أحمد الأسير المحامي محمد صبلوح وفي حديث للبنان الحر أشار إلى أن أي عفو عام لا تتم مواكبته بإصلاح قضائي وأمني واحترام حقوق الإنسان وترميم السجون سيوقعنا بالمأزق نفسه.
4: اليوم المطلوب من كل الكتل النظرة أن تكون إنسانية لقضية السجناء وتخفيف الظلم عن الناس اللي انظلمت على مدى سنين من نظام أمني وقضاء عسكري كان يتبع لنظام بشار الأسد ويفبرك الملفات. اليوم ثبتنا وبالحكم الأخير اللي طلع للفنان فضل شيكر والشيخ أحمد الأسير براءة بعد 10 سنوات بيأكد أنه نحن اليوم بأمس الحاجة لإلغاء القضاء العسكري، واحد. اثنان، بأمس الحاجة لمعالجة هذه المشاكل لنعمل مصالحة وطنية حقيقية.
3: يبقى أن على مجلس النواب معالجة اقتراح قانون الرامي إلى منح العفو العام من منطلق إنساني وليس من منطلق المصالح والمحسوبيات.
0: ميدانيا، أدت غارة إسرائيلية على مجرى نهر الزاراني إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وأفيد عن وقوع إصابات في استهداف دراجتين ناريتين في حنوي. كما أدت غارة إسرائيلية إلى تدمير مركز صحي في منطقة المعشوق في سور، وأغار الطيران الإسرائيلي على أفرون وتبنين وكفرجوز والكفور في محيط مدينة النبطية. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف كبيرة بين بلدتي بليدة وميس الجبل، تسببت بدوي قوي وبارتجاجات شعر بها السكان في مختلف أنحاء الجنوب. ومساء أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رائد احتياط في جنوب لبنان، ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى إصابة جنديين بهجوم حزب الله بمسيرة على مسكاف عام. أزمة النازحين تعود إلى واجهة الجدل في بيروت. سيمونا حتشيتي.
5: أثار قرار نقل النازحين من الواجهة البحرية لبيروت إلى موقع جديد تابع لبلدية بيروت جدلا سياسيا وشعبيا واسعا، بعدما اعتبرت الحكومة أن الخطوة تهدف إلى تنظيم الملف وتحسين الظروف الإنسانية، فيما برزت اعتراضات رافضة للقرار وطريقة تنفيذه. وهنا نذكر ببعض المواقف من هذا القرار. الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام اعتبرت أن نقل النازحين يهدف إلى تنظيم الوجود العشوائي وتأمين ظروف أفضل للنازحين اللبنانيين. بلدية بيروت أكدت أن الموقع الجديد سيكون مجهزا بخيم أكبر ومرافق صحية وخدمات أساسية. جمعيات إنسانية رحبت بتحسين ظروف الإيواء، لكنها طالبت بخطة واضحة ومستدامة لمعالجة الملف. تيار المستقبل رفض القرار، معتبرا أن نقل الخيم لا يشكل حلا فعليا، وأن المطلوب معالجة جذرية لأزمة النزوح وعدم إنشاء واقع جديد قد يتحول إلى أمر دائم في العاصمة. مواقف سياسية وشعبية أخرى أبدت تخوفها من تكريس مخيمات جديدة داخل بيروت ومن التداعيات الاجتماعية والأمنية للقرار. في المقابل شددت أصوات أخرى على ضرورة التفريق بين النازحين اللبنانيين والنازحين السوريين، مع المطالب بتسريع عودة السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع الأمن العام. وبين البعد الإنساني والاعتراضات السياسية، يبقى ملف النزوح في لبنان ملفا شائكا ومعقدا في ظل غياب حلول نهائية وتزايد الانقسام حول كيفية إدارة الأزمة.
0: قال رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في خلال استقباله وفدا كبيرا من دائرة المدارس في مصلحة الطلاب في الحزب، إن المنطقة لا تزال تعيش تحديات كبيرة، ومن لا يناضل من أجل وجوده لا يستطيع الحفاظ عليه. وتوجه للطلاب قائلا: لا تظن أن القوات اللبنانية ظاهرة عابرة أو نتاج لحظة سياسية، بل امتداد لمسار طويل من النضال من أجل أن يبقى الإنسان حرا في هذا الشرق. وفي معرب استقبل جعجع القائم بالأعمال في سفارة سورية إياد الهزاع في زيارة تعارف، وتم تداول في التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، فضلا عن التأكيد على أهمية الحوار والتواصل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين اللبناني والسوري. وقدم الهزاع في بداية لقاء هدايا رمزية للدكتور جعجع، وعرض جعجع مع سفير السعودية وليد البخاري المستجدات السياسية محليا وإقليميا في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات ريشار كيومجان. وفي ختام الزيارة الوداعية قدم للسفير السعودي هدية تذكارية تمثلت بكتاب بعنوان لبنان الأبدي، ضم مجموعة من الصور التاريخية من مختلف المناطق، إضافة إلى كتاب النبي لجبران خليل جبران، ويادية من النابسة ريدة جعجع، مرفقة برسالة تقدير واحترام من رئيس القوات وعقيلته. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن إيران تعاني من الانقسامات، ولن نبرم اتفاقا يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، وتدرك أن السلاح النووي خط أحمر بالنسبة إلينا. أضاف: قال لي رئيس ترامب إننا على استعداد تماما للخيار العسكري، لكننا لا نريد هذا المسار، فرئيس ترامب سيواصل التفاوض للتوصل إلى اتفاق. روبيو بحث في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجهود الأمريكية لوقف زرع الألغام وفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع مستشارين للأمن القومي بعد إعلانه تأجيل ضرب إيران بحسب ما ذكر موقع أكسيوس. أضاف الموقع إن عددا من الصقور المتشددين في الإدارة الأمريكية تجاه إيران حثوا ترامب على استئناف الحرب. وفيما أعلنت وول ستريت جورنال عن تقدم محدوث المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المؤسسة العسكرية والبيت الأبيض بحثا احتمال شن هجوم على إيران. أعلنت الإمارات أن استهداف منشآت الطاقة النووية السلمية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعت مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإرهابي غير المبرر الذي استهدف مولد كهرباء خارج محطة براكا للطاقة النووية. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الإعلان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: البيئة النازحة، كانوا بالبيئة الحاضنة فأصبحوا بالبيئة النازحة. كان حزب الله يقاتل عند الشريط الشائك على الحافة الأمامية في الجنوب، فأصبح يقاتل على حافة خيمة تأوي نازحا في الواجهة البحرية لبيروت. تحتل إسرائيل الجنوب فيحتل حزب الله بيروت. تحاول الحكومة اللبنانية أن تجد للبيئة مأوى، فترد البيئة بإعاز من حزب الله بشتم الحكومة وكأنها هي التي تسببت بالنزوح. تطلب الحكومة من النازحين أن ينتقلوا من الواجهة البحرية لبيروت إلى مراكز الإيواء في المدينة الرياضية، فيرفضون بزريعة أن منطقة المدينة الرياضية غير آمنة، وكل ذلك بإعاز من حزب الله. المشكلة لم تعد في حزب الله وحده، بل في بيئته التي تتمثل إليه على رغم كل الخطايا التي ارتكبها بحقها. فهذا النازح الذي ترك منزله في الجنوب، هل سأل نفسه كيف اندلعت هذه الحرب؟ هل سأل نفسه لماذا تهجر من منزل آمن إلى خيمة لا يعرف متى يغادرها ويعود إلى منزل لم يعد موجودا؟ مشكلة البيئة الحاضنة لحزب الله أنها تحولت إلى بيئة نازحة وتلتزم الصمت حيال من تسبب في نزوحها. هل تعرف هذه البيئة هذا الأمر؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الثلاثة 19 أيار 2026 أوفى التحيات للجميع. ماريانو داوود على هندسة الصوت وفاء شديا عبر الميكرو بلا جمرك بلش هلأ وبس. عفوا نجوم الظهر اليوم الثلاثة نجوم على كل حال بلا جمرك بكرة نجوم الظهر بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. هي مخرجة من الطراز الرفيع وقريبا قد نقول هي ممثلة من الطراز الأرفع وبنكهة روسية. البداية كانت مع الفجر وصولا إلى الرهينة، وإذا بدنا نوصف وضعنا اليوم كان لازم البداية تكون مع الرهينة وتنتهي بالفجر. عسى أنه هذا الفجر لبنانيا يكون قريب. ميرنا خياط أبو الياس أو عايدة، نقوا الاسم اللي بتحبوه او ميرنا او عايدة، ولكن نحن هلأ بالوقت الحالي بدنا نختار عايدة. لانه عايدة عاملة هذا الانقلاب الكبير بحياة ميرنا. ميرنا خياط أبو الياس، ألف تحية لك أيتها الصديقة العزيزة اللي كل ما بسمع عنك شي حلو ناجح بحس حالي أنه أنا نجحت، لأنك إنسانة بتستاهل النجاح من أول ما بلشتي ولا غيت هلأ. ما حدا بيعرف شو ناطرك لأنه يبدو أنه سوف تكر الصبح.
1: مرسي وفاء لك، مرسي على هالمقدمة الكتير فيها معاني، قدي صغيرة قديش فيها معاني لا توصف وفيها خبايا. عنوانك مؤثر جدا. وشو بدي أقولك يعني بالنهاية أنت وفاء شديا
0: تخلي لي إياكي. مرسي كتير لقلك ميرنا وأهلا وسهلا فيك. مبروك الرهينة، هي أول شيء بدنا نقول مبروك الرهينة. وبدي بلش شكرا. من حيث انتهيت أنا وياكي عم نقول أنه البداية كانت مع الفجر. هلا اللي عم بيسمعوا واللي مش كتير متابعين بيقولوا وفاء شديا شو عم بتقول، ولكن خلينا نفسر شوي انه مسلسل الفجر